مقطع من أقبل الليل كلمات أحمد رامي وألحان رياض السنباتي. اخترت أني نبدأ به أغنية ربما ما هيش معروفة برشا أو ما هيش مسموعة برشا وقت نذكر أم كلثوم، نذكر سيرة الحب، نذكر أنت عمري، الأطلال، ولكن أقبل الليل من الأغاني الرائعة والمنسية نوعا ما، فحبيت من خلالها ربما نحيي أحمد رامي هذا الشاعر الذي كتب وفهم صوت أم كلثوم، وأيضا الملحن رياض السنباتي الذي لحن لها روائع غنائية عديدة. أم كلثوم قصة أيقونة مصرية وحدت العرب، كانت في نظر الكثيرين صوت مصر ووجهها أيضا، فعلى مدى 40 عاما تقريبا ظلت حفلاتها التي كانت تقام في ليلة الخميس من كل شهر تذاع على الهواء مباشرة، حتى بلغ عدد جمهورها الإذاعي الملايين في مختلف أنحاء الشرق الأوسط والعالم العربي عموما. كانت رمزا ثقافيا لأمتها، وعرفت بأسلوبها الغنائي الفريد وحسها الشخصي في الأناقة، وكانت تعتبر نموذجا معاصرا للفن العربي، كما لعبت دورا في السياسة المصرية حيث قامت بجولات في العالم العربي بعد حرب 1967، وتبرعت بعائدات حفلاتها للحكومة المصرية. في أحد الأعوام احتلت أم كلثوم المركز 61 في قائمة أعظم 200 مطرب في التاريخ، والتي أعدتها مجلة رولينج ستون الأمريكية المتخصصة في الموسيقى، وكانت المطربة العربية الوحيدة في القائمة. ووفقا لتقرير المجلة فإن كوكب الشرق ليس لها نظير في الغرب، إذ تعتبر روح العالم العربي وصاحبة تأثير امتد لما هو أبعد من الغناء، ووصفت صوتها بأنه رنان يعبر بسهولة عن المشاعر والعواطف، ورغم تنوع الموضوعات التي تتناولها أغانيها. وكانت صحيفة لوموند الفرنسية قد اختارت في عام 1999 بناء على استطلاع أجرته لاختيار روائع القرن العشرين الفنية والأدبية، اختارت أغنية الأطلال من بين أفضل 100 عمل فني وأدبي شكلت ذاكرة القرن العشرين. وفي الأطلال، وهي من شعر إبراهيم ناجي وألحان رياض السنباتي، حلقت أم كلثوم في فضاء المعاني والكلمات، وغاصت في بحار اللحن لتخطف قلوب السامعين بشباك صوتها. هذه هي أم كلثوم. سمعنا إذن في لحن لرياض السنباتي، باش نسمعوها الآن في لحن لمحمد عبد الوهاب، مقطع من أمل.

مقطع من أمل حياتي لأم كلثوم نجمتنا الليلة في الجزء الأول من سهرتنا. مجددا نرحب بكم مستمعينا أينما كنتم، ونواصل نحكو على بعض من جوانب حياة أم كلثوم. يعني في الحقيقة ساعة لا تكفي للإحاطة بسيرة حياة غنية جدا ومحطات غنية منذ ولدت في 31 ديسمبر حسب أغلب المصادر من عام 1898، فيما تشير بعض المصادر الأخرى إلى أنها ولدت عام 1904. ولدت إذن في الريف المصري، في إحدى قرى الريف المصري. كان والدها الشيخ إبراهيم السيد البلطاجي هو إمام القرية، وكان يؤدي الأنشطة الدينية التقليدية في الأعراس والأعياد لتغطية نفقات الأسرة. وتعلمت ابنته الغناء منه، وعندما لاحظ قوة صوتها بدأ يأخذها معه وهي ترتدي زي الصبي لتجنب الازدراء وتجنب الاعتراض على عرض ابنة صغيرة على المسرح. وكان المجتمع المصري في شباب أم كلثوم يعتبر الغناء حتى ولو كان من النوع الديني مهنة سيئة السمعة، خاصة بالنسبة للمرأة. صنعت إذن أم كلثوم اسما لها في الغناء في مدن وقرى الدلتا المصرية. وفي عام 1923 انتقلت العائلة إلى القاهرة، وبدأت أم كلثوم تكتسب شهرة واسعة بفضل صوتها العذب وأدائها المتقن. ولم يكن صوتها وحده هو الذي ميزها، بل أيضا ذكاؤها الفني وقدرتها على اختيار الأعمال التي تتماشى مع ذوق الجمهور. وبحلول منتصف العشرينيات من القرن الماضي كانت قد قدمت تسجيلاتها الأولى، واختطت لنفسها أسلوبا موسيقيا أكثر تطورا، وأصبحت أعلى المغنين أجرا، حيث دفعت شركة أوديون لأم كلثوم 50 جنيه عن كل استوانة في وقت لم يكن سلام حجازي يحصل على أكثر من 20 جنيه للاستوانة، وكان محمد عبد الوهاب يحصل على 10 جنيهات فقط. ويقول المؤرخ حسين فوزي إن القاهرة كانت حينئذ مدينة عالمية تقدم فيها المسرحيات الفرنسية والأوبرا العالمية، وواجهت أم كلثوم هذه الثقافة الدولية بأسلوب غنائي مصري متطور كان مزيجا من العناصر العربية والغربية، والتي تمثلت في الكلمات والموسيقى العربية ممزوجة ببعض الآلات الغربية مثل الكمان. ومع تأسيس الإذاعة المصرية عام 1934 كانت انطلاقة مسيرتها المهنية، وشرعت في تقديم أغانيها عبر الإذاعة. ونحن سنواصل تقديم بعض هذه الأغاني التي يحتار الإنسان بالفعل في اختيارها. باش نسمعكم توا قصيد للشاعر والأمير العباسي أبو فراس الحمداني، أراك عصية دمع.

وسنختم بأم كلثوم والأغنية الوطنية. أم كلثوم وعلاقتها بالقضايا العربية من خلال تبرعها السخي للقضايا العربية، وبعد هزيمة مصر في حرب جوان 67 تبرعت بعائدات حفلاتها الموسيقية التي بلغت نحو مليوني دولار للحكومة المصرية، وأحيت عام 67 في أكتوبر على مسرح الأولمبيا سهرتين في باريس بطبيعة لصالح المجهود الحربي.

من الديفا الشرقية أم كلثوم إلى الديفا اليونانية، ومن توصف بأنها أعظم صوت نسائي أوبرالي في العالم، الديفا ماريا كالاس، وهي يونانية ولدت في نيويورك. سنعرف أكثر تفاصيل عن هذه الديفا وهذا الصوت الأوبرالي الفخم جدا، ولكن قبل ذلك خلونا نسمعها في أغنية أولى.

الأمور إتن وزوري بيل أو الحب هو عصفور متمرد. هذه الأغنية من أوبرا كارمن. الأوبرا هذه هي أوبرا شهيرة من 4 فصول عرضت لأول مرة عام 1875، وتدور أحداثها في إشبيلية حول الفتاة الغجرية المتعالية كارمن التي يقع في حبها الجندي خوسي ويتمرد على القانون من أجلها. وأدت ماريا كلاس في الأوبرا هذه واحد من أعظم أدوارها. الأوبرا هذه هي من تأليف المؤلف الموسيقي جورج بيزي. من هي ماريا كلاس؟ ماريا كلاس في 2 ديسمبر من عام 2023 أحيا العالم الذكرى المئوية لولادتها. كانت عاشت 53 سنة فقط، عانت خلالها من ألم وتعاسة أخفتهما بشكل محكم على خشبة المسرح من خلال الأداء ومن خلال الموسيقى، ولكن ربما كان صوتها الحزين يعبر عن هذه المعاناة التي عانتها. في شتاء عام 1923 رزق زوجان يونانيان يعيشان في مدينة نيويورك بطفلة سيعرفها العالم كله لاحقا باسم ماريا كلاس. كانت الأم مهووسة بالموسيقى، فسرعت بعد أن لاحظت موهبة ماريا إلى شراء بيانو ثم جهاز جراموفون. وعندما بلغت الابنة 7 من العمر كانت تتلقى دروسا خاصة على البيانو. وبعد فترة قصيرة بدأت موهبة ماريا بالتكشف، فأدهشت الأسرة والجيران لتترك لاحقا انطباعا مبهرا لدى جميع أعضاء لجان التحكيم في المسابقات التي شاركت فيها. كان الأب صيدلاني يكسب مال وفير، لكن مع اشتداد الأزمة الاقتصادية التي ضربت أمريكا في الثلاثينيات تغيرت الأمور وساءت أحوال الأسرة. واستمرت رغم ذلك بتسديد تكاليف دروس الموسيقى للابنة الموهوبة، ثم أفلس الوالد وأصبحت الحياة في أمريكا لا تطاق، فقررت الأم الرحيل مع ابنتيها إلى اليونان ليبقى الأب وحيدا في نيويورك. في اليونان لفتت ماريا انتباه مغنية الأوبرا الإسبانية ألفيرا إيدالغو التي أعجبت بالفتاة لدرجة جعلتها تسعى لمنحها تعليما مجانيا، ووضعت الفنانة الإسبانية ماريا تحت رعايتها واقنعتها بأن الموسيقى يجب أن تكون متعة في حد ذاتها وليس حملا يثقل كاهل محبيها. وهكذا استطاعت ألفيرا أن تصنع من الفتاة المترددة أعجوبة عالم الأوبرا التي سيعرفها العالم كله لاحقا. سمعناها إذن في أوبرا كارمن، سنسمعها الآن في أوبرا مدام باترفلاي، وهي أوبرا من 3 فصول وتحكي قصة المصير المأساوي لشيوشيو سان، وهي فتاة جيشة يابانية تخلى عنها زوجها الضابط الأمريكي.

ماريا كلاس في لاماما مورتا في عام 2007، وبعد 30 عام من رحيلها منحت جائزة غرامي تقديرا لإنجازاتها في الموسيقى. باش نختموا مع روسيني من الباربييري دي سيفيليا أو حلاق إشبيليا، يعني هذه الأوبرا أيضا الشهيرة جدا نختموا بها. شكرا لكم مستمعينا، تحياتي لكم وتحيات فتحي المقبلي، تصبحون على خير.

0: لحن الشعوب.
1: لحن الشعوب.
0: لحن الشعوب مع منير هلال.
2: أهلا وسهلا، مرحبا بكم في عدد جديد من برنامج لحن الشعوب. في هذه المرة سنرحل إلى جنوب البلقان، ومن جمهوريات جنوب البلقان اخترنا نمطين موسيقيين، نمط الموسيقى الرومانية وكذلك الموسيقى السربية، بينهما سنقضي هذه الساعة. ونبدأ بالأغاني الرومانية، والانطلاقة بشكون مع تقريبا أشهر أغنية رومانية هي لادوم لادا لالي، وهي أغنية من التراث الروماني، وقع على التوزيح عديد المرات. بس نقترح عليكم نسخة 1981 مشفوعة بأغنية جديدة من رومانيا لمطربة اسمها جورجينا لابوا فيتاميا.
3: لا، ليش؟ لا، يبين لا.

في الجزء هذي باش نقترح عليكم ثلاثة أنماط موسيقية تجمع بين التراث والمعاصرة، وباش نلاحظوا أنه هناك تأثير واضح للقالب الغجري سواء الإيقاعي الموسيقي أو كذلك على مستوى تحرر الأغنية وتمردها على الواقع الاجتماعي. لاتينا سيناتا الأغنية عنوانها أصالة، لوتسكي من الفولكلور الغجري، ثم دانس بوب روماني إنا، هذوما ثلاثة أنواع اللي باش نسمعوهم توا.

الفقرة الأخيرة في الأغاني الرومانية تكون فقرة للأغاني الحديثة لوصفة الموسيقى التراثية بطريقة مختلفة، فتحت فيها على البوب والهيب هوب وقدمت رسائل إنسانية مشتركة، من بينها فولتيج اللي تقدم البوب الروك، ثم فرقة

ليس بعيدا عن رومانيا صربيا الدولة، ولكن أيضا صربيا الموسيقى، باعتبار أن الموسيقى الصربية هي أيضا تنضبط تنتمي إلى نمط جنوب البلقان، وتشتغل على الموسيقى التقليدية بمختلف أنماطها، ولكن مع التعامل مع الفولكلور بتحديث كبير. ومثل ما هو واضح مثلا في هذه الأغنية اللي باش نبداو بها الجزء هذا، الموجي دروفاغي هي قطعة من الروك الكلاسيكي من سنة 1994 لقبيلة الأصدقاء، هذا عنوان المجموعة، والأغنية يمكن وصفها بعنوان أنها نشيد للصداقة والاحتفال. ثم سنشفع ذلك بقطعة من الموسيقى التيربو فولك من الثمانينات، تتميز بالكلمات المرحة والموسيقى الراقصة، جيجي بوغاتي.

في النمط العاطفي باش نقترح عليكم ثلاثة أنماط أو ثلاثة أشكال من الموسيقى السربية الحديثة. تشيتشا كوتشيفا وهي من التربو العاطفي، ثم سينيدا والقطعة اسمها موسيقى وهي من البوب المعاصر، ثم قطعة أخرى لتريبيني لمجموعة تشيتشا وهي من إنتاجات 2017.

نختموا الفقره هذه بمواصله لهذا النمط السربي في علاقة بالتوظيف الحديث للموسيقى من خلال انفتاح هذه المجموعات الموسيقية على الموسيقى العالمية. وهذاك علاش باش نسمعوا شوية من الفولك روك بطريقة على الطريقة الإيرلندية كأنه أقرب إلى موسيقى الكاونتري، ثم ريجيبا كوربا في روك بلقاني.

0: مخدود.
1: مسلسل من 30 حلقة تمثل وقائعه وأبطاله بوكثير دوما.
0: أخرجه للإذاعة الأزهر بوعزيزي.
2: الحلقة 15.

0: يا امرأة اقتربي.
1: خيرا أيتها الكاهنة المباركة، لم طلبتني؟
0: ألا تعلمين لماذا يا زوجة السميفة؟
1: وكيف لي أن أعلم؟ الغلام الذي أرسلته في طلبي لم يذكر لي شيئا، ثم ها أنا قد لبيت نداءك يا طريفة وجئتك على عجل، فأخبريني ما الأمر.
0: ذاك الحلم المزعج لن يكون إلا شرا تضمرينه لي يا تيماء، لذلك علي أن أكشف سرائرك وأميط اللسام عن نياتك الخبيثة.
1: فيما سمتك يا طريفة، لقد أخفتني.
0: لماذا تريدين قطع اليد التي امتدت لمساعدتك يا تيماء؟ لماذا تريدين فقع العين التي تنظرين بها؟
1: أيكون زمزم قد أخبرها بشيء؟ أتراه أعلمها بمجيئه إلي كل مساء؟ إن كان قد فعل فالكاهنة أدركت ما تسعين إليه، والشر الذي تضمرين يا تيماء.
0: أما سمعت سؤالي يا زوجة أمين الأسرار؟
1: صدقيني أيتها الكاهنة، ليس عندي لسؤالك جواب. أنا لم أفهم سر غضبك وسخطك علي هذا الصباح، فبحق الآلهة أفهميني ما الأمر يا طريفة.
0: قلبي حدثني أنك تدبرين لي مكيدة ما، فهاتي حدثيني عنها يا تيماء، حدثيني لأقول لك إن كانت مكيدتك ستنجح أم لا.
1: أمرك عجيب هذا الصباح يا طريفة، أنا صديقتك تيماء، هل نسيتي؟ أنا صديقتك، فكيف أدبر لك مكيدة وأنا لا أستطيع أن أتخلى عن مساعدتك؟ هل أنا غبية لأفقأ عيني كما ذكرت يا طريفة؟ هل أنا معتوها لأسيء إلى من أحسنت إلي؟ هل سأريد بك شرا وأنت التي ستهبينني صبيا يكون رباطا بيني وبين زوجي؟ لا لا لا يا طريفة، عذرا يا أخية، قلبك حدثك خطأ هذه المرة.
0: اسمعيني جيدا يا تيماء، أنت تعلمين أنه بإمكاني أن أوذيك. كلمة واحدة أقولها لأمين الأسرار أجعله يقتلك. لو قلت له إنك لست حبلى وإنك طلبت مني أن أبحث لك عن صبي، السميفة سيلقي بك في البرية كما فعل بزوجاته السابقات. لذلك احذري الغدر بي يا أم جوهرة، احذري أن تسيئي إلى الكاهنة.
1: ألا تبا لك أيتها الكاهنة العينة، تحسبين تيماء غبية لتحدثك عما تدبر وما تنوي؟ لقد كنت أعلم أن رأيك يأتيك بالأخبار من السماء، كنت أعلم أن لا شيء يخفى عن قلبك أيتها الكاهنة، لذلك أحكمت التدبير والتسطير. سأتخلص من ضمضم بذكاء لا يخطر لك على بال يا طريفة.

0: أهلا أهلا بك يا صديقة ماء. أهلا بك يا ضمضم. اجلس اجلس يا فتى.
1: أرجو ألا أكون ضيفا ثقيلا يا تيماء، لقد ترددت كثيرا قبل أن آتي إلى هنا.
0: ولم التردد يا ضمضم؟ ألست أنا التي طلبت منك أن تسامرني؟ ثم من قال لك إنك ضيف ثقيل؟ بالعكس يا ضمضم، أنت لو لم تأتي لغضبت منك.
1: لا أخفي عنك يا تيماء، أخشى أن
0: قل ولا تتردد، مما تخشى يا ضمضم؟
1: أخشى أن يتقول أهل القلعة علينا، إذ لا سلامة من الناس وأنت تعلمين ذلك يا تيماء. ما يضحكك يا سيدتي؟ ويحك يا ضمضم، يبدو أنك أخطأت القول أيها الأحمق.
0: لا تخف يا ضمضم، لا تخف، أهل القلعة يعرفون من أنا، يعرفون جيدا من هي تيماء، ويعرفون أيضا من هو ضمضم.
1: أرجو ذلك، صدقيني ذاك هو المبتغى.
0: ألا قل لي يا ضمضم، هل أخبرت أحدا من أهلك أنك تأتي كل ليلة إلى بيت السميفع أشوع وتتسامر مع زوجته؟
1: أهلي؟ وهل لي أهل حتى أتحدث إليهم يا تيماء؟
0: أعني أصدقائك أو ربما تلك المرأة التي ربتك.
1: تعنين طريفة الكاهنة؟ كلا كلا يا تيماء، أنا لا أحدث أحدا بأمر كهذا، لا طريفة ولا غيرها.
0: هذا ما كنت أبتغيه أيها الشقي، يجب أن تنساق إلى قبرك دون أن يفطن لك أحد.
2: أخيرا ظهرت لك قلعة حمير يا أمين الأسرار. أخيرا يا سميفة وصلت إلى الديار، وصلت مظفرا منتصرا كما يجب أن يكون الانتصار. أشعر الآن أنني قوي، جبار كذرغام يأوي إلى عرينه بزهو وافتخار. لقد كلل سفرك بالنجاح يا أبا جوهرة. نجاشي والحبش لم يخيب ظني، الخطة تمت كما أردتها، هي بعض الأعوام القليلة ويصير ملك العرب لك يا سميفة. أخيرا تحقق الحلم، تحقق الحلم، ووجدت من يؤازرني وينصرني عليك يا ذا نواس، فإلى حتفك فامضي يا ذا نواس.

0: إليك كثيرا يا تيماء، اشتقت إليك يا أم جوهرة.
1: طال عني غيابك يا حبيبي، القلعة كانت موحشة وأنت بعيد عنها.
0: خبريني، خبريني عن جوهرة يا تيماء، أهو بخير؟
1: ها أنت ترى يا سميفع، إنه نشيط كثير الحركة، لو أنصت إليه لسمعت كيف يتخبط في أحشائي طوال النهار، يضرب جنبي بمرفقي الصغيرين.
0: دعيني، دعيني أسترق السمع وأنصت إليه يا تيماء.
1: لا لا لا يا أبا جوهرة،
0: ماذا؟
1: الكاهنة أوصتني ألا أسمح لأحد بالاقتراب منه.
0: على كل حال، عندما يولد لن يمنعني أحد من التحدث إليه أو اللعب معه.
1: لو كنت تعلم أن انتفاخ أحشائي ليس إلا مجرد خرق ملفوفة لقتلتني ومت كمدا يا سميفع.
0: انظري، انظري يا تيماء، انظري إلى هذه الهدايا، لقد عدت محملا بأغلى نفائس الحبشة.
1: هذا يعني أنك نجحت في مهمتك.
0: نجاحا باهرا، لكن لا أحدثك الآن يا تيماء، غدا صباحا بعد أن ألتقي بذي نواس سأشرح لك كل ما كان وكل ما سيكون.
1: قربت ساعة مجيء ضمضم يا تيماء، يجب أن يدخل الحديقة ككل ليلة، إن رأيته دخل اطلب الغوث، أخبر السميفع أنه يريد بك سوءا. الليلة تكون نهايتك يا ضمضم.
0: تيماء، تيماء.
1: نعم دعم يا سميفع.
0: ما بالك تنظرين إلى الحديقة، هل رأيت أحدا؟
1: كلا كلا يا سميفع، ولكنني أحسست بحركة غريبة.
0: أتريدينني أن أخرج لأرى ما الأمر؟
1: لا لا لا داعي، لا داعي للخروج يا سميفع، إنها مجرد تهيؤات، تهيؤات لا غير.
2: عندما كنت في العاشرة يا ضمضم كنت تنام والقوس لا يفارقك، لقد كنت بين أطرابك أحسن من يرمي بالقوس. أذكر مرة أن الملك لانواس قد غضب من ولده ذي جدن لأنك أمهر منه.
0: حقا يا طريفة،
2: هل نسيت يوم أهداك أمين الأسرار سيفك هذا يا ضمضم؟
3: كلا لم أنس ذلك، كان ذلك يوم تمكنت في ساحة القصر من التغلب على 3 فرسان من الروم، لقد أسرهم مولاي بعد أن كشف أنهم جواسيس أرسلهم القيصر إلى مملكتنا.
2: يومها جلبت يا ضمضم كل الأنظار، لقد برهنت للملك أنك جدير بحراسته.
3: أذكر أنني تمكنت من 3 رغم أنهم كانوا أقوياء أشداء.
2: يومئذ كان عمرك 20 حولا يا ضمضم.
3: والآن قد بلغت 30 يا طريفة، بلغت 30 ولا شيء تغير.
2: أشكر الآلهة أن منحتك القوة والشجاعة والحظوة عند الملك.
3: كدت أنسى يا طريفة.
2: إلى أين يا ضمضم؟ ابق معي هذه الليلة يا ولدي.
3: علي أن أنصرف يا طريفة.
2: إلى أين يا ولدي؟
3: هل أخبرها أن تيماء تنتظرني ككل ليلة لأسهر معها في حديقة منزلها؟ لا لا يا ضمضم، أنت وعدت زوجة السميفع أن تظل صداقتك بها سرا لا أحد يعرفه، علي أن أذهب إليها دون أن أخبر طريفة.
2: أجبني يا ضمضم، إلى أين ستمضي يا ولدي؟
3: لي صديق سأذهب لأتسامر معه، لا تهتم يا طريفة ولا تخشي علي.
2: لا يا ضمضم، أرجوك يا ولدي أتوسل إليك لا تخرج، نم الليلة هنا في المعبد، غدا اذهب إلى صديقك إن شئت.
3: ما بك يا طريفة؟ هل أخبرك أحد أنني في خطر؟
2: قلت لك لا تخرج، لا تخرج يا ضمضم.
4: إن كنت تحبني لا تخرج يا ولدي.
3: عجبا لك يا طريفة، لم تمنعيني من الخروج حتى عندما كنت صبيا يافعا، فماذا جرى لك الليلة أيتها الكاهنة؟
2: الليلة بني

0: يجهله هو وتعلمه هي.
1: من هو ومن هي هي؟
0: يخلطان الكفن لصبي المحن، والميت حي لا تنصرف بني، لست أمنعك يمنعك الرأي. والميت حي، الميت حي، الميت حي.
2: بما أنت مشغلة يا تيماء، هل ثمت من أزعجك في غيابي؟
3: كلا كلا كلا يا أبا جوهرة، ومن يجرؤ على إزعاج زوج أمين الأسرار؟
2: أشعر أنك قد تغيرت كثيرا يا تيماء، أراك شاردة تائهة، كأنما تعب حمير قد وضعت كلها على كتفيك.
3: ذلك من جراء الحمل يا سميفة، إن آلام المرأة الحامل لا تحتمل، لكنكم معشر الرجال لا تعلمون.
2: هوني عليك يا أم جوهرة، أيام معدودات وتحين ساعة الوضع. عندما ترين جوهرة في مهده ستنسين آلام الحمل يا تيماء.
3: لقد قربت حقا ساعة الوضع، قربت ساعة الوضع، وعلى الكاهنة أن تتدبر أمرها سريعا. عليها أن تجد لي صبيا لأرتاح من هذه الخرق التي تلف بطني.
2: تيماء، تيماء، ألا ترغبين في النوم؟
3: يبدو أن ضمضم قد نجا هذه الليلة من المصيدة يا تيماء.
2: تيماء.
3: طبعا طبعا يا أبا جوهرة، حتى أن الكرى قد كحل عيني، لقد اعتدت النوم باكرا أيام سفرك.
2: فلنخرج إلى الراحة إذن، أنا أيضا سيكون لي غدا حديث طويل مع الملك ذي نواس.

0: أنت صباحا أيها الأمير.
1: أبشر يا ضمضم، يبدو أنك أكثر حظا مما كنت أتخيل.
2: فيما البشرى يا سيدي ذجدا؟
1: لقد عاد البارحة أمين الأسرار من الحبشة. صار بإمكاني الآن أن أذهب معك إلى نجران.
2: مرحى مرحى يا سيدي، يا نعم الرفيق ونعم الأمير.
1: تجهز إذن، مساء سننطلق إلى نجران. لقد هزني الشوق إلى ألا يا ضمضم.
2: لعل هي الأخرى في انتظارك يا سيدي. ولكن أيها الأمير، ألا ننتظر حتى يأذن لنا مولاي
1: ضمضم؟
3: عفوك أيها الأمير، ولكن هل سنغادر القلعة ونحن لا نعلم بأية أخبار عاد سيد السميفة عشوع من الحبشة؟ أرى من الحكمة يا سيدي أن نتمهل.
1: عليك اللعنة يا ضمضم، هل طلبت منك مشورة أو نصيحة أيها المذار؟ ألا تعلم أن ألا أهم عندي من أخبار الحبشة ومن حديث أمين الأسرار؟ قلت لك نسافر مساء، نسافر مساء.
3: كما تريد يا سيدي كما تريد.

لكن أحسدك أيتها الخراف على المرح الذي أنت فيه، إنك دوما في سعادة لا تنتهي. أما أنت يا ابنة الثامر فإن لك قلبا ينبض ألما وحيرة، قلبا قلقا كثير التشاؤم. فليتني كنت بلا قلب كهذه الخراف، ليت قلبي في غفلة عما هو فيه. منذ شهر لم أرى فارس الأحلام أسعد، أخشى أن يطول غيابه. ذلك المتصاب دوس قد يطلب يدك من أبيك في أي لحظة يا ألا. لذلك يجب أن أتحدث إلى حبيب القلب، يجب أن أخبر أسعد أنني في حاجة إلى حمايته وقربه. دوس ذو ثعلبان لن ييأس ويكف عن ملاحقتي إن لم يتقدم أسعد إلى أبي ويطلبني منه، فعسى أن يرأف الله بحالي ويرسل إلي.

0: لقد قضينا الليلة ها هنا أيها الأمير، وها هي الشمس هذا اليوم قد أشرقت، وسيدتي ألاء لم تظهر بعد.
1: هل أمسكت لسانك يا ضمضم؟ اخرس أيها الثرثار.
2: أخشى عليك لسعة الحياة ونهشة الثعابين يا سيدي.
1: ألا تذكر إلا ما ينفر المرأة من الحب والحياة؟ ألا تبا لك وللحياة والثعابين يا ضمضم؟ ألم أقل لك انتظر معي وألزم لسانك؟
2: طلباتك أوامر يا سيدي دجدا، ها أنا قد ألجمت لساني، لن أتكلم إلا بأمر منك. ولكن يا سيدي لما لا ندخل قرية نجران ونسأل عن خيمة عبد الله بن الثامر؟ ربما تعترضنا سيدة ألاء في الطريق أيها الأمير.
1: وحق الآلهة يا ضمضم، وحق الآلهة، إن تفوهت بكلمة أخرى لأقطعن لسانك بخنجر هذا.
2: انظر انظر هناك أيها الأمير، هناك هناك، إنها هي سيدتي ألاء، سيدتي ألاء وصلت أيها الأمير.

0: باب الأخدود.
1: مسلسل من 30 حلقة تمثل وقائعه وأبطاله بوكثير دوما.
0: أخرجه للإذاعة الأزهر بوعزيزي.
1: شارك في التمثيل وحسب سماع الأصوات طريفة زهرة النفاتي، تيماء زكية بن عياد، ضمضم منير عوة، السميفع محمد ليانجي، ذو جدن صابر ساسي، ألا فاطمة خنفير. المتابعة اللغوية للأستاذ عبد المجيد الحشقاسم، والهندسة الصوتية لسلوى الحشيشة.

0: تقبل الله صلاتكم جميعا. رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين ومجاورها، رجاء من الإخوة القاتلين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
1: اللهم جد لي بجودك واعطف علي بمجدك واحفظني برحمتك واجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي بحبك متيما ومن علي بحسن إجابتك وأقلني عثرتي واغفر لي زلتي، فإنك أمرت عبادك بدعائك وضمنت لهم الإجابة، فإليك يا ربي نصبت وجهي ومددت يدي، فبرحمتك استجب دعائي وبلغني مناي ولا تقطع رجائي، واكفني شر أعدائي يا سميع الدعاء يا سابغ النعم يا دافع النقم يا نور المستوحشين في الظلم يا أرحم الراحمين. اللهم إني أبرأ إليك من حولي وقوتي وألجأ إلى حولك وقوتك، أحمدك إذ أوجدتني من العدم. اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا، واجزهما بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا بمغفرتك يا أرحم الراحمين.

الهمس رقة ورونق، كلام ندي الألق، ورحلة بعد الفلق نقضيها مع همس الكلام.

0: الكلام مع مريم الغامدي وعبد المحسن الحارثي. إخراج سليمان الصويان. همس الكلام. السلام والخير والبركات عليكم
1: ورحمة الله أينما كنتم تشملكم.
0: مع التحية ننضم إليكم
1: في القادم من دقائقكم
0: بهمسات منا نرافقكم،
1: وعلى صهوة الوقت نرادفكم
0: نمتطي همس الكلام معكم.
1: همس الحكيم.
0: يمكنك أن تسعد في حياتك وبها عندما تبدأ أحلامك بالحب وتنتهي بالطموح.
1: لابد أن يكون لديك سبب ما يدفعك للنهوض من فراشك كل يوم.
0: في كل ليلة قبل النوم فكر في هدف محدد أو أكثر،
1: وفي الصباح عندما تفتح عينيك ركز على طريق أو أكثر كي تسلكها لتحقيق هدفك.
0: أهم شيء هو أن يكون لك هدف ووجهة تتجه نحوها.
1: هل تعتقد أن شخصا يضع هدفا معينا كل مساء قبل النوم ثم يبدأ في التفكير فيه بمجرد الاستيقاظ؟
0: بالطبع، هناك التزامات وواجبات وحقوق تطوق عنق الشخص، وخاصة إن كان رب أسرة.
1: نعم،
0: مثل إيقاظ الأبناء، التفكير في أمورهم وطلباتهم وغيرها، وهي أمور بدهية يومية، ولكن يجب ألا ينسى هدفه الذي نوى أن يبدأ في تنفيذ خطواته لتحقيقه.
1: هل يمكن أن نقول إذن عندما يحدد الإنسان هدفا عليه أن يصر على تحقيقه خطوة خطوة حتى لو كثرت التزاماته؟
0: أحسنت، المهم ألا يأخذه روتين الحياة اليومي عن تحقيق الوصول إلى أهدافه.
1: لو سألك أحد مثلا كيف يبدأ في تحقيق أهدافه بطريقة منظمة، بماذا تجيبه؟
0: دعيني أخبرك أولا بهذه المعلومة كمدخل لموضوعنا الرئيس.
1: تفضل.
0: يرى العلماء من خلال دراسات أعدت أن نسبة الذين يخططون لحياتهم لا تصل 3% من مجموع الناس كلها.
1: أوف، نسبة ضئيلة جدا لعدد سكان الكرة الأرضية.
0: هل تعلمين أن هذه النسبة القليلة هي التي تقود المجتمعات في مجال الحياة المتنوعة؟ بعض الناس لا يخطط لحياته، لكنه في نفس الوقت يخطط لقضاء إجازة أو طلعة مع الأهل أو الأصدقاء.
1: طيب لماذا يهتم الناس بالحصول على الوظيفة ولا يخطط لأهداف قد تفيده مستقبلا؟
0: الإنسان كما يقول العارفون ببواطن الأمور فيه غريزة حب الإنجاز ورؤية الثمار والنتائج والتعجب في ذلك،
1: والوظيفة تشبع هذه الغريزة بخلاف التخطيط والتفكير.
0: التخطيط نتائجه ليست فورية وتظهر بعد فترة من الزمن، أما الوظيفة فهي تؤمن له الراتب في نهاية كل شهر دون أن يتعب فكره بالتخطيط والتفكير.
1: يقول علماء الإدارة والتخطيط كل ساعة تقضيها في التخطيط لأمر ما توفر لك 4 ساعات في الإنجاز.
0: بمعنى أن التخطيط يوفر لك الوقت،
1: بل إن التخطيط أداة فعالة لتوقع المنجزات.
0: وللإجابة عن سؤال كيف أحقق أهدافي في الحياة،
1: نعم،
0: أقول تتحقق بإذن الله تعالى أهدافنا الشخصية والعملية عندما نؤمن بها ونسعى إليها.
1: سؤال، هل يستطيع الإنسان العادي أن يحقق ما تهفو إليه نفسه؟
0: نعم، فأي إنسان بإمكانه تحقيق أهدافه دون امتلاكه لكل القدرات والمهارات الأساسية كما يظن ويعتقد البعض.
1: لقد قرأت أن تحديد ما نريده واستعدادنا لدفع ثمن إنجازاتنا يستنفر فينا طاقتنا الداخلية، لأن الاستعداد أهم من مجرد امتلاك المهارة دون الإرادة.
0: ويجب أن نضع في اعتبارنا أن كل بداية جديدة تستدعي تصورات جديدة.
1: يبدو أني سأبدأ بتصوراتي من هذا اليوم.
0: نعم، فكري في أهم شيء في حياتك.
1: نعم،
0: واعلمي أن القاعدة لكل هدف حقيقي قيمة ينطلق منها، وأيضا رؤية واضحة يسير عليها.
1: سيد النبض أنت، مازن شديد. تغمرني بالحب وترحل عني، تتركني في مقفرة نجهلها، لا أعرف فيها غير الحزن وطعم الجمر. قاسية طرقات الساحل من غير جيادك، شاسعة غابات الدمع بدون قناديل يدك، قاحلة كل بساتين البحر.

بالحب وترحل عني، تتركني في هذا الزمن المعتم، أتخبط كالغرباء بين مجاهل هذا البر طوفان الماء. من غيرك توجني بالبرق وإكليل النرجس وأغاني الليل؟ من غيرك؟

0: سندي أنت وعرسي أنت، وأنت قناديلي سيد نبضي أنت، أنت هتافي وزفافي وصهيل خيولي. دعني أتجول في خلجاتك وأغني للوعد القادم من عينيك كي تزهر أغصان الروح بأغصانك.
1: كل الطيور في أنحاء الدنيا واقفة فوق مشارف هيئتك العليا، تنتظر الراحة في بستانك.
0: خذني برقا يتلألأ في وديانك، نبعا بين ضفاف القلب، وطوقني بالحب.
1: قدري أنت آخر ميناء لي، آخر قنديل في عتمة هذا الدرب، وآخر منزل.
0: لا ترحل، من غيرك بالحب يغمرني. غدا موعدنا إذا ما الوصل معكم لاح،
1: يغدو للهمس جناح،
0: يرفرف للحرف وشاح،
1: نهمس بالكلام المباح،
0: أمنيات بأن تكلل أعمالكم بالنجاح،
1: دمتم في خير وانشراح.
2: للهمس رقة ورونق، كلام ندي الألق، ورحلة بعد الفلق نقضيها مع همس الكلام.

الكلام مع مريم الغامدي وعبد المحسن الحارثي. إخراج سليمان الصويان.

0: على نهج البديعيات، تزيين الألفاظ والمعاني بألوان بديعية من الجمال اللفظي والمعنوي. على نهج البديعيات من أعداد وتقديم الأستاذ الطيب الجويلي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. من فضائل شعراء البديعيات النبوية أنهم أحدثوا في ميزان الشعر الوجداني العربي نسقا روحانيا نسج على منواله العديد من شعراء القصيدة، فقد أثر شعراء البديعيات في العديد من أعلام الشعر الحديث من أمثال أحمد شوقي. فالباحث في الشعر النبوي الحديث يتبين لديه مدى هذا التأثر الواضح لدى شعراء القرن العشرين وما بعده في محاكاة البديع النبوي الذي واكب المسيرة الشعرية في العديد من مدارسها، من حيث الصنعة والتشكيل البنيوي للقريض، بل أثر ذلك أيضا في صياغة المسرحية الشعرية لدى علي أحمد باكثير وغيره. لذلك تناثرت أشكال القصيدة المدحية في جميع النواحي الوصفية في الشعر الديني العربي منذ القرن السابع الهجري إلى أيامنا هذه، وقد تواصل شعراء البديعيات معا لتأسيس القصيدة البديعية الجديدة على أنساق مختلفة الأشكال والمضامين. ومنهم في القرن الرابع عشر الهجري الشيخ محمود الشقفة المولود بحماه عام 1730 هجرية، والذي درس العلوم الشرعية وتبحر في الرياضيات وهو رفاعي الطريقة ومن حاملي الإيجازات العامة في الحديث، وكان معلما مربيا إلى يوم وفاته سنة 99 و300 هجرية. ومن مؤلفاته بردة الفتح والوصول بمدح سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم، المدائح النبوية والتوسلات الأحمدية، ومما جاء في إحدى قصائده النبوية روح الفداء لمن أخلاقه نطقت في مدحها الكتب والمسطور في القلم. ومن مدائحه هذا المديح وذا الثناء لأحمد من ربه فاطرب له وترنم وقل السلام عليك يا خير الورى، أغناك ربك من مديح العالم وحباك ما ترضى بسورة والضحى، أكرم بوعد مبرم ومعظم، صلى عليك الله ما فلك جرى وفق الأوامر في نظام محكم. ومن معاصر الشيخ محمود الشقفة الشيخ نديم ابن حسين الجسر الطرابلسي، ولد بطرابلس لبنان عام 1530 هجرية وتوفي سنة 400 هجرية، درس في حمص وبيروت ومهر في مختلف العلوم، تقلد عدة مناصب قضائية وإدارية، له مصنفات كثيرة منها الإسلام في العالم المعاصر، قصة الإيمان، ركائز التفكير الإسلامي ومصنفات أخرى، وله ديوان شعر يحتوي على عدة قصائد نبوية بديعية منها هذه الأبيات: يا حاملا طيب المديح إليه متذللا والعجز في عينيه، خجلا يواريك الزحام بورده وتهافت الشعراء بين يديه، اسكب طيوبك مثلهم في بابه لتطيب من قبل الوصول إليه، وأرق دموعك مثلهم في موتئ وضع النبي بأرضه نعليه، ماذا يقول القائلون بمدحه من بعد ما صلى الإله عليه. ومن الشعراء الذين حملوا لواء البديعية المدحية من ناظم القرن الرابع عشر الهجري نديم ابن عبد الفتاح الفاروقي المولود بطرابلس لبنان في 1930 هجرية، تخرج من مدرسة المعلمين العليا بمصر وطاف في البلاد العربية، شغل العديد من الوظائف وخاصة في مجال التربية

0: التعليم، كما اشتغل بالصحافة ومهر في الأدب نظما ونثرا. ومن أشهر مؤلفاته جواهر الحكم في المفاخرة بين السيف والقلم، وله ديوان يضم العديد من المدائح النبوية على نهج البديعيات. جاء في إحداها هذه القصائد: من وحيي وإلهامي، وذي القلائد من لحني وأنغامي، هل يستطيع نشيدي أن يوفيه مدحا يؤكد إيماني وإسلامي؟ ومن قصائده التي أنجزها عند زيارته مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الأبيات: سلام على الهادي الرسول المعظم، سلام محب بالحبيب متيم، تعلق قلبي في هواه من الصبا، نسيت به عشقي لسلمى ومريم، أحن إلى أرض بطيبة علني، أقبل فيها موتنا القدس بالفم، نبي الهدى بحر سواحله الندى، ورحمة هذا الكون من عهد آدم. ومن شعراء البديعيات قاسم بن محمد البكرجي، ولد بحلب سنة 94 و1000 هجرية، درس العلوم وتفوق في الحديث والفقه والفرائض واللغة والفصاحة والبلاغة والبديع ونظم الشعر. توفي سنة 69 و100 هجرية. ومن مآثره شرح على همزية البوسيري، وله بديعية استدرك فيها أشياء على من قبله، وله أيضا المطلع البدري على بديعية البكري، وحلية البديع في مدح النبي الشفيع. ومن بديعياته في مدح النبي صلى الله عليه وسلم: أهيل الحي، تالله ما اشتقت للحما، أيجمل بي أن أنشد الحجر الصلدة، ولكن سكان الحما ونزيله هم ملكوا قلبي فصرت لهم عبدا، أحن إليهم كلما حن عاشق إلى إلفه وازداد أهل الوفا ودا، هو المصطفى من خير أولاد آدم، وأشرفهم قدرا وأرفعهم مجدا، وأطيبهم نفسا وأعلاهم يدا، وأثبتهم قلبا وأكثرهم زهدا، وأعرقهم أصلا وفرعا ونسبة، وأكرمهم طبعا وأصدقهم وعدا. بهذا ننهي حلقة اليوم، نلتقي غدا في الحلقة القادمة من هذا البرنامج على نهج البديعيات.
1: على نهج البديعيات، تزيين الألفاظ والمعاني بألوان بديعية من الجمال اللفظي والمعنوي. على نهج البديعيات، من أعداد وتقديم الأستاذ الطيب الجويلي.

المدارس خيرا وأرى العقل خير ما رزقوه، جنة تخلب العقول وروض تجمع

0: برنامج يومي يكشف صورة أوروبا وحضارتها منذ مطلع النهضة الحديثة كما رآها الرحالون العرب.
1: الغرب في برايا العرب.
0: يعد البرنامج ويقدمه الدكتور هلال بن سعيد الحجري. تخرجه منى بن سالم المسلمية.
1: الغرب في برايا العرب.
2: أعزائي المستمعين، مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج الغرب في مرايا العرب، وفيها نتناول رحلة الدكتور سامي الدهان إلى أمريكا عام 1954. الدكتور سامي الدهان ولد عام 1910 وتوفي في عام 1971، وهو أديب وأحد أعضاء المجمع العلمي العربي بدمشق. ولد بحلب وتعلم بها، ثم أوفد في بعثة إلى السوربون بباريس عام 1936، فحصل على شهادة الدكتوراه في الآداب، وعاد عام 1947 وأصبح عضوا من أعضاء المعهد الفرنسي للدراسات العربية بدمشق، وأستاذا محاضرا في الجامعة السورية. شغل منصب رئيس تحرير والمشرف العام لصحيفة الوحدة الكبرى الأسبوعية، وانتدب للتدريس في الرباط بالمغرب، فمكث بها نحو عامين، ثم انتقل إلى عمان عاصمة الأردن فدرس في جامعتها، وأنهك نفسه كثيرا في العمل، ومرض مدة وفقد ذاكرته فانقطع في داره بدمشق إلى أن توفي. له كتاب بعنوان درب الشوك صدر عام 1969، وهو سيرته الذاتية، يقول فيه عن زيارته لنيويورك عام 1954: كان صديقي لا يقف عند حد في أماني، وهو يتحدث عن نفسه طبعا لأنها سيرة ذاتية، فهو يريد أن يرى وأن يعلم وأن يتعمق وأن يقرأ وأن يطلع، لا يدري أي شيء يقدم وأي شيء يؤخر، وهو لا يوفر رحلة أو نزهة، كأنه يختزن كل شيء ليكون وفرا لعقله حين يتجمد ولذهنه حين يتبلد، فكأنه كطير البجعة يطوف بحارا وراء الصيد ويجمع في جيبه عند العنق كل الصيد، فإذا عاد أفرغ ما اصطاد ليرتاح حين يقفر البحر. وكذلك صديقي كان يعود من رحلات الصيد وكأنه لم يقبض شيئا كثيرا، فقد كان يطمع في المزيد، فلما سافر من لندن إلى نيويورك ركب طائرة ذات الطابقين وكانت فذة وحيدة، ثم ألغيت بعد رحلته، فرأى ما لم يرى غيره ومضى في سفر رائع ما يزال يذكره. ووصل إلى نيويورك في سبيله إلى زيارة جامعات الولايات المتحدة عام 1954، وطاف فوق بناياتها السامقة ونظر من الطائرة، فبدت المدينة كأنها علب عالية من الإسمنت تشبه صناديق الكرتون المتشامخة في قوالب متشابهة، بينها الشوارع كخطوط قاطعة وحولها الماء يحيط بها، وكان الدخان يتصاعد من هذه الصناديق ليدل على أن شيئا ما يطبخ في هذه المدينة للشعوب العريقة في القدم والجديدة في الحضارة الزائفة والحديثة عهد بالاستقلال. ونزلت طائرته بالمطار الواسع العظيم كما ينزل الطير في ساحة البندقية أمام الكنيسة، حيث الطيور تسعى فيها متجمعة ومتفرقة، ثم تطير فرادى وجماعات وتحط بعد ذلك، فعرف أن هذه المدينة سلبت باريس أمجادها وسرقت من جنيف وفودها واحتلت في العالم محل الصدارة، تأتيها الشعوب على ألوانها، تستجدي العون أو تطلب الإنصاف أو تطرق بابها للشكوى، وبعضها يأتي للتسلية والمشاهدة. ونيويورك بلد استطاع أن يحتل مكان الشهرة لعلو البناء، اضطراد الشهرة وغلبة الحضارة، وكل خبر يجب أن يرد عن نيويورك وكل عجيبة تولد هنا وتنتشر في أصقاع الأرض، فالصحافة الواسعة والمكتبات العديدة والأقلام المشرعة تجمع أكثرها في هذا البلد، وسار ذكره في كل بلد كما يعتقد أحد الكتاب الأمريكيين. فلما هبطها صديقي قبيل الظلام ترك أمتعته في الفندق الذي رسم له، وخرج قبل الليل يجوب العاصمة الكبيرة في وضح النهار على عادته في كل بلد نزل، وضرب في الطرقات الطويلة ذات الأرقام الكثيرة، ومعه ريقة كمخطط لغزو الجنود يمسك به قائد المعركة، وشعر بأن ظلام الجدران السوداء قد أخذ عن باريس كثيرا من وشاحه، ولكن ارتفاع هذه الجدران جعله يمشي في خنادق عميقة ضاقت لها نفسه أول الأمر، حتى إذا سار غير قليل وغشي الظلام المدينة حقا التمعت لعينيه أنوار عرفها في باريس، فظن أنه بلغ حي مونمارتر وأنه مقبل على المسارح الكبرى في الدنيا الجديدة، وعرف أنه في بوردواي، وأنه رأى منذ 20 عاما على أشرطة السينما تاريخها وقصتها ودور السينما والعرض والمسرح فيها، والأنوار الكبيرة التي فاضت كالنهار كانت إعلانات لشارب اللفائف طويلة تناسب طبقات البناء وضخامة السكان، وإنها أكبر ما رأى من أطوال في الإعلان لحياته. فالدخان الذي يتصاعد من اللفافة كان يبلغ الدور 70 من العمارة، وكانت الألبسة والقمصان والصحف التي تعلن عنها هذه الأنوار تشده لبه وعينيه، فيقف أمامها كأنه ريفي وصل الحاضرة أول مرة في حياته، فهان في عينيه ما كان يراه من إعلانات بيكاديلي في لندن ومونمارتر في باريس، وما استطاع أن يقف غير ثوان لأن الجموع سحبته بعيدة لا يدري أين يذهب به، كأنه في تيار جارف من البشر. فالملايين من سكان نيويورك زحفت كلها خلال الليل إلى الحي، وسارت من غير قصد بل تدافعت تملأ الأرصفة العريضة، فضل السبيل وأطاع الزحف نحو النور، النور البعيد، حتى رأى جموعا حول باب كبير وزحاما وإعلانا ونساء ورجالا وصخبا، فدخل مع الداخلين ودفع بالعملة الكبيرة لئلا يسأل، وقد تجمع في جيبه كثير من العملة الصغيرة كأنه تاجر في سوق الصيارفة، وأحس فجأة بأنه في الظلام والمسدسات تلعلع، فعرف أنه في دار السينما، وعرف بعد قليل أن الدار تعرض شريطين معا ليلا ونهارا حتى الصباح، وأن سكان نيويورك قد ملوا الصناديق التي يعيشون فيها طوال النهار فدلفوا إلى المسارح بقية الليل، وأقبل كثير منهم يروح عن نفسه بهذه الروايات البطولية، فالخيل تجري والهنود الحمر يسددون السهام والرصاص يختم المعركة، وأصوات الجري والهرب تملأ القاعة دوية على أحدث ما تعرض الأشرطة، واطمأن إلى الظلام فرأى حوله أكثر المشاهدين قد راحوا يمضغون في أفواههم اللبان، والمآكل وأوراق التغليف تفتح حوله ووراءه، والأرض تستقبل بقايا الورق، وأدرك أنه يعرف أن هذا الصنف من المآكل في بلاده، فاستراح لأنه كان يألف ذلك في دور السينما ببلده، وعرف مصدر هذه الحضارة الإنسانية، والفم الذي لا يقف والعين التي لا تكف عن النظر. تحدثنا في حلقة اليوم عن رحلة الدكتور سامي الدهان إلى أمريكا عام 1954.
0: الغرب في مرايا العرب، مع تحيات الدكتور هلال بن سعيد الحجري ومنى بن سالم المسلمية.

قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا

كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد

لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد.

يعقوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب.

0: بالنور
1: يا رب.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. صدق الله العظيم.
2: إلهي يا عالم الأسرار، يا مقلب القلوب، ربي أنا أسجد وأبكي وأتضرع وأتوسل إليك ودمعي يهمي خشية وتضرعا وخيفة. يا من عطفت على الطين فنفخت فيه من جمالك وكمالك، يا من أخرجت النور من الظلمة، يا من تكرمت على العدم، أخرجني من كثافتي وحررني من طينتي وخلصني من ظلمتي وقوني على ضعفي وأعني على نفسي، فلا أحد سواك يستطيع أن يفعل هذا. أنت يا رافع السماء بلا عمد، أنت يا صانعي بيديك، سبحانك سبحانك يا رب. وهل هناك تثبيت إلا بك؟ وهل هناك تمكين إلا بإذنك؟ أنت وحدك الذي أصلحت الصالحين وثبتت الثابتين ومكنت أهل التمكين. أنت ربي يا من تسمع دبيب النملة السمراء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. أنت تعطي لحكمة وتمنع لحكمة ولا تسأل عما تفعل. ربي يا إلهي شفيعي، إليك صدقي وعذري، إليك حبي للحق وذريعتي إلى عفوك رغبتي في الخير، فمن خطيئاتي نبتت الحكمة كما تنمو أزهار الياسمين من الأرض السبخة. ربي أنا لا أشكو ولكن أرجو رحمتك التي وسعت كل شيء أن تسعني، وأنت الذي وسع كرسيك السماوات والأرض. ارحمنا وزين أعمالنا برضاك عنا، فأنا مذنب ربي وأشعر دائما بذنبي في الليل ويناديني هاتف الليل قد غشاني مصيخا يملأ الكون في الهزيع الأخير، يبسط العفو للمسيء فتسري خفقة النور في الطريق المصير. تتجافى عن السرير جنوب، وجنوب نشدها للسرير، ويدك الكريمة يا كريم، ويد الله بالمكارم مدت لفقير مضيع أو أثير. يا رافع السماء بلا عمد يا إلهي، وأنت وحدك ربي ومجيري وسيدي وأميري، يأمن العبد إن أتاك منيبا، يبصر النور لا بطرف حسير. أنا لا أبالي إذا رضيت بضر أصطليه ولا بعظم كسير. لم أعفر على التراب جبيني لبني الأرض في رجاء حقير. ولك المجد والسجود جلالا وخضوعا، وأنت خير نصيري يا أرحم الراحمين.

0: بالنور.
1: يا رب.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. صدق الله العظيم.

0: مقتبس من نور مع علي الصالح.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام الغر الميامين. اللهم فصل وسلم وزيد وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين الأكرمين وعلى الصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان وكرم إلى يوم الدين. أما بعد، أحبائي في الله وأخوتي في الإسلام وأحباب الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، وحدوا الله وصلوا على رسول الله. نواصل مستمعي إذاعة التطاوين المباركة والمكرمة، وأن يجعلها وأسأل الله أن يجعلها منارة علم، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في برنامجكم قبس من نور. ولقد وقفنا في اللقاء السابق عند درجة الإحسان أو مرتبة الإحسان أو مقام الإحسان، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وهي مرتبة التقوى أو المراقبة. والتقوى كما قال الحسن البصري وقيل للإمام علي رضي الله عنه: التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. ثم قال الأمين جبريل: صدقت. وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: متى الساعة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. أي أن لحظة وساعة قيام الساعة لا يعلمه إلا الله. قال تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. قال تعالى: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. وقال تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. فقال الأمير جبريل: ما علاماتها؟ شني علامات الساعة يا رب؟ استرنا في الداري. قال: أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاه، يعني العرب لهم حفاة كانوا رعاء الشاة، يتطاولون في البنيان، وها أنكم يا إخوتي ويا أحبائي ترون ذلك عيانا. أي كل العلامات الصغرى للساعة إن لم نقل جلها لم يبق منها إلا القليل القليل، كل علامات الساعة قد حدثت الصغرى، كل علامات الساعة الصغرى قد حدثت، فاستعدوا. والإنسان التقي والإنسان اللي خاف ربي سبحانه وتعالى يستعد. بماذا يستعد؟ يستعد بالتقوى والعمل الصالح، يستعد بالإيمان والعمل الصالح. قال تعالى: اسمع معي، آيات بينات لتستعد، لأنك إذا مت قامت قيامتك وتلك ساعتك. اسمع معي، آيات بينات تنخلع لها القلوب، ويصف الله لك ذلك المشهد. والله سبحانه وتعالى يحدثنا عن الساعة وعن علاماتها. أما علامات الساعة فاسمع ماذا يقول الله عن علاماتها.

أو ياتي ربك أو ياتي بعض آيات ربك يوم ياتي بعض آيات ربك يعني ياتي بعض آيات ربك يعني علامات الساعة الكبرى. ماذا يحدث؟ ما حالنا في ذلك الوقت؟ يوم ياتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. يا رب استرنا، إن شاء الله ما نحضرش لذلك الوقت. لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل، يعني إذا كان مقابل كان ميصليش وكان مش مؤمن وكان الغالب وكان بخيل وما قدش يتوب ورع علامات الساعة وحب يتوب، لا ماش ينفع، أغلق باب التوبة، حتى أن الله يرسل لنا دابة من الأرض تكلمنا، فإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم. ماذا تقول لك إذا سجد العبد عند ذلك في ذلك الوقت كان ميصليش ورسام يصلي، يجي يحذى وذنه وتقول له الآن يا عبد الله لقد أغلق باب التوبة ويكتب على جبهته كافر والعياذ بالله. لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ما الحل؟ قولي

أما عن الساعة فاسمع معي. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم

0: شديد. صدق الله العظيم. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، وإلى لقاء آخر انضمن اللقاء والبقاء. أيها الإخوة الأحباب، أسأل الله أن يكرمنا جميعا وأن يسترنا في الدارين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قبس من نور مع علي الصالح.

0: مستمعين الأفاضل، أنعم الله يومكم بكل خير. مع إشراقة يوم جديد ترسل الشمس بأولى خيوطها تعلن بداية أمل جديد. أفضل الأشياء وأمتعها أن تكون شاهدا على بدايتها، وليس أيسر وأجمل من حضور لحظة ولادة النور. إنه مشهد الحياة يتكرر كل يوم، ولكن فينا من يحرم ذاته لذة الاستمتاع ويحبذ النوم ضاربا عرض الحائط بقول الشاب: ألنهض وسر في سبيل الحياة، فمن نام لم تنتظره الحياة. إلى النور فالنور عذب جميل، إلى النور فالنور ظل الإله. لك الخيار صديق المستمع، أما نحن فقد اخترنا رفقة الشمس على إيقاع جميل الكلام. قد يصدر من أخيك وخلك وصديقك ما ينغص اللحظة، وتميل نفسك إلى العتاب واللوم، لكن الشاعر الحكيم لا ينصح من الإكثار من العتاب، ففي ذلك مجلبة للأسى والحزن. يقول ابن المعتز: معاتبة الإلفين تحسن مرة، فإن أكثر إدمانها أفسد الحب. وقال شاعر: فدع العتاب فرب شر هاج أوله العتاب. وقال أبو تمام: جليد على عتب الخطوب إذا عرت، وليس على عتب الأخلاء بالجليدية. وقال أحد الحكماء: أما العتاب فبالأحبة أخلق، والحب يصلح بالعتاب ويصدق. أعاتب إخواني وأبقي عليهم، ولست لهم بعد العتاب بقاطعي. وأغفر ذنب المرء إن زل زلة، إذا ما أتاها كارها غير طائعي. وأجزع من لوم الحليم وعدله، وما أنا من جهل الجهول بجازعيا. وقال لبيد: ما عاتب الحر الكريم كنفسه، والمرء يصدحه الجليس الصالح. وقال سعيد بن حميد: أقل عتابك فالبقاء قليل، والدهر يعدل تارة ويميل. لم أبك من زمن ذممت صروفه، إلا بكيت عليه حين يزول. ولكل نائبة ألمت مدة، ولكل حال أقبلت تحويلها. وقال أبو الطيب المتنبي: لعل عتبك محمود عواقبه، وربما صحت الأجسام بالعللية. وقال الشاعر أبو نواس: حل العتاب يهيجه الإدلال، لم يحل إلا بالعتاب وصال. لم يهو قط ولم يسمى بعاشق، من كان يصرف وجهه التعذال. وجميع أسباب الغرام يسيرة، ما لم يكن غدر ولا استبدال. وقال ابن المقري: ظواهر العتب للإخوان أيسر من بواطن الحقد في التسديد للخللية. لا تشربن نقيعا متكلا على عقاقير قد جربنا بالعملية. وقال الحارث الجرمي: ما عاتب المرء الكريم كنفسه، ولا لام مثل النفس حين يلومها. وقال شاعر: وليس عتاب الناس للمرء نافعا، إذا لم يكن للمرء لب يعاتبه. وقال أسامة بن المنقذ: تبذل حتى قد مللت عتابه، وعرضت عنه لا أريد اقترابه. إذا سقطت من مفرق المرء شعرة، تأفف منها أن تمس ثيابه. وقال حكيم: إذا عتبت على امرئ في خلة، ورأيته قد ذل حين أتاها، فاحذر وقوعك مرة في مثلها، فيبث عنك فضوحا وثناها. وقال شاعر: أعاتب ذا المودة من صديق، إذا ما رابني منه اجتناب. إذا ذهبت العتاب فليس ود، ويبقى الود ما بقي العتاب. فدع العتاب فرب شر هاج أوله العتاب. أما كلمة اليوم العتاب: عاتبه معاتبة وعتابا، لامه قال الشاعر: أعاتب ذا المودة من صديق، إذا ما رابني منه اجتناب. إذا ذهب العتاب فليس ود، ويبقى الود ما بقي العتاب. ويقال: ما وجدت في قوله عتبانا، إذا ذكر أنه أعتبك ولم ترى لذلك بيانا. وقال بعضهم: ما وجدت عنده عتبا ولا عتابا بهذا المعنى. والاستعتاب طلبك إلى المسيء الرجوع عن إساءته. أما مثل اليوم فقول العربي: إن مع اليوم غدا، يضرب في تنقل الحالات وتبدل الساعات، وذلك لأن الخير والشر لما كان متقابلين وكان زمانهما في علم الله تعالى مقسطين مقدرين، علم أن الشر متى حدث في زمن فللخير زمان يقابله يحدث فيه، فعبر عن هذين الزمانين باليوم والغد لما بين اليوم والغد من التقابل، بل كالذي بين الزمنين. فإذا وقع بك شر فذلك يوم شر، والخير زمان يترقب هو عند ذلك اليوم، فتقول تسليا إن مع اليوم غدا، وكذا في العكس كما قيل يا من يخاف أن يكون ما يكون سرمدا، أما سمعت قولهم إن مع اليوم غدا. إلى هنا أترككم، وكل الأمل أن يكون يومكم سعيدا موفقا، وإلى نلتقي مع إشراقة يوم آخر أرسل إليكم التحية والرجاء بأن تحضن الشمس تغسل الكون من بقايا الظلام. إلى اللقاء.
1: إلى النور مع علي المسعدي.
2: إلى النور.

0: تطاوين.
1: موجز الأخبار. أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعينا الكرام في كل مكان، وأهلا بكم إلى نشر إلى هذا العرض الإخباري الموجز. على أثر الجسر المعقد بمقر ولاية تطاوين في إطار الاحتفال بالمواطنين النظافة والعناية بالبيئة الموافق ليوم الغد 11 من جوان، سيتم القيام بعملية تشجير تشمل كافة المعتمديات والمؤسسات بولاية تطاوين. شددت رئيسة الحكومة سارة زعفراني الزنزري أمس خلال إشرافها بقصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزاري مضيق حول منظومة المياه. شددت على أن حكم قطاع المياه وإصلاحه يعد من الأولويات الوطنية التي تعمل عليها الدولة تبعا لتوجيهات رئيس الجمهورية. أفادت الرئيس المدير العام لديوان الحبوب سلوى بن حديد أمس بأن التوقعات تشير إلى أن نسبة الموسم الحالي من الحبوب ستفوق 22 مليون قنطار على المستوى الوطني، متجاوزة بذلك مستويات الإنتاج المسجلة خلال الموسم المنقضي والبالغ 20 مليون قنطار. أفاد رئيس مكتب الاتصال بالمرصد الوطني لسلامة المرور العميد شمس الدين عدواني بأن عدد الخطلة في حوادث الطرقات سجل ارتفاعا منذ بداية السنة إلى موافق شهر ماي 2026 رغم تقلص عدد الحوادث، مرجعا ذلك إلى ارتفاع مؤشر الخطورة، إذ أصبحت السرعة السبب الرئيسي في حوادث الطرقات بعد أن ارتفع عدد الحوادث الناجمة عنها بنسبة 124%. نقلت وسائل إعلام إيرانية عن الحرس الثوري الإيراني قوله اليوم إنه شن هجمات على قاعدة أمريكية في الأردن و21 هدفا آخر في الخليج ردا على غارات أمريكية قرب مضيق هرمز. قالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان إن الجيش الأمريكي أتم ضربات استهدفت الدفاعات الجوية الإيرانية ومحطات تحكم أرضي ومواقع رادار مراقبة بالقرب من مضيق هرمز، والتي شنها في وقت سابق من يوم أمس ردا على إسقاط طائرة هليكوبتر أمريكية. نشكر لكم مستمعينا الكرام حسن الاستماع، في أمان الله.

جمالك أيتها الأرض والأغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي صباح يشيده

شاء الله نهاركم من أسعد الأيام مع مستمع إذاعة تطاوين. مرحبا بكم معنا في أولى موعدنا صباحي على إذاعة تطاوين. صباح النور والفل والياسمين لكم الكل، وما كنت معنا في الاستماع. بداية نهار جديد إن شاء الله موفق.

للجميع ان شاء الله تكونوا في احسن الاحوال ديما. مستمعينا اللي يسمعوا فينا ويتابعوا فينا وين ما يكونوا معنا ديما ان شاء الله تكونوا ديما بخير. نصبح عليكم احنا ونسلموا عليكم ونبدا معكم المشوار في ورد صباح اليوم بتاريخ 10 جوان 2026. موعدنا حتى للتسعة كالعادة باش ناخذوا مع بعضنا بعد شويه فكره على احوال الطقس وانتظار ناخذوا اكثر معطيات خاصه درجه الحراره في الفتره الاخيره قديش باش تكون وزاد كيف متابعه اخرى ضيوفنا زاد في مختلف فقرات ورد الصباح كل صبحيه اربعه كما تعودتوا بها. تحيه كبيره لكم الكل تسمعوا فينا وين ما كنتوا معنا في المتابعه مستمعينا. اليوم الاربعة 10 جوان موافق ل 24 من ذو الحجه 1447 للهجري، شروق اليوم 5:07 من الغروب ان شاء الله 7:29. اوقات صلاه اليوم الظهر ان شاء الله نص النهار 25 دقيقة، صلاه العصر ان شاء الله 4، صلاه المغرب 7:31، وصلاه العشاء ان شاء الله 9:11. بعد شويه نرجع نعطيكم فكره طقس اليوم، معطيات اولي ناخذوها كالعاده من الموقع الخاص بالمعهد الوطني للرصد الجوي. معكم رشيد بوزاخر في الجنب التقني، نادي ترافقكم من امام الميكرون. صباح عليكم مستمعينا الكل من جديد وما كنتوا معنا.

درجون واصلوا معكم مع مستمعنا 16 دقيقة على إذاعة تطاوين الجمعة. طقسنا باش يكون مسحب تقريبا في أغلب الجهات, وباش تكون بعد الظهر سحب كثيفة بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط. الريح تكون القطاع الشرقي قوية نسبيا آخر النهار بالجنوب, مع دوير رملية بتكون محلية بأقصى الجنوب زادة وضعيفة فما تدلى ببقية المناطق. البحر قليل اضطراب يصبح محليا مضطرب بخليج جيبس والحمامات. بالنسبة لدرجة الحرارة اليوم في ارتفاع, نجم نقوله تروح بين 31 و 36 درجة بالمرتفعات الساحلية والمناطق الساحلية والمرتفعات, وما بين 36 و 43 درجة ببقية المناطق مع ظهور الشيلي محليا. في أقصى الجنوب اليوم في برج الخضرة 43 درجة, 38 درجة اليوم بكل من تطاوين ومدنين, 30 درجة بجيبس, 27 بصفاقس, 41 درجة بجبلي, 42 بتوزر, سجلنا 40 درجة بقفصة مع أمطار اليوم, 39 زادة بسيدي بوزيد, 36 بالقصرين, 41 درجة بالقيروان, تنتجيز زادة 38 درجة بسليانة, 32 بالكيف, 35 درجة بجندوبة, 34 بباجة, 37 درجة بزغوين, 34 بسوسة, أقل بالمنسية 33, 28 بالمادية. أقل درجات اليوم تسجلت في مختلف ولايات الجمهورية, 31 بنابل, 34 بتونس العاصمة, 31 درجة بولاية بنزرت. هذه درجة الحرارة تسجلت اليوم في مختلف مناطق الجمهورية بعد ظهر اليوم. وباش نتعرفوا بأكثر تفاصيل على طقسنا بالنسبة لزيادة اليوم غدوة الخميس ونهاية الأسبوع إن شاء الله, أكثر تفاصيل يقدموا هنا مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي مع 8 ودرجين. تابعونا ديما مستمعينا معطيات أكثر على طقسنا وزيادة كيف أخبار جديدة نقدموكم عليها تفاصيل الكل مع فقرتنا القارة اللي تعودتوا بها ديما في ورود الصباح. كل صباحية أربع نهاركم زين مستمعينا الكل, نهاركم فل ياسمين, ربي يفتح في وجوهكم الناس الكل, انتم اللي تسمعوا فينا وين ما كنتوا, معنا نحييكم برشا ديما.

نوصل معاكم لل 26 دقيقة مستمعينا. صباح النور والفل والياسمين. اليوم آخر نهار في امتحان دورة رئيسية لامتحان البكالوريا. الدورة الرئيسية اللي كانت تلقى النهار الأربعاء 3 جوان، واليوم ختام الامتحانات هذه ختامها نهار 10 جوان. ما يدوم حال إن شاء الله، نقوله بالتوفيق في آخر امتحان اليوم من البكالوريا في الدورة الرئيسية. إن شاء الله يا ربي تفرحوا أهلكم الكل وتفرحوا أنتم زيدا وتكون النتائج كما أنتم توقعتوها وإلى حتى خير. إن شاء الله ربي بالتوفيق لكم بنجاح لكل تلامذتنا. إن شاء الله نسمع الزغروطة في كل دار تونسية. احنا اكيد باش نكون في متابعة ديما لمختلف النتائج الخاصة بامتحان البكالوريا، وزيد كيف كيف مختلف المناظرات الوطنية بالنسبة للسيزيام، زيد كيف كيف للنوفيام. ان شاء الله بنجاح وتوفيق لهم. زيد نذكروا اللي 162,435 مترشح للدور الرئيسي لامتحان البكالوريا في 2026، 83% منهم من المعاهد العمومية، 12% من المعاهد الخاصة، ويترشح 5% منهم فقط بصفة فردية. كما قلت اللي كانت تلقط نهار 3 جوان وتواصل حتى اليوم، وتتواصل حتى اليوم 10 جوان 2026، وباش يتم الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية نهار 23 جوان بطبيعة شهر هذا. إن شاء الله بالتوفيق لكم الكل، إن شاء الله بنجاح ديما يا ربي. إن شاء الله اليوم زاد كيف كيف تكملوا آخر نهار في أحسن الظروف ويكون الامتحان زاد كيما أنتم متوقعين. بالتوفيق لكم ديما. باش نكملوا في متابعتنا مستمعين على إذاعة طاوين في ورود الصباح اليوم حتى للتسعة.

أنا كيف تصير نغني هذه الفنانة علي الرياحي سنوية الأغنية هذه حتى 36 دقيقة بالضبط. تحية لكم الكل اللي تسمع فينا وين ما كنت ومعنا تحية الفلاحة الكل اللي تسمع فينا زادة اللي أكيد بش ينطلقوا في موسم الحصاد. نذكروا اللي ديوان الحبوب بمناسبة انطلاق موسم الحصاد وتجميع الحبوب كما نعرفوا كما كل عام واللي صابت 2026 بمختلف مناطق الإنتاج في ولاية الجمهورية الكل. كان دعا لديوان الفلاحة الكل التزام بجملة من الإجراءات الفنية والوقائية الكفيلة بضمان قبول المحاصيل في أفضل الظروف بمراكز التجميع والمحافظة على جودتها إلى حين صرف المستحقات المالية. الديوان في بلاغة صادر له أكد ضرورة تثبت من نسبة رطوبة الحبوب قبل الشروع في الحصاد ألا تتجاوز 14% باعتبار أن احترام النسبة هذه يعود من الشروط الأساسية للحفاظ على جودة المحصول وتأمين عمليات الخزن والتجميع. شدد زاد الكفيل في نفس السطر على أهمية اتخاذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من الحارة أقل ما نعرفه لتصير ديما الحد من ضياع المحصول وذلك عبر التأكيد من جاهزية آلات الحصاد والجرارات وإخضاعها للصيانة والفحص الفني وتعديل الآلات بما يتلائم مع أنواع الحبوب وفترات الحصاد. تشمل الإجراءات الوقائية وفق التوصية الصادرة عن صالح وزارة الفلاحة والموارد المائية وصيد البحري والديوان الوطني ذات الحماية المدنية توفير وسائل الإطفاء وتركيب أغطية على الأنابيب نبيب تصريف الدخان بالآلات الفلاحية إلى جانب تنظيف البيادر وأماكن التخزين من الأعشاب الجافة ومخلفات المحاصيل وتهيئة مناطق عازلة حول الحقول والضيعات. أوصت المصالح المختصة زاد بتقسيم الحصول إلى أجزاء تفصل بينها خطوط حرس للحد الحرس معناه الحد من انتشار الحرائق وتجنب زادة تخزين التبن بالقرب من مصادر الخطر خاصة أعمدة الكهرباء وخطوط الضغط العالي مع تجهيز الضيعات بوسائل التدخل السريع عند الحاجة. هذو ما جملة من الشروط والإجراءات اللي كان قدمها الديوان ودعا الفلاحة لهنا الكل الالتزام بالشروط هذه والإجراءات هذه الكل. فيما يتعلق زادة بإجراءات التسليم أوضحت زادة أنه مراكز التجميع تتولى معاينة الشحنات وتثبتات من السلامة متاحة قبل وزنها وإصدار تذاكر الوزن ليتحصل الفلاح مباشرة على وصل قبول ممضى ومختوم ونسخة من تذكرة الوزن وعينة زادة كيف أولية ممثلة للشحنة هذه كيف انه باش تكون فما العينه التاليفيه اللي هي تمثل كامل الكميات من الصيغه اللي تحال الى المخابر المختصه لاجراء التحاليل الفنيه اللازمه. كيف في زاده باش يتم تمكين فلاح من بطاقه الخلاص اللي هي باش تكون مرفقه بنتائج التحاليل في اجل لا يتجاوز 15 يوم من تاريخ اخر عمليه تسليم. نذكر فقط لهنا انه الاجراءات هذه تندرج بحسب نفس المصدر في اطار تامين حسن سير موسم الحصاد وتجميع الحبوب والمحافظه على جوده الصبغه الوطنيه والحد زاده من الخسائر الناجمه عن الحرائق وسوق أو سوء التداول يعني أو التخزين اللي تصير معناها كما كل عام. إن شاء الله الفلاحة ياخذ بعين الاعتبار هذه الكل إن شاء الله يتعدى موسم حصاد على أحسن ما يرام وفي أحسن الظروف. متواصلين دي معكم مستمعينا في بقية متابعتنا حتى 9 في ورود الصباح على إذاعة طوينة.

نمد الأيادي لضوء الصباح ونحضن خصر النهار المطل، فتشرق في القلب كل الأمان.

جمالك أيتها الأرض والأغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي صباح يشيده حبنا لله.

يا وجه سعد غسلنا صليبا 46 دقيقة على إذاعة تطاوين. مرحب بكم معنا في ساعتنا الأولى. نشوفكم بعد نشرة أخبار سواء المستمعين واصل معكم المشوار في متابعة جدا. بعد شوية بعد سبعة نحكو في تفاصيل جديدة تهم كالعادة قانون الطرقات في بلادنا. آخر إحصائيات الأرقام بخصوص حوادث المرور في الفترة الأخيرة. أكثر تفاصيل كالعادة في الموعد مع سبعة أربعة قدمها سابر الجريم مختص في مجال السلامة المرورية. تحافظ هذا كيف في موضوع آخر يهم الأسرة ولا طفل مع إبراهيم الريحاني خبير في مجال الأسرة ولا طفل. وزاد كيف في متابعتنا كما تعودتوا بها جولة كالعادة في الأسواق في مختلف معتمديات ولاية الجنوب الشرقي الكل. وزاد كيف جولتنا مع ضيوفنا في متابعات جديدة ديما معهم حتى للتسعة في مختلف متابعتنا لليوم في ورود الصباح بتاريخ 10 جوان 2026. تحية لكم الكل وما كنتم معنا صباح عليكم سلام عليكم ديما. إن شاء الله بالتوفيق لتلامذة البكالوريا الكل اليوم في آخر امتحان ليهم. وإن شاء الله زادة كيف بالتوفيق للناس الكل. إن شاء الله بداية أسبوع أو بداية يوم يكون موفق لكم الكل. وإن شاء الله إحنا تقريبا بدينا ندخلوا في نهاية الأسبوع تكون موفقة زادة وتعدى نهاية أسبوع مريحة للجميع وخاصة تكون ما فيش برشا سخانة. هذيك علاش تابعونا مستمعين إن شاء الله مع 8 ودرجين تعرفوا معنا تفاصيل الطقس ودرجات الحرارة اللي باش تسجل غدوة وزادة كيف حتى نهاية الأسبوع. نهاركم زينة.

0: ورود الصباح مع نادية سلموك.
1: قلت لها
2: شو
1: قلت لها؟ يا حلوة العم تكبري.

0: نشرة الأخبار.
1: السابعة صباحا على موجة إذاعة طويلة، سعد الله وصباحكم بكل خير. أهلا بكم مستمعينا في هذا الموعد الإخباري. وفي أبرز عناوينه، حملة تشجير في ولاية تطاوين تنطلق غدا احتفالا باليوم الوطني للنظافة والعناية بالبيئة. مجلس وزاري يقر جملة من الأجراءات لضمان التزود بالماء الصالح للشرب وتحسين إدارة الموارد المائية. ضربات أمريكية ضد أهداف إيرانية ردا على إسقاط مروحية أباتشي فوق مضيق هرمز، وطهران ترد باستهداف القواعد الأمريكية في الأردن والخليج وتتعهد برد أقصى. أسعد الله وصباحكم بكل خير. في إطار الاحتفال باليوم الوطني للنظافة والعناية بالبيئة الموافق للحادي عشر من جوان من كل سنة، سيتم تنظيم حملة تشجير تشمل كافة المعتمديات والمؤسسات بولاية تطاوين. وتنطلق الحملة من أمام مقر معتمدية تطاوين الشمالية بغراسة 450 شجرة في العديد من الأماكن، من بينها الطريق الوطني وسط مدينة تطاوين وجزء من حي المهرجان ومحيط المستودع البلدي، إضافة إلى محيط المسلخ البلدي وسوق الدواب وطريق بياش بالمنطقة السياحية وطريق الرقبة. تطرقت الجلسة الدورية المخصصة لمتابعة نسق تنفيذ البرامج والمشاريع التنموية بالجهات والوقوف على مدى تقدم إنجاز المشاريع الفلاحية والموارد المائية والمخصصة لولايتي جابس والمهدية والمنعقدة يوم الاثنين الماضي بالعاصمة، إلى متابعة استهلاك مياه الحمامات بولاية جابس والعمل على تزويدها بعددات لقياس الاستهلاك والحد من ضياع المياه. وأكد كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المكلف بالمياه حمادي الحبيب الذي أشرف على هذه الجلسة على ضرورة الإسراع بحسن استغلال الموارد المائية وتثمينها عبر إحداث مناطق سقوية بما يساهم في دعم النشاط الفلاحي وتعزيز التنمية. وتطرقت الجلسة أيضا إلى المحافظة على الصحة الوحية وحماية منظومة الوحات، حيث تم التأكيد على ضرورة مواصلة العناية بأشجار النخيل وصيانتها وتطوير برامج تنمية قطاع الواحات وتثمين منتجاته. وشدد كاتب الدولة على ضرورة الالتزام بالترتيب الجاري بها العمل وعدم قطع أو نقل أشجار النخيل إلا بعد الحصول على التراخيص اللازمة من السلطة المختصة، وذلك حفاظا على الرصيد الوحي وضمان استدامته بولاية جابس. نبقى دائما في جابس. وتتواصل في معتمدية الحمى أشغال عدد من المشاريع الهيكلية التي ستدعم البنية التحتية الإدارية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. تقرير زميل محمد العكاشة.
2: من بين هذه المشاريع بناء مجمع المالي الذي انطلقت أشغاله مؤخرا وقد بلغت نسبة تقدمها حوالي 3% بكلفة تقدر ب 5.6 مليون دينار. كما تقدمت أشغاله وبناء قاعة للرياضة الجماعية بالحامة وهو مشروع رياضي بكلفة جملية تناهز 3.3 مليون دينار، وهو في مراحله الأخيرة استعدادا للدخول حيز الاستغلال بما يعزز البنية الرياضية بالجهة. كما بلغت نسبة إنجاز مشروع إحداث مركب للطفولة بمدينة الحامة حوالي 60% بكلفة جملية تقدر ب 1.6 مليون دينار. إلى جانب ذلك تتواصل أشغال بناء مدارج بالملعب البلدي وهو مشروع رياضي بكلفة جملية تقارب 1.3 مليون دينار، وبلغت نسبة تقدم أشغاله 80%. هذا وفي إطار المتابعة اللصيقة للمشاريع ومواصلة دفع نسق إنجازها، اطلع والي الجهة رفقة المدير الجوي للتجهيز على مشروع تهيئة المسلخ البلدي.

0: يهدف إلى تعزيز الإدماج الاجتماعي وتوفير خدمات الرعاية الطبية والاجتماعية والتربوية لاحتياجات هذه الفئة. ويستهدف الملحق الطبي الجديد حوالي 90 شخصا من ذوي الإعاقة الحركية بمنطقة قصر جديدة والمناطق المجاورة. إلى جرجيس الآن، عززت بلدية والمكان أسطول النظافة ووصلت حملة مداوات البعوض استعدادا لموسم الاصطياف. كتم عام بلدية جرجيس عبد الرؤوف الحمداني يتحدث عن أبرز هذه الاستعدادات.
1: تنطلق لجنة بلدية جرجيس في الاستعدادات والتحضير للموسم الصيفي. بداية بدينا بتوزيع عدد حاويات جديدة إن شاء الله، الحاويات في تغيير الحاويات القديمة المكسرة، تم استبدالها بعدد المناطق تهم جرجيس، خاصة المنطقة الساحلية للطرق الرئيسية. إن شاء الله ناويين نعزو حتى بعض المناطق الداخلية إن شاء الله. باب حدا خذ ذاك كفيف في شارع بلدية جرجيس في دهن وإزالة الأطربة من المفترقات، 76 مفترقات تم إزالة الأطربة منهم ودهن حواشي الطرقات. كفيف إن شاء الله بدينا بشطسوني بدينا به في التنظيف نتاعو بالشراكة مع وكالة حماية الشريط الساحلي. كيف بدينا بتصليح الفسحة الشاطئية بشاتسونيا، كيف شارع بلدية في مداوات الناموس والبعوض. عندنا مدة بالتنسيق مع مصالح الصحة الأساسية، خاصة في السباخ عندنا والأماكن تكثر بعوض منذ حكاية شهرين وإحنا نداو في إن شاء الله سنة تعدى ما غير ناموس إن شاء الله. بادرة طيبة من مواطن تبرع بجوز زكمين كالبراسات، شكور ومشكور جدا. دخلوا حيث الاستغلال عندهم حكاية ثلاثة جمعات، سلمنا شاحنة ذات سلم تاع النار جديد. كيف عندنا حكاية ثلاثة شهور سلمنا شاحنة ضغطة حكاية 6 متر كيب.
0: نوالي تقديم نشرة أخبار الصباح من إذاعة تطاوين. قرر مجلس الوزراء مضيق حول منظومة المياه عقد أمس بإشراف رئيسة الحكومة، أقرر جملة من الإجراءات الهادفة إلى ترسيم جملة من البرامج والتوجهات في مجال المياه الصالحة للشرب. وتهدف هذه البرامج وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة إلى ضمان تأمين التزويد بالماء الصالح للشرب بكافة جهات البلاد، وذلك عبر إحكام التنسيق والمتابعة من كل الولايات والهيكل المعنية، فضلا عن العمل على تفادي انقطاعه وتدخل العاجل لحل كل الإشكاليات المتعلقة بذلك. وتتمثل أهم القرارات التي تم الإعلان عنها خلال هذا المجلس في مواصلة إنجاز مشاريع البنية التحتية في مجال المياه الصالحة للشرب ومياه الري والمندرجة في إطار تنفيذ البرامج المستقبلية للفترة 2026-2030 وإعادة تنظيم منظومة التزود بالماء الصالح للشرب بالوسط الريفية. كما أقر المجلس الوزاري إلزام الباعثين العقاريين لإنجاز خزانات تجميع مياه الأمطار على مستوى البنايات المزمع إحداثها في إطار البرنامج الوطني لتجميع مياه الأمطار بكل المناطق. ومن جهة أخرى، أقر المجلس تثمين المياه غير التقليدية والرفع من نسبة استغلالها واستخدامها في القطاع الفلاحي، مع استكمال إنجاز المشاريع المبرمجة لتحويل المياه بين سدود الشمال ونحو المنظومات الكبرى للماء الصالح للشرب. تختتم اليوم اختبارات دورة الرئيسية لامتحان البكالوريا على أن تعلن نتائجها يوم 23 من شهر جوان الجاري. في الأثناء تتواصل عمليات إصلاح الاختبارات في 32 مركزا. وزير التربية نور الدين النوري وفي زيارة أداها أمس إلى أحد مراكز إصلاح الاختبارات بولاية أريانا، دعا الإطار التربوي إلى مواصلة الجهد والتحلي بروح المسؤولية الوطنية، مؤكدا أن ما يطلع به المربون من مهام هذه الأيام في حقيقته أمانة وطنية تمس مستقبل ألاف التلاميذ وعائلاتهم، داعيا إلى تعزيز روح الفريق والتضامن بين أعضاء الأسرة التربوية. أكدت الرئيس المدير العام لديوان الحبوب سلوى بن حديد أن التوقعات تشير إلى أن نصابة الموسم الحالي من الحبوب ستفوق 22 مليون قنطار على المستوى الوطني، متجاوزة بذلك مستويات الإنتاج المسجلة خلال الموسم الماضي والتي قدرت ب 20 مليون قنطار. ونأتلان إلى آخره المستجدات الدولية، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم فجر اليوم استكمال الضربات ضد أهداف إيرانية قالت إنها نفذت بتوجيه من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ردا على إسقاط مروحية أمريكية من طراز أباتشي فوق مضيق هرمز، مشيرة إلى أن العملية شملت استهداف مواقع للدفاع الجوي ومحطات تحكم أرضي ومنظومات رادار للمراقبة قرب المضيق، ونفذت على عدة موجات بواسطة مقاتلات تابعة لسلاحي الجو البحري الأمريكيين. في المقابل، أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف الأسطول الأمريكي الخامس في البحرين بواسطة طائرات مسيرة، وقال إن العملية جاءت ردا على الهجمات الأمريكية التي استهدفت مواقع في جسك وسيريك وقشمة. وأضاف الحرس الثوري الإيراني أن الضربات الأمريكية ألحقت أضرار ببرج اتصال

0: في سيرك ودمرت خزاني مياه في منطقة تابعة للمدينة، مؤكدا أن الاشتباكات لا تزال مستمرة ومتوعدا بردود أشد وأثقل إذا واصلت الولايات المتحدة الأمريكية هجماتها. وجاء التصعيد بعد ساعات من إقرار ترامب أن إيران أسقطت مروحية أمريكية خلال مهمة دورية في مضيق أو فوق مضيق هرمز، متعهدا بأن الولايات المتحدة مضطرة للرد على الهجوم. فيما قال مسؤول أمريكي أن التحقيق خلص إلى أن مسيرة إيرانية أصابت المروحية وتسببت بتحطمها من دون حسم ما إذا كان الاستهداف متعمدا أم لا. هذا ونفت طهران تنفيذ أي هجوم جوي في مضيق هرمز أو استهداف المروحية بصورة متعمدة. وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أن وجود القوات الأجنبية قرب الأراضي الإيرانية يعرضها لمخاطر الحوادث والأخطاء أو الوقوع في مرمى النيران المتبادلة، معتبرا أن أفضل وسيلة لتقليص المخاطر هي مغادرة المنطقة. وردا على ضربات الأمريكية ضد إيران، أعلن الحرس الثوري الإيراني تدمير 21 هدفا في القواعد الجوية والبحرية الأمريكية بالمنطقة، حيث نفذ هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة استهدفت عدد من القواعد الأمريكية في المنطقة وشملت قاعدة علي سالم في الكويت وقاعدة الأزرق في الأردن. وأشار إلى أن الأهداف المستهدفة تضمنت حظائر لطائرات F-35 ومراكز قيادة وتحكم عسكرية وتدمير 4 أهداف داخل قاعدة الأزرق الأردني بالأردن باستخدام الصواريخ. في الشأن اللبناني، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد 11 لبنانيين وإصابة 44 آخرين جراء قصف صهيوني في مدينة صورة وقرية تابعة لها. ونختم بالملف الفلسطيني، حيث أكد المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس طاهر النونو تحقيق تقدم في مباحثات القاهرة خلال الأيام الماضية بشأن تنفيذ بنود خطة إنهاء الحرب. وأفاد ذات المتحدث بأن وفد حماس والقوى الوطنية الفلسطينية عدوا صياغة مشتركة للرد على بنود خارطة الطريق التي قدمت للحركة من الوسطى لاستكمال تطبيق خطة الرئيس الأمريكي لإنهاء الحرب في قطاع غزة. نشرة الأخبار تكملت، قدمناها إلى حضراتكم من إذاعة تطاوين. أشكركم مستمعينا على المتابعة والاهتمام، ويتجدد اللقاء بإذن الله في موعدنا الإخبارية القادمة. نادية تواصل معكم مشوار بعد قليل في رد الصباح. يومكم طيب وإلى اللقاء.
1: موسوعة الأخبار مع فرح شندول. الشفافية مفهوم ينبني على الوضوح والانفتاح في تداول المعلومات واتخاذ القرارات، وتعد من الركائز الأساسية للحوكمة الرشيدة والمساءلة. وقد نشأ هذا المفهوم منذ قرون في السياقين السياسي والاقتصادي، وتطور بشكل ملحوظ مع الثورة الاتصالية. والشفافية مبدأ أساسي يقوم على الوضوح والمصداقية في التعاملات والسلوكيات، سواء على مستوى الأفراد أو المؤسسات. وتعني الشفافية إتاحة المعلومات الضرورية لجميع الأطراف المعنية، وأيضا تمكينهم من الاطلاع على القرارات والإجراءات بشكل واضح ومنظم. تعد الشفافية من الركائز المهمة لبناء الثقة بين الأفراد والحكومات وبين الموظفين والإدارات في بيئة العمل، فعندما تكون الأمور واضحة تقل الشكوك وتضعف احتمالات الفساد أو المحاباة، مما يساهم في تحسين الأداء وتعزيز العدالة والمساءلة. وفي المجال الإداري تظهر الشفافية في وضوح السياسات وسهولة الوصول إلى المعلومات والإفصاح عن البيانات المالية والإدارية. أما في الحياة العامة فتتجلى في الصدق والوضوح في التعبير والابتعاد عن الغموض والخداع. تلعب الشفافية دورا مهما في دعم الديمقراطية وتحقيق التنمية المستدامة، إذ تمكن المواطنين من المشاركة الفاعلة والمساءلة والمطالبة بحقوقهم بناء على معلومات دقيقة. والشفافية ليست مجرد قيمة أخلاقية، بل هي ضرورة عملية لتحقيق النزاهة والاستقرار والنمو في مختلف جوانب الحياة.
2: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
3: الدراجات النارية ما تحميش سيقها، ولذلك من الضروري لبس الخوذة وتطبيق قواعد السياقة الرصينة. وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معهم بحذر، يخليوا لهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليوا بجنبهم المسافة القانونية اللازمة. وما ينساوش أنه سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوف.
4: المرصد الوطني لسلامة المرور.
5: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.

صباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي، صباح يشيده

0: ملاك يا ملاك الغنية دي وصلنا بيها حتى للسبعة واربع وعشرين دقيقة على موجاتنا. نهاركم زين مستمعينا الكل, رد بيكم على رواحكم انتم تولي في الطرقات, ان شاء الله ربي معاكم, ان شاء الله تكون بداية يوم جميل للناس الكل. نتمنيها خاصة لتلامذة البكالوريا بالتوفيق لهم مرة أخرى. احنا موضوعنا كالعادة بعد نشرة أخبار السبعة نطرق لمجموعة من الأرقام والأحصائيات خلال الأشهر الأولى من سنة 2026 وزادت كيف لنهاية سنة 2025 بخصوص حوادث المرور في تونس, ولكن اليوم نخصص حديثنا بخصوص للأسف نحكو على عدد الوفيات الأطفال اللي وصلت في 2025 وفاة 99 طفل جراء حوادث المرور, ومن بين أهم الأسباب هي شق الطريق, وهذه تجي في مراتب أولى من بين مسببات حوادث المرور العامة في بلدنا. أكثر تفاصيل في الموضوع هذية التقارير جمعية النشر تحطت الموضوع هذية. حاضر معنا بالهاتف كل عدد صابر جري مختص في مجال السلامة المرور, يعطينا أكثر تفاصيل. صابر صباح النور, مرحبا.
1: صباح النور, يومكم الحسن دهيات أكيد كما بديك بداية من توفيق النجاح لكلمة البكالوريا اليوم الأول اليوم الختامي.
0: الصوت بعيد شوية صابر, مش واضح, حاول تاخذ بلاصة بها.
1: اليوم الختامي نتمنى أنه يكونوا يكملوا البكالوريا امتحان البكالوريا ان شاء الله ربي يوفقهم ونجحهم. يمكن موضوعنا يمكن نفس الشيء في نفس السياق, يمكن نحكيه على الزون 30 منطقه 30 اللي هي امام المعاهد والمدارس والمنشات التعليميه والثقافيه. دونك هدايا مهم جدا في النادك نشوفوا تحديد السرعه هي تقدر ب 30 كم في الساعه. هذا اكثر من هذا هو القانون او المشرع اللي هو هبط في 21 في جوان 2023. دونك لهنا كي نلاحظوا عدد قتلى وضحايا الطريق خاصة من الفئة هذه من الأطفال, تقول الأطفال يعني اللي عمرهم أقل من 18 سنة. دونك في سنة 2025 كان عدد حوالي 99 قتيل. دونك كي نشوفوا أمام المدارس والمعاهد والمؤسسات التعليمية كل عدد هذايا, دونك نحسوا أنه القتلى أكثر برشا من المعقول. نحسوا رقم كارثي نوعا ما كي نشوفوا صغيراتنا وبلادنا معناتها اللي هما في عمر الربيع. دونك هما يقراوا وشوفوا خواها طرقاتنا القتلى كما هذايا لهنا أكيد استفهام أختي نادية. نكون مهم جدا أننا باش نوضحوا الرؤية هذه, يكون كل الناس الكل تتبع فينا تسمع فينا تكون على الدراية بالرقم الكبير هذايا. وهنا أكيد من منطلق أنه الحرص على صغيراتنا وحرص على كل المستعملين الطريق خاصة الفئة الهشة هذه الصغيرات هذوما دور الولي كده درجة أولى خاصة في الأماكن هذه. دونك لازم ديما برشا نصائح من الولي الصغير نتاعه. يمكن في النادي حتى سيد العميد سيدنا عدواني حكى في تقريره أنه رأوا بالحق مع يلزم النظرة فما استراتيجية في النادي كما نعرف الاستراتيجية الوطنية اللي هي من 2025 حتى 2034. دونك هدايا من بينها أنه يهم أنه هدايا الفئة هذه خاصة أمام المدارس تعميم هدايا, وأكثر من هذا يلزم تم رؤية مستقبلية في النادي خاصة في التشوير العمودي والأفقي. العلامات اللي بجنب المدارس بصفة عامة والمؤشرات التعليمية كذلك مهم جدا انه هكل الحواجز امام المدارس
0: اللي هو صحيح.
1: ابصر بالشرطه الصغيرات والصغير بسرعه كبيره الطريق, وهذا اكثر من هذا دور الرقابه ودور يلزم يكون ثم ديما صدق معناتها احنا مش نعملوا كل دوريه امنيه امام ما حد ولكن
0: ممكن
1: هذا هو النادي. يمكن حابين نطرقوا على الفئه هذه على الرقم هذا الكبير على يمكن الحاله اللي نحسوا وضع مطمنش اختي النادي نقول أكثر من هذا. ولكن دونك هنا يلزم تضافر كل الجهود تضافر كل الأيادي تضافر كل الهياكل لا لشيء. راهو صغيراتنا اللي هم جيل المستقبل اللي هم نواراتنا إن شاء الله نتوصل فيهم خير في المستقبل, هم الأجيال المستقبل يلزمهم بالحق ما تنحافظوا عليهم, حافظوا على الفئة هذه اللي هم الفئة بالحق الهشة اللي هي غير دراية بالطرقات. يمكن أكثر من هذا النادي التوجه الأكثر لازم بالحق ما تم رؤية أخرى مع وزارة التربية وجميع هيك خاصة في السنة الجديدة المقبلة في السنة الدراسية ننزم الحق يلزم نشر الثقافة المرورية خاصة في جميع المنشآت التعليمية أيا كان كانت ابتدائية أو ثانوية أو جامعية أو التكوين المهني هذا كله حتى الأنشطة الثقافية في النادي والنوادي كل هذا مهم جدا في النادي نسعى نحو الأفضل نسعى نحو جيل آخر جديد جديد ذو ثقافة مرورية ذو دراية واعية على طرقاتنا هذا هو النادي
0: وخاصة حتى تم تسجيل حتى 36 طفل معناها وفاة 36 طفل خلال 5 الأشهر الأولى من 2026 معناها حتى هذا رقم مفزع للأسف
1: رقم يوجع كما نقولوا احنا بالحق معناتها راه ديما انا راه هذاك تقول لي 36 36 عائله معناتها دونك راه مش شويه في النادي معناتها دونك هذا هو يمكن هذه الاحصائيات كانت من جمعيه السفراء للسلامه المروريه نحب نقدم تحيه للجمعيه هذه السفراء اخت الرئيسه اللي هي اخت عطف النميه اللي هي يخدموا في المنظومه هذه على الجانب هذايا على زونترونت اكيد بتضافر جميع الجهود
0: على النقطه هذه صحيح
1: ولا بتضافر جميع الجهود ان شاء الله رؤيه مستقبليه سريعه جدا حول السلامه المروريه في المؤسسه التعليميه
0: ان شاء الله يعيشك شكرا لك سي صابر وزيدة الكلام هذا موجه حتى اكثر معنا للسواق في حد ذاته معنا كتعدى من قدام مدرسه خاصه معنا اكيد لازم تعرف وحدك اللي تنقص السرعه حدا اذا كان ما فماش معناها اجراءات خاصه معنا بتطبيق تحديد السرعه في حدود 30 كيلومتر في الساعه قرب المدارس والمؤسسات التربويه بصفه عامه والجامعيه زاد كيف كيف على خاطر نعرفوا معناها كيما نحكوا على فئه الاطفال اللي هما معنا وصلنا ل 99 وفيات في 2025 في 50% زاد كيف كيف من ضحايا حوادث المرور في بلادنا هما من فئه الشباب بين عمر 18 و35 سنه هذه مواضيعنا وغيرها اللي ديما نطرقوا لها في فقره السلامه معك سي صابر نهارك من اسعد الايام وطريق السلامه نتمنيه للناس الكل بعد شويه تجيكم زميلتي نجاة خليصه في الموعد كالعاده في اخبار الرياضه

باسبور. أحب الرياضة على موجات إذاعة التطوير. صباح النور، أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع في أولى موعدنا الرياضية المباشرة. وأكيد ما بداية أخبارنا ستكون بآخر أخبار المنتخب الوطني التونسي، وأكيد اللحظات الحاسمة بدأت تقترب شيئا فشيء، إن شاء الله بالتوفيق ونجاح ليهم. البارح عمل الناخب الوطني بكل الفريق لاعبي المنتخب التونسي حصة تدريبية في نفس الملعب وفي نفس توقيت المباراة، إن شاء الله بالتوفيق ونجاح ليهم، وإن شاء الله حظ يكون معاهم على الأقل. وأنا أكيد المباراة الأخيرة ضد المنتخب البلجيكي وتكون مباراة رد الاعتبار للجماهير التونسية. كما ذكرت قلت كل اللاعبين على ذمة الإطار الفني ناخب تونسي صبري النموش. وديما نبقى مع أخبار المونديال، نذكروا أنه الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا كانت أعلنت البارح عن تعقيد طاقم التحكيم اللي باش يقود المباراة الافتتاحية في كأس العالم، وباش يتولى قيادة المباراة الأولى في مونديال 2026 الحكم ويلتون سامابي، ويساعدوا مواطنيه كل من برونو بيريز وبرونو بوشيليان. نذكروا أنه الحكم البرازيلي كان تولى إدارة 4 مباريات في مونديال قطر 22، منها 2 مباريات في دور المجموعات السنغال هولندا بولندا السعودية، كما دار أيضا مباراة هولندا والولايات المتحدة الأمريكية في دور 16، إضافة إلى مباراة إنجلترا وفرنسا في دور الربع النهائي. المباراة أكيد الافتتاحية أكيد ستكون كما نعرف بين المنتخب المكسيكي والمنتخب الجنوب أفريقي. ديما مع اخبار حكام، نذكر وانه الحكم الصومالي عمر ارتان البارح كان اكتشف انه اكبر حلم في مسيرته المهنيه تحسب تعبيره كان تحطم بعد ما رفضت السلطات الامريكيه سماح لي بدخول اراضيها حتى يشارك في تحكيم مباراه كاس العالم. ذكروا انه ارتان واحد من بين 52 حكم تم اختيارهم لاداره مباريات مونديال 26 في المتحده الامريكيه، المكسيك، كندا. ايضا واحد من 7 حكام افارقه وقع عليهم الاختيار، وكان على اعتاب كتابه التاريخ كاول حكم صومالي يدير مباراه في نهايه كاس العالم. نبقى مع أخبار كرة القدم وأخبار منتخباتنا الوطنية. المنتخب الوطني التونسي الأولمبي قلم 23 سنة يختتم اليوم مشاركته في دورة تونون الفرنسية الودية بمواجهة منتخب كولومبيا في 7 متاع العشية اليوم الأربعاء 10 جوان ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات في 6 بتوقيت تونس. نذكر منتخبنا التونسي يحتل المركز الثالث بينما المنتخب الكولومبي يجي في آخر الترتيب. نذكر وأنه تونس كانت خاضت 3 مواجهات في المجموعة الأولى قبل هذا اللقاء، جاءت نتائجها على النحو التالي: الجولة الأولى فوز تونس على الكونغو الديمقراطية، الثانية هزيمة تونس أمام السعودية، والثالثة كانت مباراتها ضد المنتخب الصيني. إلى أخبار الفرق التونسية، الترجي التونسي تمكن من رفع عقوبة المنع من الانتداب في الأسبوع هذا بعد إغلاق هذا النزاع اللي نذكره أنه الترجي تمكن خلال الميركاتو الصيف الحالي من التعاقد مع منتصر السيد ومحمد بالحاج محمود. أيضا أخبار النجم الساحلي، وإن أعلن كريم العكروت رئيس لجنة فض النزاعات في النجم الساحلي وأنه تم عشية البارح إغلاق ملف مستحقات فريق اللاعب الكيني أوميغا بعد هزيمة مساهمة كبيرة من الجماهير. وأكد العكروت أن جماهير الإتوال تمكنت في وقت قياسي من الوصول للمبلغ المطلوب لإنهاء هذا النزاع وهو 156,000 دينار. نغير الاختصاص نحكي كرة السلة. أكد سفيان الجريبي رئيس الجامعة التونسية لكرة السلة وأن تونس باش تحتضن منافسة النافذة الرابعة والحاسمة لتصفيات الإفريقية المؤهلة للمونديال قطر 27. ذكروا أنه خلال الفترة الممتدة من 27 إلى 30 أوت القادم، وأوضح في تصريح لي وأن المنتخب التونسي باش يجري استعداد للنافذة الثالثة المقررة في أنغولا بداية من شهر أوت القادم، 2 مباريات ودية بدعوة من المنتخب القطري وذلك يومي 23 و 25 جوان الجارية. نكمل أخبارنا العالمية في جولة في الملاعب العالمية والوديات التحضيرية للمونديال السعودية السنغال. الجولة البارح انتهت بتعادل سلبي 0-0، 3 بلاش للأرجنتين أمام إسلندا و2 بلاش لفنزويلا أمام العراق. اليوم 2 مباريات كيف كيف، البرتغال مع نيجيريا في 9 غير 4 مباريات كبيرة، مباراة للفرجة، وأيضا مباراة الثالثة في 9 تعليل بين إنجلترا وكوستاريكا. هذه أخبارنا الرياضية. أجمل تحياتي نجاة تخليصة، تحيات صديقنا أرشيد بوزيخة في الهندسة التقنية، ونادي سلمو كتكمل معكم المشوار أكيد في ورود الصباح حتى لتسعة. نهاركم زين، نسيكم للقاء.

0: نرجع معكم توقيتنا 7:42 دقيقة على إذاعة التطوين. باش نرجع بأكثر تفاصيل على أهمية الأنشطة الصيفية. كي نقولوا صيف ونقولوا يلزم تكون فما برشا أنشطة ثقافية رياضية للأطفال والصغيرات بصفة عامة. فرصة اللي هما ممكن يستغلوها في الصيف، كيفاش نجم نتحطوا على أهمية الأنشطة هذه وكيفية استغلالها. كالعادة حاضر معنا بالهاتف سي إبراهيم الريحاني، مختص في خبير في مجال الطفل والأسرة ومستشار قضية أطفال، يقدم لنا أكثر تفاصيل في الموضوع هذا. صباح النور سي إبراهيم، نهارك زين.
1: صباح الفل والخيرات والمسرات لك انت مدام ناديه ولكل اوفيائنا على موجه اذاعه التطوين.
0: يعيشك عيشك سي ابراهيم، مرحبا بك. اهميه الموضوع هذايا من نقطه الاهميه تاع الانشطه هذه وكيفاش يستغلوها، وهل اليوم المؤسسات مجتهده معناها وموفره الفضاءات هذه والا لا، ولا كيفاش تشوف هذايا؟
1: يعطيك الصحه مدام نادي، اختيار مهم الموضوع هذا خاصه اليوم في الفترة الصيفية هذه صغيراتنا معناها في علاقة بالأولياء محتاجين الأنشطة. هذو ممكن يقول كلمة محتاجين من هوني نسوق الأهمية، لأنه لازمهم الأولياء يوعوا وعي تام أنه الأنشطة دي ماهوش أنشطة تكميلية وإلا أنشطة معناها ساعات يقول لك معناها يتفرهد ودي يتفرهد. هو صحيح يتفرهد، لكن فما مستوى آخر رأي مهمة ومهمة برشا على المستوى النفسي، لأن هذه حاجة من الحاجيات النفسية الصغير كما نحن نحتاجه من الحاجيات معناها البيولوجية اللي هي الماء والشراب نحتاجه. ذوما صغار نتدك احتياجهم النفسي من أعلى هرم الحاجيات، الحاجة إلى اللعب والحاجة إلى الترفيه. علاش يقول قائل الكلمة ذي؟ لأنه من أهم الوسائل اللي هي الأنشطة ذي الرياضية والثقافية، تعد من أهم الوسائل اللي تساهم في بناء شخصية المتوازنة وتنمي قدرات المختلفة. وبالتالي الكلمة اللي قلتها من الأول ما هوش راهو اقتصار على الترفيه فقط، وإنما جزء أساسي من التربية السليمة. يقول قائل علاش الأنشطة دي مهمة؟ مهمة على البنية الجسدية أو الصحة الجسدية من خلال
0: الأنشطة
1: دوما تساهم في التوازن وتساهم خاصة في نمو صغير على المستوى الجسدي نتاعه وتحسين اللياقة البدنية، تعزز له الثقة بالنفس. خاطر الصغير كيحس روحه ناجح في انه يتعلم مهاره جديده او تحقيق انجاز رياضي او ثقافي او فكري، راهو يحس بالثقه اكثر، تنمي ليه روح الانضباط والتعاون. يقول قائد الحاجات هذوما منين نجموا ننميوا روح التعاون والانضباط؟ كان من خلال هالانشطه ذي اللي فيها احترام القواعد، اللي فيها احترام العمل الجماعي، اللي فيها احترام الاخر، وهذا كل ما تنجمش بالنصح وبالارشاد وبالتلقين وكذا، ما تنجم الا من خلال هلا. وبالطبيعه اكيد الانشطه دي باش تخفف من التوتر والطاقه الزايده، وكالصغيرات اللي تحسوا امهاتهم نهار الكل ويقولوا يا سي ابراهيم راهم الصغار تعبوني، راهم الصغار كذا، راهم يركحوش، راهم يريدوش. بالطبيعه اكيد جدا كان انت باش تحصرهم معناها في ابارتمون، ولا تحصرهم في دار، ولا نهار الكل هم في اللي قارد، ونهار الكل وبرشا سلوكيات نشوفها مازالوا يصلحوا مازالوا كذا، من غدوا هزاهم للي قارد وللقرايه وكذا. صحيح لازمنا نعملوا بلانيك تاو نهار نحكوا فيها البرمجه والبرنامج اللي تنجم توازن ما بين المهارات الحياتيه او المهارات العلميه وما بين الانشطه الثقافيه. وان شاء الله يكون موضوعنا المره الجايه
0: ان شاء الله.
1: جست ان هنا كما قلنا الانشطه دي تنمي التركيز والانتباه. بالنسبه للانشطه الثقافيه انه تنمي
0: سي ابراهيم خليك معنا بمضى اشهريه ونرجعوا.

0: كاش بانك حذر الكيس العالم بتموي العالمي بمناسبة المونديال تمتع بنك كريديت كونسوماسيون يوصل حتى ل 30 مليون افيك ان تو افونتاجو 20% تخفيض على الكارت 3XP اللي تخليك تشري اللي تحب عليه وتخلص على 3 مرات وبرشا امتيازات اخرى باش تعمل اقوى تحضيرات وان شاء الله مربوحة للنسور. الاكثر معلومات امشي لاقرب فرع بكاش بانك.
1: اشهار نقابلوا معك سبرين في النقطة الأخيرة.
2: بالضبط كما قلت لك الأنشطة ذوما توسع آفاق الطفل المعرفية، تعرفوا بثقافته بالمحيط نتاعه وبالعالم نتاعه وتنميه الخيال والإبداع. اللي هوني مثلا كي نقول تنميه الخيال باش السادة المستمعين يسمعوني ويفهموني، تقول مثلا نهار آخر صغير تولي عنده كرياسيون يحل المشاكل بأكثر فيها نوع من الإبداع. هذا ما نجمش يكون معناه في لحظة باش تلقاك يكبر يبدا عنده هاك الكرياسيون هاك الإبداع تجي مشكلة قدامه يحلها بطرق مختلفة. هذا ما نجم يكون كان مستمر من البناء القاعدي بالصغر كي تخليه ينخرط في أنشطة فيها إبداع وفيها كيما المسرح كيما الموسيقى كيما كيما الأعمال الفنية كيما الرياضة بأنواعها. أما هما اللي يخلوا صغير بك الشخصية اللي تعزز القيم والأخلاق مهم برشا كما قلت وسبقت وحكيت بليك عك الاحترام الآخر والتسامح والانتباه اكتشاف المواهب والميول ومساعدة الطفل على التعبير عن ذاته. هذا هو المهم لأنه يعني الطفل يعيش نوع من الحاجات اللي في داخله وتكون المحامل الفنية ذي والمحامل الثقافية فرصة باش يعبر عن الحاجات الموجودة. وللي وصلنا اليوم نحكو بالأنشطة العلاجية هي الأنشطة اللي تخلي صغير أكل المشاعر ذاك ما يكونش مشاعر مكبوتة وإنه مشاعر ينجم يعبر عليها بالأنشطة هالفنية وتكون طريقة سلسة باش ينجم يخرج اللي في داخله. دونك وبالتالي الهونية الأنشطة ذوما مهمين برشا مهمين على مستوى بناء شخصية الطفل. ماهوش تكميني ماهوش ترفيه فقط وإنما أساس وحاجة نفسية ملحة. لابد أن نكون لغيراتنا سألت مدام نادية وقلت عملية إتاحة الأنشطة دي مع حدث صحيح اليوم عندنا مؤسسات لك المؤسسات الخاصة هي الأكثر
1: تفاعل موجودة صحيح.
2: نجموا عندنا الكشاف الوطني عند المصايف والجولان اللي نجموا ننظموا رحلات للزائرات ذوما معناها نحاولوا تحيح الهوني مسؤولية دي مع الأولياء في إيجاد الفرص المتاحة للزائرات ذوما باش ينجموا ينخرطوا في الأنشطة دي. لكن إن شاء الله ديما نقولوا الأحداث إن شاء الله اللي تكون النوادي والمؤسسات وتكون موجودة وبالأحرى أنا ديما نقولها ونقترح عليها وإن شاء الله تكون الاقتراحات هذه تأخذ بعين الاعتبار ما تسمى بالمدارس الصيفية لأنه المشكلة أن صغيراتنا يحبوا معناها نربطوا علاقة باهية تواصلية مع المدرسة. المدرسة ما تبقاش شكل المفهوم التعلم فقطك اللي مشكلة كان باش نقرأ والمش كذا وتولي صورة القراية محكمة فينا برشا كان ما تقترنش بالترفيه وما تقترنش بالأنشطة الإبداعية وما تقترنش بالأنشطة اللي فيها المواطنة واللي فيها روح الانتماه وتلبي الحاجات النفسية متاع الصغير كي يولي التلميذ يتعلق بمدرسته. وفرصة باش تكون هالمدارس الصيفية تكون وسهلة برشا لو تطبيقها. أنا ساعات مستغرب أنا من عملية تطبيقها لأن يعني اليوم شنو المشكل في أنك تخلي المدارس هذه متاحة للمنظمات الوطنية كيما الكشاف الوطنية كيف المصايف والجولات وهي اللي تنظم هالأنشطة ذي وهالرحلات ذي وتولي على الأقل عندهم من ينشطوا في الفضاءات ذي وتكون المدرسة تربط علاقة به إيجابية مع الصغير نتاعنا.
1: يعطيك الصحة ربي يبارك لك إبراهيم مشكور جدا وإن شاء الله نهارك من أسعد الأيام.
2: شكرا.
1: نواصل ديما معكم من 8 غير درجين حتى للتسعة. موعدنا شوية آخر مع موجز الأخبار.
3: يا حلوة اللي مزيني ومزيني ومغنجي.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطلين.
1: موجز الأخبار. الثامنة صباحا هنا بتطاوين، استاذ اوقاتكم مستمعينا الكرام، اهلا بكم الى هذا العرض الاخباري الموجز. انعقدت امس جلسة عمل بمقر ولاية تطاوين الجمعية الرياضية للتحدي الاعاقة بتطاوين، وتم خلال الجلسة النظر في مشاغل الجمعية والاجراءات الكفيلة بتذليل الصعوبات التي تواجهها. تتواصل في معتمدة الحمى اشغال عدد من المشاريع الهيكلية التي ستدعم البنية التحتية الادارية وتحسين الخدمات في مختلف المجالات على غرار قطاعي الرياضة والشباب والطفولة. شددت رئيسة الحكومة سارة زعفراني الزنزري أمس خلال إشرافها بقصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزاري مضيق حول منظومة المياه على أن حكومة قطاع المياه وإصلاحه يعد من الأولويات الوطنية التي تعمل عليها الدولة. أفادت رئيس المدير العام لديوان الحبوب سلوى بن حديد أمس بأن التوقعات تشير إلى أن نسبة الموسم الحالي من الحبوب ستفوق 22 مليون قنطار على المستوى الوطني، متجاوزة بذلك مستويات الإنتاج المسجلة خلال الموسم المقضي والبالغة 20 مليون قنطار. نقلت وسائل إعلام إيرانية عن الحرس الثوري الإيراني قوله اليوم إنه شن هجمات على قاعدة أمريكية في الأردن و21 هدفا آخر في الخليج ردا على غارات أمريكية قرب مضيق هرمز. من جهتها قالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان إن الجيش الأمريكي أتم ضربات استهدفت الدفاعات الجوية الإيرانية ومحطات تحكم أرضي ومواقع رادار مراقب القرب من مضيق هرمز. الموجز في أمان الله.
2: أنت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فتتت بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها، وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.

نمد الأيادي لضوء الصباح ونحضن خصر النهار المطل، فتشرق في القلب كل الأمان وتورق

لك أيتها الأرض والأغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي صباح يشيده

0: نرجع ونواصل معكم مستمعينا في ساعتنا الثالثة من ورود صباح اليوم 8:09 كالعادة. توقيت هذايا نمشوا مشات المعهد الوطني للرصد الجوي نتعرفوا بعضنا على حوالي الطقس بالنسبة لليوم وحتى الأيامات الجاية. حاضر معنا بالهاتف مدام سعيدة بن صالح تقدم لنا أكثر تفاصيل. صباح النور مدام سعيدة. مرحبا.
1: صباح النور أختي نيتا. مرحبا بك وتحية ليك وتحية لكافة مستمعي إذاعة طاوين.
0: نبدأ بنهار اليوم مدام سعيدة كيفاش باش يكون الطقس؟
1: أي اليوم طقسنا يكون مغيم جزئيا في أغلب المناطق، تتكاثف السحب تدريجيا بعد الظهر في المناطق الغربية، وإن تتكون خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار تكون أحيانا غزيرة يعني في جهات يعني القصرين جنوب ولاية الكيف القيروان سيدي بوزيد، اللي تشمل هذه الأمطار بعض الجهات الشرقية للوسط والشمال. اليوم رايحين للقطاع الجنوبي في الشمال والوسط من القطاع الشرقي بالجنوب، تكون قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية وضعيفة في معتدلة ببقية الجهات. البحر اليوم متموج إلى مضطرب في الشمال وقليل الاضطراب ببقية السواحل. حرارة القصوى اليوم بين 30 و 35 درجة في المناطق الساحلية والمرتفعات وبين 36 و 40 درجة ببقية المناطق، يعني تقريبا في نفس المعدلات كما البارح. البارح سجلنا 35 درجة في تطاوين، اليوم نتوقع يعني درجة أو درجتين أكثر من يعني تقريبا 36 37 درجة كحرارة قصوى اليوم. بالنسبة ليوم الغد يكون طقس إذا مغيم جزئيا في أغلب المناطق وتعاود يعني تقريبا نفس الوضعية الجوية، تتكون خلايا رعدية في المناطق الغربية تكون مصحوبة بأمطار بعد الظهر، تكون في المناطق الغربية الوسط والجنوب لتشمل محليا بعض الجهات الشرقية. ريح غدوة باش تغير اتجاهها باش تكون من القطاع الشمالي في الشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، تكون قوية قرب السواحل وبالجنوب تتقوى أيضا مع دواوير رملية محلية. حرارة غدوة تشهد انخفاض طفيف في مناطق الشمال والوسط، تكون بين 25 و30 درجة في الشمال وتكون في حدود 23 درجة في المرتفعات الغربية وبين 31 و36 درجة ببقية المناطق وتوصل إلى 41 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور الشهيلي محليا. بالنسبة لبقية الأيام يوم الجمعة ويوم السبت تكون سحب عابرة بأغلب الجهات. نهار الجمعة الحرارة في انخفاض طفيف وترجع الارتفاع بتاعها تدريجي بداية من يوم السبت.
0: واضح، يعطيك الصحة، مشكور جدا مدام سعيدة. نهارك زين.
1: نهارك زين.

0: نمشوا لبغرارة في التوقيت هذا باش نتعرفوا على أسعار الخضرة والغلة والأسعار الكل اللي موجودة في سوق بغرارة بالنسبة لليوم وفي مختلف الفترات على مستوى معتمدية بغرارة. حاضر معنا زميلنا كيلين يقدم لنا التفاصيل الكل. مرحبا بيك صباح النور كيلين. صباح النور مرحبا بيك أهلا وسهلا بيك.
1: صباح الورد يوم الجميل ليك نادي لكل السادة المستمعين ونحب تحية صباحية تجيك من بغرارة. كما تعرف معناها لابد أن نشير منذ البداية على حفاظ على نظافة أماكن الانتصاب. ومرة أخرى أبارك لبلدية بغرارة صراحة على البناية الجميلة المقر الجديد لبلدية بغرارة. بالنسبة للأسعار نادي الأسعار هي انخفضت مقارنة بالأسبوع الفارط وبعد ليه صراحة شهدت معنا انخفاض وهذا مؤشر إيجابي. وكذلك سجلنا ارتياح لدى المواطنين على مستوى الأسعار على الأقل بالنسبة لي. ولكن كيف زاد مدينة بغرارة الآن تشهد معناها حركية جميلة لأن كما تعرف بها الكورنيش والبحر وهذا على موسم البحر معناها للنظافة ويهيئوا في الفضاءات للقادة وللاصطياف وكذلك لي معناها أن الإنسان وقت يمشي لبغرار الاصطياف يلقى الراحة. بالنسبة للأسعار لشبكة الأسعار بالنسبة للأسعار الخضر الورقي زيت معدنوس وبسباس 500 منين. بالنسبة للبطاطا دينار 900، الطماطم 2400، الفول 1700، القراع 1700، البصل حسب قدرك 1600، الجلبانة 4500، الفنارية 1800 واللفت 1800. بالنسبة للتفاح 4500 ثم حتى 5000 6000. بالنسبة للفريز ارتفع شوي ولا 7000. البطيخ 4500، الدلاع 2400، الليمون 3500 والبطاطايا 4000. هذه معناها مختلفة الأسعار ولكن نلاحظ فيها انخفاض جزئي على الأقل في العديد منها. بالنسبة للدجاج ديما البلاتو يبقى 6500، كاليبر صغير وكاليبر كبير 7500. بالنسبة للحوم، اللحوم الجدي 49 دينار والعلوش 50 دينار. بالنسبة للنعجة 37 والعنز 36 دينار. بالنسبة للقعود 33 مخلط و 39 هبرة. بالنسبة للبحر البحر لأن تعرفي بغرارة هي منشأة للأسماك
0: أكيد
1: في الميناء متاعها وإحنا قدمنا على فترة الصيف متأكد أن معناها الاختيارات باش تقع أكثر على مستوى الميناء والقعدة متاع الكورنيش تكون اختيارات على الحوت باب أكثر أنواع وكذلك الأثمان. أما الأثمان مسجلة للأسبوع هذايا بطبيعة الحال القرنيط لاحظت القرنيط 48 دينار، لاحظت الشوباي 39 دينار، لاحظت كركيز البوغا 12 دينار، السردينة طلع شوية 8000، القاروس 29 دينار، الجفاو 26 دينار والمعزول كيف لاحظت كذلك المعزول المعزول بطبيعة الحال انخفض شوي على الفترة الفاتحة ب 22 دينار. وطبقة ديما رأي ديما أقول الأسعار رأي تختلف حتى من بحار من البحار آخر تلك الفترة
0: أحنا بعضهم ساعات صحيح.
1: هذه بصفة عامة معناها الأسعار ماشية محتمل أنها بالنسبة للأسماك للارتفاع الأسماك متأكد وبالنسبة للحاجات الأخرى ماشية لن انخفض. رجائي ديما المحافظة على النظافة حتى تبقى مدينة بغرارة مدينة نظيفة وجميل. مرة أخرى تحية لي إن شاء الله بالتوفيق للآخر نهار نتلمذنا بالبكالوريا وإن شاء الله للنبيان وسنوات السادس إن شاء الله بالتوفيق لهم مستقبلا
0: إن شاء الله. يعطيك صحة كيلاني. كنت معنا من بغرارة كما نعرفوا الوجهة المفضلة برشا زوار في الصيف وكل صيف تقريبا تحضر لكل مستمعنا في بغرارة وكل مستمعنا وين ما يسمعوا فينا ويتابعوا فينا.

سافر يا حبيبي وارجع هو يا ميونس. رجعنا بها الغنية هذه في 28 دقيقة على إذاعة تطاوين. باش نمشي معكم في جولة في قراءة لأهم العناوين الصادرة اليوم في مختلف الجرائد التونسية الإلكترونية والورقية. باش نبدأ معكم بها شروق في الصفحة الأولى من شروق. نبدأ معكم بالعنوان هذا يا هيئة الدفاع عن الشهيدين بالعيد والبراهمي في ندوة صحفية. هؤلاء متورطون في الاغتيالات. وزاد نقرأ عنوان آخر البكالوريا في يومها الأخير أمل النجاح تتزايد. في نفس السياق من الشروق نقرأ عناوين أخرى انعكاسات الذكاء الاصطناعي في عالم الشغل حسب كلمة كان ألقاها وزير الشؤون الاجتماعية. وزير الداخلية خالد النوري يؤكد أن الدولة وفرت الإمكانيات والغطاء المؤسساتي لإنجاح استراتيجية سلامة المرور. في عنوان آخر نكمل معكم من الشروق نقابة الشحن والترصيف تدق نقوص الخطر مخاوف من التفويت في استغلال الرصيف الصناعي برادس حسب ما دعت لها النقابة الخصوصية لأعوان الشركة التونسية للشحن والترصيف. في عنوان آخر فاجعة التسمم تعيد أزمة المستشفى المحلي إلى الواجهة المكناسي تستغيث. ونختم معكم بالعنوان هذا من الشروق توقعات بتجاوز صابة الحبوب 22 مليون قنطار خلال الموسم الحالي حسب أعلنت عليه الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب. باش نمشي معكم لجريدة الجمهورية مع عناوينها وآخر الأخبار. تحادثت بخصوص ملف فرار سجناء محكومين في قضايا إرهابية صدور أحكام الاستئناف. وفي عنوان آخر مساعي لإدراج سيدي بوسعيد على قائمة التراث العالمي لليونسكو. اللجنة الوطنية للأولمبية تستقبل البطلة مروة بوزياني. وفي عنوان آخر الأمم المتحدة لا برامج لتوطين اللاجئين أو المهاجرين في ليبيا. عنوان آخر في منوبة تحديدا ثلاث حالات غش جديدة في البكالوريا يوم أمس. وفي بنزرت حريق يلتهم 3 هكتارات من القمح. نختم معكم بالعنوان هذا من الجمهورية صوت الذاكرة رشا رزق تضيء أوبرا تونس في عيد الموسيقى العالمي. الصريح وشو كتبت بالضبط اليوم مع عنوان نقروه من الصريح السلمي احترام الحرية النقابية التزام دولي وشرط أساسي حسب الأمين العام الاتحاد العام التونسي للشغل صلاح الدين السلمي. وعلي عباس رئيسا جديدا للجنة الوطنية للصلح الجزائي. في عنوان آخر باش نقراه معكم من الصريح صريح اللي كانت كتبت زادا بخصوص البريد التونسي اللي يوجه تحذير عاجل إلى جميع حرفائه من حاملي بطاقات الدفع الإلكتروني. أقروا تفاصيل الأخبار هذه في صريح لليوم. وفي عنوان آخر زادة من صفاقس وصول دفعة جديدة من المهاجرين المغادرين إلى مخيم الكيلومتر 21 حسب الإدارة العامة للحرس الوطني. هذه أهم العناوين باش نكمل نقراها من الصريح. زادها بخصوص الجامعة العامة للشباب والطفولة اللي تأكد واللي عبرت عن مطالبهم المهنية اللي أكدت أنها عالقة. وحركة نقل المتفقدين عقوبة تعسفية كما وصفتها. باش نختم معكم بأهم العناوين من صباح نيوز لليوم. وزير التشغيل والتكوين المهني يلتقي بسفير بوركينا فاسو بتونس. ووزير التجهيز يدعو إلى رفع نسق تنفيذ برنامج النظافة بشبكة الطرقات المرقمة. وزيرة المرأة والأسرة تؤكد دعم تونس للجهود الإفريقية في خدمة قضايا المرأة. في عنوان آخر بالشراكة بين ستيغ والوكالة اليابانية للتعاون الدولي تطوير نظام آلي للتوقع الذكي للطلب على الكهرباء. ومنظومة المياه محور مجلس وزاري مضيق وإقرار عدد من الإجراءات بخصوص منظومة أو بخصوص منظومة المياه في تونس. بمشاركة 30 دولة افتتاح الدورة الرابعة للمعرض الدولي للصناعات الغذائية لإفريقيا. صباح نيوز كتبت زادة كيف بخصوص متابعة وزير التربية يوم أمس لسير عملية إصلاح الاختبارات الكتابية لامتحان البكالوريا بمركز الإصلاح بأريانا.
تونس تشارك بأكثر من 20 شركة ناشئة في أسبوع التكنولوجيا بلندن 2026. موضوع آخر تحطت فيه مختلف الجرائد زادا اليوم بخصوص نقص محطات الشحن اللي يحد من إقبال أو إقبالهم على السيارات الكهربائية حسب تصريح رئيس غرفة شركات كراء السيارات. ومسؤول بالمرصد الوطني للمرور يتحدث لصباح النيوز لا وجود للتاكسي موتو في القانون التونسي. باش نختم معاكم بعنوان اخير كانت كتبت زادة كيف كيف مقال مطول صباح النيوز اليوم بخصوص 4620 مهاجر غير نظامي اللي رحلوا طوعيا في سنة واحدة حسب الإدارة العامة للحرس الوطني في تصريح لها يوم أمس. هذوما العناوين وغيرهم من تفاصيلهم بطبيعة تقروها في الإلكترونية والورقية الصادرة بتاريخ اليوم 10 جوان 2026. توقيتنا على إذاعة تطاوين 8:34 دقيقة متواصلين حتى 9:00.

إشهار مع أريدو. جيت اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك. عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم بي أون إليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانوا فيلك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش. أريدو.

0: مرحبا بكم في عدد جديد من نايتيك. اليوم عنا خبر يعمل كيف موجه بالأساس للشباب التونسي المغروم بعالم الألعاب الإلكترونية والجيمينج. بلادنا قاعدة تخطو في خطوات هامة لتهيئة فضاءات متطورة متخصصة للمبدعين والمطورين في هذا المجال الواعد. نحكو على إطلاق طلب عروض رسمي ومفتوح لتمويل وإنشاء مختبرات للألعاب الإلكترونية. تحثوا على الجيمينج لابس لفائدة الجمعيات التونسية الناشطة في المجال هذا. مبادرة هذه تهدف لتجهيز فضاءات تكنولوجية حديثة بأحدث الحواسيب، شاشات العرض العالية الدقة ومعدات التطوير الخاصة. الغاية الأساسية هي تحويل الجيمينج من مجرد تسلية وهواية يومية إلى قطاع اقتصادي وصناعي حقيقي في بلادنا، عبر تمكين جمعيات في مختلف جهات الجمهورية من تأطير الكفاءات الشبابية وتدريبهم على وتطوير مهاراتهم الرياضية الإلكترونية. تحثوا على الإي سبورتس بمعايير احترافية.
1: لحظة باش انت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك. عندك فورفي ب 25.900 نجم تتكلم بيه اون ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانوا فالك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
2: اريدو طور عالمك.
3: ايش هاك ذكركم مع مستمعنا وكل أهلنا في ولاية تطاوين. طبعا الجلسة الجهوية المعقدة بمقر ولاية تطاوين أتأكد أنه يكون الاحتفال باليوم الوطني للنظافة والعناية بالبيئة غد 1 جوان، اللي باش يكون فيه تدخل ميداني للعناية بنظافة مداخل المدينة وأيضا القيام بعملية تسجير تشمل كل المعتمديات والمؤسسات، وتكون انطلاقة نهار الخميس من أمام مقر معتمدية تطاوين الشمالية ليتم غرس 450 شجرة من قبل بلدية تطاوين في الأماكن التالية: الطريق الوطني رقم 19 وسط المدينة، حي المهرجان جزيرة الدوران على طريق السيارة إلى حدود ملعب نجيب الخطاب من الجهتين، وأيضا محيط المستودع البلدي أمام الحي الجامعي، محيط المسلخ البلدي زيدا وسوق الدواب، و طريق بياش وطريق الركبة من مفترق ذاكرة الأرض إلى معهد الركبة. هذا البرنامج اللي باش يبدأ من غدوة، الاحتفال باليوم الوطني للنظافة والعناية بالبيئة، والتدخل باش يكون نهار الخميس في مختلف المعتمديات والطرق اللي كنت ذكرتهم. كمل معاكم مستمعينا حتى 9 بعد شوية فقرة مشاريع مع زميل خميس.

0: مشاريع مشاريع مع خميس بوقتال.
1: نختم معكم مستمعينا فقرة مشاريع مع زميلنا خميس حاضر معنا بالهاتف. صباح النور خميس.
2: صباح النور نادية، تحية لك ولكل المستمعين الكرام.
1: جملة من المشاريع تقدم هنا بأكثر تفاصيل خميس معك.
2: اليوم مش نحكيه على ولاية تطرنت الحقيقة نادية في مشروع هو انتظروه المهنيين في ساعة النقل، نتحدث على الشركة الجهوية للنقل بمدنين من خلال أحداث الانطلاق في إنجاز ورشة لإصلاح وصيانة الحافلات الحالية مدينة تطاوين. هذا من المطالب الأساسية للمهنيين في قطاع النقل. انطلقت هذه الورشة باعتبار أن كانت الورشة يتم فيها الإصلاح الحافلات والصيانة تاعها تكون في مدينة، وهذا يطلب مجهود إضافي الصراحة وتخطيط أسطول من الحافلات للتحول للصيانة، وحتى لو تكون صيانة بسيطة معناتها يتم التحول لها إلى الورشة الرئيسية المركزية في مدينة مدينة. اليوم إن شاء الله الورشة هذه تتخفف العبء على الشركة، تتخفف العبء كذلك على الإطارات والأعوال للتنقل إلى مدينة، وكذلك بترجع بالفائدة على المسافرين باعتبار أن يتم إصلاح العين المكان وتعود الحافلة للاشتغال. أخطر كيف تكون الصيانة في مدينة مدينة تطلب ساعات يوم وأكثر، معناته بالتالي يأثر سلبا على تأمين الخدمة والمرفق العمومي هذا للمسافرين باعتبار أنه يتوقف مؤقتا حتى تعود الحافلة بعد الصيانة. ولو كما ذكرت تكون صيانة بسيطة نادية بطبيعة الحال للورشة هذه كانت مطلب من مطالب عديدة للمهنيين في قطاع النقل في ولاية تطاوين. أعوان وإدارة الشركة الجهوية للنقل هي المطالبة بإحداث شركة جهوية للنقل بولاية تطاوين، تعزز بطبيعة الحال أسطول الحافلات، تخلي الاستقلالية على مستوى التصرف الإداري والمالي، توفر كذلك الكثير من الإمكانات للأعوان والإدارات وكذلك حتى على المسافرين باعتبارنا تكون شركة قائمة ذات شركة جهوية للنقل بتطوير. تمت الموافقة في الحقيقة على هذا المطلب بعد تحرك المعرفة كان وصل في أكثر من شهر على مستوى توقف العمل على أعوان شركة النقل أعوانها في الوكالات في تطوير، ولكن بطبيعة الحال الآن هذا المطلب يروح لأن كان متعدون تحقيقه إلى حد الآن، ولكن يبقى في انتظار ذلك بطبيعة الحال. المطلوب هو تعزيز الجهة تطاوين بالحافلات، خاصة نعرفنا تم إضافة مجموعة من الحافلات تقريبا 7 حافلات في الاقتناءات الجديدة للشركة الجهوية للنقل المدنيين وخصصت لولاية تطاوين، ولكن تبقى دون المطلوب ودون طلبات مواطني هذه الجهة باعتبار شساعة وطول السفرات. نتحدث على تهيبة، أرمادة، أسمار وغيرها من المناطق لناقوا برشا ناس صراحة، خاصة في الخطوط اللي تم تطاوين رمادة وتطاوين الهيبة وتطاوين حتى البر الأحمر، بصراحة معاناة كبيرة للمواطنين والمسافرين جراء نقص الأسطول واللي يطلب مجهود كبير حتى نشوفه، خاصة على الخطوط اللي تم رمادة والهيبة دائما الحافلات ملأة على الآخر، معناتها بصراحة معاناة خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة في الفترة هذه والفترة القادمة. هذا ضروري جدا تعزيز جهة تطاوين بالحافلات، خاصة الحافلات التي مركزت على الخطوط هذوما، الخطوط تطاوين رمادة، تطاوين الهيبة، سمار، كذلك بني نهيرة والخطوط البعيدة هذه. إن شاء الله بطبيعة الحال يتم الاستجابة لهذه الطلبات بعد الاقتناءات كذلك المقررة للشركة الجهوية للنقل بمدنين، اللي في الحقيقة وراءه تلقى روحها معناتك مجبرة على لضعف الإمكانيات، رغم المجهود المبذول من الإدارة المركزية للشركة الجهوية للنقل حتى يتم توزيع الحافلات بشكل عادل، ولكن بطبيعة الحال دائما النقص الديمي كنتحدث اليوم على تطاوين، نرى نفس الإشكال يتم الحديث عليه في سواء في بين جردان، سواء في جرديس، في جربة، ميدون، جربة، حمص السوق، ولا بن خداش، هذاك نفس الطلبات على مستوى النقل في الأسطول والمعاناة المتواصلة للمسافرين كما ذكرت، رغم المجهودات المبذولة. هو الافتراض يصير شوية في الفترة هذه نادي في مدارك لما يتوقف النقل المدرسي والجامعي، ولكن بطبيعة الحال يعود الإشكال مع تخصيص والتركيز أكثر على النقل المدرسي والجامعي باعتبار خاصة ولاية مدنين أصبحت ولاية جامعية، نحكي على المدنين الكبرى تطلب الكثير من الإمكانات لتأمين النقل الجامعي.
1: واضح خميس، مشكور جدا، مشان نهارك من أسعد الأيام، تحياتنا ليك. هكا نختم معكم المشوار فقرة مشاريع. وقبل ما نختم معكم نعود نذكركم بالبلاغ من الجلسة الجهوية أو الخاص بالجلسة الجهوية المنعقدة بمقر ولاية تطاوين. تأكدوا من الاحتفال باليوم الوطني للنظافة والعناية بالبيئة اللي باش يكون غدوة 11 جوان باش يتم تدخل الميداني للعناية بنظافة مداخل المدينة. أيضا القيام بعملية تشجير تشمل كل معتمديات والمؤسسات. الانطلاقة باش تكون هالخميس 11 جوان من أمام مقر معتمدية تطاوين الشمالية، وباش يتم غرس 450 شجرة من قبل بلدية تطاوين في الطريق الوطني رقم 19 وسط المدينة، وأيضا حي المهرجان على طريق السيارة إلى حدود ملعب نجيب الخطاب من الجهتين، محيط المستودع البلدي أمام الحي الجامعي ومحيط المسلخ البلدي والسوق الدواب وطريق بياش وطريق الركبة من مفترق ذاكرة الأرض إلى معهد الركبة. هذوما التدخلات اللي باش تقوم بهم غدوة على مستوى ولاية تطاوين من قبل اللجنة الجهوية في إطار الاحتفال باليوم الوطني للنظافة والعناية بالبيئة. هكا نوصل معكم الختام مشوارنا في ورود صباح اليوم. شكرا لكم مستمعينا الكل اللي تابعتونا من 6 متاع الصباح. شكرا لك رشيد بوزياخر، حبيبي هدية، عادل الجميل، نادية كانت معكم من أمام الميكرو. نقول لكم إن شاء الله نهاركم من أسعد الأيام.

0: موجز الأخبار.
1: موجز لأهم وأخير الأخبار يأتيكم من إذاعة تطوين. أهلا بكم من جديد. سيتم غدا تنظيم حملة تشجير بكافة المعتمديات والمؤسسات بولاية تطوين، وتنطلق الحملة من أمام مقر معتمدية تطوين الشمالية بتمويل ياباني يقدر بأكثر من 269 ألف دينار تونسي. دشن أمس سفير اليابان بتونس ملحقا تابع للمركز الطبي الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة حركية بقصر جديد بمعتمدية ابن خداش بولاية مدنين. تحتضن تونس اليوم الدورة الأولى لمنتدى المنطقة الحرة القارية الأفريقية زيكاف بتنظيم من غرفة التجارة والصناعة بتونس، ويشكل المنتدى موعدا اقتصاديا بارزا يهدف إلى تسليط الضوء على آليات إدماج الاقتصاد التونسي في الفضاء الأفريقي ودعم تموقع المؤسسات التونسية في الأسواق الواعدة للقارة الأفريقية. تنظر لجنة التراث العالمية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو خلال دورتها المقررة في 20 جويلية المقبل في ملف ترشح قرية سيدي بوسعيد بتونس لإدراجها على قائمة التراث العالمي لليونسكو. أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن القوات المسلحة الإيرانية نفذت ضربات استهدفت قواعد أمريكية في المنطقة، معتبرة أنها كانت منطلقا لهجمات تعرضت لها إيران بذريعة إسقاط مروحية أباتشي في مضيق هرمز. وجددت طهران دعوتها للدول المنطقة إلى منع استخدام أراضيها وقواعدها العسكرية في أي عمليات تستهدف إيران، محذرة من أنها لن تتردد في استهداف أي منشآت أو قواعد تستخدم لتنفيذ هجمات ضدها. في لبنان أمر صباح اليوم الجيش الصهيوني سكان 4 بلدات في جنوب لبنان بالأخلاء والنزوح منها تمهيدا لمهاجمتها في وقت استشهد فيه شخصان وأصيب آخرون في غارة صهيونية على بلدة أخرى جنوب لبنان. انتهى الموجز. معرض الصحافة العربية والدولية مع زميل عبد النور بسنون.
0: معرض الصحف العربية والدولية.
2: شكرا بثينة. نبدأ بصحيفة العرب الجديد وبعنوان تلافيف المعضل الإيراني. يرى المقال أن الرهان الأمريكي والصهيوني على إسقاط النظام الإيراني عسكريا لم يحقق مكاسب سياسية حقيقية، لأن طبيعة النظام في إيران أكثر تعقيدا من مجرد رأس يمكن قطعه بحسب وصفهم. كما ناقش المقال تعقيد الملف النووي الإيراني باعتباره محور صراع أساسي مع الغرب، إذ تستمر إيران في التفاوض دون تقديم تنازلات جوهرية، ما يجعل الوصول إلى تسوية نهائية صعبا. يخلص الكاتب إلى أن الفوضى الحالية داخل إيران لا تعني انهيارا قريبا، بل قد تفتح صراعا داخليا على السلطة بين أجنحة مختلفة. صحيفة الوطن المصرية، الطاولة الخفية، أمن العرب يباع في ممرات التفاوض. يسلط المقال الضوء على التحولات الجارية في المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، محذرا من أن ما يجري خلف الكواليس قد يعيد رسم أمن المنطقة العربية على حساب دول الخليج وبلدان الشرق الأوسط. يرى الكاتب سيد حسين أن أي اتفاق محتمل بين واشنطن وطهران لا يقتصر على الملف النووي، بل قد يتضمن تفاهمات أوسع غير معلنة تدار عبر ما وصفها بطاولات تفاوض خفية تتضمن مقايضات استراتيجية. العرب اللندنية تتساءل، طوفان الأقصى هجوم باغت أم استدراج مخطط؟ يرى الكاتب أدهم إبراهيم أن أحداث 7 أكتوبر 2023 التي نفذتها حركة حماس ما زالت تثير جدلا حول ما إذا كانت هجوما مباغتا أم عملية استدرجت إليها الحركة ضمن مخطط استخباراتي صهيوني. يعرض الطرح فرضية أن أجهزة أمن الكيان ربما سمحت بحدوث الهجوم أو فشلت في منعه بهدف استثماره سياسيا وعسكريا لاحقا، كما يشير إلى وجود معلومات وتحذيرات استخباراتية سابقة حول احتمال وقوع هجوم، ما يثير تساؤلات حول كفاءة المنظومة الأمنية الصهيونية بحسب الصحيفة. إلى صحيفة تليغراف البريطانية، والتي أبرزت نقاط الاختلاف بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس وزراء الكيان بنيامين نتنياهو في التعامل مع إيران، ورصدت في مقال رأي ما قالت إنه شرخ بين ترامب ونتنياهو. وجاء في المقال الذي كتبه ديفيد بيلر كبير المعلقين في الشؤون الخارجية إنه على الرغم من عودة الضربات الانتقامية بين الولايات المتحدة والكيان من جانب وإيران من جانب آخر، إلا أن القادة في طهران سيشعرون بالرضا من تطور واحد، وهو زرع الفتنة بين أمريكا والكيان. ويرى الكاتب أن النظام الإيراني تلاعب ببراعة بالرئيس الأمريكي ليحث رئيس وزراء الكيان بنيامين نتنياهو على عدم توجيه ضربة لإيران بمجرد الشعور بإمكانية التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب. وعن مستقبل المفاوضات الأمريكية الإيرانية وإمكانية التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب، نشرت صحيفة الجاردن البريطانية تقريرا يحمل تساؤلا بعنوان انتهى عاد الصبر، هل يمكن لإيران وقد ازدادت جرأة أن تتخلى عن محادثات السلام، لمحرر الشؤون الدبلوماسية باتريك وينتور. الصحيفة قالت إن عودة إيران لتبادل الهجمات العسكرية مع الكيان قد وسعت نطاق الصراع الذي بدأ في فيفر الماضي، ليس فقط من خلال جعل الهجمات الصهيونية على حزب الله ذريعة مباشرة للحرب لأول مرة، بل أيضا بإعادة الحوثيين إلى الصراع، وهو ما جعل عواقب اتساع الصراع غير معروفة. نشكر لكم مستمعينا الكرام حسن الاستماع، في أمان الله.
3: إذاعة التطوير،
4: إذاعة التطوير،
3: صباح الألحان.

0: إذاعة التطلع.
1: موجز الأخبار.
2: أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام إلى هذا العرض الإخباري الموجز. يستكمل اليوم تلاميذ البكالوريا في شتى جهات الجمهورية امتحان البكالوريا في دورته الرئيسية، ومن المنتظر أن تعلن نتائج يوم 23 من جوان الحالي. أفادت الرئيس المدير العام لديوان الحبوب سلوى بن حديد أمس بأن التوقعات تشير إلى أن نسبة الموسم الحالي من الحبوب ستفوق 22 مليون قنطار على المستوى الوطني. أعلن المدير العام للصحة وليد عيشة أنه سيتم بدء العمل خلال أيام بمنصة نجدة لجلطة دماغية، وذلك بعد نجاح منصة نجدة تئان التي تعني بجلطات القلبية. دوليا اعتقلت قوات المحتل الصهيوني 13 فلسطينيا بينهم امرأة خلال حملات مداهمة واقتحام نفذتها اليوم في عدد من المناطق بالضفة الغربية المحتلة. أعلن الحرس الثوري الإيراني شن هجمات واسعة بصواريخ والطائرات المسيرة استهدفت قواعد جوية وبحرية أمريكية في المنطقة، وذلك ردا على الهجمات الأمريكية التي استهدفت مناطق جنوب إيران خلال ساعات متأخرة من الليل. أخيرا أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية صباح اليوم أن مسلحين على متن زورق صغير تبادلوا إطلاق نار مع فريق الأمن التابع لسفينة شحن قبلات سواحل اليمن. نختم بهذا البلاغ، حيث تعلم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إقليم الدين أنه نظر للعطب الطهر على منشآت الإنتاج التابع للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بمدين محطة التحلية بجريس، فإنه من المنتظر أن يشهد توزيع الماء اضطرابا اليوم على المناطق العليا التابعة لمعتمدية جرجيس. نشكر لكم مستمعينا الكرام حسن الاستماع. بعد الفاصل أخبار الرياضة مع زميلة نجاة خليصة.
3: شكرا عبد
4: المجيد.

0: من جديد اهلا وسهلا ومرحبا بكم احبائي الرياضه على موجات اذاعه تطاوين في موعدنا الرياضي الثاني. البدايه اكيد باخبار المنتخب التونسي. البارح عمل حصه تدريبيه لازاله ارهاق تليها حصه اخرى. تقريبا كل اللاعبين حاضرين على ذمه الاطار الفني. ان شاء الله بالتوفيق والنجاح لعناصرنا التونسيه المهمه الرسميا نهار الاثنين 15 جوان في 3 متاع الصباح ضد المنتخب السويدي. ان شاء الله نفرح التوانسه الكل واكيد رد اعتبار للجماهير التونسيه بعد المباراه الاخيره ضد المنتخب البلجيكي. يختتم اليوم المنتخب الوطني التونسي أقل من 23 سنة مشاركته في دورة تولون الفرنسية الودية بمواجهة منتخب كولومبيا. نذكر المباراة باش تلعب في 6 متاع العشية بتوقيت تونس. تجرى اليوم الأربعاء مراسم سحب قرعة النسخة 30 من بطولة العالم لكرة اليد مونديال 27 التي تستضيفها ألمانيا من 13 إلى 31 جون في 2027. نذكر وأن القرعة تقام في هوفر هاوس الشهيرة بمدينة ميونخ الألمانية. وأكيد الحدث هذا باش نتابعوه لحظة بلحظة خاصة عناصرنا الوطنية. المنتخبات المشاركة في البطولة عديد المنتخبات العربية البارزة أبرزها تونس قطر الجزائر الكويت السعودية. نكملوا بالملاعب العالمية وتحضير وديات للحدث والاستحقاق العالمي المنتظر كأس العالم. زوز لقاءات جمهورية كونغو باش تلعب مع السعودية والبرتغال مع نيجيريا أيضا إنجلترا مع كوستاريكا. هذه أخبارنا الرياضية. أجمل تحياتي نجاة خليصة تحيات صديقنا ضو بن سالم في الهندسة التقنية. منى العابدي بعد شوية تجيكم في دروب ونجاح. نلتقي إن شاء الله في مواعيد قادمة. إلى اللقاء.
1: انت تقرأ في السادسة ابتدائي او التاسعة اساسي او البكالوريا فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبة في البعض منها. وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة. تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية. دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين. تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية. إن شاء الله بنجاح للجميع.
2: إذاعة تطاوين منكم وإليكم وعدا بالوفاء.

0: دروب النجاح مع منى العابدي.
1: السلام ومرحبا بكم مستمعينا وين ما توصلكم موجات الإذاعة التونسية من تطاوين المجلة التربوية دروب النجاح، تنطلق من الآن حتى حدود الساعة منتصف النهار إن شاء الله. يرافقني فيها في الإخراج التقني زميل ذوب سالم، ومن غرفة الهاتف زميل عادل جميل. اليوم مواضيعنا باش تكون حول المستجدات الواردة بالمنشورين المنظمين الالتحاق بشعبة الرياضة، منشور الالتحاق بشعبة الرياضة ومنشور الالتحاق بشعبة الرياضة لرياضية النخبة، مع تخصيص إن شاء الله ركن من نفس المداخلة للتوجيه الجامعي، خاصة اليوم أنه آخر نهار من البكالوريا، باش نفتح نافذة للأولياء حتى ياخذوا فكرة على الخيارات والاختيارات، خاصة أنه الجمعة اللي فاتت كان عنا مستجد كان حصري لبرنامج دروب النجاح حول الشعب، بعد اجتماع كان فيه معنا المختص المستشار العام في التوجيه الجامعي والمدرسي، وحكينا على المستجدات هذه في

0: إذن كما حكيت في البداية موضوعنا الأول باش يكون حول المستجدات الواردة بالمنشورين المنظمين للالتحاق بشعبة الرياضة، هذه آخر المستجدات في القطاع التربوي، وأيضا باش نفتح نافذة على التوجيه الجامعي لربما اليوم كما حكيت آخر نهار في البكالوريا، إن شاء الله يا ربي ينجح تليم ذاتنا الكل، باش يبدأ التفكير في التوجيه إن شاء الله بناء طبعا على الأعداد والكل، هذا الكل يجي إن شاء الله في وقته. للحديث في هذا والخوض في التفاصيل زوز محاور سعيدة باستضافة المستشار في التوجيه والإعلام المدرسي والجامعي أو في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي الأستاذ حسين الشرفي. صباح النور أستاذنا.
1: صباح الخير. صباح النور أخت منى، شكرا جزيلا على ثقتكم المتجدة في إذاعة التطوين، تحية لكم وتحية لكافة مستمعي ومستمعات إذاعة التطوين والقائمين عليها، وهذا ليس بغريب على أخت منى، أو كذلك نفس الشيء للصحفيات الأخرين أو الصحفيين الآخرين اللي يعطوا مجال الاهتمام بالجوانب التربوية في ربوع جنوبنا العزيز.
0: شكرا لك، كلنا نراهن طبعا على التعليم وجودة التعليم، ومن جانبنا زادة لازمنا نقرب المعلومة من الأولياء ونفسروها، وأكيد ديما تونس كل تراهن على التعليم منذ الاستقلال، وبالتالي من واجبنا أنه نخصوا فضاء للتعليم والتربية، ومشكور أيضا على التعاون كل ما توصلنا معك سي حسين. إذن فما مستجدات في المنشورين المنظمين للالتحاق بشعبة الرياضة كان نحكو عليها.
1: داكرد، هو المتعارف عليه منذ سنوات، وثم في تونس ثم ثلاثة وزارة التربية تصدر ثلاث مناشير تنظم الالتحاق بشعبة الرياضة، أي تلميذ عنده اختصاص معناه رياضي يقوم به لمدة سنوات متواصلة لديه الحق في الالتحاق بإحدى ثلاث شعب أو ثلاث معناها ثلاث مناشير، اللي هي المنشور الأول شعبة الرياض العادية المتعارف عليه المنشور من سنة 9، والمنشور الثاني هو شعبة الرياضة الرياضي مخضر، والمنشور الثالث هو شعبة الرياضة للالتحاق للدراسة بمعهد بيير دو كوبرتان في المنزة في تونس. هذوما ثلاثة مناشير سنة تم على ما يبدو تم إدماج زوز مناشير اللي هو المنشور الثاني والثالث اللي تحدثت عليهم رياضي النخبة والالتحاق بمعهد بيير دو كوبرتان في منشور واحد، وتم الإبقاء على منشور شعبة الرياضة العادية لكن مع مستجد مهم جدا، هو إمكانية التحاق سنوات تلاميذ سنوات الذين أنهوا سنوات

0: السنة الأولى ثانوي سنة أولى ثانوي من مسيرتهم الدراسية يمكنهم الالتحاق بشعبة الرياضة. هي في سنوات فارطة كانت غير مسموح بذلك، كان مخصص معناها بولو إكسكلوزيف ما معناها كلام نتاع السنة التاسعة أساسي، لكن أثناء أهم مستجد هو إمكانية التحاق تلاميذ السنة الأولى ثانوي شعبة الرياضة المتعارف عليها في الجهات في جهات في الجمهورية الكل في المعاهد التي تدرس اختصاصات رياضية، وبعد ذلك نرجعوا لها بالتدقيق خاصة في ولايتي تطاوين ومدنين الاختصاصات الموجودة في المعاهد التي تدرس سواء في معهد حي المهرجان في تطاوين معهد مدنين في ولاية مدنين. لكن ثم مستجد ثاني، مستجد ثاني اللي هو أتى لإسعاف بعض التلاميذ مقارنة من سنوات فارطة، تلاميذ الذين لم يتحصلوا على معدلات معناها معدل ثانوي عام من الشغل متميز أو عكس السنوات الفارطة. مثلا على السنوات الفارطة على الأقل السنتين اللي تعدوا يلزم يكون التلميذ عنده معدل عام ثانوي معناها يساوي أو يفوق 11 من 20. هو في المستجد كونه لم يعد مطلوب المعدل هذا، يعني يكفي الارتقاء إلى المستوى اللاحق. يعني سنة تاسعة نجم على ما يبدو الواضح تو في المسألة هذه حسب المشهور اللي كونه معناه تلميذ سنة تاسعة ارتقى إلى المستوى اللاحق إلى المستوى السنة أولى ثانوي، وتلميذ سنة أولى ثانوي ارتقى إلى السنة الثانية ثانوي انديبوندامون من المعدل اللي تحصل عليه نجم يلتحق بشعبة أو الترشح مش الالتحاق وشعبة، على خاطر المسار مازال زمنين ثم ثلاث مراحل يلزم يتعدى بها التلميذ في ترشح متاع. ثم مستجد ثالث اللي هو كذلك لا يقل أهمية، في سنوات الفارطة يلزم التلميذ عنده معدل حسابي معدل حسابي 9 من 20 سنوية، معدل حسابي ليس ثلاثي سنوي، 9 من 20 في 5 مواد اللي هي العربية الفرنسية علوم الحياة والأرض الرياضيات والعلوم الفيزيائية،
1: مواد الأساسية خلينا نقوله
0: مواد الأساسية. هذه السنة تم الاقتصار على 3 مواد فقط، تلميذ يتحصل على 9 من 20 معدل حسابي سنوي 3 مواد فقط اللي هي العربية علوم الحياة والأرض والعلوم الفيزيائية. معناها تم معناها إبداء بعض المرونة والتساهل بالنسبة للتلاميذ للالتحاق بشعبة الرياضة. بالنسبة للزمنين تو نحكو زمنين 3 مراحل اللي نجم نتحدث عليها المهمة جدا أو 4 مراحل مهمة في ترشح وإتمام الوثائق اللازمة في لترشح لشعبة الرياضة لتلاميذ السنة التاسعة أولى ثانوي، بالله اللي هنا بين قوسين راهو الترشح لشعبة الرياضة كسوى لشعبة الرياضة العادية أو رياضي النخبة ليس حكرا على تلاميذ المنظومة العمومية.
1: العمومية كنت باش نسألك
0: المنظومة الخاصة، تلاميذ المنظومة الخاصة لديهم الحق كزملائهم في المنظومة العمومية للترشح. الفرق الوحيد بعد اللي تونجيه هو في ثم وثيقة يلزم يوفرها التلميذ في الولي التلميذ في المنظومة الخاصة اللي يدرس في المنظومة الخاصة، معناها هي وثيقة ما يسمى الشهادة في المسار الدراسي اللي تثبت كون التدرج في الارتقاء من سنة إلى أخرى تدرج سليم.
1: كما لهنا باش نقص عليك سي حسين ونقرب المعلومه من المواطن، كما مثلا تلميذ باش يمشي من كمل سنه سادسه في الخاص، والخاص يعني المدارس المعترف بها والمؤشر عليها من قبل وزاره التربيه، باش يرجع للعمومي لهنا يخضع كما الامتحان صغير باش يقيم هيك المستوى وتقبلوا المندوبيه تبدلوا حتى للعمومي، نفس الاجراء يعني
0: نفس الإجراء نفس الإجراء، وزيادة كذلك نفس الشيء حتى كان يقرأ مثلا قرأ سنة ثامنة أساسي في مؤسسة خاصة وحب الولي متاع يرجع المنظومة العمومية، ثم لجنة تعقد معناها في معناها في المندوبيات الجهوية راجعة بالنظر للتلميذ تعقد ويتم النظر في تدرج نتاع والمواظبه وهذيك معناها المستوى الدراسي نتاع التقييم من اجل معناها واضحه المساله كون ثم شهاده تثبت المسار الدراسي والتدرج السليم للتلميذ. هذه هي الوثيقه التي تضاف الى ملف في مجموعه الوثائق اللي يقدمها التلميذ اللي جاي من المنظومه الخاصه معناها في التعليم الخاص. بنرجع زمنيا معناها المراحل اللي يمر بها التلميذ او الولي هو اول معناها المرحله الاولى هي الترشح معناها الدخول الى الموقع المعروف المتعارف عليه parenteducation.in وثم خانه خاصه موجوده بشعبه الالتحاق بشعبه الرياض يتم التسجيل. الفترة ما بين هي انطلقت من نهار 8 جوان إلى غاية 30 جوان تصلوا بها بعض الأولياء الموقع التو مازال ما تفعلش ولكن تصور معناها دي شي معناها
1: احنا ما كل جديد دي ما نعمل شوية تعثرات في الموقع حتى
0: أكيد أكيد جدا
1: ونصور حتى المعلومة سي حسين ما زاد ما وصلتش البرشة أولياءها وبيه لقينا ولي ولا زوز يسألوا على الموقع
0: لا موجودين ثم أولياء يتابعوا ليش على خاطر راو أخت منى ثم عائلات تستثمر في الجانب هذايا في صغارها معناها ثم صغار راو من المرحلة الابتدائية منذ معناها نعومة أظافره هو يمارس في اختصاص رياضي وباني المشروع الدراسي والشخصي وحتى المهني مستقبلا على على النقطة هذه معناها ترشح لشعبة الرياضة يعني ثم متابعين المسألة هذه حبينا ولا كرهنا وهذه حاجة باهية معناها في نهاية الأمر
1: ومستجدات باهية بالنسبة لهم خاطر اختصر المسافة
0: أكيد جدا أكيد جدا. نرجع لك هو التسجيل من ينطلق من نهار 8 جوان إلى 30 جوان كآخر أجل مع التسجيل الإلكتروني والتزام الولي وغيرها وغيرها يسحب من الموقع بعتالي ويوضع في ملف فيه مجموعة من الوثائق اللي هي صورة شمسية ثلاث ظروف متمبرة تحمل العنوان متاع الولي والتلميذ شهادة طبية شهادة طبية من معناها من المستحسن يكون من مؤسسة عمومية مستشفى أو مستوصف معناها عندك زوز إجازات معنى الموسم الرياضي 2024-2025-2026 معنى هذه ضرورية جدا معناها هذه وثيقة في انديسبونساب معناها لازم تكون متوفرة في الملف يتنجم تكون الأصل متاع الإجازة كما ينجم يكون نسخة مطابقة الأصل مع بطاقة الأعداد وضرورة بالله هنا الملاحظة الانتباه يلزمها تكون مؤشرة من الإدارة معناها ما تخرجهاش معناها من الموقع وتكتفي بذلك يلزمك معناها تستخرجها أو تلتحق بالمؤسسة التربوية وتستخرج بطاقة الأعداد وتكون مؤشرة من الإدارة هذه الوثائق مع وثيقة أخرى بالنسبة لي كنا نحكو فيه مبكري للتلامذة المترشحين من المنظومة الخاصة اللي هي شهادة في المسار الدراسي هذوما الوثائق يتم معناها استخراجهم وإيداعهم في مكتب الضبط في المندوبيات الجهوية للشباب والرياضة مش التربية للشباب والرياضة الراجعة بالنظر للتلميذ والولي في أجل أقصاه يوم نهار 6 جويلي
1: إن شاء الله
0: بإجراء الاختبارات إجراء الاختبارات في الاختصاصات معناها باش تكون إن شاء الله في الفترة ما بين 3 و8 جويلية مبدئيا باردون 3 و8 أوت باش تكون معناها الفترة في إجراء الاختبارات بعدها تجي مرحلة نهائية هي إجراء الاختبارات البدنية معناها الصحية في المراكز طب رياضي جنرال مول جامعية طب رياضي في جابس مبدئيا في معناها في ولاية الجنوب الثلاثة وبعتالي يتم إعلان نتائج انطلاقا من نهار مبدئيا انطلاقا من نهار 8 سبتمبر ولهنا ثم تلامذة وأولياء باش يعترضوا ما تمش مثلا قبول ترشح متاع الأبناء متاعهم ينجموا يعترضوا الاعتراض ينطلق من نهار من بداية الإعلان عن النتائج إلى غاية 21 سبتمبر كأقصى تاريخ ويتم البت في وإعلان نتائج البت متاع الاعتراضات هذه نهار 9 9 أكتوبر في حد ما أقصى. هذه بالنسبة لشعبة الرياضة العادية. وإذا كان ثم سؤال ولا حاجة
1: بالنسبة لا هو واضح، أنا خليتك باش الأولياء يسمعوا بتأني الإجراءات هذه الكل في انتظار إن شاء الله كما حكيت مازالوا المناشير إن شاء الله الأمور هذه الكل تكون موجودة ومتاحة المعلومة على
0: بنصوص ترتيبية معناها.
1: بنصوص ترتيبية فلا. باش نرجع لك الاختيار الأول اللي حكيت عليه ولا المجال الأول والشعبة الرياضة هذا ربما حكينا على معهد في حي المهرجان تطاوين ديما نحكي على الجنوب الشرقي مجال بثنا وايضا في جابس لهنا. هل انه انا عن نفسي على الاقل من خلال المتابعه في البرنامج هذا لانه فما تخوفات كما مآلات الشعب الفنيه لانه ورينا الشعب الفنيه كانت موجوده مثلا في مدنين ثم الغيت ولو التلامذه اللي يحبوا يمشوا بعد ما عملنا الشعبه والناس توجهت وما زلت في بداياتها كما توا تراسي معناها كنت تحب تكمل يلزمك تمشي لتونس او منطقه اخرى لهنا. هل انه فما التخوفات هذه او مبدئيا هذا هو يعني الموجود واللي تنجم الناس تمشي فيه في شعبة الرياض؟
0: صحيح أختي يعطيك صحة على السؤال وهذه معناها هي هو ممكن رجع صدى برشا أسئلة يطرحوا فيها من نوع حظية الأولياء نتاع تلامذة. فعلا هي وبرشا تلامذة صدمت بالواقع هذية لكون معناها خاصة في الاختصاصات الفنية معناها يترشح التلميذ للاختصاصات الفنية بفكرة كونه باش يكمل معناها في نهاية مسار والدراسي باش يكمل في اختصاص فني، لكن للأسف الشديد هو في نهاية الأمر معناها وزارة التربية فكرت كونها تحاول كيفاش تعمل موائمة ما بين المسار الدراسي العادي وما تحفش التلميذ في مواصلة معناها الحلم متاعه في مواصلة الموهبة متاعه معناها في الاختصاص الفني كسواء تربية موسيقية ولا تربية تشكيلية ولا مسرح. لكن التلميذ مشى فكرة اللي كونه باش يخصص اختصاص معناها كيما شعبة الرياضة يخصص في المجال الفني كيما التلميذ متاع الرياضة باش يخصص في المجال الرياضي
1: يروح أرهق بالكل مع بعضه
0: ولا ما راحهم إلا اكتشفوا لي كونه معناها التلميذ باش يرجع للمنظومة القديمة اللي هو في نهاية السنة الأولى ثانوي باش يختار شعبة من ولا مسلك من المسالك الأربعة الأداب الاقتصاد الخدمات والعلوم والتكنولوجيا الإعلامية وتحتسب معناها الاختصاص الفني في جدول أوقات 6 ساعات بواقع ضارب 2 لغاية البكالوريا في الاختصاص الفني. هذا ليس معمول به في شعبة الرياضة لأن في شعبة الرياضة هو راهو المتعارف هو شعبة الرياضة ليست متاحة للجميع راهو ماشي في بالهم تلامذة والأولياء اللي كونها هو اختصاص رياضي بحت. لا راهو شعبة الرياضة هي آخذة من كل شيء بطرف راهم يدرسوا بقي جميع المواد نتاع معناها يدرسوها عادة الأولى ثانوي مع إضافة قرابة 10 ساعات رياضة
1: اختصاص
0: أربع بواقع 4 ساعات تربية بدنية وست ساعات اختصاص معناها الاختصاص الرياضي اللي مشى من أجله التلميذ. وحتى في البكالوريا بعتالي ولهنا نحل قوس بعتالي تنرجعوا له في ركن المخصص للتوجيه الجامعي تلامذة نتاع شعبة الرياضة لديهم امتياز لكونهم يمكنهم الالتحاق بكافة الشعب المخصصة جنرال المخصصة حتى لتلاميذ العلوم التجريبية في الاختصاصات الطبية والشبه
1: يعني
0: الطبية
1: نجم يعدل توجيهه بعد ويرجع للمسلك العادي خلينا نقول لأنه هو كله مسلك عادي ولكن على الأقل ينجم يعدل في مرحلة دراسية معينة اختياراته ويمشي ياخذ في التوجيه كيف وكيف أي تلميذ آخر بما أنه قرأ نفس المواد.
0: أي لا بالطبيعة بالنسبة لشعبة الرياضة راهو تنجم تقرأ بريميراني أولى ثانوي شعبة الرياضة وفي نهاية السنة الأولى ثانوي يتقدم الولي بمعناها وثيقة لمغادرة رغبة منظوره مغادرة شعبة الرياضة ويمر عبر آلية إعادة توجيه
1: اها كيما كيما المعمول به في الوضع العادي
0: كيما المعمول به وكيما ينجم يكمل في مساره. وعاده هو جنرال مو تلميذ اللي خذاه شعبه الرياضه نتصور معناها عن قناعه وعن ايمان كبير معناها ما نصورش كون باش يعمل بعتالي تراجع لان نادرا انا نتعدى كل سنه بمئات المطالب نتاع اعاده التوجيه ونادرا وين نمروا بتلميذ يحب يخرج من الشعبة الرياضة إلى مسلك أو شعبة دراسية عادية المتعارف عليها. لهنا نرجع قوس صغير التقطت الكلمة متاعك في الاختصاصات الموجودة في المؤسسات التربوية اللي تدرس في اختصاصات رياضية أو شعبة الرياضة مثلا نبدأ تطوين في حي المهرجان الاختصاصات الموجودة هي وهذه سيتنافونتاج كبير بالنسبة لحي المهرجان وتطوين هو ثم رياضات جماعية اللي هي كرة القدم وكرة اليد معها ثلاثة رياضات أخرى فردية اللي هي الكاراتيه الكيك بوكسينج والعاب القوى يعني في المجمل ثم خمسة اختصاصات زوز اختصاصات جماعية وثلاثة اختصاصات فردية. بالنسبة بالنسبة للمدنين الرياضات الجماعية غير موجودة موجودة كانت موجودة في بنجردان اللي هي كرة قدم موجودة كانت كرة اليد موجودة في جربة في مدنين محد مدنين هي رياضات دفاعية بالأساس اللي هي لعب القوى الجيدو الكاراتيه ما يسمى اليوزي كامبيدو الكيك بوكسينج والملاكمة الإنجليزية الملاكمة العادية المتعارفة
1: هنا ينجم التلميذ ربما يمشي يتنقل في خضم هذه كل اختياراته مثل بنجردين وإلا يعني بين مدنين وتطاوين نتصور ثم التبادل إذا كان توفر سكن إلى غير ذلك هكا
0: أي بيان سور هي ثم الملحق عدد ثلاثة موجود في المنشور المنظم للالتحاق بشعبة الرياضة هو الولي معناها لديه الاختيار في معناها الاختيار توبيب أو ترتيب ثلاثة معاهد ثلاثة معاهد معناها المرتبة الأولى مثلا حي المهرجان يحط المرتبة الثانية معناها محد مدنين ما المرتبة الثالثة مثلا جابس المهم يحط ثلاث مراتب هذوما يبوبها معناها الإمكانية نتاع الاختيار موجودة وينجم زادة يكتفي الولي في إمضاء الالتزام بكونه معناها يكتفي بمؤسسة فقط معناها
1: كما في التوجيه الجامعي بالضبط
0: كما في التوجيه الجامعي هنا نحل قوس في بالنسبة رياضية النخبة الرياضي النخبة كيف ما كنا نحكو بدون معناها الأجيال هي بريسك نفسها اللي هي الفرق الوحيد ما بين رياضي النخبة وشعبة الرياضة العادية اللي كون الملفات بالنسبة لشعبة الرياضة العادية يتم الحاقها بوضعها في مكاتب الضبط في المندوبيات الجهوية للشباب والرياضة بينما رياضي النخبة اللي يحب يترشح يلزم يتم إيداع المطالب بمكاتب ضبط الجامعات الرياضية متاع الاختصاص
1: يرجع لها
0: ديما في آخر أجل هو 6 جويلية بينما تاريخ التسجيل من الموقع الإلكتروني هو نفسه في شعبة الرياضة من 8 إلى 30
1: جوان هنا مهم جدا التفصيل هذا باش الناس ما تبقاش تدور بين خاصة أنه يلزم يرجع للجامعة معناها فما
0: أكيد.
1: ربما أكيد. تنقل إلى غير ذلك أي تفضل
0: علاش على خاطر رياضي النخبة حبينا ولا كرهنا من الاسم متاعها هي رياضي النخبة التلامذة اللي ينتموا إلى منتخبات وطنية في الاختصاصات الرياضية المختلفة لهنا تفصيلة مهمة جدا ما نحكينا كون ثم تم إدماج اللي كون زوز مناشير اللي هو بيير دي كوبرتان والرياضي النخبة وكيما مثلا في الاختصاصات الفنية تو ما عادش نجم تقرأ مثلا في تطاوين تقرأ في تطاوين في مدنين في مدنين ثم ثلاثة معاهد على المستوى الوطني هو محد مثلا في الاختصاصات الفنية هنا نحل القوس باش أخواتنا المستمعين ما يعوش راني نحكي على الاختصاصات الفنية راهو كما ثلاث معاهد يدرسون معناها الاختصاصات الفنية اللي هي راضية الحداد في العمران في تونس العاصمة عندنا معهد بورقيبة في المنستير ولهنا معهد بورقيبة في المنستير هو المعهد اللي يدرسوا فيه المترشحين من ولاية تطاوين وجابس وبقية الولايات الساحلية.
1: هذه هي اللي ربما حتى نفتح قوس اللي حكيت عليها بكر شوية, إنه بعد ما لقينا رواحنا نقروا مدنين وتطاوين في مدنين فجأة تبدل كل شيء. الحاجات اللي صارت على الشعب هذه في بداياتها التعثرات, تلميذ يرجع وين كان يمشي المستير, معناه وهي كانت غير متوقع الحقيقة.
0: أي غير متوقع فعلا. أي صحيح. ولكن هذا يروا ديما ثم هو الإقامة ديما موجودة. الإقامة ديما موجودة وزاد كذلك نفس الشيء ثم انفذور آخر اللي هو معناها ينجم التلميذ يتقدم مطلب نتاع منحة تقدم معناها للمستحقين لها, معناها ثم منح تقدم لنوعية تلامذة هذوما. والمعهد الثالث باش نكمل المعلومة ونكون أمين في نقل المعلومة, المعهد الثالث في الاختصاصات الفنية هو معهد أحمد دوسنوسي في قفصة اللي هو يهم ولايات الجنوب الغربي بصفة عامة وبعض من ولايات الوسط الغربي. نرجع تونا لفتح القوس متاع شعبة الرياضة للرياضية النخبة في نفس المنطقة متاع الاختصاصات الفنية أو المعاهد اللي درس الاختصاصات الفنية, بل المتعارف عليه تنجم رياضي النخبة يدرسوا في المعاهد متاع الولايات متاعها. أو لا أو ثم بريس نجم نقوله أربع معاهد اللي هو المعهد الأول بيير دي كوبرتان, وهذا ينجم يدرس المراحل الإعدادية والثانوية, يعني تلميذ يقرأ سنة السادسة ابتدائي ينجم يترشح إذا كان عنده أنجرون بالماريس وعنده معناها عنصر في المنتخب الوطني. ينجم يعدي المرحلة الإعدادية في معهد بيير دي كوبرتان اللي هو المعهد من أفضل المعاهد المختصة في الجانب الدراسي والرياضي معناها من بيناتهم. هذا يقري إعدادي وثانوي. ثم المعهد الثاني اللي هو معهد صفاقس هو معهد اللخمي الحسن اللخمي, والمعهد الثالث اللي هو المعهد الرياضي في جابس, والمعهد الرابع اللي هو جندوبة خمير عين دراهم. هذوما بالنسبة للصفاقس وجابس وجندوبة يدرسوا المرحلة الثانوية. نجم يمشي التلميذ أبارتير من السنة التاسعة يقرأ بريمير أني, وإلا يقرأ بريمير أني عادي ويمشي للسنة الثانية, معناها يقرأ يكمل السنة الثانية وبقية المسار متاع الثانوي في واحد من المعاهد هذه, وإلا زاد حتى من أبرتير من السنة الثانية ثانوي نجم يترشح ويمشي يقرأ سنة ثالثة وسنة رابعة في واحد من المعاهد هذه. هذا هو الفرق الواحد. الفرق آخر كونه في مش مطلوب مطالب التلميذ معدل سنوي حسابي أو معدل سنوي عام. والفرق الأخير كونه ما يجتزش الاختبارات الرياضية في الاختصاص لأنه ديجا هو من نخبة منطقية هو من نخبة, لكن يتعدى بالفحص الطبي معناها كما زملاء في شعبة الرياضة العادية. هذا إجمالا معناها
1: فيما يتعلق بالمنشورين
0: بالمنشورين, وديما الاطلاع لازم وديما الاستفسار راهو ضروري, والمستشارين معناها الموجودين على كامل تراب الجمهورية هم ديما ينجموا معناها
1: يفسروا
0: يفسروا شوي بالمعلومات
1: وتبارك الله. الحقيقة رغم نسمعوا المعلومة توصل بسلاسة وواضحة, ولكن كبير الملف برشا يلزم المستشار في الإعلام والتوجيه المدرسي لازمنا نتواصلوا معاه, لأنه فما برشا تفاصيل صغيرة. ومشكور الحقيقة على إثارة الموضوع هذية في وقته فعلا بالنسبة للسادة الأولياء, حتى فما ساعات خيط رفيع بين مجال ومجال في المجال الرياضي بشكل عام, لازم تركيز ولازم الولي والتلميذ يعرف ما له وما عليه حتى من الأول يفهم وين ماشي. إذن هذية المتعلق بالمنشورين اللي حكينا عليهم بالنسبة لمنشور الالتحاق بشعبة الرياضة ومنشور الالتحاق بشعبة الرياضة لرياضي النخبة. توا ربما بدأت الناس تخمم آخر نهار في البكالوريا, بدينا نخمم بعد هذي الكل في التوجيه الجامعي للباب الكبير اللي ربما من الأول الناس كل تخدم على الأعداد. أنا محبش نحكي على الناس اللي تخدم على الأعداد لأنه ديما نحكي على المكتسبات وذاك هو أهم حاجة, ولكننا في البكالوريا حتى من منظور اجتماعي عندنا مكانة كبيرة للتميز, والعدد عنده قيمة في التوجيه والاختيارات اللي هي مستقبلية وحياتية للتلميذ. لهنا خليني نفتح معاك النافذة هذه ولو بشكل عام ونحاول نفسروها أكثر في الأسبوع القادم على العملية كيفاش تتم الأول، لأنه الأولياء كانوا مركزين على التعليم الثانوي حتى نوصل للباك. خليني نمشي بالمرحلة هذه نوصلها وبعد نبدأ نخمم. اللي باش يبدأ يخمم تو كيفاش باش يخمم في البداية، كيفاش باش يبدأ، منين باش يبدأ؟
0: هي تو باش ندخلوا في عركة أخرى
1: بالتنهيدة واضح
0: أكيد جدا. هو تلميذ برشة تلامذة باش تكتشف اللي كونه إن شاء الله تلامذة الكل والعائلات الكل تفرح
1: إن شاء الله،
0: لكن باش يكتشف التلميذ اللي كونه معناها تعدت المراحل ولا المحطات ما بين زفرين السهلة بعض الشيء، والمحطة المسيرية ما زالت تنتظر اللي هي محطة التوجيه الجامعي، لأن حبينا ولا كرهنا هذيك هي اللي باش تحكم على بقية مساري. هي ليس معناها موش بالقدر معناها المصيري هذا معناها، ولكن على خطر ديما المرونة موجودة وتعديل المسار الدراسي الجامعي كيما تعديل المسار الدراسي الثانوي ولا الأعدادي جائز، وممكن كذلك نفس الشيء في المسار الجامعي، ولكن حبينا ولا كرهنا ديما التعديل يبقى أصعب بعض الشيء في المراحل الجامعية رغم وجود
1: آليات للتعديل. فيها خسرت وقت زاد عام
0: فيها خسرت وقت وفيها برشا استثمار من العائلات التونسية في الجانب هذا. هو التوجيه الجامعي يلزم، أنا نجم نقول اللي هو مرحلة قبلية قبل البكالوريا، هو مشروع دراسي معناها نابع من بين ظفرين حلم وجائزة جدا، ونحاول الحلمة هذه كيفاش نخلوها معناها ردوها واقع. باش بردوها محكومة بجانبين جزئين، الجزء الأول هو الإرادة نتاع التلميذ والخدمة على المشروع هذا طيلة مساره الدراسي وخاصة مساره الثانوي وخاصة انطلاق من السنة الثانية ثانوي، لأن وقتها دخل في التخصص بعض الشيء. والثاني اللي هو القدرات والمؤهلات اللي هي تحكم فيها ما يسمى بالأعداد. الأعداد هي كما حكينا هي التوجيه الجامعي هو محكوم بما يسمى العرض والطلب. سوق فهمت، هو سوق فيه عرض وطلب. العرض محكوم بعروض متاع مؤسسات جامعية، والطلب محكوم بما يسمى مجموع نقاط أو المتعارف عليه في أذهان ومقول لودي معنا لودي بليتو متاع تلامذة اللي هو السكور. سكور راهو ما يحكمش فيه كان المعدل متاع البكالوريا. راهو تنجم تكون عندك معدل، جبت معدل متوسط بعض الشيء، ولكن بإضافة بعض الأعداد للسكورات في علاقة بالتخصصات الجامعية نجم المعدل هذاك ينتج منه سكور ليس بالسيء. وتلامذة برشا زعما يجيبوا في معادلات جيدة أحيانا، ولكن ساعات يدخلوا في منافسات مع تلامذة جابت معدلات على نفس الشعبة في جابت معدلات أقل، لكن باحتساب المنطق متاع السكور متاع الشعبة هذيك المعدل اللي جاب معدل أقل ينجم يتجاوز اللي جاب المعدل
1: الحاصل
0: الأفضل.
1: ما نسميه على ما نتذكر أنا وقت توجهت
0: هذاك هو مجموع النقاط اللي هو توتال اللي هو يقولها تي إيجال كذا أف جي مع بعض الأعداد. هذيك حسبة كبيرة على كل حال. شوف هو أنا ديما نقول الكلام ده ديما معناها نصيحة منذ الآن. صحيح العدد هو سي كابيتال، معناها حاجة هو سي كابيتال بالأدجكتيف سي تان كابيتال بالنوع اللي هو لأن رصيد في نهاية الأمر، ورصيد مهم ومهم جدا، لكن في نهاية الأمر ينجم ما تنجمش تحكم على مستقبلك الجامعي في علاقة بالعدد هذاك. راهو ثمة تلامذة برشا مشت في الاختصاصات الجامعية سواديزون عندها قدرة تشغيلية يسموها معناها دي سيكسيون نوبل، معناها شهائد، معناها مؤسسات ولا اختصاصات جامعية نبيلة، ولكن يضيع في ثنية. وثمة تلامذة يكونوا واقعيين بعض الشيء، يمشوا في اختصاصات حبوها ويحبوا يقروها ويمشي فيها في ثنية بعيدة. هو من السابق لأوانه الحديث على التوجيه الجامعي الحديثة، ولكن يلزم العمل على توفير كافة الظروف الملائمة في الخروج نجم نقول بأخف الأضرار، لأن ساعات فيها معناها دي ديجا كلاتي روح معناها يسموها معناها معناها مظاهر جانبية تحدث في التوجيه الجامعي. أنا ديما ننصح التلميذ اطلع على دليل التوجيه. أول مرحلة هو الاطلاع على دليل التوجيه بتروي كبير وكبير جدا، والاستئناس بآراء معناها الأخصائي الاستئناس بآراء الناس معناها القريبة من الميدان بتاع التوجيه، خاصة المستشارين في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعة اللي يضعوا كل عام أرقامهم الهاتفية مجانا على مواقع التواصل الاجتماعي، مرحبا بهم في كل وقت. كذلك الأساتذة المكلفين بالتوجيه لديهم الفكرة الكافية، بعض الأساتذة معناها اللي درسوهم، لكن ديما ردوا بالكم ملي فوبا، خاصة وقت اللي تسمعوا على الناس اللي تحكي على تجاربها الخاصة واللي بريجوجي متاع التجارب السابقة متاع طلبة في نهاية الأمر. نجم تكون الطالب إكس تعرض معناها
1: ظروف مش نفسها
0: ناجحة برشا ولكن تنجم تكون ناجحة معك لهنا بعتالي نعطي بربي مستجد آخر في علاقة بالتوجيه الجامعي اللي نربطه بالاختصاص متاع شعبة الرياضة. تعرف لكون الاختصاص متاع مواصلة التعليم العسكري في الأكاديميات العسكرية في شعبة بعض الشعاب مستثنات، مثلا في الصحة العسكرية. الصحة العسكرية اللي خرجوا معناها يقروا شعاب الشبه طبية اللي موجودة في باب سعدون، مدرسة مدرسة الصحة العسكرية في باب سعدون. هو معناها ما ينجم يمشوا لها إلا تلامذة متاع علوم تجريبية ورياضيات. لكن ثم رؤية مستقبلية مش عارفها سنة باش تتم ولا لا، ولكن في المستقبل المسؤولين على المؤسسة العسكرية هذه في علاقة بالمسؤولين على التوجيه وصياغة مشاريع متاع التوجيه الجامعي سيتم التفكير في كذلك نفس الشيء قبول الترشحات متاع تلامذة الجايين من شعبة رياضة، لأن منطقيا مسألة في نهاية الأمر تلميذ معناها شعبة رياضة متميز معناها جسديا صحيا بدنيا وفي نفس الوقت يقرأ في مادة اللي اسمها الأناتومي، يقرأ في مادة علوم الحياة والأرض منذ البريميرانية ونفس البرنامج بريسك مع الأخر، وهذه حاجة أخرى. كذلك نفس الشيء معناها برج العامري، كذلك نفس الشيء الأكاديمية العسكرية برج العامري كذلك نفس الشيء تقبل في الاختصاصات متاع شعبة رياضة. يعني في نهاية الأمر لأن السؤال هذايا معناها مطروح برشا من الأولياء، يقول لك أنا ما نحبش نهز ولدي شعبة رياضة على خاطر ينحرم من التوجيه العسكري. لا، ثم إمكانية متاع الوصول للتوجيه العسكري في علاقة بشعبة الرياضة. ان شاء الله على كل حال تجي الفرص اكثر. اطلاع برشا برشا على التوجيه، على الدليل نتاع التوجيه ماذا بيه اذا كان ثم امكانيه، هو ثم دليل ورقي رقمي فقط ما عادش ثم امكانيه نتاع دليل ورقي. تلام تنزل معناها الدليل هذا وما فيها باس، على خاطر ديما حبينا ولا كرهنا احنا الذاكره نتاعنا بصريه برشا، طباعه بعض الاوراق ولا الدليل ولا طباعه كل الدليل، خاطر ديما نتعامل مع الورق افضل بكثير معناها.
1: ونقرأ سي حسين مرتين وثلاثه لان القراءه الاولى تبين لك كل شيء كبير هكا وما ماكش باش تفهم، يلزم نتعمقوا ونعاودوا القراءه. والاهم زاد المستشارين في التوجيه المدرسي والجامعي، فما حلقات تعملها المندوبيات الجهويه موجوده خلال الصائفه، نحرصوا انه نكونوا موجودين فيها لانه نجموا نطرحوا اسئلتنا بعد ما قرينا كدليل و خذينا فكرة أولية بدأت تبلور عندنا. كما حكيت أنت ربما الجانب العاطفي وشنو النجم نمشي نعرف أنا قدراتي ماذا مع سكور متاعي، هذي الكل النجم في الحلقات هذي اللي مهم جدا أنه نحضروها بشكل مباشر وتسعى لها المؤسسات المعنية أنه غادي على الأقل هيك اللبس يتنحى ونجمو نمشو في ثنية بنسبة 90% عن قناعة ونحو شوية كالأخطار اللي حكيت عليها بكري شوية.
0: بلي نقطة أخيرة أختي إذا كنت تسمح.
1: إيه تفضل.
0: مواصلة وتصديقا لكلامك. هو في كل مؤسسة معناها وزارة التربية كل عام تفتح معناها ما يسمى ب حملة جهوية للتوجيه الجامعي يسهروا على تأسيسها الزملاء المستشارين في الأعلام بتوجيه المدرسي والجامعي مع معاضدة مجهوداتهم من طرف بعض الأساتذة المكلفين بالتوجيه طوعية. معناها في كل مؤسسة تربوية باش يعقد يوم للأعلام في علاقة بالأعلام التوجيه المدرسي الجامعي في كل مؤسسة تربوية. بخلاف هذايا بعض الجمعية المجتمع المدنية تحاول كيفاش تنظم معناها لقاءات جماعية في معناها تخص منطقة ما. لذا الأولياء والتلامذة راهو هي راهي مفتوحة للأولياء والتلامذة في نفس الوقت. الولي باش يجي مرحبا به. لذا ما تتردوش في حضور على خاطر بعتالي راهو ثم معناها كوارث نسمعوا بها أقلها من الكوارث هذه. تلميذ يجي ويقول لك أنا ما شاركتش في الدورة متاع الدورة الأولى متاع الاختيار في التوجيه الجامعي على خاطر المعدل متاعي كان ضعيف. يودي راهو الدورة الأولى يشاركوا فيها توانس الكل معناها تلمذة اللي تحصلوا على شهادة البكالوريا يشاركوا الناس الكل في الدورة الأولى يدخلوا 100%. حبيت تحصلت على حاجة مرحبا، ما تحصلتش على حاجة تشتعدل الدورة النهائية. لذا هذه أقلها من الحاجات اللي تصير. علاش؟ على خاطر المعلومة لم تصله ولا لم يبحث على المعلومة الصحيحة. رذاء تعمل مزيان الناس كل أولياء وتلاميذ الحرص على حضور الحملات هذه في المؤسسات التربوية، وكذلك نحن معناها كمستشارين في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي أرقامنا مفتوحة على مدار اليوم للإجابة على كل الاستفسارات. ربي يوفق دائرتنا كل الشباب كل والعائلة كلها، ربي يفرحها وذكها ويعطيك صحة أخت منى.
1: يعطيك صحة سي الحسين على هالوقت الكل، تبارك الله، حوالي 50 دقيقة تقريبا من المعلومات اللي، ولا 40 دقيقة من المعلومات اللي عامة نتصورها عن طريق إذاعة تطاوين وين ما توصل موجاتنا، وللناس اللي ربما عندها الفرصة هذه باش تاخذ ولو فكرة أولية على هالمستجدات الكل وأيضا على طريقة التوجيه الجامعي. شكرا لك على إتاحة الوقت هذه الكل والمعلومات هذه الكل. كان معنا سيد حسين الشرفي المستشار في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي، حكينا على المستجدات في الرياضة، شعبة الرياضة ورياضية النخبة، وأيضا حكينا على مدخل أول للتوجيه الجامعي اللي إن شاء الله ربما نتوسع فيه في الحلقة القادمة. باش نمشي للنغم ثم نواصل.

0: إذن باش نمشي توا للبورتري. كما حكيت في البداية مدرسة الركبة، التاريخ، ثم التحولات اللي صارت على مدى السنوات. سعيدة باستضافة زميلنا هادي بن جديان في الفقرة هذه. صباح النور هادي.
1: نهار جزيل منى، أهلا وسهلا، تحياتي ليك ولكل الزملاء والسادة المستمعين.
0: إذن سنفتح أبواب مدرسة الركبة تطاوين العريقة في المداخلة هذه. خلينا نبدو بطاقة تعريف المدرسة والتاريخ.
1: شكرا منى. كما تعرف بروتري خاص بالمدرسة الابتدائية الرقبة اللي تأسست سنة 1950، وتقرر العمل فعليا بها في 3 أكتوبر 1950، وكانت وقتها بقسمين وعدد 80 تلميذ وبإدارة السيد ذو الباب شمام. من موسم 51-52 حتى موسم 54-56 تعاقد على إدارة المدرسة الابتدائية الرقبة إطارات فرنسية، هم دوسيريني وجوسي برنار وفورني تكيس ستارت، وازداد عدد التلاميذ إلى 111 تلميذ. وفي بداية وبداية من الاستقلال تولت إطارات تونسية زمام إدارة هذه المؤسسة، ومن وقتها أصبح عدد التلاميذ يتزايد حتى أصبح موسم 61-62 290 تلميذ، ومن 75-77 عدد التلاميذ بالمؤسسة بلغ 640 تلميذ، وفي موسم 83-85 وصل العدد إلى 834 تلميذ و23 إطار تربوي. من 92 حتى سنة 2005 تراجع العدد ليصبح 440 تلميذ، وبدأ هذا التراجع حتى وصل إلى أقل من 200 تلميذ، وذلك راجع إلى تأسيس مدارس ابتدائية أخرى بمنطقة الرقبة، وهي المدرسة الابتدائية الفلاح والمدرسة الابتدائية الهداية والمدرسة الابتدائية بياش. ولكن نظرا لوجود المدرسة الابتدائية الرقبة على الطريق الرئيسي ومن جر عنه من حوادث، هذا السبب ساهم أيضا في انتقال عدد هام من التلاميذ إلى هذه المدارس المتواجدة داخل المنطقة، مما جعل العدد يتقلص بالمدرسة الابتدائية الرقبة. وتكريما لرجالات تعاقبوا على إدارة هذه المؤسسة العريقة نذكر السيد بولباب شمام، هو أول مدير لهذه المدرسة، ثم مدام شارجي كما ذكرت، دوسيريني وجوسي برنار وفورني تاكيس التراتي، وصحبي حميد بولبابة، كريم الحمروني، عبد الله الجماعي والنان، مصطفى الزيد، إبراهيم خليل الأسود، محمد الصالح المهدي، الشافعي محمد المدني، محمد الناصر اللقاني، أحمد الخياري، عبد النور الزين الصميدة، وقد شاهدت المدرسة تطور وإضافة نوعية في عهده، محمد الحبيب الداغاري، عائشة موسى، الهادي المكي، المنجي الروان، الهاشمي جابر، محمد المختار، وبكر سميدة، والمدير الحالي السيد خالد الثيح. من الإشارة هو أن المدرسة تتميز بتقارب نسبة الذكور والإناث من بدايات تأسيسها. كذلك في المدرسة حاليا 6 أقسام وعدد 10 إطارات تربوية و149 تلميذ، ولهذا تعمل الأسرة التربوية اليوم على مشروع الهجرة العكسية المبني على حدود العملية التربوية بالإقناع البيداغوجي بغاية إرجاع الروح لهذه المؤسسة من خلال خلق أنشطة متنوعة خاصة في نوادي عديدة، وشاركت المدرسة أيضا في ملتقيات جهوية، وتعتبر لموسم 24-25 و25-26 مركز للامتحانات التجريبية النموذجية. يبقى الطموح تكثيف النوادي وخلق شركات مع مؤسسات تربوية أخرى خارج الولاية. هذه بطاقة تعريف للمدرسة الابتدائية الرقبة. فيما لا يفوتني يعني نشكر خالد التيح على كل هذه المعطيات اللي مدنا بها، وكل التوفيق لإطارات تربوية ومنظوري على هذه المدرسة الابتدائية الرقبة منى.
0: إذن شكرا لك انت زادة على كل هذه المعطيات. من المهم جدا خليني نعمل بين ظفرين إعادة الروح للمؤسسة كما نسمع في تاريخها منذ 1950 يعني بدأت بقوة. عدد الإناث والذكور نعرفوا اللي راهو في البداية حتى بعد الاستقلال مش سهل في مناطقنا الداخلية أن نلقوا إناث خاصة في المدارس إلى غير ذلك. تبارك الله برشا معطيات في بدايتها قوية, ولكن اليوم كما حكيت النافذة اللي باش نفتحوها على النوادي والكل مهمة جدا لبث روح أخرى في المؤسسة هذه اللي هي عريقة واللي تخرجوا منها برشا ناس موجودة توا في مختلف المؤسسات الكبرى في الدولة التونسية وتخدم في البلاد هذه. إن شاء الله بالتوفيق وإن شاء الله يا ربي يتم العمل أكثر على مزيد إشعاعها إن شاء الله. شكرا لك هادي, شكرا للسيد المدير, وباش نمشي لنغم حتى الموجز الأخبار نكمله بعده فتح ملفاتنا التربوية مهم جدا من جانب سوسيولوجي خاصة.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. 11 صباحا هنا من إذاعة تطاوين، أهلا بكم في هذا العرض الإخباري الموجز. تشير التوقعات إلى أن صبة الموسم الحالي من الحبوب ستفوق 22 مليون قنطار على المستوى الوطني، متجاوزة بذلك مستويات الانتاج المسجلة خلال الموسم المنقضي والبالغة 20 مليون قنطار، وفق ما أفادت به الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب سلوى بن حديد أمس. دشن أمس سفير اليابان بتونس ملحقا تابع للمركز الطبي الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية بقصر الجديد بمعتمدية ابن خداش من ولاية مدين، والذي أنجز في إطار برنامج المنح اليابانية للمشاريع المحلية. يتم غدا تنظيم حملة تشجير تشمل كافة المعتمديات والمؤسسات بولاية تطاوين، وذلك في إطار الاحتفال باليوم الوطني للنظافة والعناية بالبيئة الموافق للحادي عشر من جوان. تنظم جمعية تونيبلاس يوم السبت المقبل بدار الشباب حومة السوق جربة لقاء توجيهيا من أجل الاندماج في سوق الشغل الألماني والتدريب على مهارات التوظيف. في العالم، أعلن الحرس الثوري الإيراني شن هجمات واسعة بالصواريخ والطائرات المسيرة استهدفت قواعد جوية وبحرية أمريكية في المنطقة، ردا على الهجمات الأمريكية التي استهدفت مناطق جنوب إيران خلال ساعات متأخرة من الليلة الماضية.
2: بلاغات.
1: في البلاغات، اتصل أحد المواطنين بإذاعة تطاوين ليعلم عن فقدان شقيقته هنية ضيف الله البالغة من عمر 56 سنة، ترتدي فستان أصفر اللون وتشتكي من اضطرابات نفسية. غادرت محل سكنها الكائن بمدينة مدين على الساعة 2 من بعد ظهر الأمس. فالرجاء لمن يعثر عليها الاتصال على الرقم 26 669 610. أخيرا، تعلم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إقليم مدين أنه نظرا للعطب الطارئ فإنه من المنتظر أن يشهد توزيع الماء اضطرابا اليوم على المناطق العليا التابعة لمعتمدية جريس، ومن المنتظر إعادة توزيع الماء بطريقة تدريجية اليوم بداية من الساعة 10 ليلا. نهاية هذا الموعد الإخباري، مع تحيات أحسن العيش، إلى اللقاء.
3: في حال تتعب مثل اختار كبير يجب تجنبه، اللي باش يسوق لازم يكون مرتاح وجاهز للانتباه.
4: المرصد الوطني لسلامة المرور.
5: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
6: دروب النجاح،
7: دروب النجاح.
6: دروب النجاح مجلة تربوية لطرح قضايا المدرسة التونسية.

0: باللفظ العامي خلينا نقول تدبير رأس، هل يمكن وصفه السلوك هذايا أو يرتقي للظاهرة بالتالي يعتبر مؤشر سوسيولوجي؟
1: فعلا هو الغش اليوم تماما وأصبح حل ظاهرة ظاهرة بيت المعنى الكلمة. والغش هو المدرسي والجامعي بشكل عام، ليس مجرد مخالفات فردية معزولة اليوم يمكن اختزالها في ضعف الواجع الأخلاقي أو في نزوة عابرة يرتكبها شخص وتصدر عن بعض تلاميذ أو الطلبة، بل الغش أصبح ظاهرة كما قلنا اجتماعية وثقافية وحتى معرفية مركبة تعكس أساسا التحولات اللي تشهدها المنصة الحديثة اليوم. والغش راهو ماهوش كان في تونس، راهي الغش هو ظاهرة كونية اليوم. والغش معناه يحدن علاقة الأفراد بالنجاح وبالقيمة الاجتماعية، لأنه الغش هو بحث عن تحقيق نتيجة غير مستحقة في إطار البحث عن مكانة اجتماعية ما، عن موقع ما في المجتمع. والغش اليوم تطور بتطور الرقمنة، لأنه يعني كنا إذا في سنوات التسعين وسنوات القرن الماضي آخر سنوات القرن الماضي كنا إذا غش ورقي غش بسيط إنشأنا غش فيه تسريب أوراق أو فيه لم يكن غشا متطورا بهذا الأسلوب،
0: ويمس حتى الصحة دكتور ساعات في القوقعة والأذن وأنا حاجات.
1: نعم حبيت نقول أنه غش مركب معقد يمس السلوك، يمس الجسد، يمس السلامة الجسدية للأفراد. غش من فيه عدة أطراف، ما هوش غش فردي فقط. نشوفوا احنا شبكات الغش التي يتم الكشف عنها تشوفها فيها عديد الفاعلين، مش شخص واحد، مش التلميذ فقط المعني بالعملية، وإنما هناك شبكة ريزو يعمل على تطوير أسد. والغريب أنه كلما تطورت أساليب مراقبة الغش إلا وتطورت أدوات الغش ذاتها، يعني أن يوميا الناس يشتغلوا على تطوير أدوات وأساليب الغش. يعني أنه واليوم من ظاهرة الغش المدرسي والجامعي لا يمكن اختزالها فقط في مسألة أخلاقية أو مسألة قيمية أو ضعف ضمير أو غياب نزاهة لدى المتعلم. هذا التفسير يبدو بسيطا لكنه يعجز عن تفسير الانتشار الواسع للظاهر عبر أزمنة مختلفة داخل مؤسساتنا، مؤسسات التربوية والجامعية والبحثية والأفراد. أن المجتمع يدفع بأفراد متفوقين أو يبحث عن التفوق. التفوق عنده أثمان، التفوق عنده أثمان اليوم، لكن التفوق هل فيه يتسرب له الغش؟ يعني هو المشروع ولا مشروع في الشرعية ولا شرعية في عملية النجاح. أما الناس تنجح باستحقاق وتنجح ب نعم.
0: هنا دكتور وكأنه تحول العلاقة ضمنيا من رغبة في كسب المعرفة والسعي لتنمية الزاد العلمي وصقل الشخصية القيادية المختصة في إلى مجرد ربما مرحلة لابد فيها من تحقيق العلامات المطلوبة بمعنى الأعداد لنتخطاها لما بعدها في اتجاه نيل شهادة ورقية ربما للحصول على وظيفة لا تتعدى قيمتها ذلك عند الفرد هذا اللي يقوم بالغش.
1: نعم هو هي العملية عملية معناها نتاج صيرورة اجتماعية، يعني أن المجتمع يرفض الفشل، يرفض عدم النجاح، وهناك أشخاص يبحثون عن النجاح في إطار التنافس، في إطار علاقات التنافس الموجودة بين أفراد المجتمع ويخضعون لضغط النتائج. لأنه يعني في العادة عادة شكون من يعمد إلى الغش؟ ليس المتفوقون العاديون

0: الذين نعرفهم في مؤسستنا التربوية والذين يدرسون باستمرار والذين يواكبون دروس الأساتذة والمعلمين وكذا، وإنما أشخاص لم يأنسوا في أنفسهم مهارة النجاح أو قدرة على النجاح فيعمدون بصفة عامة يعمدون إلى الغش، إلى إلى إلى البحث عن وسائل منها الوسائل رقمية تقنية مختلفة لتحقيق النتائج التي تجعل المجتمع يعترف بهم، يبحث عن الاعتراف الاجتماعي يعني عندما ينجح يحس أنه تم الاعتراف بها، أنه باش يحصل على مكانة اجتماعية معينة، أنه باش يحصل على أحسن توجيه، يحصل على أحسن شعبة، يحصل على دونك يبحث على هذه والمجتمع اليوم متعقد تكنولوجيا. التكنولوجيا طورت أساليب الغش، أساليب التحيل، أساليب معنا كما قلنا بكري أن الغش ما عادش مجرد معلومة مخبأة بطريقة أنها سرية في ورقة مطوية فهمت، والتلميذ يحاول
1: يخبيها
0: أن يختلس لحظة غفلة من أستاذ مراقب باش يشوفها، وإنما اليوم ولا يستعين بالتكنولوجيا المتطورة اللي تساعد على تخزين المعلومات واسترجاعها وكذا. هذا ما يجعل المؤسسات التربوية تبحث كذلك عن أدوات
1: جديد.
0: عن مهارات فنية وتقنية لمقاومة الغش، لأن المجتمع يتصدى للغش في وقت اللي يسمى فئات مجتمعية منحرفة ولا لأنه هي في النهاية شو الغش هو تجاوز للقوانين والضوابط، وهو انحراف والانحراف هذا اللي يستعمل فيه عادة الذكاء الانحراف والبحث عن الغش والمخاتلة والرغبة في الحصول على نتائج غير مستحقة يستعملوا فيه أدوات ذكية جدا متاع المعرفة. نتاج المعرفة شفت المفارقة اليوم أنه نبحث عن النجاح المعرفي دون معرفة، لأنه اللي بحث عن النجاح
1: كسب.
0: المعرفية ما سماش كفاءة معرفية عنده أكثر الأحيان ما عندهش كفاءة معرفية، ويبحث على الحصول على شهادة معرفة باش يدخل المجتمع وينافس غيره ومن العارفين بالأشياء ولا من المتعلمين ولا من المبدعين ولا من من نوابغ المجتمع وتلامذته والمتميزين ينافسهم مرات يفكونهم بلايسهم لأنه
1: ارتكان أول
0: لجأ إلى أساليب غير مشروعة تقنية معرفة ذكية لتحقيق نتيجة غير مستحقة والحصول على مكان اجتماعي غير مستحق ومنافسة غيره.
1: ويأثر زاد على بعتلي على إذا كانوا مهندس ولا طبيب ولا على البناءات على المردودية على المجتمع على كل هذا.
0: يأثر على المجتمع يأثر على هو هو هو يستعمل أساليب وسائل التحايل التحايل المغالطة الوسائل المخاتلة الرقمية التكنولوجية باش يحقق النجاح بالسرعة المأمولة وبليه بالنسبة باش يتموقع في المجتمع يتموقع في موقع غير مستحق كما قلنا. واليوم المجتمع فيه ظواهر سلبية جدا، فيه عدة ظواهر من بينها الغش، بينها لأنه الغش هو وسيلة كما قلنا من وسيلة المنحرفين عادة لتحقيق نتائج غير مستحقة. المجتمع ككل ككل المجتمع اليوم مجند لحماية المدرسة محاية المؤسسة التربوية حماية التعليم من مختلف الظواهر، كما يحميه من العنف ويحميه من من المخدرات ويحميه من فيحميه من الغش، لأنه الغش إذا استفحل وأصبح سلوكا مألوفا ومطبعا معه فهناك ضرر بالغ يستهدف المنظومة التربوية في أي مكان، لأنه مش نصنعه كفاءات غير حقيقية، مش نصنعه شخصيات غير عارفة في مواقع غير مستحقة لإدارة شؤون مؤسسات الدولة في في التعليم في الصحة في غيرها من القطاعات بكفاءات وهمية كفاءات مغشوشة
1: هنا
0: وبنجاح شكلي.
1: هنا سيد منذر ربما العلاج خلينا نقول وهالهاجس متاع التوانسة الكل في الحقيقة لأنه التعليم يبقى رهان منذ الاستقلال حتى اليوم يعني شهاداتنا ومستواها على المستوى الدولي والكل هذا يهم كل تونسي بخلاف السلطة الإشراف. اليوم العلاج ربما يبدأش من الأسرة من ناحية هالقيم هذه الكل غرسها.
0: خلينا نتفق الساعة أن الامتحانات الوطنية اليوم نشوف أنت طريقة حراستها ومراقبتها حالتنا الوطنية في كل المستويات رو نحكي على من الابتدائي للجامعة ثم حرص وثم صرامة وثم عمل اجتهاد كبير لحماية الامتحانات هذا ما لا شك فيه. لكن ثم خلالات ربما كما قلنا تبدأ من الأسرة لأنه في الأخر حبينا ولا كرهنا شكون يوفر أدوات الغش ما توفرهاش الدولة توفرها جماعات هامشية توفرها الأسرة يشروها عن طريق السوق السوداء دونك العملية مقاومة الغش تبدأ من الأسرة بالأساس تبدأ من عملية المجتمع المدني اللي باش يشارك بجمعيات ومنظمات المجتمع المدني اللي هي مدعوة إلى أنها توعي وتنبه لخطورة ظاهرة الغش. وسائل الإعلام كذلك هي تعمل في مجهود لكنها مطالبة بتكثيف مجهودها وتكثيف الاتصال بذوي الخبرة والمختصين لمعالجة الظاهرة ثم للبحث عن حلول مشتركة في سبيل من أجل حماية منها الامتحانات ومن حماية الشهادة الوطنية الشهادة الوطنية ومن أجل الاعتراف بها عالميا لأنه احنا بالأخر شهاداتنا إذا تبقى منها سليمة وما فيهاش غش بطبيعة الحال كانتنا وطلبتنا اللي يهاجروا ولا يبحثوا عنا ويمشوا للجامعات واخرى سيتم الاعتراف بهم بسهولة دون عناء ودون تشكيك في قيمة الشهادة العلمية.
1: لهنا دكتور انت حكيت على تشديد العقوبات تشديد الرقابة اللي وزارة التربية خلينا نحكي انا توحنا في اخر يوم البكالوريا تطور في تقنياتها فما باتلاعنا على بعض التطبيقات اللي في الدورة هذه كانت متطورة الحقيقة أيضا يعني تطور من أساليبها للردع وللمراقبة لكن هل إنه هذا يكفي اليوم لي
0: كما بديت سيدتي أنا بديت مش نحكي بصفة عامة بصفة عامة نتحدث عن الدولة عن مؤسسات الدولة بكل أطياف نتحدث عن مقامة الغش رأي مش جهة واحدة متدخلة رأي جهات وأطراف عديدة منها ما يتعلق بالتكنولوجيا بالرقمنة بمؤسسات التربية بالداخلية بكل الهياكل المتدخلة في تعمل متوافق تعمل في إطار عمل تشاركي من أجل مقاومة ظواهر الغش ومقاومة الانحرافات السلوكية اللي للأسف الشديد متورطة فيها جهات مختلفة منها عناصر مختلفة عناصر إجرامية
1: وصلنا الشبكات يعني
0: تحاول الإساءة للامتحانات وكما قلت أنا الغش راهو في عديد دول العالم اليوم يولوا يطوروا التكنولوجيا يعني يوميا يواكبوا تحولات التكنولوجية ويكتشفوا تقنيات جديدة لكشف والتشويش على تقنية الغش من أجل إحباط عملية الغش ومن أجل ضمان نزاهة الامتحانات الوطنية نزاهة الشهادة ونزاهة الحصول عليها باستحقاق معرفي وعلمي من أجل بناء المجتمع لأنه المجتمع رهانه على المعرفة والتربية والتعليم رهان حضاري ورهان تنموي ورهان على كفاءات وطنية حقيقية تتخرج باستحقاق وبكفاءة وبمعرفة وبإمكانيات وقدرات معرفية عالية تستطيع بها أن تنافس غيرها من الدول في العالم وشهادتنا العلمية رغم هالمحاولات ورغم تبقى ديما عندها القيمة بتاعها المعرفية وعندها قيمتها الرمزية وقلنا أن الظواهر السلبية راهي موجودة والظواهر السلبية للأسف يوميا تتطور، لكن كذلك الدولة غير مكتوفة الأيدي أن تبحث عن أدوات أخرى لمقاومة هالظواهر ولمقاومة الغش.
1: يعطيك الصحة سي المنذر، مانيش باش ناخذ برشا من وقتك لأني
0: مرحبا بك وسعيد جدا بالتواصل معكم مع إذاعة التطاوين، وإن شاء الله موافقين وعلى ذمتكم في كل وقت.
1: شكرا شكرا ليك. إذن سيد منذر عافي باحث في علم الاجتماع كان معنا وحللنا ظاهرة الغش في الامتحانات بشكل عام، ويعني كانت تحليل للسلوك وأيضا للظاهرة هذه أسبابها والمؤشرات الاجتماعية اللي ترافقها. باش نمشي الفاصل الموسيقي ثم نواصل.

0: إذن 11:27 دقيقة على موجاتنا، الموعد الآن مع فقرتنا القارة في التكوين والتدريب المهني. باش نمشوا الجمعة هذه الولاية جابس، وين باش نتعرفوا على مركز التكوين في البناء والتنقيب بجابس. وسعيدة باستضافة مدير المركز السيد محمد دخيل. صباح النور سيد محمد.
1: صباح النور.
0: إذن مرحبا بك معنا، وتعطينا بطاقة تعريف المركز في البداية.
1: شكرا على الاستضافة أول حاجة. ومدى اهتمامكم بالقطاع التكوين المهني تشغيل الشباب. مركز قطاع التكوين في البناء والتنقيب بجابس يأمن ثلاثة قطاعات في التكوين. عندنا قطاع البناء، وعندنا الكهرباء، وعندنا الميكانيكا العامة. بالنسبة لقطاع البناء، أن اختصاص بناء يختم بشهادة كفاءة مهنية، وعندنا مركب نحات في الجبس كيف كيف يختم بشهادة كفاءة مهنية، وعندنا رئيس حضيرة بناء مؤهل تقني مهني، وعندنا تقني مساح في قياس الأراضي مؤهل تقني مهني، وعندنا مطار مراقب في البناء يختم بشهادة مؤهل تقني مهني، رسام مصمم في البناء مستوى مؤهل تقني مهني، مصير أشغال بناء في مستوى مؤهل تقني سامي، وعندنا حافظ مخزن الآلات ومعدات البناء والأشغال العمومية يختم بشهادة مؤهل تقني سامي. وعندنا بعطيل الاختصار القطاع الآخر اللي هو التنقيب تقني في صيانة تجهيزات التنقيب اللي هو يختم بشهادة مؤهل تقني مهني. وعنا تقني ثاني في التنقيب، وعنا تقني في التنقيب، هذا في قطاع التنقيب. على ذكر أن المركز الوحيد موجود في الجمهورية يأمن الاختصاص في التنقيب اللي هو في ممكن ما عندهمش عليه فكرة كبيرة بالنسبة راو التكوين يتم في ثلاثة اختصاصات. ما في الاختصاص في التنقيب راو ما هوش محصور كان على الماء، أما ماء وغاز وبترول.
0: اي
1: بالنسبه لل عندنا اسمه رئيس فريق في تركيب الشبكات الكهربائيه مؤهل تقني مهني.
0: اي
1: وعندنا التقني الثاني في كهرباء بناء.
0: اي
1: ثم من الاختصاصات القطاعات الثلاثه اللي يامنها السنتر. عندنا بالنسبه للدورات كانت معناها حتى طاقه التكوين ولا الدورات التكوينيه كانت مختصره معناها في دوره سبتمبر ودوره فيفري مع الاستراتيجيه نتاع الوزاره وتوجهات الوكاله، ولينا فتحنا اكثر المجالات. بالنسبه عندنا دوره سبتمبر وعندنا دوره فيفري نوفمبر وعندنا دوره فيفري ودوره أفريك. بالنسبة إن شاء الله السنة دورة سبتمبر عندي جميع الاختصاصات اللي سمتهم لك اللي هم البناء، مركب نحات في الجبس، مجرة أساس موبيليا، رئيس حضيرة بناء، تقني مساح في قياس الأراضي، مطار مراقب في البناء، رسام مصمم في البناء، رسام دراسات في البناء المعدني، مسير أشغال بناء، حافظ مغازل الآلات ومعدات البناء والأشغال العمومية، تقني في السيان تجهيزات التنقيب، تقني ثاني في التنقيب، رئيس فريق في تركيب الشبكات الكهربائية للبناءات، تقني ثاني في كهرباء البناء، تقني في التنقيب، نجارة الأساس. هذه بالنسبة لنجارة الأساس ومجهز صحي يتم عن طريق التدريب المهني. هذا ما بإذن الله في دورة سبتمبر كلهم مفتوحين. بالنسبة لدورة نوفمبر عندي البناء وعندي مطار مراقب في البناء، وعندي رسام في البناء، وعندي تقني في صيانة تجهيزات التنقيب، ورئيس فريق في تركيب شبكات الكهربائية. هذا ما في دورة نوفمبر. الترسيم بإذن الله إن شاء الله يكون من 15 جويلية حتى نوفى شهر نوفى شهر جويلية، مع إمكانية معناها إذا كان الطلب أنا باش نعطوا أكثر حظوظ لطالبي التكوين واحد الكل، طاقة الاستيعاب نتاعنا نجم معناها نطوروا فيها شوي. حسب الإمكانيات.
0: حاجة باهية بما أنه المركز الوحيد كما حكيت في الجمهورية في الاختصاصات.
1: في عنا خصوصا قطاع التنقيب أنا المركز الوحيد. بالنسبة لل أنا كيف كيف زاد في الاستعداد لانطلاق السنة التكوينية 2026-27 أنا المركز شهد بعض التطورات سواء في دعم مقزلة المركز في التجهيزات وإلا تكوين المكونين والصيانة والفضاء معنا لتوفير أجواء تكوينية مريحة لطالب التكوين. معنا حتى توجهات معنا سواء على مستوى الوزارة على مستوى الوكالة.
0: سي محمد مدام هو الوحيد في بعض الاختصاصات التنقيب خاصة طاقة استيعاب المبيت الإعاشة إلى غير ذلك لأنه أكيد
1: بالنسبة للمبيت المبيت المتوفر بالنسبة للمركز موجود بالنسبة للفتيات ولكن بالتنسيق مع المركز القطاعي للبناء للصيانة بجابس الأمن يعاشة بالنسبة للذكور. هذا بالنسبة للواحد إن شاء الله عندنا مبيت معناها سيتم الترميمة نتاعها وإعادة الهيكلة نتاعها اللي معناها لاستقطاب سيادة الذكور بالنسبة لل طالبي التكوين. إن شاء الله معناها تكون طاقة الاستيعاب بالنسبة للمبيت تكون متوفرة للجنسين.
0: حسب ما نسمع وانا نكتشف معاك في قطاع البناء ماهوش بك السهولة ربما اللي كنا نشوفوها في التكوين في برشا اختصاصات متنوعة تبارك الله. معناها ربما احنا نشوفوا لقطاع البناء نختزلوه في عامل ربما ولكن فيه برشا تبارك الله
1: بالنسبة للعمل عنا حتى في إطاق معناها البرمجة معناها فما حسب احنا نتمشوا في التوجه نتاع الوكالة والوزارة على أساس أن نقربوا لطالب التكوين ونبدلوا الاختصاصات في سواء في أحداث الاختصاصات أو تحيين الاختصاصات حسب طلبات طالب التكوين وسوق الشغل. أنا هذا بالنسبة للجانب هذا إن شاء الله متهنين منه. أنا بالنسبة لواحد أنا مثلا في بالنسبة لقطاع البناء في خطر برشة قطاعات وفي برشة اختصاصات في برشة مستويات وفي أنماط التكوين حتى في أنماط التكوين أنا فما للتكوين منا حسب الطلب هذا لصالح المؤسسات وفما بالنسبة
0: هذا يدخل في التدريب المهني سي محمد
1: كيف التدريب المهني عنا التدريب بالتداول ما ضمن كل المعنى موجودين
0: جميعا مختلف الشهائد معناها موجودة وهنا مختلف بالله. المستويات بالتالي معناها تاسع أساسي حتى هكا
1: بالنسبة للبناء معناها في القطاعات قطره في القطاع فما قطاع كامل وبالتالي يولوا الاختصاصات فمثلا في البناء فما عامل بناء وفما بناء معناها اختصاص يفرق معناها بلغة أخرى بلغتنا حميصة
0: هذا هو الفرق الصغير ساعات الإنسان وقت اللي باش يدخل للشعبة مش يفرق ساعات يكون في مخه وفي ذهنه حاجة وفي الواقع راه تدرس حاجة أخرى هذاك علاش حبينا نفرق
1: وعنا كيف الريفاتمون هي التكسية بالنسبة لفما اختصاص التكسية إن شاء الله باش يقع البحث نتاع معنا في المركز اللي هو الريفاتمون الريفاتمون فيه نوعين بالنسبة لنا احنا بحكم أن قطاع البناء باش نعملوا الريفاتمون دير اللي هو بلغة أخرى التركيب الزليز البارتير البيانس الواحد يقول هذا كمان بالنسبة للاختصاص هذاك وعنا بالنسبة للحداد اللي هو اللي في رايار اللي يعمل ربطان الحديد نتاع البناءات واحد
0: مهم جدا التخصص ما عادش كيما قبل كل شيء ياخذ كل شيء العامل
1: لا مش كل شيء لا
0: وحتى احنا
1: لان تطور البناء في سواء في العالم كامل كان في تونس معناها ماشيين في الارتفاع وماشيين معناها في تطور ثم سواء في المواد المستعمله في البناء والاساليب البناء واحد كلها تغيرت برشا
0: حتى لهنا انا علاش نحكي على الخصوصيه هذه المعطيات هذه، لأنه حتى طالب الخدمة اليوم في المجتمع يولي ينتبه لي ما عادش كما قبل يجيب شخص تعرفه ولا يحكوا لك عليه ياخذ كل شيء مع بعض، وهانو البنية موجودة معناها بعد المهندس طبعا والاختصاصات الأخرى نشوف التطبيق
1: وهيك
0: نولوا نفهموا
1: أي موكو المهندس هو نسموه إذر بالنسبة للبنية كلها معناها إنجاز كامل معناها فيه العديد من المتدخلين سواء من الإلكتريسيان سواء من الدهان سواء من النجار سواء من الستار سواء من الكل أنا فيه عديد من الاختصاصات وهو ديجا تو مناحة في الوحدة والتنسيق بين جميع المتداخلين في الإنشاء أنا باش ينسقوا ما بين بعضهم كيفاش يخدموا كل واحد شنو خدمته كيفاش ينسق يحكي مع هذا كيفاش أنا في حتى في هنا خاطر أونفيز مانا سوا la qualité de produit par le bâtiment. Donc, si on vise la qualité de produit du bâtiment, on doit viser la qualité de la formation professionnelle par le متداخلين.
0: هذاك هو يلزم اليوم نفهموا اللي راهو اللي عنده شهادة معترف بها من مركز تكوين من الوكالة راهو ينجم يفهمك أكثر ويعطيك فكرة أكثر ويحكي لك حتى يحيلك.
1: بالنسبة لنا احنا المركز مفتوح معناها على كامل الأيام، وأتوما ما ينجم أي طلب استفسار سواء في الاختصاص حتى محتوى برامج التكوين مستعدين لخاطر احنا تو في أول حاجة نسمى الميكي فورماسيون نحطوه في وضعية باش نقولوا له هكا شقد باش ما يصيرش أنا مغلطة ساعات واحد يحسب حساب ويلقى حساب آخر
0: في الواقع حاجة
1: أخرى حتى اللي كان اختصاص ما هوش موجود متوفر في المركز رانا نوجهوه لمراكز أخرى نحن ربش نظر منه أن السيد معناها لبول الحاجة نتاعها في جميع مراكز الوكالة التونسية معنا للتكوين المهني.
0: وهنا سي محمد التخصص هذايا اللي هو بالتفاصيل هذه الكل، وأنا ركزت على البناء ورغم التنقيب وأنتم عندكم فيه اختصاص على الجمهورية، ربما يفتح أبواب العمل في الخارج زادة اللي هي ما تطلبش إنسان فيه كل شيء، ما فماش اعتراف بشخص يخدم كل شيء، عندنا الاعتراف بالاختصاص في المجالات هذه الكل في البنية كاملة. لهنا ربما نوعية الاختصاص تفتح أبواب الخارج.
1: هذا ديجا ثم اتفاقية معناها مبرمة بين الدولة التونسية وال الدولة الإيطالية في بالنسبة في قطاع البناء أنا تم الأبواب مفتوحة اللي هو الحاجة بركة أنا لا كومبيتونس تاع الشخص اللي كان هو أنا مجدي في حتى مثال اللي يقولوا فيه قبل يقول لك طفل مال الجدين
0: وتبقى صنع الجدين
1: خاطر ريال مون متي تو معناها ولوا عندهم أمبلور انترناسيونال كبير برشا في قطاع البناء وتوابعه واش كان محصور كان في قطاع البناء ديجا كونا قبل في طاقم مشروع الطام هذا اللي هم أنا في للهجرة للعمل في إيطاليا وفي أوروبا أنا كونا مجموعة كبيرة في الكهرباء كونا في الإكساء البناءات الكارلير معنا بلغة والبناء معنا القطاع وتو ديجا فما داخلين في ان شاء الله كان سهل ربي في معنا في فما نسبه اخرى معنا باش يقع تامينها في على مستوى المركز وباقي مراكز الوكالة التونسية.
0: حلو هذا الكل موجود في جابس، حاجه باهيه بالنسبه للجنوب الشرقي، الناس اللي تحب تلتحق بالشهائد هذه تنجم تتواصل معاكم. فيما يخص التنقيب ضد قطاع التنقيب فماش ربما مؤهلات معينه يلزمها تكون شرط في الترشح للدراسه ولا التكوين ضمن الاختصاصات الموجوده في التنقيب
1: في القوانين والترتيب واضحه للالتحاق بالتكوين بالنسبة للمؤهل تقني شهادة مهارة اللي هي سنة 7 منهات بالنسبة للكفاءة المهنية اللي هي سنة 9 منهات بالنسبة للمؤهل تقني مهني سنة 2 منهات وبالنسبة للتقني ثاني معناها يا إما متحصل على شهادة بكالوريا أو اجتاز باختبار بنجاح من حاملي شهادة مؤهل تقني مهني أبقى لافونتاج نتاعنا أنه هو ينجم يبدأ سيابي أنا شهادة كفاءة مهنية ينجم يوصل حتى المستوى مؤهل تقني ثاني أنا المجال
0: يتدرج.
1: مجال للتدرج معناها مفتوح صحيح هو فما عندنا ممكن زاد فما عندنا عرض وطلب ما نجمش نلبي جميع
0: حسب البقاع الموجودة
1: ما خاطر احنا مربوطة حتى بالسوق والشغل وواحد كل باش مرسير ساتيراسيون دو مرسير حاجة فهمني وزاد كيف كيف فما طاقة نتاع التكوين معناها على مستوى المركز اللي نحل في مجموعة فيها 20 والا 40 ما نجمش نستحمل 60 فما اختصاصات النجم نوسع شوي في طاقة الاستيعاب فما اختصاصات خاطر مربوط بالموارد البشريه مربوط بالسوق الشغل ومربوط
0: وخاصة تحدي الوكاله اليوم انه ماذا بينا ديما 90% من تلبيات سوق الشغل ما نجموش نعملوا شهيد معناها بعدها يحال الى البطاله ربما ولا يبقى مدة هذا يرهان زاد لاحظناه من الوكاله
1: توظيف الموارد معناها وخزي انا مانيش باش نصرف على سامحني بالكلمه على انسان في الاخر شمال أنا مانيش باش نصرف معنا فلوس الدولة باش نصرفها على في الأخر باش نكون معنا عاطلين على العمل أنا روندر لوتيل لاغريابل أون إيسي توجور روندر لوتيل لاغريابل هنا بالاتفاقيات مع مؤسسات سواء على مستوى جهة أو مستوى وطني وإلا مستوى عالمي بطريقة أن نلبي حاجيات سوق الشغل أنا بلغة أخرى اللي تكون عندي يلزم اوتوماتيك ما باش ما نقولش اوتوماتيك معناها 100% على الاقل مضمن 90% نتاعها بلاصتها موجود.
0: سي محمد كيفاش ينجموا يتواصلوا معاكم الناس اللي يسمعوا فينا توا وعجبتهم الفكره تاع الالتحاق بالمركز؟
1: بالنسبه عن الموقع بالنسبه للترسيم هو عن طريق الموقع الرسمي للوكاله التونسيه للتكوين المهني.
0: اي
1: هذايا تلقوا فيه منها جميع الاختصاصات جميع المراكز وجميع الاختصاصات. انا سي بيرسونيل معناها ولكن واحد يلقي صعوبه ولا حاجه ينجم يلتحق اقرب مركز تكوين يعاونوه في الموضوع. بالنسبه لي انا بيبان السنتر مفتوحه للجميع. معناها بالنسبه للواحد هذا بالنسبه كيما ينجم يتصل معناها
0: رقم الهاتف ولا
1: بالاسم بالمركز معناها
0: هاي مركز مباشرة
1: اي نجم يتصل بالمركز مباشرة ويلقى وعندنا كيف كيف شكون من الاعوان الاحاطة والاعلام والتوجيه موجود متوفر معناها نجم يحيطه يعني
0: شكرا لك
1: اللي كان موجود معناها النجم اللي كان معناها حاجة ثابتة عليه ولا حاجة انه موجود بطبيعتي
0: يعطيك الصحة شكرا لك شكرا لك سي محمد دخيل مدير المركز القطاعي في البناء والتنقيب بجابس على كل هذه التفاصيل كنا تعرفنا على المركز هذايا الاختصاصات الموجودة وطرق الالتحاق به إن شاء الله في مواعيد إذاعية أخرى نمشي للفاصل الموسيقي ثم نواصل

إذن هكا نكون وصلت لخاتمة لقائنا بالنسبة لليوم من المجلة التربوية دروب النجاح. أحكينا فيه في البداية على المناشير الخاصة بالرياضة وبشعبة الرياضة وشعبة رياضي النخبة بالنسبة للتعليم الثانوي والتوجيه فيها والمستجدات اللي أثناء تزادت في انتظار صدور المناشير الخاصة بالعملية وتفسيرها بالشكل المطلوب. وأيضا حكينا على التوجيه الجامعي إن شاء الله نخصوله الجمعة الجاية فضاء أكبر لمزيد التوضيح لأنه مهم جدا في المرحلة هذه مع المستشار في التوجيه والإعلام المدرسي والجامعي السيد حسين الشرفي اللي فسر برشا الحقيقة خلال الحصة موضوع هذية. أيضا مشينا في فترة في فقرة البورتريل مدرسة الرقبة وحكينا على تاريخ المدرسة هذه ووضع الحال مع هادي بن جديان. أيضا تناولنا بالتحليل التحليل الاجتماعي لظاهرة الغش في الامتحانات. وفي فقرة التكوين المهني مشينا للمركز القطاعي في البناء والتنقيب بجابس. هذه أهم المحاور اللي طرحناها بالنسبة لدروب النجاح بالنسبة لليوم. أجمل تحيات الفريق العامل في هذه المساحة الإذاعية منذ حدود الساعة 10 في الإخراج التقني زميل ضو بن سالم ومن غرفة الهاتف زميل عادل جميل لهما كل الاحترام والتقدير على المجهود خلال الحصة. لكم مني أجمل التحايا من العابدي. نلتقي إن شاء الله نهار الجمعة في أصايل من 5 حتى 8. إلى اللقاء.

0: دروب النجاح.
1: دروب النجاح.
0: دروب النجاح مجلة تربوية لطرح قضايا المدرسة التونسية.

0: الصحراء،
1: عروس الصحراء،
0: إذاعة تطاوين، إذاعة تطاوين.
2: نشرة الأخبار.
3: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. منتصف النهار هنا من إذاعة تطاوين من تونس، الثانية بعد الظهر بتوقيت القدس الشريف عاصمة فلسطين. أهلا بكم في نشرة الأخبار، والبداية بأبرز العناوين. اليوم اختتام الاختبارات الكتابية للدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا. أعوان شركة البيئة والغراسة والبستنة بتطاوين وإطاراتها يجددون مطالبهم بالإسراع في صرف أجورهم المتخلدة بذمة الشركة. بعد تدشينه أمس المركز الفرعي لتأهيل القاصرين عن الحركة العضوية بالقصر الجديد من معتمدية بن خداش يدخل حيز الاستغلال. وفي العالم، الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف الأسطول الأمريكي الخامس في البحرين بواسطة طائرات مسيرة ردا على الهجمات الأمريكية على مناطق بإيران. إلى التفاصيل في تقديمها أحسن العياشي. انتهت اليوم الاختبارات الكتابية للدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا لهذه السنة، واعتبر عدد من التلاميذ في بعض من المعاهد الثانوية بولاية جابس أن أغلب الامتحانات كانت في المتناول في مختلف المواد. ريبورتاج الزميل محمد علي عكاشة.
4: امتحانات مسائل على الاخر فرافور عم نول سالوا معنا في نوع الاسئله. الحمد لله اجتهدنا وسعينا وقمنا معنا بالواجب. الحمد لله ان شاء الله يا ربي نتيجه باهيه.
5: دوره كانت جيده يعني من ناحيه التنظيم، امتحانات في مستوى التلميذ المتوسط. اللي حضر الحق يعني يتحضر الكور تلقى على روحك، مش لازم هيك الخدمه برشا، خدمه متوسط وصلك.
6: بالنسبه لامتحانات السنه والله كانت في المتناول، معوجونه في حد شيء في الشعب الكل زاد تعدد سبعة الحمد لله. ما نام فاكر في المتناول قدرة ربي سنين فما بارش نتائج زاد إن شاء الله ترق بار بإذن الله. إن شاء الله مش نحتلوا مرتبة باية في جبس ولاش لا زاد ما نكونوش دولين.
7: الحقيقة دفارات البك كانوا في المتناول، كانوا سهلين باهين، خدمناهم بالباهي في دي كونديسيون باهين الحمد لله وكهف.
4: إن شاء الله يا ربي نفرح الوالدين بتاعنا أخويا وإن شاء الله ربي نجحنا.
3: ومن المنتظر أن يتم الأعلان عن نتائج الدورة الرئيسية يوم 23 من جوان الجاري وفق الرزنامة التي أعلنتها وزارة التربية. أما دورة المراقبة فستنطلق أيام 29 من جوان والثلاثين وغرة جويلية والثاني من الشهر ذاته، على أن تعلن نتائجها النهائية في 12 من جويلية القادم. جدد أعوان شركة البيئة والغراسة والبستنة بتطاوين وإطاراتها اليوم تحركاتهم الاحتجاجية وسط المدينة للمطالبة بالإسراع في صرف أجورهم المتخلدة بذمة الشركة، إلى جانب إيجاد حلول لتسوية وضعية المؤسسة وضمان استمرارية نشاطها. ورقة للزميل سعيد العكروت.
8: لليوم الثاني على التوالي تجددت احتجاجات عدد من أعوان وإطارات شركة البيئة بتطاوين وسط المدينة، وتحديدا بمفترق شريعي لحبيب بورقيبة وأحمد تليلي، وذلك للمطالبة بصرف أجور شهري أفريل وماي الماضيين إلى جانب تسوية ملف الشركة وتصنيفها. المحتجون طلبوا اليوم خلال وقفتهم الاحتجاجية السلطة المركزية والجهوية بضرورة وضع حد لمعاناتهم والتعجيل بإيجاد حل نهائي وجذري خاصة لمشكلة تأخر صرف أجورهم وضمان حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية. كما طلب المحتجون بضرورة تصنيف الشركة وتدعيمها لتكون ركيزة للتنمية في الجهة.
3: على صعيد متصل، طلب الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين سلطة الإشراف بالجلوس إلى طاولة الحوار الجاد قصد إيجاد حلول مجزية لما يقارب 2400 عون وإطار من شركة البيئة والبستنة يشتغلون في عدد من الإدارات والمؤسسات الجهوية وإنهاء هذه المعاناة. ودعا في بلاغ أصدره اليوم جميع الأطراف المتدخلة إلى ضرورة التدخل العاجل قصد تمتيع جميع الأعوان والإطارات من كافة حقوقهم، كما حذر البلاغ سلطة الشرف من مزيد تفاقم الأوضاع وتدهورها بالجهة على حد تعبيرها. بلغت نسبة تقدم أشغال المقر الجديد لبلدية تطاوين الجنوبية الكائن بمنطقة القصر ولد الدباب حوالي 85%. وأفاد المكلف بتسيير البلدية حبيب بمشيري بأن الاستلام الوقتي للأشغال من المنتظر أن يتم خلال شهر أوت المقبل، وفق ما أفاد به للزميل سعيد العكروت.
1: فيما يخص المقر البلدية، كما تعرفوا كل حين توفي طور إنجاز المقر الجديد الشرف على البلدية، هي تجاوزت الأجيال الأشغال معناها، لكن هنا كر وفر كما قال الآخر مع المقاول، وإن شاء الله إن شاء الله إذا كان سهل ربي من الشهرين أخرين في حتى شؤوت إن شاء الله نسلموا الأشغال معناها في التقنية، خطر طوف لم ينجموا الأخراني تقريبا في حدود 85%، منا حتى شؤوت إن شاء الله كان سهل ربي نسلموا معناها بصفة وقتية استلم الوقتي للأشغال.
3: كما تواصل بلدية تطاوين الجنوبية تنفيذ عدد من المشاريع بالمنطقة البلدية، من بينها مشروع ترصيف حواشي الطرقات بعمادات شنن الجديدة والدويرات ورأس الواد، إلى جانب إنجاز مشروع المستودع البلدي وتدعيم شبكة الإنارة العمومية بمختلف مناطق البلدية.
1: مشاريع أخرى البلدية دي سنة توا قاعد حاليا ننجز مشروع جديد، هو متاع ترصيف في ثلاثة عمادات اللي هم شنين جديدة والدويرات ورأس الواد. بالنسبة لشنين سيستوفينا فيها الأشغال بنسبة 100%، ترصيف إن شاء الله نبدو في الدويرات وبعد هي ديركت

0: دخل المركز الفرعي لتأهيل القاصرين عن الحركة العضوية بالقصر الجديد من معتمدية ابن خداش حيز الاستغلال بعد تدشينه رسميا يوم الأمس، على أن يتم قبل السنة الدراسية القادمة تدعيمه بالعنصر البشري إلى جانب توفير حافلة لنقل المنتفعين بخدمات المركز. وأكد رئيس الجمعية العامة للقاصرين عن الحركة العضوية بابن خداش محمد لونيسي في تصريح للزميل عفاف الودني أن العمل حاليا يؤمنه فريق من المركز ذاته بابن خداش بالتداول يوما بيوم بين المركزين.
1: وحدة قصر الجديد تشمل جميع العمادات الموجودين تحت الجبل اللي هم 6 عمادات، ابتداء من الشوامخ، حل الجمل، البحيرة، قصر الجديد، الدخيلة، ورجيج. الفئة المستهدفة جميع الأطفال اللي يحملوا إعاقة عضوية. المركز هذا تمويل من سفارة اليابان، هذه المرة الثالثة اللي عندنا تعاون مع سفارة اليابان. المركز هذا فيه عديد الاختصاصات، فني في التربية المختصة، فني في الإعلامية، فني في العلاج الطبيعي، وزوز مرافقات معينات على الحياة. حاليا باش نقتصر على العوان هذا الموجودين في المركز الرئيسي بحكم مازالوا ما تبناش جدد، دونك الأعوان حاليا باش يقوموا النهار يخدموا في المركز الرئيسي ونهار في قصر جديد. ضرورة الإسراع في الانتداب بالعنصر البشري في بداية السنة الدراسية اللي تنطلق إن شاء الله في أكتوبر بالتوازي، ضرورة مواصلة التعاون مع السفارة هذه استكمال المشروع بتوفير حافلة في حدود 10 إلى 15 شخص.
0: تفتح وزارة التربية انطلاقا من 15 من الشهر الجاري المنصة الخاصة بتسجيل في الاختصاصات الفنية لتلاميذ سنوات 9 من التعليم الأساسي المتميزين في الاختصاصات الفنية مثل المسرح والموسيقى والرسم. تفاصيل أكثر يقدمها المستشار الإعلامي للتوجيه الجامعي والمدرسي بالمندوبية الجهوية للتربية بمدين حسين الشرفي في متابعة الزميلة هادية جاريس بعي.
2: هي المناظرة خاصة بتلاميذ السنوات 9 المتميزين في اختصاصات فنية مثل المسرح والموسيقى والتربية التشكيلية والرسم. منصة parenteducation.tn. الاختبارات ستكون يوم 24 جويلية والإعلان عن النتائج انطلاقا من 10. والتلاميذ الذين اجتازوا بنجاح مناظرة الالتحاق والاختبارات يتمتعون بالسكن، وكذلك نفس الشيء منحة للتلاميذ الذين يستحقون ذلك بعد رصد ملفاتهم الاجتماعية. معلومة ممكن تراه ماهوش اختصاص معناها مستقل بذاته، ماهي الشعبة مستقلة بذاته، يدرسوا نفس البرامج السنة الأولى ثانوي مع تخصيص 6 ساعات في اختصاص فني وضرب 2 لغاية البكالوريا. يعني في نهاية السنة الأولى ثانوي التلميذ مطالب بتوجيه لإحدى المسالك الأربعة: أداب، اقتصاد وخدمات، علوم وتكنولوجيا الإعلامية، مع تخصيص 6 ساعات اختصاص فني في جدول أوقاتهم.
0: علما أن الناجحين في هذه المناظرة من ولايات الجنوب مدنين وتطاوين وجابس وصفاقس إلى جانب المنطقة الساحلية سيزاولون تعليمهم بمعهد بورقيبة بالمنستير. على الصعيد الوطني، كشفت وثيقة حول التوقعات السكانية المستقبلية أصدرها المعهد الوطني للأحصاء مؤخرا أن تونس تتجه نحو مرحلة من النمو الديمغرافي الضعيف للغاية قد تبلغ حدود شبه الاستقرار بحلول سنة 54 و2000 في ظل تواصل تراجع الخصوبة وارتفاع نسبة المسنين. وأشارت الوثيقة إلى أن تونس ستشهد حولا هيكليا متسارعا في تركيبتها العمرية يتمثل في تقلص الفئات الشابة وارتفاع الفئات المسنة، مما يطرح تحديات جديدة أمام السياسات الاجتماعية والصحية. وفي تعليقه على نتائج هذه الدراسة أكد أستاذ علم الديمغرافية والعلوم الاجتماعية بالجامعة التونسية حسان فصهر أن ما ورد في الدراسة كان متوقعا نظرا لعدة تغيرات شهدها المجتمع التونسي ومنها ارتفاع نسبة التمدرس لدى الفتيات.
3: كنا في الجامعة التونسية وفي الدارسين لمسائل الديمغرافية وعلم السكان في البلاد يعرفوا منذ السبعينات أن هذه الأرقام سنبلغها لا محالة. تعرف أنه إحنا في تونس انتهجنا منذ الاستقلال سياسة ذات أبعاد مركبة، هدفها الناحية الأولى تحديث المجتمع، الناحية الثانية التركيز على الأسرة النواتية بالأساس.

0: الهجرة الداخلية أيضا تأثيرات عندها تأثيرات مهمة جدا على تشكل الأسر وعلى الخصوبة وعلى كل ما هذه المسألة. هذه في 58 عندنا قانون التعليم الذي سوى بين الذكور والإناث وتأثيره فيما بعد. نعرف اليوم أنه نسب الإناث والمتحصلات على شهادة يفوق بكثير نسبة الذكور في كل المجالات كانت، لكن تأثيراته على تشكل الأسر والزواجية والإنجاب والخصوبة سيكون مباشر. أيضا عندنا قانون الإجهاض، قانون استعمال وسائل منع الحمل، كلها بما شأنه أنه أدت إلى تحديث للمجتمع التونسي في مستوى الخصوبة. اليوم احنا مستوانا يشابه العديد من البلدان الأوروبية.
1: وأشار أستاذ علم الديمغرافيا والعلوم الاجتماعية بالجامعة التونسية حسان فسار إلى أنه وجب التفكير في حلول ومنها تشجيع ومساعدة الشباب على الزواج.
0: هناك حلول نظرية، هذه الحلول النظرية اعتمدتها أوروبا منذ عشريات، وهي مساعدة الشباب على الزواج، منازل وشقق بمستويات إيجار منخفضة أو تمليك بقروض منخفضة، أيضا الترفيه في عدد حضانات الأطفال لمساعدة الأمهات الناشطات. هذا ممكن لاعتقادي أنا كباحث في المجال هذا. هذه السياسات ستكون مكلفة جدا لميزانية الدولة، لكن المردودية متاعها ستكون منخفضة جدا، يعني الاستثمار سيكون أرفع بكثير مما سنجنيه من مكاسب. المرأة الإطار في الدولة التونسية أو في الشركات الخاصة أو ما شانا، حتى وإن ساعدناها على الزواج فإنها لا استراتيجية فردية، والاستراتيجية الفردية هي حياتها المهنية، حياتها الفردية إلى آخره. أنا أقول بالعكس، علينا أن نعد المجتمع لشكل حياة جديد للأفراد وللأسر وللمجتمع بشكل عام، لأن سنرى علاقات زواجية مختلفة على ما كانت سابقا، ونعد أنفسنا لمجتمع شبيه ويقترب مجتمع الأوروبي.
1: كان هذا أستاذ علم الديمغرافيا والعلوم الاجتماعية بالجامعة التونسية حسان قصار. في العالم، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية فجر اليوم استكمال ضربات ضد أهداف إيرانية قالت إنها نفذت بتوجيه من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ردا على إسقاط مروحية أمريكية من طراز أباتشي فوق مضيق هرمز، مشيرة إلى أن العملية شملت استهداف مواقع للدفاع الجوي ومحطات تحكم أرضية ومنظومات رادار للمراقبة قرب المضيق. ونفذت على عدة موجات بواسطة مقاتلات تابعة لسلاحي الجو والبحرية الأمريكيين. في المقابل، أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف الأسطول الأمريكي الخامس في البحرين بواسطة طائرات مسيرة، وقال إن العملية جاءت ردا على الهجمات الأمريكية التي استهدفت مواقع في جاسك وسيريك وقشم. وأضاف أن الضربات الأمريكية ألحقت أضرار ببرج اتصالات في سيريك ودمرت خزاني مياه في منطقة ماني التابعة للمدينة. وأعلن الحرس الثوري الإيراني تدمير 21 هدفا في القواعد الجوية والبحرية الأمريكية بالمنطقة، حيث نفذ هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة استهدفت قاعدة على علي سالم في الكويت وقاعدة الأزرق في الأردن، مشيرا إلى أن الأهداف المستهدفة في الأردن تضمنت حظائر لطائرات F-35 ومراكز قيادة وتحكم عسكرية. بهذا الخبر تكاملت عناصر نشرة الأخبار. في الختام، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها في عناوين اليوم: اختتام الاختبارات الكتابية للدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا، أعوان شركة البيئة والغراسة والبسنة بتطاوين وإطارات ويجددون مطالبهم بالإسراع في صرف أجورهم المتخلدة بذمة الشركة. بعد تدشينه أمس، المركز الفرعي لتأهيل القاصرين عن الحركة العضوية بالكسر الجديد من معتمد ابن خداش يدخل حيز الاستغلال. وفي العالم، الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف الأسطول الأمريكي الخامس في البحرين بواسطة طائرات مسيرة ردا على الهجمات الأمريكية على مناطق بإيران. في الختام، لكم تحيات ذوب سالم في الهندسة التقنية وفريق الأخبار هذا الصباح، مبروك أزديري ومحدثكم حسن العيشي، ألقاكم بخير.
2: موسوعة الأخبار مع فرح شندول. الشفافية مفهوم ينبني على الوضوح والانفتاح في تداول المعلومات واتخاذ القرارات، وتعد من الركائز الأساسية للحوكمة الرشيدة والمساءلة. وقد نشأ هذا المفهوم منذ قرون في السياقين السياسي والاقتصادي، وتطور بشكل ملحوظ مع الثورة الاتصالية. والشفافية مبدأ أساسي يقوم على الوضوح والمصداقية في التعاملات والسلوكيات، سواء على مستوى الأفراد أو المؤسسات. وتعني الشفافية إتاحة المعلومات الضرورية لجميع الأطراف المعنية، وأيضا تمكينهم من الاطلاع على القرارات والإجراءات بشكل واضح ومنظم. تعد الشفافية من الركائز المهمة لبناء الثقة بين الأفراد والحكومات وبين الموظفين والإدارات في بيئة العمل، فعندما تكون الأمور واضحة تقل الشكوك وتضعف احتمالات الفساد أو المحاباة، مما يساهم في تحسين الأداء وتعزيز العدالة والمساءلة. وفي المجال الإداري تظهر الشفافية في وضوح السياسات وسهولة الوصول إلى المعلومات والإفصاح عن البيانات المالية والإدارية. أما في الحياة العامة فتتجلى في الصدق والوضوح في التعبير والابتعاد عن الغموض والخداع. تلعب الشفافية دورا مهما في دعم الديمقراطية وتحقيق التنمية المستدامة، إذ تمكن المواطنين من المشاركة الفاعلة والمساءلة والمطالبة بحقوقهم بناء على معلومات دقيقة. والشفافية ليست مجرد قيمة أخلاقية، بل هي ضرورة عملية لتحقيق النزاهة والاستقرار والنمو في مختلف جوانب الحياة.
3: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
4: منازلة اليمين وتعديل السرعة مع توخي الحذر يمثلوا الواقي الأفضل من مفاجآت الطريق.
5: المرصد الوطني لسلامة المرور.
6: ناعورة الطبوع.

مستمعي الأفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: إذاعة تتوين.
2: نعم تتبع.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الواحدة بعد الظهر هنا من إذاعة تطاوين. انتهت اليوم الاختبارات الكتابية للدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا لهذه السنة، ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية في 23 من جوان الجاري وفق الرزنامة التي أعلنتها وزارة التربية. جدد أعوان شركة البيئة والغراسة والبستنة بتطاوين وإطاراتها خلال وقفة اليوم وسط المدينة المطالبة بالإسراع في صرف أجورهم المتخلدة بذمة الشركة، إلى جانب إيجاد حلول لتسوية وضعية المؤسسة وضمان استمرارية نشاطها. تنظم جمعية تونبلاس يوم السبت المقبل بدار الشباب حمص السوق جرب لقاء توجيهيا من أجل الاندماج في سوق الشغل الألماني والتدريب على مهارات التوظيف. تفتح وزارة التربية انطلاقا من 15 من الشهر الجاري المنصة الخاصة بتجهيل في الاختصاصات الفنية لتلاميذ السنوات التاسعة من التعليم الأساسي المتميزين في الاختصاصات الفنية مثل المسرح والموسيقى والرسم. أخيرا وفي العالم، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية فجر اليوم استكمال ضربات ضد أهداف إيرانية ردا على إسقاط مروحية أمريكية من طراز أباتشي فوق مضيق هرمز. في المقابل، أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف الأسطول الأمريكي الخامس في البحرين بواسطة طائرات مسيرة، وقال إن العملية جاءت ردا على الهجمات الأمريكية التي استهدفت مواقع في جاسك وسيريك وقشم الإيرانية. نهاية الموجز، مع تحيات أحسن العيش، إلى اللقاء.
1: انت تقرا في السادسه ابتدائي او التاسعه اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبه في البعض منها، وزاره التربيه فكرت فيك وعملت لك منصه خاصه اسمها جسور للدعم والمرافقه. تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn، منصه فيها دروس كل المواد للاقسام اللي عندهم امتحانات وطنيه في اخر السنه الدراسيه، دروس امنها خيره المعلمين والاساتذه والمتفقدين. تلقاوها في المباشر أو مسجلة، كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn، منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية. إن شاء الله بنجاح للجميع.
0: ذاكرة الأيام مع الثاوي موسى.

0: مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم وسهلا إلى هذه الحصة الجديدة التي نقترح عليكم من خلالها مرافقتنا إلى مدينة مارفة لننزل ضيوفا على الشاعر طاهر الحفيان والفنان الشعبي المحترف المنصف عروم. سي طاهر الحفيان، أولا مرحبا بك والشكر على قبولك الاستضافة. هو الحقيقة أنا ضيف عندك الآن، وأنت ربما من خلال الحصة اللي سمعتها على محمد صالح الدغباجي ربما هذيك أثرت في نفسك أنت شيء من الحنين والذكريات لقصائد قيلت سواء في الدغباجي ولا في غير الدغباجي، وتفضلت بدعوتي، وأنا سعيد جدا اليوم أن نكون معك في منزلك المبارك في مارث. نعتبر هذه الحصة أولا تعريف بك أنت وبالوعظ من شعراء مارث، وأنت تنتمي إلى عائلة شعراء جدك وربما حتى خالك وربما يعني حتى ناس اخرين، اضافه الى ما عندك انت من محفوظات باعتبارك انت شاعر تسمع الشعر وتحفظ الشعر وتردد الشعر. نتعرف عليك انت اولا.
1: يعني طاهر بن محمد بن علي بن قاسم الحفيان، مقر سكناي في معتمديه مارث من فوق، وتاريخ الولاده سنه 1955، نمشي في 71 سنه، منطقة الغردك.
0: مرحبا بك. إذن
2: مش تحكينا توا على قصة شيخ النجع في بالي كما عايش؟ تفضل. أي
1: شيخ الركب هذا فهمت له وقت اللي جو في واد زكزا وعسر الجمل متاعه طحن كسر.
2: منين جايين هم الساعة؟
1: هم جايين من الشمال.
2: أي
1: ماشيين يحجوا.
2: في طريق للحج.
1: من الطريق للحج، والحج فهمت له عدوا ست شهور ماشي وست شهور مروحين. وصلوا كده سعلي الحمروني في عين عرام، قال له على الجمل خليه بحذاك ونمشي مع اصحابي فهمت له. قال له لا، باتوا الليله بحذايا وغدوا الحي فهمت له، وجي من هنا برا حج عليه وبعث لي تعالى ارجع كي ترجع يجيبكم ربي بالخير فهمت له، تلقى جملك اللي اجبر.
2: هي عرام في الاصل عين،
1: كان في عين فهمت لحد ما تدخل عرام لحد الجامع الجديد هنا على يدك اليمين انت ماشي الجابر.
2: المهم انها كانت فيها عين،
1: كان فيها عين
2: جمعوا حولها الناس.
1: ايه جمعوا حولها الناس.
2: مش كانت مشهورة عرام هذه؟
1: مشهورة فهمت لا بالنخل وبالزيتون.
2: أنا نعرف واحد، ثم واحد شيباني يفدلك على مرت على عزوزة نقوله هنا، كانت ما تحسنش التصرف ياسر.
1: هاي
2: تكسر المعين وتصرف ياسر، وعاد يقول لها تحب لك عرام وباني ودورة قال لك كيس وهروسك شلاق سواني ويدامك صبخ الزرزيس. فعرام يبدو انها كانت تصنع في البوني في التفون.
1: اي هذيك صحيح، كانت يصنع في الطين يعملوا فيه فهمت لها حماميس وكوش
2: وقدوق قدور البوني نقولوا احنا
1: والبوني كده. البوني نطيبوا فيه في الماكله
2: باهي
1: هذاك هو.
2: نعم ستي
1: باش غدوا الحي يقصدوا ربي. قال له علي قال له هيك ما عندكش صغيرات؟ قال له ان شاء الله ربي سهل. الصباح صباح فهمت لا فطر وقصوا جو قصدي ربي. شيخ الركب قال له يا علي يا علي، قال له هي قال له بالله الحريم بربي جيبها لي جي خان بقى بخير. جت الحريم فهمت لا شد، قال له شد يدي فهمت لا رشها شيخ الركب وقرمها فوق يد الذرير. راهو شيخ الركب قال له ارميها لي فوق سرة الحريم رماها. قال له ان شاء الله ربي سهل
2: بخ نقولوا احنا.
1: وكان جاك صغير خليه كيف نرجع نسميه هني. هيا مشو شو فهمت لا صغير عندها ثلاث شهور عاد مادام هكا فهمت لا تسع شهور وعاد هما 12 شهر شو فهمت لا 13 شهر. هيا قال له خلطوا لباس لباس فهمت لا عشان. قال له والله من قبل ربي فهمت لا وجاني ولي. قال له هات جاي وين خلينا نشوف فهمت لا رسم شي سيدي يحيى هشابي في وجه فهمت لا الشيخ الركب ضرب على عيونه فهمت لا نحل البصر نتاعك.
2: اي هو هذا هو الطفل الصغير هذا سموه يحيى
1: صغير عمر. ايه قال له برا سميه يحيى ومن هالبلاد تحيه.
2: ايه
1: هيا سيدي يحيى فهمت ولا كبروا فهمت ولا توفى سيدي علي كبروا مشي عرس سيدي يحيى واخذ 11 مرأة، وال11 مرأة كل مرأة جابت له ولد عنده 11 عرش عنده 11 عرش فهمت ولا عنده واحد يقول له ابو هدهودة اصعب الذريه الكل اللي فهمت ولا وردوا ردوني شو يتشكوا للناس يتشكوا لنا طرده هو وامه بنوه فهمتني لا في العين القديمة قبل فهمتني لا في البقعة قبل تسسمها ما توه مشي بنيه هو فيها هو وامه كتانة هاك علاش خرجت كتانة.
2: هاي
1: بني ثميك شني شني قال لك أنا واحد بني كتانة فميك خرجت عليها كتانة. هيك الكتانة قبل الفم تنقول لها
2: شنو الكتانة البنيه معنا دار
1: دار
2: عشة.

0: فهمت نقول لا بدار خدامه فهمت نقول لا نوصل حتى من الزيتون والكرم والزلوز والخوخ واللمسي فهمت نقول لا اللي خيرت رب سيدي يحيى ساعتها نظرت عليه النوبة فهمتنا لا ومرض فهمتنا لا تعدى من ثميكة قال أعطوني طرف بلح قالوا لا الخدمة ما نعطوك وشخوك ما يحبش يا ودي فطولكم قالوا لا لا
1: بشين أحسن كيف سيدي يحيى عاد فهم
0: ولدك
1: أخوها نام
0: ولدك ما يحبش
1: أيوة.
0: قالهم عليه ولي باباه ما يحبش اللي مشي يزود هو نخلة قصيرة نحمنها فهمت شر مخين ولا ثلاثة فهمت ولا لا لا قالهم انا يعني نحيت وقولوا له فهمت اللي انا فيه يعمل خلط سيبوه هذا هدى بحصانه يدور قالوا له راهو تعدى تو باباك ونحل بلح من النخله الفلانيه وين قالوا له هو انا شر قبله هو انا اتقع علينا تويك فهمت شر قبله فهمت ولا الجماعة الروايه تحكي يقولوا يخلط عليه في وادي القمير يخلط عليه في عين مجنيح فهمت لا فك منها السنويخ بتاع البلح يهديك ربي قال له برا يهديني ويهديك برا على روحك
1: فك الباباه البلح
0: يتعدى سيدي يحيى يجب ان يتنضح في المي في عين مارث عند سيدي يحيى المارث فميك في مارث موجوده اللي لا لا لا محمد رسول الله قال ابنيتي بربي اعطيني شرب قلت له ابوي من بكري اني هني ننضح ما جملتش فهمت له لي حتى القله الجديده وما زلت ما عبيتهاش قال إن شاء الله ربي يهديك قالت لي يهديني ويهديك هاك أشرب إن شاء الله لله شرب وقت اللي شرب فهمت لا تحمد تشكر عصيته لفيدة رشقها فهمت لا في العين سكسيكو برا قال يا بجاه بركة مية عين وعين تعالي فيها العين عجبت السقي ولا صبت الزركين اللي نادى الصباح يلقى العيون بتاع العيون الزركين المية عين وعين يلقاهم نشفين ورسمة عين مارث تطرق فهمت لا يسقوا بها حتى للصدرية قبله لوطة تجري وحدها فهمتني اللي قالوا شنو نعملها هذه القصة بتاع سيدي يحيى أبو هدهودة والشيخ الرقط
1: وانتم معناها انتم جماعة مارث ليش من ترجعوا من سيدي يحيى انتم ترجعوا لحد انتم
0: انا حمارنا
1: حمارنا سيدي يحيى هو باب الكل يعني
0: باب الكل انا ذريت مثل احمد بن يحيى انا مبني حدث سيدي يحيى من غربة بروح كل حد والروضه نتاع
1: هو يقولوا انا ثم برشا روضات كما قلت انت برشا قبب ولا حاجه هيك
0: لا القبب هذوك كل قبه باسم مولاه باسم ضراري سيدي يحيى
1: ايوه تعملوا في زياره ديروا في زيارات
0: وانا نعملوا في زياره سيدي يحيى من العام للعام وناخذ المهريه وما نهزوش منها في الاسكبه تروح المارث للحمارنا
1: شنو هي المهريه؟
0: الناقه
1: الناقه
0: اي الناقه اسمها المهريه
1: ايه؟
0: فهمتني؟ وتدور على الساده ويذبحها لها العراء يذبحها فميكا واني ما نروحوش منها لا للحمار الموجودة في مارث ما يهزوش منها واللي موجودين في عراء ما يهزوش منها
1: أيوة.
0: برا بشوي رسمتهم تلاقي بدلوا يبدلوا المهرجان بتاع سيدي يحيى الحمروني بدلوا المهرجان كثرة برشا فهمت لا ما عليش في ذكرتهم فهمت لا تو عندنا 5 سنين ما عملوها
1: والزيارة اش كان فيها كانت فيها مجرد
0: كان فيها بركة
1: ذبح بركة
0: الخيل والصريخ والطبل فهمت لا والغنوة تطقع فهمت لا الطايفة طايفة غبنتن وطايفة عبيد طايفة الرحالة وطايفة الزركين فهمت لا لا اش باش نقول لك وجود فيها فهمت لا واحد اسمر هي الناقة تخرج من الشرفية من ثميكة على سيدي يحيى قال لهم ما تجيبوا لي الزياره لهنيتي كما تزوروا الشرفيه هذه ام الشعيره
1: جماعه شعير امهم شرفيه
0: امهم الشرفيه
1: وابوهم باقي حطوا من جماعه سيدي يحيى حطوا
0: جماعه سيدي يحيى فهمتني ولا
1: ايوه
0: عند 11 ولد على سيدي يحيى فهمتني من ثميك فهمت انت ايش قاعد
1: تعملوش الحضره بالبندير وبالوحده ولا ما تعملوش
0: لا الحضره ما نعملوها
1: ما عندكمش انتم
0: لا كانت حضره عندنا مبروكه بالترحومه فقيره هيك تعمل في الحضاري فهمت لا كدا فلان وفلان وفلان وفلان فهمت ولا تو مرضيه زي العابدين مرضيه زي العابدين كل الجمعه صباح جمعه
1: كل ما لا انتم في الزياره ما تعملوش حضره
0: لا لا ما نعملوش حضره
1: تعملوا معنا سباق متاع خيل
0: سباق متاع خيل
1: قداش من نهار الحضره
0: يعدي المهرجان يعدي يعني المهرجان يعدي 3-4 أيام
1: والمستهلكات منين يعني
0: المستهلكات
1: منين تاكلوا كل واحد يجيب معاه ولا
0: لا لا لا هذا كل حد هكا

0: عملي مستدعيهم المدير نتاع المهرجان هذاك على على المهرجان كله.
1: احنا توبا نحكوش على وقت ولات مهرجان، نحكو على الزياره نتاع قبل الناس.
0: الزياره فهمتنا تمشي فهمتنا مع الزياره فهمتنا نخرجوا من بالناقه من الشرفيه من مارس حتى السيد يحيى على كراينا، الناس كلها على كراينا. انا فهم عباد تبيع في الخبز تبيع في كل شيء فهمتنا، والطابونه فهمتنا يمشي ياخذ وياكل ويشرب.
1: قداش المسافه تقطعه؟
0: 5 كيلومتر.
1: 5 كيلومتر
0: هاي.
2: التاريخ في ظاهره لا يزيد عن الإخبار، وفي باطنه نظر وتحقيق. عبد الرحمن ابن خلدون.
3: شنو القصيدة الأولى اللي اخترتها لنا أنت واللي تتصور أنها ربما أقرب إلى نفسك من بقية القصائد؟
0: نبدو بالقصيدة متاع الدغباشي.
3: القصيدة هذه لمن؟
0: بالجسم بن بالجسم بن حفيظ بن محمد بن علي بالجسم الحفيان جدي.
3: آه جدك.
0: هي.
3: جدك هذا وقتاش عاش يعني؟
0: عاش عمره 115، توفى سنة من 1823، توفى سنة 1938، عاش عمره 115، خلف حتى سنين أخرين.
3: الله يرحمه ويسامحه.
0: الله يرحمه ويسامحه.

وقت اليوعد وما قالت جبت ولد يا مخزن فيز نايزهم للذيب عشاها على الدغباجي يا وقعدت للذيب زنايزهم قعدت للذيب أثمم قليب على الحدر الروس مصاليب بندق عطيه جرحى ما يداويه طبيب واعر وصعيب ما هوش مركب تركيب شيت سبيب ظهر جالي من وطن غريب او شرق مطمان في بالا شرق مطمان أطالب لفتان مهزر صغار.

0: على الدار باجي.
1: التاريخ اللي لقيت أنا توجد فيه برشا بس وانت تجبد فيه سي ضاوي الله يبقى عليك الصدر فهمتنا. التاريخ اللي جبدت انت فهمتنا على الحرب ساعتها فهمتنا في التطويل انا وفرمو حاجة خلق العادة لهني ترى موجودين حارب وراب ساعتها فهمت لهني فهمت له سي المرحوم محمد بن صلاح الدغباجي راهو فهمت له الحامي جابها معلومة غلطة قال لك فهمت يشدوه في بيته في عرام. لا ما بدش في عرام المرحوم محمد بن صلاح الدغباجي بيته في الكازمات الهنيتي تو حداها من الجامعة وانا جامعة الشرفية الكازمات موجودين لتو بيته ثمك وجوه الجماعة الكبار اللي بيهم الحاجة فهمت له وبكر بن عبد الرحمن وعلي الوحيشي الكبير الاول اللي حكيت لك عليه اللي باش يهربوه لمدوا للناس لمدوا حتى فلاقه برشا نسمع لمدوا فهمت له وجابوا له البندقيه وقالوا لازمك تهرب قال لهم لا ما نهربش كنهرب فهمت له اللي نهجل نسوي الحمارنا لا وخلوها هكاك اللي كتب اللي كتب ربي يصير قد ما داروا له مستحيل جابوا له عشاء تعشى قد ما دار له فهمت الحاج عبوده والجماعه وابو بكر بن عبد الرحمن ما حبش يهرب بعد مده فهمت لك انا فهمت 10 ولا 12 يوم عدوه لتونس عدوه تونس وقت عدوه تونس يقول علي الوحشي يقول ماذا واجهني الدغباجي قالوا لي جابوه مسلسل بحديده ويلاجي في تونس ربطوه ماذا واجهني الدغباجي على المصاير فيه قعد هامل رزقه وعياله ومرته وذراريه لو كان يخرج من الحبس الدال عليه نذبح بركوس ندير زرده من القمح الصافي لله راي روس زاد من ناحيه الدغباجي مشهور الدغباجي راه ما ثماش واحد كيف هو كيف باش بزديره كيف مثل توفى هو نسيت اسمه من تطوين هو ممكن من تطوين هو مشهور جبت انت حتى عليه مات انت جبت الولد من
2: مصباح جربوه
1: ها فهمتني برشا راه وعندنا مش ما عندناش التراث نتاعنا راه موجود.

0: على الدغباجي.
1: يعطيك الصحة. هي هذا تو منين يأدوها؟ ثم جماعة وثاقة وجماعة واحد يعني
2: بالضبط
1: هيك.
2: أي فهمت. وقبل كان الوثاقة فهمت لك، كان يغني باباي وعمي علي بن قدر عبد السلام وسي محمد بن رحومة وسي خربوش الله يرحمهم وسي نعمهم الجنة ومحمد بن قدر الأسود عم خالتي وعلي بن حفيظ بن عبد السلام وليل محمد رسول الله وخا وعلي عمي علي بن الحفيان علي بن محمد وسي سعيد بن رابعة هن نقولوا له فهمت لا سعيد الصيد وليل محمد رسول الله وفو وعمرهم بالجسم الأسود فهمتني. هذا برش كلهم كانوا فهمت موجودين أما قرضوا.
1: هو وين كانوا يغنوا؟ كانوا يغنوا كانوا في العراس،
2: كانوا عنده كفة غنى في عراسنا لأني يدي فهمتني لا تبع معتمدية مارد.
1: كيفاش معنى الموقف؟ شو يسموه يعني
2: الموقف؟ حتى نسموه موقف.
1: موقف
2: اي اما في النقيرة في الليل فهمت لا تلقاهم زوز يجردوا وزوز والوثاقة زوز والوثاقة شديد فهمتني لا
1: النقيرة فيها رجال يغنوا؟
2: اي رجال يغنوا ايه يغنوا رجاله فهمت له يغنوا فهمت له يعمزوا اربعه يطلعوا اربعه للثلاثه نتاع الصباح والعبيد الزركين
1: والنقيره. النقيره كيفاش شكون اللي
2: مول العرس؟
1: مول العرس.
2: مول العرس
1: لا هو اللي يضرب على النقيره ولا ثم شكون مختص فيه؟
2: ثم المختص فهمتني لا المختص فيها كما جماعة الأخوة من الزركين فهمتني. الزركين اثنين يجوا حضرة العرس يجوا من ساعتها عمري تقريبا 12 عام يجوا فهمت من الزركين العرس عبد الله بن محمد شبيل في الحنيفه فهمت الله فميكا اللي فما تقريبا هذا 100-120 مراه ما غير الذر ما غير الرجال فهمت الله من عين الزركين الفوقانيه حتى للوصل الحنيفه فهمت الله سي احمد بن عمار الله يرحمه يضرب الزويز والدربوكه فهمت الله ولا وطقوا فهمت الله بالقدم يوقفوا ويصلوا الرقعه فهمت الله بقعه مستعسه مسمينها الرقعه ويعملوا فيها مدعك فهمت لساعة ولا ساعة ونص فميك وبعد تالي يرتاح وبعد تالي يعودوا فهمت السبع أيام هو كان بده منه. قبل
1: حكينا عن نقيرة سنين نقيرة بالضبط
2: نقيرة فهمت لليوم أنت عندك عرس ولدك فهمت له قلت له عرس الفلاني فهمت له عرس ولدي رأو الفلاني من نهار كذا كذا لنهار كذا كذا الناس كلها باش تمشي لك خليك
1: الحفلة هيك يسموها نقيرة.
2: ايه
1: لكن النقيرة نفسها اللي يعني مش تم حاجة يوقعوا عليها يعملوا لها يقع
2: المو فما
1: كيفاش يسنيها هذيك نحب الآيبة
2: طبل هذاك
1: طبل هو
2: طبل وإلا قصعة زلفة يحطها في الماء ويرسم يضربوا عليها ده اللي مكبوب في وسط الماء قصعة فيها الماء وحطوا زلفة أخرى فهمت له فوق منها فهمت له نتاع عود راه قبل فهمت ويرسموا يضربوا فهمت له فوق منها فهمت له هذيك هي الطبلة نتاع الابتدائية نتاع النقيرة.
1: وعلاش يديروا في الماء هذاك؟
2: الماء هذاك باش وقت اللي يضربوا القصعة الفوقانية
1: زلفة
2: تعطي الحس كما توا
1: اي الهواء اللي فيها هي واللي يعمل الحس.
2: الهواء اللي فيها هي يعمل الحس
1: وباش من فوق باش يضرب
2: يربها بعصية كما العصا نتاع الطبابلية هذيك مخترعة من قبل.
1: باهي جدك جبت لنا منها القصيدة هذه نتاع الدغبجي. عندكش حاجة أخرى جدك أنت؟
2: من قلت لك الأيام.
1: أي الأيام.
2: أي. الأيام وعرباحهم وشراهم صعيبات لبرموا على مولاهم. صعيبات لذا ردوا على الحي يبقوا ينيروا ويسدوا. منين كانوا يطعموا ويمدوا هشوشات من مولى السخيم عطاهم. يعلوا الحيوط البني ساعة يهدوا والصبر يا مصنتين دوا. صبر هاي سامع الطماع يجرى لك كميب وخام على واحد الوفايد بيتين غضاهم الشحان على القمرجي سارح سدوه بالمنداف ثم حذاه منداف هم تغطي ولي الناس بمسند عليهم هطي وليام ساعة علو ساعة توطي مهابيل يلي طايغين معاهم وليام لعبة خرب قامت خطي ويطلب كلاب الهف ما يلقاهم كلاب جبيدة وتصب عليه دار الغلب وتكيدة الكلب هاكا مات هو فيدة والخريجو في الضيق ما نجاه وليام كيف تلبسك تجديدة تلفت على اللي كفين وراه تلفت على جفينك والتفلة لازم تشوفها بعينك وسع السعايا الخير لمضانينك سدوا عليك في الاخره تلقاها وتبع طريق الله وثق دينك وبني المعاصي والكلوف اخطاه كلوف الشينة ويسعد من تبع الوالدين حذر ذا وما ليش الخلق اللي قبلك وين زاروا اللي حايب التراب اخطاه قبر وترابه ويا احنا من سبل تو عذاب وقد من حرست الشر صور صابه ووقف نوادر والحموله منه وليام راه الزلب حكى ذابت زهيك ويجيب الدرك معاه يزهوك ذا اللي فارح شرهان تتقرق وجلبك سارح يركبوك على عابر متين وقارح حبوك حتى قرايبك تسام دعي الخير لم كل سوارح دعي الشر حتى لمهم فيها وليام وعر بيعهم شراهم صعيبات لا ردوا على مولاه.
1: هذه قصيدة جدك؟
2: قصيدة جدي بالقاسم بن حفيظ بن محمد بن علي الحفيان مولود سنة 1823 توفى سنة 1938 عاش عمره 115 عام. القصيدة الثانية متاع عهد لارمي فهمت اللي جابها عبد البهلي تاريخ الولادة قالوا لي عليه جماعة ما مش مثبت توفى في الدنيا عمره 117 عام
1: حتى هو زاد
2: اي في لندن كبير ولا محال ومات يعني موجود نعرف ما مات طبعا الكلام مش معه مات 2010 2009 ومشي لندشين ساعتها فهمت له هو بنك طنش فهمت له ورجع بعد 7 سنين عند 7 في وقت على الجبهة فيها جاب القصيده هو غرق في لندشين غادي في واد خرجوا خرج دريت بلاد محمد عبد الجواد وخرج سي بنك طنش مش مع اخوين اللي نيتو القصيده اللي قلت لك عليها 31 عام في دماغي والسيد يعرف من سوق لحد وراك بالله الفيدني وقت اللي رتب الغناية وروح فهمت لا قالوا له فهمت لا جبش غناية عبد البولي قال مرة اللي جبت انت غناية اش يقول سي عبد البولي الله يرحمه ويسامحه ونعم الجنة سي عبد البولي هذا من عيون الزركين والمعتم دي تمارك مشخة الزركين اللي يقول يا والدي الايام طلعوا علي ولندرس الروح الجسدات ونخش مارث والنخل مسوية عرام والزركين والزارات والغندري وزريقها مسمية وهون وفوهمكم دشرات ونخش ميعاد العزيز علي ونحكيكم ما صار لي غصرات نحكيكم فول حديث بدية وعشاب ولبسناه بالحكمات مرايات دارهم على عيني وزيد ماسكة ماهم على الدخان خش الطرنشي يغرقوك العية اليوم الطباعة فوق من الركبات والانجليزي في النايحة الشرقية وفي بحر دار دارين بالموجات وللمان طايح البرور رمية وكبر جنودة كثر الفتنات واش من زنايز طايحة مرمية وما توجع كان شينت الموتات ونهار سامس سمسي لقلية ونيرا تشعل عامنا الشهباء وفرضايتك يا والدة حبصية وفي حملتك يا راكد النخلات نخشوه بالسيف الغصبية ونروح عند الله يا سادات يحيى مسمي لك فضل هم ذريه ما بين البرور وتحوس وبين النصارى يلعبوا في الكم ويحلينا وقتنا المعكوس ولومي عليكم يا بنات العبد ديروا منادب وعملوا راكوس على رجالكم لا كان فيكم ظن مش تراحت في مثل صرف اللي هو ذكر ويعرف يخممه ويعطي عوض ليجلب بركوس بولشوك خبر بتلو لخدم وبيناتهم سابق قديم نفوس لبست القنور والكبوس وفي مدعك تقعد مرايا دم كش الزناية قال بالفركوس فما اللي عيط من ربيب عدم وثم اللي قاعد عاد قام مقصوص ترى لزرع الشعير هرم وطاب انطبخ في درخته مدروس وغيم عليه الغيم متردم وكثر عليه العفس المعفوس ولا لفيت علي على جواده يلم من قبل ربي يجيهم مطلوس يخلص حقوق الغابره وقدم ومنزله ومطور خاف حبوس وقد من خدم عند النصارى مكني قاعد تطول سنين حبوس هذا للمرحوم عبد البهلي اي ما زلنا بالقصب العيس
1: أعطينا التعريف به بالقسم يا سمان
2: والله لمحال كان صدقني ربي توفى ضمن سنة 1917 حتى هو
1: أيوة
2: بالقسم عيسى شهر المنية
1: المنية
2: شهر المنية بالقسم هو بالقسم عيسى وسموا عليه الأول بالقسم العيسى سموا عليه بالقسم الثاني وسموا عليه بالقسم الثالث وهم رحمة الله عليهم الثلاثة توفى بالقسم عيسى هذا فهمت الشعر كبير ومن معتمدية أصل معتمدية مارث حمروني هو يقول ضحضاح يزرق نصر قاقي استعمل سرابة مزاز التوارق وعصب صوت اللي كثح ترابة قدي شهور ولي التمسس سم استعمل غياقة ويشق ولد فوق فرصة وتنهال زي السحابة لا تكين لا تخين السر استعمل طيابة وتمرق عظمي تمسى من ربا تاخذ شرابة ولا ذاق عشبة الفصة ولا زردران صغابة ولا تلمش بدي هسة ولا شوطة تخيابة علوقة شعيرة درسة مسقول صال ركابة واسبوع لصة ورقات فيه مشكابة وهل وقت ما حر مرسة ولا سلام زي ما التكابة وكل حد عايش بغصة وولدك يزوه جاب ضحضاح بعد وكفار لا وكر لجدار ما تشضنين فيه لا بيرغم ما ترقى كثيحة تنقل سرابات تحمار تفهيق لو عار ليرق بذيب نسوار نعوار داير منيحة عشير النعام يلد وحبار والريم نكار جند القطاع ينزل وطار في الجو تسمع ذبيح هني شهوتي نجع يكثار مليح لفجار قصدك دبر يبدار لفظي كلمة صحيحة مولاي مع أبو الستار دني على فتح وفكار وبعد علي الفضيحة الشابان إلى كبير يحقار ينقص علي الشبح للظهر وظل عند الخط وبطيح هذا المرحوم بالقسم بن عيسى وعنده قصيدة أخرى عنده قصيدة أخرى يقول بالقسم بن عيسى المرحوم بالقسم بن عيسى ولد معتمدية مارث

ما شمشرق يتعافس بونين وحس زرم شرق ينهان مواتي حذلان ولسلس فيه الطبس الشاوية ولبان وفي شهر الثالث مارس زاد الناقص مصفي من العلوم كان

0: هذه المرحوم اللي اسمه عيسى. التراث نتاعنا فهمت في معتمدية مارس راهو فما برشا حاجات اللي هي فهمت ماذا بينا اللي اكبر مني ني يزيد يعاودها فهمت له وخلها تنتشر فهمت له في الاعلام باش يقولوا هما هناك من معتمدية مارس فهمت له كان من السدريه ولا من الزهرات ولا فهمت له من الزركين ولا من وادي غيران ولا من الدخيله ولا فهمت له من عرام فهمت له كلها فهمت له يحيوا التاريخ نتاعنا. تاريخنا راهو فهمت له بحر تاريخنا راه اللي كان ما واحد ما يحيش التاريخ نتاعنا فهمت له انت اما اللي محمد رسول الله قبل فهمتني لا تلقى البيت الشعر تلقى فهمت له يروحوا تلقى النسوة تغربي للعرس فهمتني ولا فما كل شيء يعملوا على بكري الا حاجه بس اللي هي الوفاه فهمت له ما يدرس على حد لسان يجي على غفله اما في وقت العراس فهمت له وفي وقت الخطبه فهمت البيانه فهمت ولا يحضروا لها فهمت له وبخص العراس يذبح وانا فهمت كان ال 15 ولا 20 شاه كما قبل كان يذبح ما فهمت له قبل ما كانش البل تو ولا البل والبقر اللي في معتمدية مارس فهمت له يحضروا بالسبع ايام بالثمان ايام فهمت له يروحوا في القمح وفي الشعير فهمت له ويسوقوا السويقه فهمت ولا ها والناس كلها كل ليله في العراس تمشي وتجي فهمت له ضربناها فهمت له حتى من قبل باباي وعمامي اكبر مني فهمت له عمي علي بن قويده يمشوا للزركين يغنوا وروحوا يمشوا للزرات كيف كيف يمشوا للسدريه يمشوا للعراء يغنوا وروحوا وهنا نتبعوا فيهم دريه صغار
1: ويغنوا بالكيف يعني
0: يغنوا بالكيف لا لا
1: مقابل حتى
0: لا لا لا بالكيف لا مقابل حتى شيء مش كما تو توي كلام تو بالفلوس قبل لا فهمت لك كيف الاخوه الزركين الطائفه نتاع الزركين يجوا ببلاش الطائفه السدريه الرحاله كيف كيف يجوا بلاش طائفه غبنتن كيف كيف يجوا بلاش اما تو ما عادتش تولت فهمت لا شد مد يا احمد هات فهمت لا عندكش حاجه هات ما عندكش فهمت لا اقعد غادي ما يجيكش.
2: ذاكره الايام ورقات من التاريخ المحلي يتصفحها معكم الضاوي موسى.
3: خلنا نعملوا مراوحه مع سي المنصف.
4: معك فنان بدوي منصف عروم محترف. احنا في عائلة فن كله ومش حكاية صنع ولا حكاية أمور رباني كما كان يحكي معك تو خالد طاهر. احنا في عائلة فن كل معناه اخويا اكيد تعرف الحسين عروم اكيد يغني بدوي كيف حتى وكذا كل شيء اخوالي فنانين عمامي شعراء.
1: تقدم لنا حاجة بالمناسبة؟
4: والله يقدم لك غناء ان شاء الله.

مولاي حكي في الباب والله مستغرب يا ناس زعما واش بيهم لباس العامل اللي روحه الراس.

0: الواح والعيش معكم صعيبة والشكوى لله.
1: أعطيك الصحة سيد منصف.
2: أخوي مكعرو يقول حبيبة زرع لي في ضميري غصة ومن خاطري منبت هواه قصة.
3: هذه معارضة للبرغوث.
2: أكيد جدا
3: معارضة
2: يقول حبيب الزرع لي في ضميري علة حرم منامي والقلب وجع من إن كنت في السابق غطايا ظلة والحب من قلب الحنين نبع مع ضغط الألوان الحنان بكله بقربة لحص الضيق ولا وسع عليت قدرة للنجوم تعلى وفي الروح اسمه بالذهب طبع وظنيت غيره ما خلقش الله وحتى تقول الناس ما نسمع جندي تغلب على القلب احتلة بجنبه لحس القوت ما نشبع حيان الحيبية غدر وخلى بالجاز زاد الجمر ليل ولع غير حوال العقل مني قلة والفرح عن قلب الحزين منع فرحي مشي والحزن ليا ولا نومي هجرني والسهر رجع كاللطف واللالي سبب الغلة عد نار في جرحي زمان شرع صار جحر وزماني عليا حلة وكل من قرب عقار باتل ساعة صار ربع تال الساعة بحر شوق متعنف صعيبة فراعة ويا سامعي عين الغلام التاعة ومن اللي غدر حزن كلام القصة بحق الغلاء وحق النبي والساعة وكل سيف ماضي نقسم ما من نصة حبيب الزرعلي في ضميري غصة حبيب البغيتة ما غدرت مرة وقت التعب درت ذراع يميني وقداي ما يخاف شيئا من سرة حب على الأيام كان معيني وقت العطش قلبه قدايا جرة والعين من كاس الهني تسقيني لا راح رجلي تلحقا بالجرة قربة غلايا والحنان عويني مع بعضنا عشنا على الحلو والمرة فالفرح يحضر والتعب يجيني وصخوف ما يبخل علي ببرة خلى قلب نغر وينسيني نسيت العقل قادة عواطف حرة للمر للهوين ما ترميني نسحاب روحي يفيد ما نتورى لا يوم لا تغدر ولا تذيني على صوت موحش فوق التانة حرة رصاصة عدو قتلت حلام سنيني زندي قدر قابل غلايا بشرة وبعد الغلاب الشوق دق كنيني هلي غدر نار الغرام تصرة ونصبر عليه نخرج من ديني ولكن فرق الند يا محرة وبالله يا ماجي البحر هزيني ماجي البحر تهدي فغريق مدي للحبل ومدي مشتاق وصلني قداها ندي قمر ليل منه الزين تاخذ حصة ويا مواج حتى عارفك ما تردي هزي رسالة للحبيب تخصة وحتى زرع لي في ضميري غصة إني مسامحة بخلص سلام وقصة.
1: يعطيك الصحة بارك الله فيك.
2: تقاليدنا قبل كانت سمحة صراحة وكانت حلوة ياسر على خطر كان العرس كان صحيح وكان ما يحقر حد في الإنسان معناه كل إنسان يجي للعرس وما تولى تورى وبالاستدعاء معناه بس إذاك شرى ولازمك ما تمشيلاش خطر يقولك حتى كان صارت حكاية يقولك إني ما ذاكش وما قبل يقول راهو عرس فلان منصف عروه من نهار كذا كذا ناس كلها تجي تحضر وتسهر وكذا كل شيء وليحضر ياكل وكذا كل شيء وبالتالي يبدا العرس العرس كما كنا نحكم بكري نسمع فيكم من على فاست النجاره والواحد كل شيء النجاره تبدا انا مول العرس يقول احنا افتتاح العرس بال التجير نتاع القصحه والواحد كل شيء وبالتالي حشاك وحشا قدرك ينوض الكبير في العيله يصرخ يعني حل انا راهو فلان سيبدا العرس ومن بعد تالي يديروا الحنه
3: انا البارود هو اشاره الانطلاق
2: صح ايه بارود هكا السرخان هكا يصرخ انا راهو سي العرس فلان هكا راهو بدا سي نجم معناه يجي العرس على روحك وكذا كل شيء والليله الثانيه نسموها احنا ليله النجمه ليله الحنه معناه احنا نقولوا احنا انا يكونوا يغنوا خماسه سماها البدوي الحقاني معناه الموقف نتو سميناه بدوي لكن هم نفس الاسم لكن في وقتنا احنا تو نسموه بدوي لكن هو قبل يسموه الموقف الموقف يكون معناه يغني زوز وثلاثه يشدوا له ولا واحد يغني وثلاثه يشدوا له المهم يكون معاه الرد شكون وكذا كل شيء والليل يوصل الوقت الحنه يمشوا يجيبوا الحنه وكذا كل شيء حنوا العريس وبعتلي يبدو نقول احنا يرموا عليه في الفلوس معناه كذا كذا وبعتلي من غدوه للنهار الثالث
3: فجر
2: اي اكلت الاهل الحليس بعتلي لحلحوه في الفجر
3: شنو إلح الحوم هذه؟
2: إلح الحوم معناه
3: استرهنا
2: العريس معناه نقول إحنا إلح الحوم معناه نقول إحنا شو يقولوا فهي بلغة أخرى ولا نسيتها اللغة الأخرى يقولوا لا لاح لاح اللحاح والتعلى والفجر راح يغني معناه فغني يرى إلح الحوم معناه يشدوا له برنوسة هيك أخته تكون يكون معناه أخته ولا أقرب ما عندهم هم عندهم أخته بنت عمه هم تكون واحدة من قريب ثمانية كل شيء يشدها هيك ويغنوا عليهم ما ذات يقولها لحلاح اللحاح وتعلى والفجر راح المهم بعتالي بعد ما يلاح الحوه أنا يمشي يرقد على روحه وكذا كل شيء الليت نهار مرواح من غدوة نفس الفازة وما يروحوا قبل بكري مش كيتو قبل قدام المغرب تروح العروس معناه كذا كل شيء وكل إنسان يمشي يروح على روحه وكذا كل شيء فرق ما بين عرسنا تو معناه تروح نص الليل الى روس
3: طيب كانوا معنا يديروا طباله زاده ولا كان اغنية عرس برك كان اغاني نتاع الشعراء
2: لا كان عربي طباله عربي هي طباله اصلانيه عربيه خاطر يطوفوا بها تو انا تو برشا اشخاص نعرفهم في جبل قاعدين يعملوا فيها تو انا ليله الحنة النجمه يجيبوا زكار وطبال في عود فرقه ولا حاجه يجيبوا زكار وطبال ويبدا يدور ويرموا يدور ويرموا للمعني للحاح مش كي من حنيته ومعني أنا كتجيب للتحنة جيب فرقة وكذا وبعت لي وأنا كتحني العريس وكل شيء معني تبدلت الأوضاع معني كل شيء ولكن صراحة تكون هو كل واحد يقولك في وقته لكن توها هي فما حاجات ما كانتش قبل تو كانت معني ولت حاجة أخرى توثق تو قبل ما تنجمش توثق معني سهريتك عرسك ولا كذا ولا حاجة حتى كانك ما ريتاش بالكدي ما تنجمش تشعر وما تو تنجم توثق عرسك وتشوفه بعتالي وبالكدي وكل شيء ومرك واضح ان شاء
3: الله يعطيك الصحة
4: لو أردت فهم الحاضر فادرس الماضي بيرل باك
5: ستة إني لمحال هي شغلناها بالصوت لمحال
2: ايه
5: ونصفرونه

0: توا توسي الطاهر قال نبيعوا الجمل ونصفوا الزوار الواش باش يجيبوا الحشيش.
1: يجيبوا الحشيش لازم الصحة.
0: توا احنا اذا كان نصفروا المارث اش نجيبوا من المارث؟ يعني شنو الشيء اللي اشتهرت به مارث دون سواها من الجهات هذه كلها، وخاصة وان مارث معروفة بانها فيها معروفة. عيون ماء وفيها انتاج فلاحي.
1: معروفة تتميز بالرمان.
0: ايوه.
1: وفيها حتى البلح نتاع اللمسي موجود. والترشتي.
0: شنو الترشتي هذا؟
1: ترشتي فما البلحة قدك
0: النوعية.
1: النوعية اسمها ترشتي، هذاك تتميز به معتمدية مارث.
0: هذا قبل كانت الناس تعيش عليه الشيء هذا،
1: تعيش عليه. والكرموس وقال قبل فهمت الكرم، فهمت خيرات ربي، الناس كلها فهمت عندها الكرم، فهمت مناشير، فهمت اللي يشرحوا يعملوا الشريح ويعملوا، فهمت الغربوز تقولوا
0: الغربوز اي
1: فهمتني ولا كما عاملينها في سمعتوا كمهرجان الغربوز
0: اي فهمتني في بني خداش،
1: في بني خداش يرحم والديك فهمتني هني هذاك ساعتها عندنا الغادي الكرموس، فهمت الناس كلها تمشي زاد تدخل تلقى فهمت العلاقه وتقصد ربي ما يكلمك حتى حد.
2: اي هو التمر، هو التمر،
1: هو التمر،
2: التمر الأولى قبل الجدادنا، معناه الجدادنا قبل التمر والزيتون الأسود نقول هك. علاش قلت لك أنا قبل كما هو ديجا هو أكبر مني كبر وسن يعرف أكثر مني ديجا، لكن غير حبيت
1: شكرا
2: في الفترة ديت نعيش. وقلت لك جدودي قبل وباتي كل شيء نعرفهم الشيء ذاتي أنا يعيشوا فيه على الكرموس قلنا الكباب والتمر وزيتون الأسود معناه
1: واللبن،
2: واللبن الحاجات هذه
0: معناها تربية الماشية، يعني
1: تربية الماشية، تربية الماشية فهمت لا، ولا يجيب لك
0: اللبن ومشتقاته اللي معاه،
1: اللبن ومشتقاته فهمت لا، ويجيب لك الكرموس ويجيب لك فهمت لا الزميطة وينقع وياكل
0: كرموس بالزميطة بالكرموس
1: ينقعها الزميطة، الزميطة بال
0: مسيسة ولا زميطة؟
2: لا دقيق دقيق دقيق
1: شعير
0: دقيق مش مخلط، كان دقيق صافي بركة،
1: دقيق صافي يتحمس
0: مرحي
1: يتحمس مرحي ويرتحي فهمت لو ويتغربل ويتحط وتنضح الكرموس تنقع وتاكل فهمت روعة حاجة خلق العادة. أنا لو كليته
2: فيه طعم غير
1: فهمتني لأن محد رسول الله. والتمر فهمت لا يجيبه طرية في بسيسة فهمت لو طرية في زيت ويعملوا الرفيسة، يعملوا الرفيسة نكلها هذه موجودة عندنا
0: بالتمر،
1: بالتمر
0: وما تعملوش بالغربوز بالشريح زاد كيف كيف؟
1: لا نعملوه في بالغربوز، بالغربوز نشرحوا
0: الشريح،
1: الغربوز الشريح ونحطوه في قبل ما ثماش السطور قبل فهمت كان يقول له
0: اكو الاحسن هو
1: ارموا في وسطه والصباح ينوض ثلاث اربع كعبات يديرهم بالزيت فهمت لي كلهم فهمت لي وهم منفخات بالزيت لهذه ساعه فما الموجود لتو برس جماعه يستعملوا فيه موجود فهمت الموجود عندي هنا يعني علاش مارس تتمتع بالمعتمدية مارس تتمتع بمتر بالرمان، والرمان دايما دايما خاصة في السدرية وفي
0: ربما كتانة، ربما كتانة أكثر معناه شهرة
1: لا لا أكثر بكثرة فهمت في معتمدية مارس فهمت اللي حتى يتبع معتمدية مارس لك كتانة
2: فهمتني والعلاية
1: العلاية والسدرية والمطاوة فهمتني لا الغيب اللي في معتمدية مارس ما ثماش في كتانة أم حاي حتى هي رمان بتاعها فيجوا ياخذوا من مارس وينصبوا به في الطريق ويقول لك فهمت رمان كتان لا لا
0: تول هو تول المشكل الكبير هل أن وقعت المحافظة على هل منتوج هذا سواء الرمان ولا البلح ولا الزيتون ولا غيره ولا الكرموس يعني وقعت المحافظة عليه مازال ينتج مازال يعطي وإلا أهمل وشبابنا في عوض ربما يعتني بالفلاحة ربما وهل عنده موارد رزق أخرى يبحث على ربما هجرة يبحث على
1: ثم مجدهانة توهني كرموس يبيعوا فيه في مارث
0: أيوة
1: كل يوم أنا بدم كل يوم تلقى فهمت لك العشرة 12 إنجاز فهمت لك لمات هذوك يبيعوا فيهم فهمت لك الكرموس البيثر
0: إنتاج مارث
1: إنتاج مارث إنتاج مارث فهمت لك جيم التوجان ودخلت توجان من مطمطة من وادي غيران من معتمدية مارث من ثميك أصل فميك فوسط المعتمدية مجو
0: جميل
3: التاريخ خبر عن الاجتماع الإنساني الذي هو عمران العالمي وما يعرض لطبيعة ذلك العمران من الأحوال مثل التوحش والتأنس والعصبيات وأصناف التغلبات للبشر بعضهم على بعض وما ينشأ عن ذلك من الملك والدول ومراتبها وما ينتحله البشر بأعمالهم ومساعيهم من الكسب والمعاش والعلوم والصنائع وسائر ما يحدث في ذلك العمران بطبيعته من الأحوال.
0: قطعة العمر بن مبارك.
1: يقول الفاظ كبير جاب الشيك بلا قيمة في شبوبة غزية صلوا على الباب فطيمة. الفاظ كبير جاب الشيك بلا قيمة وفي شبوبة غزير يصلوا على الباب فطيمة. أحضر من فوق عام على كل ثنايا بر المخلوق لا خلى حيوط البنايا. أه يا ملوات قابس بعدين عدما جيم الأبعاد جار في الشور ردما. أم البلد قابس دير الهيبة ذر ونسوان من نفطة حتى لذهبة.
0: هذه قصيدة هذه قالها بمناسبة الواد متاع مارث متاع قابس.
1: اي في عام 69
0: 69 واد قابس اللي عمل فيضانات.
1: اي فيضانات
0: ايوه. خلنا نعملوا مراوحة مع سي المنصف. سمعنا في أول الحصة القصيدة متاعك الأول وأنت ما شاء الله تبارك الله يعني صوت جميل جدا. خلنا نعملوا مراوحة معك. أنت تعطينا قطعة من القطاع أغنية من أغانيك نقول هنا اللي هي معناها تكون أصيلة من مارث.
2: أكيد جدا.
0: نعم.
2: باش نقدم لكم تو أغنية هي قصيدة وأغنية نجم في نفس الوقت. تقول خنتي ذراعي درتك رفيقي اليوم خنتي ذراعي وحسيت حرقة ما طفت وجعت

0: يعطيك الصحة، صوت جميل ما شاء الله تبارك الله. الشعراء عادة يعني يحسوا ياسر موجودة هذه درتك رفيق اليوم ولا اللي بنزرع لي في ضميري غصة ولا يعني هناك معنا شيء من التبرم ربما من الشعراء يحسوا بأنهم ربما يحسدون أو ربما يعني يغبطون أو تستنقص أحيانا يعني يكل قيمة الصداقة بيناتهم.
1: خطر هو شاعر معنا يحس الحكاية كما إنسان هو العادي، هو العادي يحسها للحكاية الخايبة حتى كان مو شعر وزيد شعر معناه يحسها أنا ديركتي
0: نقول الشعر يولي يعبر يعني
1: يعبر ديرك
0: بالغناء
1: بالغناء معناه يقول إحنا يفضفض على قلبه
0: هكاك يفرهد على راحة
1: كما فما مقطع قديم ويقول لك يا ظنيت يا قلبي كثر كتيتك غدي تجير من داخل رماد لقيتها
0: غدي تجير من داخل رماد
2: لقيتها
1: وظنيت يا قلبي عروقك بادو زي المناصب هد مو سواد
0: زين
1: إيه. هذه الأمثال قبل بالأبيات صغار معناه يعبروا
0: أي طبعا قصيد سموا قصيد ذات البيت الواحد
1: ذات الواحد
0: القصيدة المؤثرة جدا وما تحتاج إلى أن تقول بعدها كلام آخر
1: جي أغنية معناه بيت في المهبي ولا في في أصوات متاعنا هنا معناه البيت العادي يكون
0: تو في في العراس انتم هنا في مالة تو في العراس يعني النساء يغنوا كما جمعت في تطاوين لان مثلا في تطاوين يبدو في المحفل وفي السهره في الليل انا مهما كانت نوع السهره في حنه ولا غيرها ولا غيرها يغنوا نسوين بالزوز بالزوز من قرن وزوز وكل واحده تأدي بيت احيانا ثم شكون يقطع ثم بالحاضر عندكم حتى انتم
1: موجود
0: كيف
1: موجود
2: موجود
1: موجود وهي ديما اللحمة في الأصوات تكون خير
0: يم بالزوز هي طبعا هي.
1: تكون مزوز. أحلى خاطر وتكون مرتاح دي غني
0: المقرونة هي حتى في حتى في آلة النفخ هذيك تبدأ مقرونة تبدأ صوت نضحى أحلى
2: أيه بالضبط القرنان
1: ديما في الزوز
2: أقرن يقول أقرن فهمت لا يذلي مقروني خير
1: ديما في الجماعي خير
2: مريجة خير
1: الجماعي أحلى
2: مالا شنو

0: يطيب لي في ختمة هذه الحصة أن أشكر ضيفي الكريمين الشاعر الطاهر الحفيان والفنان الشعبي المحترف المنصف عروم، راجيا أن تكون الحصة قد جمعت لكم بين المتعة والإفادة، وإلى أن يجمعنا لقاء الأسبوع المقبل بإذن الله، تفضلوا بقبول أجمل ورقة تحيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ذاكرة الأيام مع الثاوي موسى.

0: عروس الصحراء،
1: عروس الصحراء،
0: إذاعة تطاوين،
1: إذاعة تطاوين.
2: موجز الأخبار.
3: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. والثانية بعد الظهر هنا من إذاعة تطاوين. جدد أعوان شركة البيئة والغراسة والبستنة بتطاوين وإطاراتها المطالبة بالإسراع في صرف أجورهم المتخلدة بذمة الشركة إلى جانب إيجاد حلول لتسوية وضعية المؤسسة وضمان استمرارية نشاطها. انتهت اليوم الاختبارات الكتابية للدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا لهذه السنة، ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن نتائجها في 23 من شهر جوان الجاري. تشير التوقعات إلى أن صابة الموسم الحالي من الحبوب ستفوق 22 مليون قنطار على المستوى الوطني، متجاوزة بذلك مستويات الانتاج المسجلة خلال الموسم المنقضي والبلغة 20 مليون قنطار، وفق ما أفادت به الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب سلوى بن حديدة. أخيرا وفي العالم، أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف الأسطول الأمريكي الخامس في البحرين بواسطة طائرات مسيرة، وقال إن العملية جاءت ردا على الهجمات الأمريكية التي استهدفت مواقع في إيران. نهاية الموجز، مع تحيات أحسن العياشي، إلى اللقاء.
4: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا الكرام لهذا الموعد الرياضي البداية بأخبار المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم المتواجد بمدينة مونتيري المكسيكي، استعدادا لانطلاقة مبارياته في المونديال. أمس بعثت المنتخب حظيت باستقبال رسمي من حاكم ولاية نيوفيو ليون سامويل أليخاندرو غارسيا سوفيليدا بحضور نائب رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم حسين جنيح، والقائم بعمل سفارة تونس بواشنطن أنيس الحجري ورئيس نادي مونتيري راديوس بيدرو أسكيفال. وفق الموقع على الرسمي الجامعة التونسية لكرة القدم، بعد الصورة الرسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم والاستقبال والترحيب الرسمي بوفد المنتخب بحضور كل الطاقم الإدارية والفنية والطبية للمنتخب، منتخبنا جرى حصة تدريبية أولى بملعب التمارين المخصص له من الفيفا، حيث ركز الإطار الفني على ضبط اللمسات الأولى والتعود على الأجواء المحلية. حصة تدريبية كانت تحت مشاهدة وحضور لتقريبا 100 شخص من الجالية ومواطني مدينة مونتيري للترحيب بالنصر. الكتب الجامعي قبل سفر أعضاء للمكسيك لمرافقة المنتخب يبدو أنه قد حدد موعد الانطلاقة بطولة الموسم القادم، وذلك في العشر الأيام الأخيرة لشهر أوت، تحديدا يوم 22 و23 أوت، في انتظار الإعلان الرسمي موعد يأخذ بعين الاعتبار المشاركة التونسية للفرق في الاستحقاقات القارية ومشاركة المنتخب في تصفية كأس الأمم الأفريقية 2027. المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم أقل من 23 سنة يلعب اليوم الجولة الرابعة من مباراة دورة طولون الفرنسية انطلاقا من الساعة 35 دقيقة ضد المنتخب الكولومبي. لاعب السابق للاتحاد الرياضي بتطاول الموسم الفارط هارون العياري أمضى عقد بموسم مع فريق مستقبل مرسى، يعتبر هذا ثاني صفقات فريق لقناوية الصيفية بعد انتداب حارس جندوبة الرياضية محمد أمين بن بريك. وذكر فريق لقناوية ينطلق نهاية هذا الأسبوع في التحضير للموسم الجديد تحت إشراف المدرب عماد بن يونس. الجلسة العامة التقييمية لأمل جربة ميدون موعدها يوم الأحد 14 جوان 2026 انطلاقا من الساعة 6 مساء. في كرة اليد تقام عشية اليوم بمدينة ميونخ الألمانية قرعة مجموعات كأس العالم ألمانيا 2026، منتخبنا في المستوى الثالث إلى جنب الرأس الأخضر الشيلي، الولايات المتحدة الأمريكية، اليونان، بولونيا، البرازيل والبحرين، في حين منتخبات مصر في المستوى الأول مع الدنمارك وألمانيا وكرواتيا وأيسلندا والبرتغال والسويد والأرجنتين. حظي الحكم الصومالي عمر عبد القادر أرتان باستقبال شعبي كبير في العاصمة موغاديشيو بعد عودته من أمريكا إثر منعه من دخول الأراضي الأمريكية وحرمانه من المشاركة في كأس العالم رغم اختياره من الفيفا كأحد حكام المونديال. في كرة السلة، الاتحاد الدولي لكرة السلة قرر منح تونس شرف تنظيم النافذة الرابعة وقبل الأخيرة من التصفية الأفريقية المؤهلة لكأس العالم قطر 2026. منافسات هذه المباريات ستقام من 27 إلى 30 أوت 2026 بالقاعة متعددة الاختصاصات برادس، وستضم النافذة الرابعة المنتخبات الثلاثة المتأهلة على المجموعة الثالثة اللي تضم منتخبنا الوطني إضافة إلى المنتخبات الثلاثة المتأهلة عن المجموعة الأولى منتخبنا. وذكر سيخوض غمار النافذة الثالثة من التصفيات بأنغولا من 2 إلى 5 جويلية 2026 حيث سيواجه منتخبات نيجيريا ورواندا وغينيا. أختم بوديات المنتخبات استعدادا لانطلاقة المونديال الليلة في 9:45 المنتخب البرتغالي قبل السفر إلى أمريكا، وآخر مباريات وآخر مباراة للدون كريستيانو رونالدو بقميص البرتغال في الأراضي البرتغالية يواجه المنتخب النيجيري، والمنتخب الإنجليزي انطلاقا من 10:00 يواجه المنتخب الكوستاريكي. كانت هذه جملة الأخبار الرياضية في هذا الموعد، جملة تحياتي عبد الكريم، الحمد لله، اللقاء.
1: لحن الشعوب، لحن الشعوب. لحن الشعوب مع منير علال.

اهلا وسهلا، مرحبا بكم في عدد جديد من برنامج لحن الشعوب. بعد جولتنا في اسيا وفي اوروبا، اليوم نحط الرحال في امريكا، القارة الامريكية وتحديدا في امريكا الجنوبية، ونتوقف عند جمهورية البيرو. موسيقى البيرو هي فسيفساء غنية ومتنوعة، تعكس التاريخ الثقافي الطويل لهذا البلد الواقع في جبل الأنديز وسواحل المحيط الهادئ. هو ثمرة تفاعل بين ثلاث روافد أساسية: التأثير الإسباني الكولونيالي، المساهمات الإفريقية، والحضور الأصلي للسكان ولحضارات الأنديز، نعني بها حضارة الإنكات أساسا. الموسيقى التقليدية في البيرو هي موسيقى تعود إلى ما قبل فترة كريستوف كولومبس، وهي تمثل حضارتي الإنكا والنزاكا. والموسيقى في هذه المرحلة تلعب دورا طقسيا روحيا دينيا، وتستخدم في الاحتفالات الزراعية والدينية. تعتمد الموسيقى في البيرو التقليدية تحديدا على مجموعة من الآلات الأساسية، مثل ما هو الشأن بالنسبة للسيكو أو زومبانا، اللي هي موسيقى أو آلة نفخ مصنوعة من القصب، وتعد رمزية جدا في موسيقى جبل الأنديز. كذلك الكينا، أو وهي آلة تشبه الناي،

الطبقة البيروفية الساحلية، أحد أنماط الموجودة في البيرو. بس نسمع بداية قطعتان موسيقيتان تقليديتان، وربما الموسيقى الأولى هي أشهر قطعة موسيقية من البيرو، تقريبا يعرفها الجميع أو استمع إليها الجميع، وهي موسيقى الكوندورو باسا. هي موسيقى تجسد ارتفاع وعلو وقدرة طائر الكوندور على التحليق فوق جبال الأنديز، وهي موسيقى بالأساس يعني قطعة موسيقية تاريخية تراثية، رغم أنه في السنوات الأخيرة أحد الموسيقيين البيروفيين والموسيقيين استطاع أنه يركب عليها كلمات وأصبحت تغنى بالكلمات. الكوندورو باسا هي رمز الحرية، والموسيقى التي يعني غناها سيمون جرافيل أو القطعة هي: أفضل أن أكون عصفورا على أن أكون دودة، نعم أفضل أن أطير حرا، أفضل أن أكون مطرقة على أن أكون مسمارا، أفضل أن أختار قدري. مع موسيقى الأنديز، مع موسيقى الجبال في البيرو، الكوندورو باسا. بس أقترح عليكم فيما بعد موسيقى من الغابات، من غابات الأمازون، اللي هي نمط ثاني من الموسيقى التقليدية في البيرو، وفيه تداخل بين المؤثرات التقليدية للحضارات السابقة وأساسا لغة الإنكا

أهم الأنماط الموسيقية التقليدية في البيرو والحديثة أنماط مختلفة، نمط الهوينو ومن أشهر الأنماط الأنديزية، يتميز بإيقاع سريع يمزج بين الآلات النفخ والآلات الوترية، ثم مارينيرا وهو رقصة أو موسيقى رومانسية ساحلية تعد الرقصة الوطنية للبيرو، الفالس كوريو وهو فالس بيروفي بطابع إسباني، وكذلك مولا تيرا وهي مزيج من التأثيرات الإفريقية والإسبانية. طبعا ابتداء من القرن العشرين بدأت الموسيقى البيروفية تشهد تحولات وتمثلت في دمج الموسيقى التقليدية مع أنماط عالمية كما الروك، البوب، الجاز، الريغي، الهيب هوب، ومع التأثيرات الإسبانية، موسيقى الفلامينكو، والتأثيرات بقية بلدان أمريكا اللاتينية، قليل من التشاتشا، قليل من السالسا، وكذلك فلامينكو وغيره. أهم الأنماط الحديثة في البيرو هي الروك أنديزي، وهو يمزج بين آلات الكينا والسامبونيا والروك، ثم نمط التشيتشا وهو نمط يجمع بين الموسيقى التقليدية والموسيقى الأنديزية، ولكن أيضا بالموسيقى الإلكترونية، وكذلك ثمة نوع من التوجه في البيرو لنوع من النوفو فولكلور أو تحديث الفولكلور تقريبا، وطبعا يجمع بين الموسيقى التقليدية ولكن بروح معاصرة، إلكترونيكا والهيب هوب بيروفي وريغوتون بيروفي إلى غير ذلك في المناطق الحضرية، وهو ما سنستمع الآن إلى بعض أنماطه بالأساس من خلال قطعة زهرة القرفة، وهي الأغنية الأولى في هذا المقطع، وهي تتغنى أو تتغنى عن بإمرأة تتمشى في شوارع ليما بعذوبة وسحر وتحول المدينة إلى قصيدة. الأغنية هي من الفالس فالس كوريو، وتعتبر تقريبا أشهر قطعة موسيقية كوبية في فترة من الفترات. المقطع المترجم هو: دعوها تمر زهرة القرفة، تطرز الندى على الرصيف بخطواتها، تنثر العطر والنور في كل الزوايا، تحكي بضحكتها الزمن المراهق. مع زهرة القرفة سنقترح عليكم قطعة لسوزانا باكا عنوانها ماريا لوندو، وكذلك سنقترح عليكم واحد من أهم الأسماء البيروفيين المعاصرين، وهو من أول من سجلوا الموسيقى الريفية الأنديزية، وهو ألبرتو ديلغادو، وكذلك يوما سماك في المقطع الغنائي هذا، وباش نلاحظوا فيه التأثيرات المختلفة للتأثير الإسباني من خلال الموسيقى الفلامينكو مع بعض الحضور من الموسيقى الإفريقية.

الموسيقى البيروفية الحديثة ليست فقط تراث، هي أيضا مجال خصب للتجريب للابتكار، تجمع بين ثلاث أنماط من المناخات الموسيقية إذا استطعنا القول، جبال الأنديز، ثم السواحل المحيط الهادي، وكذلك غابات الأمازون، وكل هذه أدت إلى نوع من التأثيرات المختلفة في الموسيقى البيروفية الحديثة. وحضور هذه الأنماط المختلفة باش تجسدوا الآن القطعة الأولى اللي هي ماشيتا، ثم باش نسمع شوية ريتمو أفريكانا، وكذلك باش نسمع مجموعة موسيقية اسمها جروبا فرانتيرو، ونختم الفقرة هذه بكارلوس اللي هو واحد من الأسماء الجديدة في هذه الموسيقى البيروفية الحديثة.

0: دمي.
1: قطاع الموسيقية اللي باش نسمعوهم توا هما سوزانا باكا في ماريا لاندو وتوسكا يوانو في ديماريس وكذلك لوس إنكاس. الأغنية لماريا لاندو وهي أغنية احتجاجية من البيرو عنوانها كما قلنا ماريا لاندو. لا تملك ماريا وقتا للنوم، لا تملك ماريا وقتا للحلم، كل ما تملكه تعب يرافق جسدها، وكل ما تناله خبز وملح. فيما ديماريس هي أغنية للرقص وهي من لغة الإنكاتا في نمط الهوينو المعاصر، تمجيد للهوية الأنديزية ودعوة للاحتفال بالأرض والتقاليد. لنرقص هذه الأرض، أرضنا الجبل، الزهرة الرياح ترقص معنا بلغتنا الأولى.

وبش نختم حصة اليوم بقطعتين من البيرو. القطعة الأولى هي من الموسيقى الحديثة وفيها تأثيرات إسبانية ولكن تأثيرات أيضا بيروفية أصلية، عنوانها الحياة قصيرة بصوت أرتورو زامبو، وفيها كثير من الفالس والموسيقى الساحلية من البيرو. وباش نختم معاكم بعودة إلى نمط الموسيقى اللي ادينا به في البداية، اللي هو نمط كما قلت موسيقى الأنديز، موسيقى جبال الأنديز، ولكن هذه المرة بتأثيرات من الغابات. يعني القطعة الأولى الكوندورو باسا هي موسيقى الجبال، فيما أن القطعة الأخيرة اللي باش نختم بها الحلقة هي تجمع بين موسيقى الجبال وموسيقى الغابات.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: تحية طيبة، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى موجز لأهم الأنباء. انتهت اليوم الاختبارات الكتابية للدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا لهذه السنة، ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن نتائج الدورة في 23 من جوان الجارية. جدد أعوان شركة البيئة والغرسة والبسنة بتطوين وإطاراتها المطالبة بالإسراع في صرف أجورهم المتخلدة بذمة الشركة إلى جانب إيجاد حلول لتسوية وضعية المؤسسة وضمان استمرارية نشاطها. تفتح وزارة التربية بانطلاقا من 15 من الشهر الجاري المنصة الخاصة بتسجيل في الاختصاصات الفنية لتلاميذ سنوات التاسعة من التعليم الأساسي المتميزين في الاختصاصات الفنية مثل المسرح والموسيقى والرسم. تعقد لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة وحوكمة ومكافحة الفساد بمجلس نواب الشعب غدا جلسة عمل لمواصلة النظر في مقترح القانون عدد 42 لسنة 2024 المتعلق بتنظيم ممارسة نشاط التسويق والترويج على المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية فجر اليوم استكمال الضربات ضد أهداف إيرانية ردا على إسقاط مروحية أمريكية من طراز أباتشي فوق مضيق هرمز. في المقابل أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف الأسطول الأمريكية الخامس في البحرين بواسطة طائرات مسيرة، وقال أن العملية جاءت ردا على الهجمات الأمريكية. انتهى الموجز، إلى اللقاء.

مستمعي لفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاور.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: عروس الصحراء،
1: عروس الصحراء،
0: إذاعة تطاوين.
2: موجز الأخبار.
3: موجز لأهم الأنباء، أهلا بكم مستمعينا الكرام. أكد وزير التربية نور الدين نوري اليوم في اختتام الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا دورة 2026 على أن الممتحن يظل في صلب الاهتمام، وأن توفير الإحاطة النفسية والصحية والبيداغوجية له مسؤولية تقتضي مضاعفة الجهود. كما أكد أن الأستاذ المراقب والأستاذ المصحح ركيزة أساسية في هذه المنظومة تستوجب كل دعم وتقدير وفق بلاغ للوزارة. دعت الهيئة الوطنية السلامة الصحية للمنتجات الغذائية اليوم كافة المتدخلين والفاعلين الاقتصاديين المعنيين بعمليات نقل وعرض المياه المعلبة والمشروبات الغازية إلى الالتزام بالشروط الأساسية لسلامة الأغذية، لا سيما أمام ارتفاع درجات الحرارة. تعقد لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد بمجلس نواب الشعب غدا جلسة عمل لمواصلة النظر في مقترح القانون عدد 42-2024 المتعلق بتنظيم ممارسة نشاط التسويق والترويج على المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي. أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة 5 آخرين خلال 24 ساعة في حين استهدفت المدفعية والبحرية الصهيونية مناطق متفرقة من القطاع، واستشهد شخصان وأصيب عدد آخر اليوم في تواصل اعتداءات جيش الاحتلال الصهيوني على جنوب لبنان حسب ما أفادت به وكالة الوطنية اللبنانية للإعلام. انتهى الموجز، نبقى الآن مع النشرة البحرية.
4: من المعهد الوطني للرصد الجوي نحييكم ونقدم لكم النشرة الجوية للملاحة البحرية لهذا اليوم الأربعاء 10 جوان 2026. نستهلها بإعلان برياح قوية رقم 116 متوقع يدوم لـ 24 ساعة بداية من هذا اليوم على الساعة 9 ليلا بالتوقيت العالمي، ويهم شمال تونس ثم تدريجيا شرق تونس. بالنسبة لشمال تونس الريح غربية شمالية غربية قوة 7 من سلم بوفور، أي ما يعادل 22 إلى 33 عقدة، تصل محليا قوة 8 من سلم بوفور أي ما يعادل 34 إلى 40 عقدة. بعد الظهر شرق تونس الريح شمالية شمالية غربية قوة 7 من سلم بوفور، تصل محليا قوة 8 آخر النهار. بالنسبة للحالة الجوية هناك منخفض الضغط الجوي 1008 هكتوباسكال على خليج جنوة، ثم يصبح أقل فاعلية ويتجه نحو الشرق. نمر الآن للتوقعات الجوية لهذه الليلة. في شمال تونس الريح غربية شمالية غربية تكون سرعتها من 15 إلى 25 عقدة، تتقوى محليا إلى 30 عقدة مع هبة تتجاوز 40 عقدة. البحر يكون مضطرب إلى شديد الاضطراب وهناك سحب قليلة ورؤية متوسطة إلى منخفضة جدا. بالنسبة لشرق تونس هذه الليلة الريح شمالية شرقية تتجه شمالية غربية تكون سرعتها من 10 إلى 20 عقدة، تتقوى محليا إلى 30 عقدة مع هبة تتجاوز 35 عقدة، والبحر يكون قليل الاضطراب إلى مضطرب فيصبح محليا شديد الاضطراب، والطقس مغيم جزئيا والرؤية متوسطة إلى منخفضة جدا. خليج قابس هذه الليلة الريح شرقية شمالية شرقية تكون سرعتها من 5 إلى 15 عقدة، تتجاوز محليا 20 عقدة، والبحر قليل الاضطراب فمحليا مضطرب وهناك سحب قليلة ورؤية جيدة إلى متوسطة. بالنسبة للتوقعات الجوية ليوم الغد شمال تونس الريح غربية شمالية غربية تكون سرعتها من 20 إلى 30 عقدة، تتقوى محليا إلى 35 عقدة مع هبة تتجاوز 40 عقدة، والبحر يكون شديد الاضطراب ثم يصبح محليا هائج وهناك سحب قليلة ورؤية منخفضة إلى منخفضة جدا. شرق تونس يوم الغد الريح شمالية شمالية غربية تكون سرعتها من 20 إلى 30 عقدة، تتقوى محليا إلى 35 عقدة مع هبة تتجاوز 40 عقدة، والبحر يكون مضطرب يصبح شديد الاضطراب ثم محليا هائج وهناك سحب قليلة والرؤية منخفضة إلى منخفضة جدا. خليج قابس يوم الغد الريح شمالية شمالية شرقية تتجه شمالية غربية تكون سرعتها من 15 إلى 20 عقدة، تتقوى محليا إلى 25 عقدة، والبحر يكون قليل الاضطراب ثم يصبح مضطرب ومحليا شديد الاضطراب وهناك سحب قليلة، وبالنسبة للرؤية متوسطة إلى منخفضة. في الختام شكرا على حسن الاستماع والمتابعة وإلى اللقاء.
2: وثائقيات الإذاعة التونسية.

0: طرد محمد بي.
1: كان الماء منذ الأزل وسيظل على الأرجح سرا من أسرار الحياة وأحد أبرز مرتكزات الحضارات البشرية. حوله يتجمع البشر يروون عطشهم، يزرعون، يشيدون، يستقرون. وهكذا هو الحال منذ قرون على ضفاف وادي مجردة، أهم أنهار تونس. حوله امتدت الحقول وشيدت المدن والقرى، وعليه أقيمت الجسور والسدود.
2: صباح الخير. هاي المسين
3: جنة البطال ولاية منوبة، عنا وثائق نحضروا فيه على القنطرة والسدود على البطال.
4: القنطرة السد في البطان من أهم المعالم التي أنشئت في القرن 17، ثم معلم فريد
5: من أفخم المنشآت ذات الصبغة العمومية اللي لها انعكاس هام على الفلاحة وعلى الصناعة بصفة عامة.
1: ما يمكن معرفته أيضا عن القنطرة السد بالبطان قبل الوصول إليها ومعاينتها أنها لا تربط فقط بين ضفتي وادي مجردة، بل تربط كذلك زماننا هذا بالقرن 17، عصر الدولة المرادية. معلمنا الاستثنائي في تاريخ تونس الحديث باعتباره جسرا وسدا في الآن ذاته، هو شاهد من شواهد النهضة الاقتصادية والمعمارية التي عرفتها الدولة المرادية زمني السلم وهدوء التنازع على الحكم.
4: الدولة المرادية تعود إلى القرن 17، والقرن 17 هو فترة هامة جدا في تاريخ تونس الحديثة.
6: أحمد السعداوي، مؤرخ، أستاذ جامعي مختص في الآثار وتاريخ العمارة.
5: تميزت الفترة هذه بإعادة بناء الإيالة التونسية بصفة عامة، خاصة بعد الهجمة الإسبانية في نهاية الفترة الحفصية.
6: وجيد السكوحي، باحثة بالمعهد الوطني للتراث.
4: البلاد بعد حكم الديات وعلى عهد ديات الدولة المرادية عرفت استقرار نسبي.
5: والحقيقة العائلة المرادية كان لها الفضل في بناء العديد من المنشآت في كامل الإيالة، وخاصة الحاضرة تونس والمدن القريبة منها.

0: ثم بنا تربط البيات المرادية تحفة فنية. الجامع محمد باي المعروف بجامع السيدي محرز، واللي هو جامع فريد في تونس وفي بلدان شمال أفريقيا، وكان ينوي كبناء سد البطان والقنطرة تحويل مجر ذلك إلى العاصمة، ولكنه لم يستطع القيام بذلك.
1: خلال بحثنا التوثيقي عن معلمنا هذا اكتشفنا تسرب خطأ إلى عدد من الدراسات والمؤلفات حول تاريخ إنشاء قنطرة البطان وسدها، فقد زعمت هذه الكتابات أن القنطرة شيدت في عهد يوسف داي سنة 1616 ميلادي، وبعد حوالي 70 عاما قام محمد باي المرادي ببناء سد عليها، وهذا ما صوبه المؤرخ والباحث الجامعي أحمد السعداوي في دراسة علمية نشرها سنة 2019 جازما بالأدلة أن المعلم برمته هو من إنجازات محمد باي المرادي أواخر القرن السابع عشر ميلادي الموافق لمفتتح القرن الثاني عشر هجري.
0: داش مونتيه في 1687 وانتهت الأشغال سنة 1690. أؤكد على هذا التاريخ لأنه فما خلط ما بين قنطرة البطان وقنطرة جديدة اللي هي من إنشاء يوسف داي في 1616، والقنطرة هذه كان فيها بطان يعني طاحونة لغسل الشاشين، هذا اللي باش يعمل الخلط. دونك هذا الخطأ يجب أن نصحه ونجده في الكثير من الكتابات. القنطرة من إنشاء محمد باي دليلنا على هذا المصادر كثيرة، منها الوزير السراج كان معاصر لبناء القنطرة وكان من قربين من البلاط المراد.
2: في سنة 98 و1000 هجري تمم بناء قبة جده، ثم باشر ابتكاره فيما أحدث من القنطرة العظمى بوادي مجردة بمحل يقال له الحفرمين، واخترع به صنعا غريبا يؤذن بعلو قدره وضخامة مجده ورفيع همته ولطيف استنباطه، فجعل للقنطرة أبوابا يتصرف بها في فياض مائها قيدا وإطلاقا واعتدالا وإغداقا. وفي سنة 210 هجري كمل محمد باي عمله بوادي الحثرمين وبلغ أربه في إجرائه مياهه وأحاط بنفعه البلدان الخمسة التي أوجدها. بتصرف من كتاب الحلل السندسية في الأخبار التونسية للمؤرخ محمد بن محمد الأندلسي المعروف بالوزير السراج.
0: أيضا عنا بيسونيل رحالة فرنسي جاء في بداية القرن الثامن عشر ويذكر أن القنطرة من إنشاء محمد باي، ويعطينا حتى بعض التفاصيل لإنشائها. قام بالقلع الحجارة اللي كانت موجودة في ملعب روماني في مدينة تبوربة القديمة على بعد 3-4 كيلومتر.
3: احنا توا في مدينة البطال، هي كانت في الفترة هذيك في القرن 17 كانت قرية صغيرة محتة. القنطرة هذه تشق واد مجردة، طولها حوالي 122 متر، عرضها 27 متر، وتتكون من 24 قوس، وفي كل قوس نجد باب خشبي ارتفاعه حوالي 5 أمتار، هو اللي يمنع تسرب المياه وتحصيل وتجميع المياه في هذا السد. بالنسبة للجسر العلوي اللي فوق السد هذي نلقاو العرض متاعه حوالي 9 أمتار محفوف بسور. نلقاو مهندسين بطبيعة اللي سموا هالمبنى هذي، نلقاو مختصين أيضا في مجال الري وفي مجال الصناعات والبناء، إلى جانب عمال وحتى العبيد شاركوا في إقامة هذا المعلم.
2: كأنه والشمس فيه تشرق، زجاجه يهتز فيها زئبق. ولما رآه محمد باي وشهد تقلبه وتلونه وتصعبه علم أنه الآية المعجبة، فخادعه بأحبولة الهندسة وشباك البناء وألوى رقبة فظاظته بساعد فأطاع وانحنى، وكان قدما يكاد أن يأخذ كل سفينة غصبا، فضرب له سدا

0: ودق بمرابذه كالجبال أوتادا، وقد بلغ مصروفه في ذلك ما قدره 1000 ألف.
1: هكذا تحدث المؤرخ الوزير السراج عن وادي مجردة، وكيف أن مشروع قنطرة البطان وسدها الذي كان بتكلفة 1000 ألف، أي 1,000,000 ريال، والتي تعد ميزانية ضخمة أنذاك، يهدف إلى تفادي بطش الوادي لما يفيض، بل يندرج ضمن مشروع تنموي سابق لعصره سطره محمد باي المرادي.
2: البطان هو أنشئ أولا لتسهيل التنقل بين الضفتي واد مجردة في اتجاه تبربة،
3: من تبربة للبطان للمناطق المجاورة وصولا حتى الحثرمين والصعيدة،
2: وفي اتجاه دواخل شمال البلاد.
3: السد هذا شيد في إطار سياسة محمد باي لإصلاح القطاع الفلاحي وإحياء المناطق المجاورة المناطق الفلاحية وتوفير مياه الري.
2: يقع الري بطريقتين، من جهة تبربة الأرض منخفضة، يتم الري عن طريق الغمر، يفيض الماء تاع مجردة يطلعوه بالبراج وبعد يفيضوه من جهة تبربة. من جهة المقابلة عالية وما نجموش يعملوا بالغمر، السقي يتم عن طريق شبكة من القنوات، قنوات الري تمتد حتى الجديد أكثر من 10 كيلومترات.
3: الصد ساهم في استصلاح العديد من الأراضي بعد غراسات جديدة، توسيع المساحات المخصصة لغراسة الأشجار المثمرة، خاصة وأنه تضافرت عوامل أخرى هي وجود الوفود الأندلسية اللي كانت متفوقة في هذا المجال في مجال الفلاحي. الصد هذية ملاصق ليه معمل تلبيد الشاشية.
2: في فترة محمد باي ازدهرت صناعة الشاشية وكانت تغطي السوق المتوسطية من اسطنبول، الاسكندرية، طرابلس، تونس، الجزائر، مرسيليا، نابل، لذلك احتاج للزيادة من عدد طواحين لملاء أفولو.
3: المعمل هذا كان فيه نواع يستغلوها في صناعة خيط الصوف بتاع الشاشية، وأيضا في تلبيد صوف الشاشية، مرحلة من مراحل صنع الشاشية،
2: والصبيغة تتعمل في زغوان، ثم بقية المراحل تتم في أسواق مدينة تونس قبل بيعها وتصديرها للأسواق المتوسطة.
1: ولئن اندثرت الطواحين الأربعة التي نصبت عهد محمد باي على سد البطان، فإن الورشة التي شيدت في القرن 20 على حافة القنطرة والمخصصة لتلبيد الكبابيس الصوفية قبل تحويلها إلى شاشية، تحيي شيئا ما ذاكرة ما كان يدور هنا قبل أكثر من 3 قرون. وإن تم أيضا الاستغناء عن سد البطان بداية القرن 20 كخزان للماء، فإن قنطرته الصامدة تذكرنا بأن المعلم استثنائي وحيد العصر الحديث بتونس كجسر وسد في الآن ذاته، وبأن محمد باي المرادي كان من أبرز بناة الإيالة التونسية، رغم أنه توفي سنة 1696 دون أن يتمم مشروعه التنموي أو أن يحقق حلمه بتحويل مجرى نهر مجردة نحو تونس الحاضرة.
0: قنطرة محمد باي من إنتاج الإذاعة الوطنية، إعداد وتقديم أمال شقشوق، الشارة الموسيقية من تلحين عادل بركوس، توزيع محسن الماطري، إخراج رقمي بلحسن الغربي، إخراج إذاعي محمود البصلي.
4: يا مكان،
0: إنتاج الإذاعة التونسية 2021.

0: أمي قميرة.
1: مانيش ناس مليح.
2: ياهي يا قميرة.
1: إيه ليه هكيك ناس مليح وبر؟
3: أمي قميرة.
1: ناس مليح؟
4: شاف قميرة. لا ناس مليح.
5: ناس مليح. ناس مليح. ناس مليح.
1: أي ليه ليه برا عايشك. رديتوني زهرة فايزة أمي تراكي يرحمها. أي أبدأ أبدأ يا مخرج.
6: أمي قميرة. تأليف لطفي عبد الغفار. توزيع موسيقي عبد الباسط بالجايد. إخراج عيب.

0: أمي خبيرة حذرت لي اللي قلتك عليه؟
1: حذرت لي كل خدام عملتله سرة بتاع سينوش أحلى عددهم هو.
0: يعيشك يا أمي خبيرة، ربي فضلك لي يا أمي. خليني نمشي نفرق على الخدامة قبل ما يقوم الصادق شرارة منهم.
1: يا خشبيني ماريتوشي، مش أنا شايفة، مش تفهمنا حتى حد ما يدخل جديد للوتيل إلا ما نحدي عليه هنا القلامة.
0: أي يا أمي خبيرة ذاك هو، أما سهرته البرة وما دخلنا للوتيل إلا ما خفت رجل باش بقى الخسائر ممكنة. شبيك راهو أعطاها للكرهبة جديدة فلقلها مطولها وزاد كمل أعطاها لا تقرأ لا تكتب للثرية الكبيرة متاع ريسبسيون والفاز الكبيرة هبتوا عنا. هذا يخلف الصرف متاع ثنية.
2: عبد الحكيم ولادي كما لقيت حل السينوج للصادق شرارة القى لي حل بعدها لي.
0: شوف هم صالح، كل مشكل في الدنيا لقينا له حل، إلا هي اقضاء ونزل علينا ربي.
1: يا أخي فاش توتت الزوز.
0: لا لا لا لا، عم صالح كان يشكر فيك.
1: ليش شكر على واجب؟
0: وقلت له برا اخدم على روحك اليوم أمي خميرة باش تعدي القلمة على هادية.
1: أي صحيح صحيح بالحق، أنا طوى عندي مادة ما تفقدتش للبيوت. هيا برا يا صالح منعت اليوم
2: الحاصل وزايد معاك يا القميرة. توا برك كنت نقول سي عبد الحكيم، ها كان موش القميرة كل مرة تعد علينا القلامة في الكوجينة، يا لندرا اش صار فينا.
1: ايه مالك هكا يا سي صالح؟ ما يسالش، ها توا بعد ما نعدي القلامة على هادية نجيك للكوجينة حتى هي زيدة ونعدي عليها قلامة. هيا عني مشيت.
0: جبت هالروحك بابا سيدي خويا، تستاهل برعة توا للكوجينة وحضر جلدك انت وخدك.

0: ووتر سيرفيس. اطلب شبيك لبيك تلقاني توب سويت بنديك.
1: كرامة عليك عليها تبقى بكيسان وفنان شنو مشاو فلوس. كرامة عندك جمعة مقوبة.
0: والله ما هو مني انا يا عرب.
1: مالا من شكون بابا سيدي خويا
0: الصادق صار او كتوه بط من الاسانسور.

0: ديجا تحت الباراسول.
1: لا لا ولدي خليني نقعد تحت الشمس.
0: أبي واش بيك؟ تحب تغدك وتسلي؟
1: لا لا شرب ما عينيش في شيء، خليني نقعد لهنا.
2: أبي
1: واش بيك؟ واش بيك؟ واش بيك جاية من غادي تزوكي تقولي بقرة كاشش عليها طبع عبرس؟
2: أبي ننزل نعوم في البحر، هاني البس جبتي المرة دي.
1: صحيتي هكا تو انت الزهرة بنت الشافي لانسيان خوبطان واندرا بري عومي بنيتي وردي بالك تدخلي برشا البحر راهو غدا يعديهاش يعني وترسي ليك على فماسط للعود.
2: ما تخافش باي ما ينزم يعديها على اي حد، تراني بنت الشافي واندرا. هاي هاني ماشي اتوسع لحاجة باي.
1: لا لا بنيتي غير اخرجي ليا كاملة من البحر.
2: اتهنى باي هاني مشيت.
1: اهاي بشوي بشوي هزي معاك خوه.
0: اي بالحق باي استني نمشي معاك يا زهرة. سيدي جاب باي خايف عليك لتغرقي.
1: لا لا ودي لا لا مشني خايف عليها هي لتغرق لم كنتي خايف عليك انت.
0: كوا كوا كوا باي خايف علي انا باي سيدي جاب ناراني عوام برش.
1: لا لا جرمانة وعوام عليها هاك العام غرقت في جابية فيها جغمة متعمية.
2: هاي عادة الجمعي هاي عين تسيبوا لك العلام لك
1: ما تبعدوش برشا حدكم طالية.

0: كرم ايش لهنا ايش
1: كرم واتر سيرفيس اطلب شبيك لبيك تلقاني تو سويت بينيديك
0: شنو هي الغنيه اللي طالع لي بها شنو
1: عرف هذا جينيريك جديد نتاعي
0: يا ولدي يا ولدي راك في وتير ماكش في القهوه القديمه لازمك تعمل كل شيء بسكات ورجع باش ما تقلقش الكليونات
1: كرم واتر سيرفيس
0: ربي تو كنت نوصي فيك
1: شبيك لبيك تلقاني تو سويت بينيديك
0: زيد نيت من ماله دخلت لك الغار برا هكا الراجل هزيد برا
1: وي كرامة واتر سيرفيس
0: ليش ايش هذي ايش حق شنو حكيت الراجل هذي اللي عيد التو ديما ساكت لا كلام لا سلام وقت الكل يعديه يا في بيته يا يقرا في كتاب انت حتى كي تسلم عليه يعمل هكا براسه
1: الاستاذ مروان
0: هاي
1: اديب ويكتب الروايات بسخيف البلبلات يكره الحديث برشا والخوذ والهات له بكوش وله اطرش ويموت على السكات
2: يا نادر
0: قال لك يا نادر ما عرفت قيمتك كان هو برالو برا
1: سكيت ورياضة
0: صحيت
1: كرامة واتر سيرفيس اطلب شبيك لبيك تلقاني تو سويت بينيديك
3: كرامة
1: سكيت ورياضة
3: كرامة
1: نعم جمعة منقوبة اما بسكيت ورياضة
3: ضوب

0: شفتني يا باي كيفاش ديجا نعرف نعوم؟
1: وانتم خليتوني نشوف حاجة في البحر، انتم تخلصوا منا والموجة على التمنى.
0: اخينا يا باي ما حكيتلكش على تاريخي غادي في الفرنسا.
1: عادوه في الاخبار، مش ولازم تحكيلي.
0: تعرف يا باي ثم نهار ان في
1: وشي
0: طفلة صغيرة رمت روحها في لاسين.
1: وشي هادي جابية
0: تلاه سين هباي سيدي جا وادي شوك فرنسا من شقة المكة، والناس الكل قاعدة تتفرج فيها خايفين لا يغرب. نحي نا ليفيتمون تاعي ونتبلانجا وجورتهم.
1: على شقيك؟
0: لا لا ناجي هباي.
1: هي الناجي ولد عمك هاشي داني غادي في فرنسا.
0: لا هباي لا الناجي سيدي جا معناتها نعوم بالسوري، وبدالك الواد هززها ونا في جرتها، هو هززها وناس اللي جا في جرتها باي.
1: وانت تناجي؟
0: ونا ناجي
1: بالسوري،
0: وما نكون سيدي جا كان مخلصة.
1: فت من قدامي نغمي فييت، يا ربيتك هكا تحصل في بناوية الناس.
0: لا لا باي لا نقصد ترابيت باي، جيلي ترابيت.
1: يمنع ديلك يا ربيتها. ايوة ومن بعد
0: هنا عاد سيدي جا خطفتها وهزيت راسي من تحت الماء.
1: قول ليش لا يا الواد كامل جبته سريان تحت الماء؟
0: مش الكل، بعد كل 3 ولا 4 كيلومترات نهز راسي ناخذ طرف نفس.
1: طلعت لبيك هكاك كنت نافل لندوشي.
0: واخر مره باي سيدي جا هزيت فيها راسي من تحت الماء
1: تلقى روحك في مرسي كيف هنا هك العام.
0: لا باي نلقى الديوانه بتاع تونس متعرضت لي في حلق الواد
1: السوري.

0: تشاهونيش.
1: كرامة أبوتر سيرفيس.
0: قل لي سمير وينه؟
1: توا خليته في البيسين.
0: إيش يعمل في البيسين؟
1: يتفرج في التوريست.
0: نعم؟
1: نقصد يرس على التوريست، يغرق شي حد منهم على خاطر متر نجار. صباح الخير.
0: مش نبهت عليك أنا باش كتشوف سمير قرب من التوريست، خاصة النساء، جيت تقول لي
1: باش نقعد أنا السرح بيه ونسلم في خدمتي.
0: كرامة
1: من غير ما تكمل جمعة منقوبة.
2: يا مات.
1: كرامة أبوتر سيرفيس، أطلب شبيك لبيك تسويت تلقاني بنيديك.
2: جيب لي جي.
1: نعم جيب لي جي.
2: ليه برتقيل بتحبه فريش زيادة؟
3: علاش التبذير؟ مش كنت تشرب طبق في برتقال؟ وزيد الكاس هوني بحق باكو كامل من العطار. خلي خلي مش لازم. يا كرامة.
1: نعم.
3: المدام يقلقها في معدتها.
1: ملا مش لازم نجيب الجي.
2: ليه جيب لي جي.
1: أوكي برتقال.
3: لا ما تجيبش البرتقال.
2: وين قلت نحب الجي؟
1: اي عاد توا شنو توا تحب البرتقال ولا الجي؟

0: تفضل مدام تفضل تفضل ساعدني روحك ساعدني تفضل.
1: وينو؟ هاوكا غادي. إيه يا بابا غي قد طلع بيفار غزلو كيفاش يبحلق بعيدي للتوريست ستنين يا طول موريك نسيش تعمل يا سامي.
0: ساعد روحك مدام ساعد روحك لا تتزحلق الزليز أرطب وإنتي سويقاتك وارطب هاتي تايدك هاتي
1: هاي نزحلق شوف مرتب لسانو لشلوش
0: يا مدام ولا ليه عاد انا نمدلك المنشفة تفضل تفضل ما لباش متر ناجور هنا
1: ومدلها في المنشفة زيدة كمل عاد هزها مشين لبين يجيك وحطها على كرسيها انت صرفت صرفت
0: قربت الكرسي مدام تفضل تفضل
2: ميرسي
0: من غير ميرسي من غير ميرسي انا موجود لهنا باش نكون من يدك لهذه ليدك هذه اشرط اتمنى سمير ا فوتغ سيرفيس
1: يا بابا دللهم هما وين كانت طش ورش
0: مدام مدام عاد نشف نخاف عليك يا مدام نسمة الصباح ماضي اللطف عليك اللطف
1: برد ينفضك
0: بسم الله العظيم بسم الله العظيم شكون هادي هوتي العزيزة هيا يجبك ربي كنت ناوي نعمل غطسة هيا طابت معايا الماء في البيسين من بلدنا بشوية بشوية نحي حوايجي ونعملوا غطسة هيا
1: ليه اقعد بيهم خير تخاف يضربك البرد نسمة الصباح ماضي اللطف عليك
0: سارة انتي كنت تسمع فيا شفتني كيفاش وقفت عند حدا وحطيتها في بلاصتها قلت لها انا مانيش نتاع هذا انا متر نجار وكهو
1: لا اكهو يلزمني نشكرك
0: اش بيك تصبن في حوايجك هادي يكون منك العقل صلي على النبي راني ما نعرفش نعوم بين البراينيه عايشك عزيزتي
1: ما تخافش مانيش باش نعملك حتى شيء باش نوقفك عند حدك ونحطك في قاع البيسي
0: هادي امك تعرفني ما نعرفش نعوم هادي
1: ما قلت متر نجار
0: ما عادش
3: مع
4: خديجة بن عرفة حميدة الجربي جمال ساسي لطفي عبد الغفار فاطمة الحسناوي علي بن سالم لطفي العكرمي عماد الوسلاتي كوثر بالحاج ألفة الحكيمي عزوز الشناوي إمام مبروك معز حمزة وحميدة العبيدي
3: في مسلسل أم قميرة تنسيق الموسيقى سامي الدخلاوي تسجيل الموسيقى عبد القادر الجيتني الهندسة الصوتية عبد السلام الشمطوري توظيب الإنتاج إدريس الشريف ساعد في الإخراج علي بن سالم أم قميرة تأليف لطفي عبد الغفار إخراج عماد الوسلاتي

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار،
2: موجز الأخبار من إذاعة تطاوين، أهلا بكم. انطلق اليوم العمل الفعلي بقاعتي العمليات بالمستشفى المحلي بالحامة بإجراء 4 عمليات في الجراحة العامة، وذلك بدعم من المستشفى الجامعي محمد سيسي. يتم غدا تنظيم حملة تجهير تشمل كافة المعتمديات والمؤسسات بولاية تطاوين، وذلك في إطار الاحتفال باليوم الوطني للنظافة والعناية بالبيئة الموافق للـ11 من جوان من كل عام. تنظم جمعية نيبلس يوم السبت المقبل بدار الشباب بحومة السوق جربة لقاء توجيهيا من أجل الاندماج في سوق الشغل الألماني والتدريب على مهارات التوظيف. دعت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية اليوم كافة المتدخلين والفاعلين الاقتصاديين المعنيين بعمليات نقل وعرض المياه المعلبة والمشروبات الغازية إلى الالتزام بالشروط الأساسية لسلامة الأغذية، لا سيما أمام ارتفاع درجات الحرارة. دوليا، أكدت منظمة العفو الدولية اليوم أن تصاعد عمليات التهجير القسري والتوسع الاستيطاني الصهيوني في الضفة الغربية المحتلة يستدعي تحركا دوليا عاجلا لوقف مخططات الضم ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات التي يتعرض لها الفلسطينيون. استشهد شخصان وأصيب عدد آخر اليوم في تواصل اعتداءات جيش الاحتلال الصهيوني على جنوب لبنان حسب ما أفادت به الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: إذاعة تطاوين، منكم وإليكم، وعدا بالوفاء وعهدا على العطاء. أصايل، أصايل.

0: رسائل.
1: إذا ريح الصبا هبت أصيلا، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شدوا الرحيلا.
0: أصايل فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة. أصايل مع مجيد حداد.

ومساء الخير، مساء النور، مرحبا بكم الناس الكل اللي يسمعوا الآن إذاعة تطاوين أصايل من توا حتى الثمانية على امتداد ثلاثة سوايع. نكونوا إن شاء الله مع بعضنا. تحية للناس اللي يسمعوا فينا من ربوع الجنوب الشرقي باسم دنين تطاوين، وأيضا الناس اللي يسمعوا فينا عن طريق شبكة الانترنت على الموقع الرسمي لإذاعتنا إذاعة تطاوين. تحية لفتح المقبلي في الهندسة الإذاعية مباشرة من استديو اثنين، حبيب الخرز من اللوحة الهاتفية على 870-900. أيضا زولانا الإشراف العام طبعا اليوم لمنوعتنا. إن شاء الله تكونوا بخير بصحة جيدة. الصيف أكيد الصيف مع السخانة، هو الصيف رغم ما يحلو إلا بالسخانة، عمره الصيف بارد مستحيل تقريبا، لكن الصيف مع السخانة يا أخي تعمل كيف. فما اللي قد يتحمل السخانة، فما اللي لا، فما اللي يتقلق، فما اللي يحل المكيف مروحة، فما اللي الله سبحان الله، هي وسائل التبريد كلها متعدة، التقليدي المتطور الغادي من المتطور. سي المهم تكونوا بخير وصحة وسلامة أنتم وعائلاتكم وأهل والأهل الكل. اليوم تقريبا آخر يوم للبكالوريا هكا ولا لا؟ إن شاء الله بالنجاح، إن شاء الله بالتوفيق، الله يبارك لكم إن شاء الله، وربي يعطيكم الصحة وراحة البال بإذن الله. شكراً.

ومرحبا بكم الناس الكل اللي يسمعوا لأن إذاعة تطوين 35 دقيقة أصايل حتى للثمانية. مرحبا بكم تبعا للجلسة الجهوية المنعقدة بمقر ولاية تطوين. يكون الاحتفال باليوم الوطني للنظافة والعناية بالبيئة الموافق ل 11 جوان 2026. التدخل الميداني للعناية بنظافة مداخل المدينة، القيام بعملية تشجير تشمل كل المعتمديات والمؤسسات، وتكون الانطلاقة نهار الخميس 11 جوان 2026 من أمام مقر معتمدية تطوين الشمالية، ليتم غراسة 450 شجرة من قبل بلدية تطوين في الأماكن التالية: الطريقة الوطنية رقم 19 وسط المدينة، حي المهرجان جزيرة الدوران على طريق السيارة إلى حدود ملعب نجيب الخطاب من الجهتين، محيط المستودع البلدي أمام الحي الجامعي، محيط المسلخ البلدي وسوق الدواب، وطريق بياش وطريق الرقبة من مفترق ذاكرة الأرض إلى معهد الرقبة. مرحبا بكم الناس الكل. بعد شوية نمشي إن شاء الله الأجندة الثقافية مع الهادي بن جديان.

0: ومرحبا بكم جميعا 879 حتى تكونوا معنا. نجم ناخذوا توا دفعه من المكالمات هكا ولا حبيب وفتحي توا نجم مسالش ما ولا المده اللي فاتت ممكن برشا ما خذيناش مكالمات يكلموا مستمعينا الكل يحبوا يكونوا حاضرين معنا ما فيها بس. اليوم ناخذوا على بكري المكالمات 75 879 900. حبيب في استقبال مختلف مكالماتكم الهاتفيه، اهلا وسهلا بالجميع. مع هذايا زاد نعرف ان العطله لازم الواحد يبرمج لها لين برمج. فمالليل يقول لك يا خويا والله لا متعودين لا نصيف ولا شيء يا خويا، نقعدوا في الدار وكهو انا مع العيله، انا نحضر العراس كان فما عراس مناسبات باهيه، فما اللي عامل برنامج ديما هيك من صيف لصيف هيك ما يخرجوش لحد شيء، كان خرج يا خويا يعمل دوره في السوق. فما بالدراو ننكروا الشيء هذا ما ننكروش، فما يا خويا شكون يبعد بعيد يبعد بعيد من الجنوب يمشي حتى الأقصى شمال، يمشي الرفراف يا سيدي بحر في بنزرت، فمن يمشي للهوارية، فمن يمشي للنابل، فمن يمشي للوين زادة وين تحبوا برشا برشا بلاي، وفما زادة اللي يمشي الجربة البنجردان جرجيس الزارات حام أي بلاصة رائعة. كل بلايسنا كلهم سمحين رأ. والله للأمانة تونس كاملة جميلة ورائعة. أما الواحد كيفاش ينجم يبرمج العطلة متاعها يعني بطريقة رائعة جدا. والله أنا نقول ديما راهي مش الواحد أنه يحسب يقول عندي ميزانية وميزانية، لا لا والله لا، ساعات 100 دينار تعيشك ملك هكا ولا لا. مكالمات بدأت توصل، يلا خلنا نأخذ المكالمة. قالوا حتى سوسة اللي نجم يمشي لسوسة صح علي. ألو عسلامة.
1: أهلا وسهلا.
0: السلام عليكم، مرحبا بك.
1: السلام ورحمة الله.
0: شو أحوالك يا منيا؟ لاباس؟
1: لاباس
0: الحمد لله. أنت في جربة تقعد في جربة هكا ولا لا؟ المنطق هذا المنطق ما يقول. إن شاء الله ربي يعاونك. ما نعرف أن ديما كي تكون عندكم عطلة وكل شيء وين تمشوا الأغلبية يا منيا؟
1: لا هي كي تبدأ عندي عطلة يا أما نمشي لأختي، نمشي لعندي أخواتي، ما واحدة من الدين واحدة هنا نمشي لهم، نمشي لهم أخواتي ممكن كلهم في مدنين، نمشي اسمه
0: تطاوين، نمشي لتطاوين نعمل دورة في تطاوين علاش لا
1: تطاوين. والله العظيم مشيت له مرة في حياتي ما عاودت في الحق وتاس.
0: اي ان شاء الله
1: ان شاء الله ان شاء الله في الخير، ونمشي للإذاعة ونشوفكم غدا على المباشرة ان شاء الله.
0: اهلا وسهلا على العين وعلى الراس. ان شاء الله يا سيدي ان شاء الله ان شاء الله عطلة.
1: والله امنيت حياتي يا مجيد، والله امنيتي نمشي للإذاعة ونشوفكم غدا هكا ونتقابل انا وياكم مباشرة. اما الله غالب والله ظروف ما نعرف كيفاش.
0: لا لا ربي كريم هكا تيجي وقت باهي ان شاء الله. الله يبارك لك ويرحم والديك ويعطيك الصحه يا منيا ان شاء الله ديما منوره. نمشي معاك لسؤال سهل مو صعب، سؤال خاص بك انت، احنا ماذا بينا نصعبوها شويه الاسئله اليوم مسالش معناه مسموح. به به به به به به ها سؤال يا سيدي صعب من اصعب الاسئله هذا اللي كانت جاوبنا عليه. من أول الشعوب الذين وضعوا الحروف الهجائية؟ هل هم الإغريق العرب الفينيقيون؟ أنا عم حسن
1: الفينيقيون
0: والله الفينيقيون فعلا فعلا اليوم ما سهلت شباب اليوم عم ما مسهل حتى حد اليوم أم والله فعلا هم أول الشعوب اللي وضعوا الحروف الهجائية. يعطيك الصحة يا منيا إن شاء الله ديما منورة الله
1: يبارك متميز موفق
0: وتحياتي ليك للفريق معاكم
1: المستمعين
0: جملة. شكرا بارك الله فيك منيا. يلا مكالمة أخرى. ألو عسلامة.
2: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله، مرحبا بك، شو أحوالك؟
2: والله لباس محسن العقربي من الحامة.
0: مرحبا بك سي المحسن ومرحبا بالحامة كلها.
2: تحية ليك وتحية للطاقم الإذاعة كامل.
0: شكرا يعطيك الصحة. جو باهي غادي في الحامة.
2: أنا مية مية.
0: أي بنحكي لك حكاية. شوف يا صاحبي
2: أنت
0: أي عندي صاحبي نحكي أنا وياه، قال لي يا أخي أنا ما بناخذ كونجي، خذي عطلة كونجي. قلت له وين ماشي؟ قال لي ماشي للحامة الجمعة هذه اللي فاتت، مشي للحامة. قلت له يا أخي توما قلت له صيف وسخانة وكذا الحامة نمشي لها في الشتيد. لا قال لي يا أخي أنا قال لي يا أخي نبغي نمشي تو غادي. قال لي نعمل 66 كيف في الحامة. قلت له هنيئا لك يا صاحبي.
2: مرحبا بي
0: اخوي. والله يعطيك الصحه يعني الحامه.
2: مرحبا بي.
0: الحامه مش كان اشترى هي على طول العام. الحامة.
2: لا لا على طول العام خاصه مدوات الحمام ما فيها وش.
0: اي صحيت اها هذه معلومه جديده. اي
2: باهي تحياتي ليك وللطاقم كامل.
0: نسالك سؤال عاد
2: هذا
0: نسأل، هاي نسأل ولا منسألش توبه؟ نسأل سنون، سنون أسنان، أسنان للإنسان البالغ قديش عنده من سن تو؟ أني أنت فتحي حبيب الجماعة قديش عندنا من سن تو الإنسان البالغ؟
2: أنا بقول
0: شوي هذه في العلوم
2: 32
0: صحيح. والله والله برافو برافو يا سمح، الله يبارك لك يا أخوي.
2: أنا في العلوم التجريبية وإحنا في سنة ثانوي.
0: يعطيك الصحة، والله يعجبتني.
2: أصيل
0: إن شاء الله تعيش يا سيدي، سلم على الدار.
2: أصيل يا مجيد،
0: بارك الله فيك ويطول عمرك.
2: حتى الأستاذ معناها وقت يقول لك فن،
0: أي
2: برنامج أصيل فن،
0: أي
2: وثقافة،
0: أي
2: ومنوعات، وصحيحة عند عم مجيد الحجاج، صحيحة من غير رمي ورود ولا حد.
0: العفو يا سيدي، هذايا واجبنا. شكرا
2: والله اني سنة رسمية لسنة فينا
0: الرابعة. عايشك، شكرا لك، يعطيك الصحة. شكرا، الله يبارك. شكرا، حبيت نسلم على عيادي. تحية لك عيادي، ان شاء الله ديما منور، وبارك الله فيك يا عيادي، ويعطيك زاد الصحة وراحة البال. صغيرة مرحبا بكم البنات. شكرا ريما، زاد رواسي، كريم مرحبا بك يا كريم، ورد شكرا ليك، سامي زادة، لطيفة، روضة زادة مرحبا بك، زال شكرا، ليليا زادة مرحبا بك، علي، أمال الخامسة، رمزي، علي، نوري شكرا، الكل، نسيم، محرز، فاطمة، والله يعطيكم الصحة الناس الكل، عبد الرزاق، والله شكرا لكريم، شكرا منتصر، بارك الله فيك، وشكرا مساعد حبيب، وكل الأصدقاء، وهادي زادة تحية ليه. يلا غناية وبعدها نرجع دفعة أخرى من المكالمات بإذن الله. شكرا يا حبيب، شكرا.

شكرا للناس كل اللي معنا. رمزي تحية لك يا رمزي رواسي، شكرا لكم بربي يا مجيد، الله يعطيكم بربي سلامي البلدية التطاوين وخليه يعمل طلع على حي المهرجان هيك باهي يا سيدي. حاضر بلا شكرا، يعطيكم الصحة الأنغام الرائعة بن إبراهيم ما شاء الله عليكم. الكل جنود الخفاء في عروس الصحراء، شكرا مرام تحية ليك، والله يعطيكم أنتم الصحة اللي تحبوا إذاعة التطاوين. بالعكس أنا نفرح لوجودكم معنا الناس الكل، شكرا لكم. ربي قدم تحية لأمي ونطلب لها الشفاء، هذه رواسي إن شاء الله ربي يخليها وربي يشفيها إن شاء الله. شكرا.

0: عبر الكيس العالم بتموي العالمي. بمناسبة المونديال تسمتع بنك كريدي كونسوماسيون يوصل حتى 30 مليون avec un taux avantageux. 20% تخفيض على الكارت 3XP اللي تخليك تشري اللي تحب عليه وتخلص أعلى تمرات وبرشا امتيازات أخرى باش تعمل أقوى تحضيرات وإن شاء الله مربوحة للنسور. الأكثر معلومات امشي لأقرب فرع بيهش بنك.
1: إشهار

0: وتحية ليكم الكل، يعطي وتحية لكل العاملين بإذاعة تطاوين زاد الناس الكل معايا، تسلم عليكم زملائي الكل، بارك الله فيكم. مروة شكرا يا مروة، يعطيكم الصحة يا شاد لجليل، شكرا ليك. كيلاني تليك فنان الرائع، والله هنيئا لك بالغناية الجديدة ناس الجنوب. كيلاني أبدعت أنت نورشيبة محمد الجويني، يعني أغنية حلوة حاليا، هي تقريبا اللي ماشية أكثر أغنية ماشية تو، فهنيئا لك. يعطيكم الصحة، بربي يسلموا على الناس اللي يكون قدم تحية، الناس الكل اللي يعرفونه يسمعوا في إذاعة تطوي. خلنا ناخذ المكالمة وأنا معكم. ألو.
1: نوع سلام أخويا مسيب.
0: أهلا وسهلا، مساء النور.
1: تحية ليك وتحية لكل الطاقم اللي معك.
0: شكرا لك.
1: ونهديك الأغاني كل.
0: والله والله بارك الله فيك، ان شاء الله عجبتكم العشويه، ما زلنا في اول.
1: والله يعطيك الصحه، والله يعطيك الصحه،
0: ان شاء الله تعيش، الله ينورك ويعطيك الوقت الطيب ان شاء الله.
1: يعيشك خويا، يعيشك.
0: هاي نمشي لسؤالك.
1: اي
0: اش قولي. ما نحاول اني ديما نختار لكم الاسئله.
1: لا مثال اللي...
0: شنو اسمه اطول برج صنعه الانسان توا؟ اسم البرج الاطول اللي بناه الانسان طوال حياه البشريه حتى اللحظه هذه، هل ان برج ايفل، برج التجاره العالمي، برج خليفه في الامارات؟ انا هو حسب رايك.
1: برج ايفل.
0: ما نسمعش ديما بالباي، خلنا نعود لك الاحتمال. عندك برج إيفل، برج التجارة العالمي، برج خليفة في الإمارات، واحد من الاختيارات هذوما. أنا هو
1: برج خليفة في الإمارات.
0: أحسنتي، اللي هو
1: شكرا خويا مجيد، شكرا عايشة. تحية لي،
0: يعطيك الصحة، سلمي على الدار وعلى العائلة الكل. شكرا
1: خويا.
0: بارك الله فيك، شكرا. 879 هو الرقم الوحيد. والله يا جماعة الكل ما شاء الله عليكم، يا جماعة اللي معي كلهم الكلهم برج خليفة، برج خليفة. أي سيدي هذاك هو. لا ماهوش برج ايفل، علاش؟ لان برج خليفه هو الاطول توا الى حد الان. يلا مكالمه موالي. الو.
2: اهلا وسهلا بن معلم، على بكري اليوم قاعدين نشهد لك.
0: مرحبا بك يا سيدي، بالعكس وقيت توا للمكالمه باش نعطوا حق المستمع، زاد حقه زاد يكونوا معنا.
2: كثر خيرك، بارك الله فيك،
0: يعطيك الصحه. لاباس صحه محمد؟
2: يعطيك الصحه الحمد لله،
0: الله يبارك. هاي يا سيدي بن سيد، نمشي للسؤال الخاص بك. من هو النبي الذي أعطاه الله معجزة إحياء الطين فكان ينفخ في الطين ليتحول إلى طير بإذن الله؟ نعطيك احتمالات، هاي نعطيك احتمالات، هاي نعطيك. هاي يا سيدي، من هو النبي الذي أعطاه الله معجزة إحياء الطين فكان ينفخ في الطين ليتحول إلى طير بإذن الله؟ هل هو، ونعطيك، عيسى عليه السلام، أم محمد عليه السلام، أم موسى عليه السلام؟
2: سيدنا عيسى عليه السلام.
0: أحسنت أحسنت أحسنت أحسنت.
2: سيد مجيد، أكون معك على الأجهزة الفنية اليوم،
0: الفريق الكل معايا، فتحي حبيب والكل
2: في مرحبا بهم، سلمي عليهم وكل.
0: يعطيك الصحة
2: بارك الله فيك، ونطلقكم يا جماعة كل مريض كرم محمود، يا ليالي ملاح إذا
0: إن شاء الله. إن شاء الله، علش لا علش لا، إن شاء الله. الله يبارك لك يا عم محمد، شكرا.
2: إن شاء الله
0: عايشك، شكرا. 75-870-900. ألو، عسلامة.
3: أهلتين سي عبد المجيد.
0: أهلا مرحبا أختي
3: بيك، عايشك ماك، عايشة بن قردان.
0: عايشة مرحبا بيك،
3: نستمعين دي بسرعة.
0: لا مرحبا بيك، والله مرحبا بيك، أهلا وسهلا أختي، طول عمرك.
3: والله قلت على اليوم الشارك، حتى اليوم معاك إن شاء الله.
0: أي. أنت قداش عندك آخر مرة من اللي شاركتي ترى؟
3: الصباح هذا معنا في معنا المدة هذه اللي فاتت معنا.
0: أي باهي. 75 خلينا نعاود لهم رقم 75-870-900 اي باهي. نمشي للسؤال الخاص بك، وتحبي سؤال سهل ولا صعيب؟
3: والله اخوي مضبي سهل اللي
0: سهل باهي يا سيدي. هاي سهل سهل، ما هو الطير هذا المميز اللي يعتبر من الثدييات ويتكاثر زادة بالولادة، إلا أنه يطير ويعيش زادة حياة الطيور؟ فما طير باش نزيد نفسر لك، نزيد نفسر لك. الطير هذا هو مميز، هو يعتبر من الثدييات معناها، ويتكاثر بالولادة معناها يولد ويطير زادة ويعيش حياة الطيور. هل هو، ايه والله بدوش معي جاوب صحيح، نعطيك اني نعطيك. هل هو البطريق حسب رايك؟ هاك البطريق، عرفتي البطريق؟
3: ايه.
0: والا الخفاش والا النعام؟ هاي
3: البطريق
0: نعم
3: والله في بالي البطريق في بالك.
0: هاني خلي نزيد نفسر لي قبل خلي نزيد نفسر. ما هو الطائر المميز الذي يعتبر من الثدييات يتكاثر بالولادة؟ تعرف ايش معناه بالولادة؟ معناه مش بالبيض العظمة ولا كذا ولا زي النعام.
3: مش نقول ايش شنو
0: هاني من خزيد نعم الخفاش الخفاش هذا هذا هو
3: ايوه جاهز جدا سؤال فيها
0: يا عايش الله ينورك ان شاء الله ديما ان شاء الله
3: يا خويا نحب نقدم تحيه ليكم انتم واللي هز عليه التليفون ولعائلتي عندي اختي في بغراره وعائلتها كل يسمع فيكم ونقدم التحيه ونقدم تحيه لكل المستمعين وعندنا اراده اساسا حتى نقدم التحيه ثم ديما نتابعوا معاهم وكل اللي دعات راني والله ما تصدق يا اخوي راني نتبع في افهم قبل كثير معاهم.
0: مرحبا بك في اذاعه تطوين انت تحالين في اذاعه تطوين والله مرحبا بك في كل وقت
3: ما عدا
0: ما هو ما هو اسي شوفي شوف شوف شوف شوفي احنا تو ديما في الاذاعه ديما نبعد شوي عليك الاشهارات والدنيا
3: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا
0: ما هو باش نعطي الكل حاجه
3: لا لا لا لا لا لا لا الشاب هذا مازلت صغير ولا قاسم كافي عند غزالي عند الراجلي
0: حاضر ربي يخليك
3: ان
0: شاء الله ان شاء الله الله ينورك ويعليك ان شاء الله عايش اختي
3: عندي الجوده والعشويه عندي تقاميز البرة في التراث
0: صحه ليك
3: وقاده وان شاء الله كلها ايامنا زاهيه
0: يا رب العالمين الله يعطيك الخير من اوسع باب ان شاء الله شكرا عايش اختي شكرا الو عسلامه
4: عسلامه
0: اهلا وسهلا مساء النور
4: مساء النور خويا مجيد
0: شو احوالك
4: لاباس عليا مثل عليكم
0: والله باهي لا عجبتني اللهجه اللهجه كرائعه وجميله
4: عايشك يا
0: مرحبا بك
4: يا باشا ما كلمتكش نوريا من جزيره الاحلام جربه
0: اي مرحبا بيك ومرحبا بكل الناس اللي في جربه الرائعين المميزين اللي نحبوهم زاده
4: تحويكم انتو
0: في نعمة في نعمة يا
4: مرحبا بكم في جربة توا جربة باهية
0: يعطيك الصحة الله يبارك جربة رائعة جدا ومميزة وفيها فيها ناس زدر المميزين هكا ولا
4: الحمد لا الحمد لله الحمد لله هذا من فضل ربي ان شاء الله
0: يعطيك الصحة الله يبارك لك يلا نمشي معاك السؤال الخاص بك يلا سؤال سهل مش صعيب باهي ها ما هو الشيء الذي يمتلك القدرة على التكلم والحديث بجميع لغات العالم وجميع اللهجات دون أي أخطاء ما يعمل حتى غلطة هذي شنو هي الحاجة اللي الشيء هذي اللي يمتلك القدرة عند القدرة على أنه يتكلم ويتحدث بجميع لغات العالم وجميع اللهجات دون أي أخطاء ما يعمل حتى هل هو هاي نمشو هل هو المترجم وإلا الصدى وإلا الببغاء قالوا لي جماعة شادجي
4: الثاني
0: الثاني هذاك هو الصدى الصدى هو يرجع الصوت الصدى فيجيبها لا هم مش يكسين اللي معانا قالك شادجي بتي والله هو فعلا تسأل يجاوب تسأل يجاوب نعم أختي نورية تفضلي
4: أخي مزيد نحب نسلم عليك برشا برشا برشا ونحييك ونعيد عليك حتى ما تحصلش عليك في العيد
0: بارك الله فيك
4: نحب نسلم على خواتي نبدأ برازي ديما نفيته رازي نبدأ بيها
0: لا ربي خليه
4: نسلم على سهر السعيدي نسلم على خويا الكبير توفيق على منيا اكيد تسمع فيك اكيد اكيد اكيد تسمع فيك
0: ربي يخليها
4: عايشه فضلك اختي هاديه اختي حسنه اختي شميسه خويا وسيم خويا حسني ونساهم وصغارهم
0: واللي عفوهم الكل
4: نتاع بنت خويا ان شاء الله ربي ينجحها
0: ان شاء الله مسبقا
4: ان شاء الله ربي ينجحها
0: ان شاء الله يا رب
4: وان شاء الله ربي ينجح كل جماعه الباك الكل ربي ينجحهم ان شاء الله
0: عايشك شكرا
4: ونترحم على امي وبابا
0: الله يرحمهم ان شاء الله ويخلي لك العائله الكل ويعطيك الصحه وربي يبارك لك ان شاء الله عايش اختي الغاليه
4: وربي يفضلك وربي يعطيك كل ما تتمنى ان شاء الله
0: شكرا الله يبارك لك شكرا تنجموا تسمعونا تسمعوا اذاعه تطوين عن طريق التطبيق راديو تينيزيا نقطه تي ان تدخلوا الاذاعه التطوين ولا ايضا خاصه من خارج ربوع الجنوب الشرقي مكالمه موالي الو اهلا وسهلا مرحبا بك
5: اهلا يا مجيد شنو
0: حالك والله في نعمة انت شنو حالك
5: الحمد لله منين من الحام
0: مرحبا متفرهده منال امورك باهيه
5: الحمد لله لاباس حالك انت
0: والعائله غادي لاباس عليهم الكل
5: لاباس الكل يسلم عليك
0: يسلمك ويسلمهم ان شاء الله عندك مديده ما كلمتيش هكا ولا
5: والله هكا وكل ما تحصلت
0: والله ضاع فيك تمشي تحوس انت تحوس كنت المده اللي فاتت
5: لا لا ما نحبس.
0: سأل ربي يعطيك الوقت الطيب يا رب.
5: يا عايشة.
0: نمشي السؤال سهل ولا صعيب؟ اللي تحب أنت.
5: لا لا لا صعيب. هم سهل مش طيب يس.
0: باهي لما نجم نختار سؤال يكون صعيب برشا وانت قادرة تجاوب عليه هكا ولا باهي. هاي صديقتي الغالية مني مني نشوف الأسئلة من الأصعب للأصعب ما لقيتش السهل. باهي نمشي السؤال هذا. هاي أختي صديق من هو من صاحب معجم لسان العرب؟ هل هو الخوارزمي أم ابن منظور أم طه حسين؟
5: ابن منظور.
0: أحسن. يا يا يا منين القوة؟ سلم على الدار وإن شاء الله ديما تضحك.
5: سلم عليك وسلم على نادية والليلة بعدي.
0: حاضر يعطيك الصحة شكرا لي. مكالمة موالية. ألو أم عجبتني يا ديرك. ألو ألو عسلامة.
6: أهلا مجيد.
0: أهلا أخويا مرحبا بك. أهلا عم علي.
6: لاباس. هنا عمك علي ديما نعطي لمحة متاع شعرية وفي بلاصة السواق
0: علي ما تشارك معنا. تنجم تشارك معنا عم علي هكا ولا لا؟ عاملين مسابقة كاملة على خاطر اي مانا طيب لازم تشارك فهمتني. الله يبارك لك. لاباس الصحة ومرك باهية؟
6: والله لاباس الحمد لله وباقي شوية تم برود العشية.
0: اي باهي يعطيك الصحة. هاي اعطينا هكا
6: شدت شوية قايلة
0: اعطينا هكا اليوم شنو باش تجود صديقي.
6: نعم
0: اعطينا زي العادة.
6: ايه على الوالدين عمك علي ديما نحب نهدي هكا الناس الطايشة وكذا.
0: لا لا ما عندنا ناس الباهي
6: لي رباجهم العزيز والشيباني برضاهم تعيش سنزة لضراريك راه رضاهم مثل الورد في البستاني هم اللي يحسوك ويعرفوا لي بيك وشعورهم احساس من السبحاني وهم المرض يشوف الدواء لي يشفيك قيس ولا غالي في الاثماني امك لتنزع غطاك وتقول لك يا وليدي شبيك مع بسمه ولذة نظرة في العيناني ودغدغه في الاجناب والزهيك ومغمه قبله من الجبين والخداني باباك هو اللي في العرى يغطيك محنة وفي الحن من الوجداني وهو اللي كبرك ويقريك يا مقوى فرحت من جهك في الامتحاني يا سامي دير بالك على والديك دير باجم العزوز والشباب.
0: الله الله الله الله يخلي الوالدين وربي يحفظهم وربي يطول في أعمارهم لأهل عايشين إن شاء الله. يعيشك عملي إن شاء الله ديما منور. باهي السؤال. الوقت اللي يكون فيه الدماغ أكثر نشاط وقتاش؟ هل إنه الدماغ هذا وقتاش يبدأ طنبك الخدمة كما يقولوها يبدأ ناشط برشا الدماغ؟ هل إنه وقت النوم ولا وقت اللي يبدأ مستيقظ الواحد؟
6: وقت النوم.
0: باهي والله يعطيك الصحة يعطيك الصحة. الله يبارك لك.
6: ما يرتاح الفكر شوي.
0: اي الله يبارك لك ويرحم والديك السلام على الدار الكل. يعطيك الصحة.
6: تحية لكل من يعرف هالغندر بالله.
0: شكرا بارك الله فيك يعطيك الصحة. يلا مكلمة موالية. الو. اهلا اهلا اهلا يا ضحام الحامة مرحبا بك.
5: اي لاباس. تحية الفريق العامل معك.
0: شكرا بارك الله فيك يعطيك الصحة. نمشي معاك لسؤال خاص بك انت. ما هي نسبة الدم في جسم الإنسان؟ هل هي 5 وإلا 8 وإلا 15؟
5: 8.
0: وعليش 8؟ متأكدة؟ هكاك إجابة صحيحة 8. طبعا 8%. الله ينورك يا ضحى يا باهي إن شاء الله تعيشي سلمي على الدار. شكرا يا ضحى أحلى حامة وشكرا لكم. ألو عسلامة.
7: مرحبا عسلامة يا خالد.
0: مرحبا سيدي أهلا وسهلا بك. نقص في الراديون يا باهي نقص في الراديون اسمعني عن طريق التليفون باش الصوت يجي باهي ورنان وسمح وباهي زيك.
7: ديما منسنا أنت ديما منسنا العشية وهذه الحامة كلها تحبك والسلام
0: بارك إن شاء الله تعيش. بالعكس أنا لي الشرف أن يسمعونا وهالتواصل الرائع والجميل من أهالي الحامة الكل بارك الله فيك
7: وكل أهل تونس سمحاني حتى اللي عنده مثلا بالانترنت يسمع فيه في وزارة في تونس في انا كنت في وزارة اسمع فيك
0: ما شاء الله. سلم خويا سلم خويا شكرا بالله يا حبيت سلم على فيروز وحبيت نسلم زاد على أهود ايمان شكرا ليك. به نسألك سؤال به ياسر عندك شي صغير في الدار صغيرون بيه كصغيرون عندكمش في الدار؟
7: عندي
0: به ما نركز معك
7: عندي دايب يا محلاه كلوش وخدوته
0: اي ركز معي يا دمدوم ما يذه اي سيدي باهي اكل وليد احنا نقوله الطفل الصغير وقتاش يبدا يهبط تقد ميعات تقد ميعات بعد ما تولد امه وقتاش هل انه بعد جمعه ولا بعد جمعتين ولا بعد شهير كامل
7: خليني تويس هذا يا سيدي
0: هاي بابا ركز معي يا دمدوم هاي الوليد صغيرون البيبي هذاك وقتاش يولي هبط الدميعات متاعها بعد ما تولد امه يولي تشوف الدميعات متاعها بعد جمعه بعد جمعتين بعد الشهر
7: شهر
0: صحي تقول يا ولدي زايد معك يا بيه الله ينورك وسلم على الدار الكل يعطيك الصحة
7: تحياتي لأهل الكل والإذاعة التطاويل من ديما وصلتنا صباح وعشية وليل ويرحم والديكم ويبارك لكم
0: أعيشك شكرا ليك شكرا الله ينورك شكرا حبيت نسلم على العيادي تحية ليك يا العيادي قال لي بربي عندي ولد عمتي قال لي عمل قال لي حادث قال لي في جربة ادعو له بالشفاء إن شاء الله ربي يشفيه وربي نوضى لباس بإذن الله يا عيادي وإن شاء الله خير بإذن الله. ياسين تحية ليك. فيروز تحياتنا ليك يا فيروز وشكرا لكم والله شكرا الناس الكل اللي معانا. فما زاد مكالمة أخرى زاد بعد شوية ناخذها. حبيت نسلم على نورس محمد شكرا لك يا نورس.
8: الو عسلمه
0: تليفوني هذي عاود هذا ما يسمعوا حلينا الراديون يسمعوا وصل تليفون اخر ولا يلا فما مكالمه اخرى نشوفها من شكون. اذا جاهزه هكا ما فما برشا يبدو في الانتظار المكالمات هذاك على ساعات يبدا يستنى. زينه تحيه ليك يا زينه شكرا ليك وشكرا والله يعطيكم الصحه يعطيكم الصحه ان شاء الله ربي يعطيكم الوقت الطيب. ريحاب شعبان شكرا ليك وديما منوره ريحاب الله يبارك ان شاء الله. مريم شكرا. يلا نوصلوا معكم اغنيتنا اليوم في أصايل حبيب رديسي تحيه ليك شكرا حبيب

يلا نوصل معكم احنا الثمانية بإذن الله. مرحبا بالناس الكل. تبعا للجلسة الجهوية المنعقدة بمقر ولاية تطاوين يكون الاحتفال باليوم الوطني للنظافة والعناية بالبيئة الموافق ل 11 أجواء 2026. التدخل الميداني للعناية بنظافة مداخل المدينة القيام بعملية تشجير تشمل كل المعتمديات والمؤسسات، وتكون الانطلاقة يوم الخميس 11 أجواء 2026 من أمام مقر معتمدية تطاوين الشمالية، ليتم غراسة 450 شجرة من قبل بلدية تطاوين في الأماكن التالية: الطريق الوطني رقم 19 وسط المدينة، حي المهرجان الجزيرة دوران على طريق السيارة إلى حدود ملعب نجيب الخطاب من الجهتين، محيط المستودع البلدي أمام الحي الجامعي، محيط المسلخ البلدي والسوق الدواب، طريق بياش وطريق الركبة من مفترق ذاكرة الأرض إلى معهد الركبة. بعد شوية عمر بدر بالي قدم لكم نشرة أخبار السادسة، ونرجع نوصل معكم أصايل.

0: عروس الصحراء.
1: عروس الصحراء
0: إذاعة تطاوين.
2: نشرة الأخبار.
3: السادسة مساء من إذاعة تطاوين، أهلا بكم إلى النشرة المسائية، والبداية بالعناوين. اليوم اختتام الاختبارات الكتابية للدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا. أعوان شركة التلبية والغراسة والبستنة بتطاوين وإطاراتها يجددون مطالبهم بالإسراع في صرف أجورهم المتخلدة بذمة الشركة. هيئة السلامة الصحية للمنتجات الغذائية تدعو إلى الالتزام بشروط السلامة الصحية في نقل وعرض المياه المعلبة والمشروبات الغازية. دوليا ترامب يهدد بضربة قوية لإيران اليوم وقصف إسرائيلي على جنوب لبنان. إلى تفاصيل النشرة. انتهت اليوم الاختبارات الكتابية للدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا لهذه السنة، وبالمناسبة أكد كاتب عام الفرع الجامعي للتعليم الثانوي بجابس حسني الجلالي أن الظروف كانت جيدة بتضافر كل الجهود لإنجاح الدورة تنظيميا، على الرغم من تسجيل جابس إلى حدود يوم أمس 7 حالات غش. كاتب عام الفرع الجامعي للتعليم الثانوي حسني الجلالي تحدث للزميلة هند رزق.
4: شهدت هذه الدورة نجاح تنظيمي، ولهنا نشكر كافة الأطراف المساهمة، أفراد الأسرة التربوية والمؤسسة الأمنية والجيش الوطني في نجاح هذه الدورة الامتحانات الوطنية، رغم ما شابها من بعض الإشكاليات في مستوى تسجيل بعض حالات الغش وأن كانت عددها قليل. سمعنا بهم 7 حالات غش، بالجهة أن هذا يحطنا أمام ضرورة البحث عن حلول لمنع التسريبات التي تقع بعد توزيع أوراق الامتحان، وهذا ما يمثل ضرب لمصداقية شهادة البكالوريا ويضرب مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع التلاميذ، رغم ما لاحظناه من تشويش على مستوى ما يسمى بالابليكاسيون نتاع التواصل، رغم أن شبكات الغش هذه قاعدة تستعمل في طرق أخرى لتمرير إجابات إلى التلاميذ، رغم المراقبة الحازمة للأساتذة المراقبين اللي يعني وسائل الغش المستعملة تم تطور تكنولوجي رهيب، ذات البشرية تعجز عن اكتشافها الاكتشاف الدقيق.
3: وأكد جلالي على ضرورة إصلاح المنظومة التربوية واستصلاح منظومة الامتحانات والتقييم للقضاء على هذه الظاهرة.
4: هذا مطلب أصبح نتوارثه كمربين أجيال بعد أجيال، مطالبنا هي بإصلاح المنظومة التربوية وكذلك إصلاح منظومة الامتحانات، حتى شكل التقييم اللي قاعد يقع في البكالوريا فيه إثقال كبير لكاهل التلاميذ والمربين والدولة بصفة عامة. يلزم البحث عن سياق جديدة لإجراء امتحانات البكالوريا، وكيف كيف لتفادي كما قلنا التكنولوجيات الحديثة اللي أصبحت تستعملها الشبكات الغش المنظمة.
3: ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية يوم 23 من جوان الجاري وفق الرزنامة التي أعلنتها وزارة التربية. أما دورة المراقبة ستنطلق أيام 29 من جوان والثلاثين والواحد والثاني من جويليا، على أن تعلن نتائجها النهائية يوم 12 من جويليا القادم. انطلق اليوم العمل الفعلي بقاعتي العمليات بالمستشفى المحلي بالحمة بإجراء 4 عمليات في الجراحة العامة، وذلك بدعم من المستشفى الجامعي محمد ساسي. مدير المستشفى المحلي بالحمة فؤاد فرحات يتحدث عن أهمية هذا المنجز.
5: بتار مزيان فهمتي، كان في بلوك اوبيراتوار فهمتي معطل من 2012، عنده 14 عام ما خدمش، عملنا فيه لي ترافو الكل، حسناه طورناه، وهذه هي سياسة السيد وزير، قربوا الخدمات للمواطن. في الحام منطقة كبيرة فيها ما يقارب تفوت 100,000 ساكن، خدمنا عزمين كنظرة استشرافية، خدمناه اوبجكتيف، خدمناه على قاعدة صحيحة، طورناه البلوك هذا، صلحناه، عملنا كل شيء، كان الدعم الكبير ياسر من الوزارة وسيد الوزير، وكيف كيف زاد من السيد المدير الجهوي والسلطة المحلية، الحمد لله يا ربي. اليوم ناكل في الثمار، واليوم أول عملية مشكور برشا المستشفى الجامعي بجابس، أعطتنا الدعم اللوجستيكي، زان الدكتور ونيسي ورئيس قسم فهمتي الجراحة بجابس مع الدكتور أحمد مروان أنستيزيست فهمتي، قمنا اليوم بإجراء 4 عمليات جراحة عامة، وجينيرالمون مش نبداو بالشيروجي هذينا أمبيلاتوار فهمت، مش نعملوا عمليات بروغرامي، بالتنسيق مع السادة الأطباء ويتم فهمتي إجراءها هنا في الحمام وناتوندون حتى ندفع إذا إحنا قسم الجراحة موجود وكذا جينا طب فهمتي دي ريكروتمون تاع دي ميديسان وإحنا عاملين دي كونترا فهمتي مع دي ميديسان إن شاء الله دي ديكارد ماجوري ودي كارد تاع كونسلتاسيونات وناتوندون فهمتي إن شاء الله يتم التفعيل فهمتي بأطباء قارين معنا لهنا فهمتي نوليو نخدموا دي بروجرام معنا دي بروجرام توا نعملوا عملياتنا كوتيديان فهمتي صحيح في البلوك تفعل يزمو يخدم على روحه والحمد لله يا ربي وانا هذا اكبر كسب.
3: إلى تطوين إن جدد أعوان وإطارات شركة البيئة والغراسة والبستنة بالجهة تحركاتهم الاحتجاجية حيث نفذوا اليوم وقفة احتجاجية وسط المدينة للمطالبة بالإسراع في صرف أجورهم المتخلدة بذمة الشركة إلى جانب إيجاد حلول لتسوية وضعية المؤسسة وضمان استمرارية نشاطها. ورقة للزميل سعيد العكروت.
1: لليوم الثاني على التوالي تجددت احتجاجات عدد من أعوان وإطارات شركة البيئة بتطاوين وسط المدينة وتحديدا بمفترق شارعي لحبيب بورقيبة وأحمد تليلي وذلك للمطالبة بصرف أجور شهري أفريل وماي الماضيين إلى جانب تسوية ملف الشركة وتصنيفها. المحتجون طلبوا اليوم خلال وقفتهم الاحتجاجية الصلة المركزية والجهوية بضرورة وضع حد لمعاناتهم والتعجيل بإيجاد حل نهائي وجذري خاصة لمشكلة تأخر صرف أجورهم وضمان حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية. كما طلب المحتجون بضرورة تصنيف الشركة وتدعيمها لتكون ركيزة للتنمية في الجهة.
3: من جانبه طلب الاتحاد الجهوي للشغل بتطوين سلطة الإشراف بالجلوس إلى طاولة الحوار الجاد قصد إيجاد حلول مجزية لما يقارب 2400 عون وإطار من شركة البيئة والبستنة يشتغلون في عدد من الإدارات والمؤسسات الجهوية وإنهاء هذه المعاناة. ودعا في بلاغ أصدره اليوم جميع الأطراف المتدخلة إلى ضرورة التدخل العاجل قصد تمتيع جميع الأعوان والإطارات من كافة حقوقهم. كما حذر البلاغ سلطة الإشراف من مزيد تفاقم الأوضاع وتدهورها بالجهة. تنظم جمعية تيني بلاس يوم السبت المقبل بدار الشباب بحومة السوق جربة لقاء توجيهيا من أجل الاندماج في سوق الشغل الألماني والتدريب على مهارات التوظيف. يذكر أن اللقاء خاص بكل شباب الجنوب التونسي. لم يمامي مسؤولة عن الجمعية بفرع جزيرة جربة تقدم تفاصيل لزميلة لمية بن غالي.
6: الحدث إن شاء الله بش يكون تحت عنوان اصنع لك فرصة. تيني بلاس بطبيعة كما تعرفوا جمعية غير ربحية هدفها متاحة توجيه الشباب وتمهيد طريقهم إلى الهجرة لألمانيا طريقة شرعية والابتعاد على فكرة الحرقة الهجرة الغير شرعية. الحقيقة بالنسبة لتوني بلاس ديما تخدم الشراكة الشراكة نتاعنا المرة هذه بمجهوداتنا ومجهودات جمعية ديكادي اللي هي جمعية متكلمي اللغة الألمانية.
7: الحقيقة معاولين على حضور الشباب. نشجع الناس كل باش تحضر باش تعرفوا على الجمعية. إن شاء الله نعود نذكر بالتوقيت وبالمكان وبالزمان نهار السبت إن شاء الله 13 جوان 2026 بداية من الساعة 9 صباحا في دار شباب حومة سوق جربة.
3: وطنيا دعت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية اليوم كافة المتدخلين والفاعلين الاقتصاديين المعنيين بعمليات نقل وعرض المياه المعلبة والمشروبات الغازية إلى الالتزام بالشروط الأساسية لسلامة الأغذية لا سيما أمام ارتفاع درجات الحرارة. وشددت الهيئة في بلاغ لها على ضرورة توفير الحماية اللازمة من أشعة الشمس المباشرة ومن مصادر الرطوبة وكافة مصادر التلوث خلال مختلف مراحل الخزن والنقل والعرض والتوزيع لهذه المنتجات. تعقد لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد بمجلس نواب الشعب غدا جلسة عمل لمواصلة النظر في مقترح القانون عدد 42 على 2024 المتعلق بتنظيم ممارسة نشاط التسويق والترويج على المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي. وتأتي هذه الجلسة ضمن برنامج عمل اللجنة لتنظيم قطاع الإعلان والتسويق الإلكتروني في تونس في ظل التوسع المتزايد لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في الأنشطة التجارية والترويجية. ينظم ديوان التونسيين بالخارج بالاشتراك مع معهد بورقيبة للغات الحية دورة جديدة من الجامعة الصيفية لتعليم اللغة العربية لفائدة الطلبة التونسيين المقيمين بدول غير ناطقة بالعربية، وذلك خلال الفترة الممتدة من 2 إلى 31 من جويلية 2026 وفق ما أعلنه الديوان في بلاغ أصدره الثلاثاء. وأشار البلاغ إلى أن ديوان التونسيين بالخارج سيتكفل بخلاص 70% من معلومي الدراسة على أن يتولى المشارك تسديد النسبة المتبقية والمقدرة ب30%. دوليا، وفي اليوم 103 من اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن طهران أخذت وقتا طويلا للغاية للوصول إلى اتفاق واقترب من إعطاء أوامر بشأن ضربات جديدة ضدها، مهددا بأنه على وشك إصدار أوامر بهجمات جديدة على محطات طاقة وجسور في إيران. وقال مسؤول مطلع لوكالة رويترز أن مفاوضين قطريين سافروا إلى طهران اليوم في محاولة لإبرام اتفاق نهائي بعد مشاورات مع واشنطن. في المقابل أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف الأسطول الأمريكي الخامس في البحرين بواسطة طائرات مسيرة، وقال إن العملية جاءت ردا على الهجمات الأمريكية التي استهدفت مواقع في جاسك وسيريك وقشم، مؤكدا أن الاشتباكات لا تزال مستمرة ومتوعدا بردود أشد وأثقل إذا واصلت الولايات المتحدة هجماتها. وذكرت وكالة فارس الإيرانية إن وحدات الدفاع الجوي أسقطت صباح اليوم مسيرة معادية في سماء محافظة خوزستان. على الجبهة اللبنانية قتل 8 لبنانيين في غارات إسرائيلية على بلدات عدة بجنوب لبنان، كما أعلن الجيش الصهيوني مهاجمة بنى تحتية لحزب الله في مدينة سور ومناطق أخرى بجنوب لبنان. إلى هنا نأتي إلى ختام النشرة، شكرا على حسن المتابعة وفي أمان الله.
8: موسوعة الأخبار مع فرح شندو.

0: وتعني الشفافية إتاحة المعلومات الضرورية لجميع الأطراف المعنية، وأيضا تمكينهم من الاطلاع على القرارات والإجراءات بشكل واضح ومنظم. تعد الشفافية من الركائز المهمة لبناء الثقة بين الأفراد والحكومات وبين الموظفين والإدارات في بيئة العمل، فعندما تكون الأمور واضحة تقل الشكوك وتضعف احتمالات الفساد أو المحاباة، مما يساهم في تحسين الأداء وتعزيز العدالة والمساءلة. وفي المجال الإداري تظهر الشفافية في وضوح السياسات وسهولة الوصول إلى المعلومات والإفصاح عن البيانات المالية والإدارية، أما في الحياة العامة فتتجلى في الصدق والوضوح في التعبير والابتعاد عن الغموض والخداع. تلعب الشفافية دورا مهما في دعم الديمقراطية وتحقيق التنمية المستدامة، إذ تمكن المواطنين من المشاركة الفاعلة والمساءلة والمطالبة بحقوقهم بناء على معلومات دقيقة. والشفافية ليست مجرد قيمة أخلاقية، بل هي ضرورة عملية لتحقيق النزاهة والاستقرار والنمو في مختلف جوانب الحياة.
1: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
2: منازلة اليمين وتعديل السرعة مع توخي الحذر يمثلوا الواقي الأفضل من مفاجآت الطريق.
3: المرصد الوطني لسلامة المرور.
4: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك؟ وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم. من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
5: أصايل.

0: أصالة.
1: إذا ريح الصبا هبت أصيلة، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شدوا الرحيلة.
0: أصايل. أصايل فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة. أصايل. أصايل. أصايل. أصايل مع مجيد حداد.

ومرحبا بالناس الكل، تحية لكل أهالي الزركين. قالوا لي باهي يا سيدي، تحية ليهم الكل، نوصلوا معكم. أهلا وسهلا بالجميع اللي يسمعوا الآن إذاعتنا. والله أنا نفرح برشا وقت لي نشوف المستمعين. والله هو ساعات مش توقيت متاع معنا مكالمات والكل، لكن يكلمونا، فشكرا لكم. هذا كان يدل على حاجة، يدل بطبيعة على محبة كبيرة الإذاعة تطاوين من تونس. مرحبا بكم يلي تسمعوا فينا. الأخبار الفنية شو عندنا زادة جديد؟ السوبر ستار العربي الفنان رغب علامة يواصل حضوره في الأغنية المصرية، أغنية جديدة انت الدنيا. الأغنية هذه حملة توقيع الشاعر أميرة طعيمة في موضع أحمد إبراهيم، الحان هو وزعها زادة موسيقيا، بينما تولى أمير محروس تنفيذ الميكساج والمايسترينج، وقدم المخرج كارل الحديب الرؤية البصرية الخاصة بالفيديو كليب انت الدنيا. تواصل ريهان رغب علامة على الأغنية الرومانسية وتنضاف أيضا إلى نجاحاتها. أنتم في الاستماع إلى الإذاعة التونسية من تطاوين، رغب علامة.

ومرحبا بكم جميعا. يلا تو اللي نزم يكلمنا ينزم تو الدفعه الثانيه من المكالمات 870-900 تكونوا معنا حبيب في استقبل مكالماتكم. اهلا وسهلا بالجميع, تحيه لزملائنا الكل اللي معنا. حكايات وطن باش نوخروا شويه حتى تخرج الدكتوره ان شاء الله من الاجتماع بعد شويه تقريبا 10 دقائق ربع ساعه. تكونوا معنا الدكتوره هاجر الكريمي عالمه الاثار ومديره المتاحف بالاداره العامه للتراث, تقريبا غير بعض تكونوا معنا ان شاء الله باذن الله. تنجموا تكلمونا تليفوناتكم 75 870 900. أهلا وسهلا بالجميع. كما عودناكم مختلف الأسئلة اللي حضرناها حتى إن شاء الله إحنا الفائدة نتعم عليكم الناس الكل لسه اللي نحضروا فيهم والمعلومات والكل هذا, ومنحبها تترسق عند المستمع حتى يكون عنده أيضا هو ثقافة زادة خاصة يوما ما, حتى تجيه المعلومة يستفيد منها يوما ما بإذن الله. أنا نفرح وقت يقولي والله في برنامجك تعلمت كذا وكذا وكذا وعرفت معنى الكلمات هذوما وهذوما كيفاش يتوظفوا الكلفة. شكرا شكرا لأي واحد قاعد يتعلم ويحب يتعلم ويحب زادة يوصل, فشكرا لي. يلا نوصل معاكم, يلا غنية وبعدها.

ومرحبا بكم. شكرا يا فتحي. والله اليوم بطبيعة فتحي المقبلي في الهندسة الإذاعية مباشرة من استديو 2. يعطيك الصحة يا فتوح.

0: والتوقيت هذا يتعودنا ديما تنضم لنا الدكتورة هاجر الكريمي عالمة الأثر ومديرة المتاحف بالإدارة العامة للتراث في حكايات وطن.
1: حكايات وطن.
0: دكتورة مساء النور.
2: مساء النور. مساء الخير.
0: أهلا وسهلا وتحية صيفية من تطاوين إلى تونس العاصمة. ونعرف أنه خاصة يعني مشاغل الدكتورة في المدة هذه الأخيرة وأيضا الجلسات وغيرها من المواكبة والمتابعة دائما اليومية. إن شاء الله ديما موفقة دكتورتنا وتتواصل الرحلة. احنا مع مستمعي إذاعة تطاوين من الجنوب ناخذوهم اليوم إلى جزر قوريا. نقولها كوريا لا قتي قوريا قوريا اللي هي ما اللي ما يعرفهمش يلزم يتعرف عليهم. أنا على لي شيء اللي مدعبة الدكتورة بطبيعة جزر قوريا اللي يعني من أجمل المناطق اللي تنجموا زروهم والحال صيف توا.
2: أي شكرا لكم دائما يعني تحيتكم متميزة جدا تحية إذاعة تطاوين اللي نحبها برشا ومن متابعيها بكل يعني فخر. صحيح هو ما نجموش نقولوا قوريا ولا كوريا ولا حتى شيء كي كان بتزول هويتها. هي كما تعرف ومتعارف عليه هي جزر أرخبيل موجود في قبالة سواحل المنافسين ماهوش بعيد على يعني ترابيا يتبع ولاية المنافسين ولكن هو موجود في عمق البحر ومن كل اتجاهات نجم توصلوا يعني الرحلات الصيفية. احنا اليوم في مشارف فصل الصيف او تخنى تقريبا بالحرارة في فصل الصيف ونحب نمني ناس انها يوما ما تعمل تقوم بالرحلة هذية وتوصل لجزر قوريا وتتمتع بالطبيعة الخلابة. هذه جزر مش مسكونة يعني ما فيهاش سكان ولكن آهلة بالزوار خاصة في الصيف يوميا رحلات سياحية في بواخر سياحية تخرج من المنفير من ميناء المنفير يعني الترفيهي وتحمل يعني من كل تراب الجمهورية التونسية. اللي يزور الساحل يلزمه يعني أكيد أن يزور ويعد يومه في هذه الجزر.
0: هم زوز
2: أي زوز كوريا الكبيرة وكوريا الصغيرة. الكوريا اللي فيها كوريا اللي فيها الفنار يعني مازال تحت الجيش ما بتعرف الفنارات كلهم تحت وزارة الدفاع. وهناك الكوريا الصغيرة اللي يتوجهوا لها السواح وحولتها يعني ولاية المنافسين حولتها إلى مقصد سياحي وإلى يعني منتوج سياحي متنوع إضافة إلى المنتوج السياحي الموجود وسط البلاد. وبالتالي المنطقة هذه فيها يعني المواقع الأثرية الرومانية القديمة وأكيد البونية هي تذكرنا نوعا ما بجزيرة قرقنا وبجزر قرقنا اللي كانت يعني فيها السكان الأصليين وأيضا فيها المرافق البونية القرطاجية اللي كانوا يعني يمتهنون التجارة. كذلك الرومان استغلوا هذا الموقع الجغرافي اللي هو موش بعيد على السواحل المحيطة من سوسة الدرماتوم إلى المهدية سلكتوم سلقطة إلى هذه المناطق يعني المحيطة بجزر المتوسط. وبالتالي كان هناك نشاط كبير والمواقع الأثرية ما زالت تشهد على ذلك.
0: نعم هي شبه شوية رأس الرمل في جربة يشبهوا لبعضهم ولا لا؟
2: شيء أي نوعا ما هي النشاط السياحي هنا أكبر أظن من رأس الرمل ولكن نفس المنتوج السياحي الطبيعي اللي يحبوه الناس يعني في الصيف يعملوا يعني السباحة وتمتعوا به. مياه البحر في قوريا يعني من نجمش نوصفها تختلف عن مياه الجزيرة في جربة أو في جزر أخرى. هي كلها جميلة ولكن تتميز بصفاء هذه المياه وب يعني لذة الاستحمام فيها ولو مرة في العمر. وكذلك يعني اللي يحب يصطاد المصيد السمك متواجد بكثرة وحتى أثناء الرحلة يقوموا بهذا النشاط رحلة دون ساعة ما بين ميناء المنستير وقوريا. وبالتالي في طريق العودة الناس يعني تقوم ببعض الأنشطة مثل القفز من يعني السفينة وكذلك صيد السمك. أيضا الجزيرة هذه يعني جزر هذه أصبحت محميات طبيعية وخاصة تتميز بنشاط هام جدا ووطني وهو يعني إنقاذ السلاحف البحرية اللي قاعدة يعني هي كاستاذ قاعدة في طريق الانقراض، وبالتالي هناك مركز ومخبر ارتكز على عين المكان وفيه جمعية ناشطة جدا على مستوى البحر الأبيض المتوسط وتقوم بأعمال جبارة على مستوى سواحل تونس الكل يعني لإنقاذ هذه السلاحف البحرية اللي يعني التوازن البيئي يستحق لها ويحتاج لها برشا وما لازمش نضيعوها، وبالتالي أخذوا كمستقر جزر كوريا، وبالتالي الناس اللي تحب تزور كوريا أيضا تزور هذا المركز وتتحدث وتتعرف على هذا الشباب الناشط في الميدان البيئي.
0: والله جاي أنت شوقتينا تول زيارة، لازمنا نشل المنسير حتى نزوره طبعا جزر كوريا وتتعرفوا بطبيعة بلكش زادة بالحظ يلقوا هالسلاحف هذوم اللي نتفرش شوية ممكن على بعض الفيديوهات والصور، فما سلاحف كبيرة زادة عملاقة زادة موجودة.
2: أي سلاحف كبيرة ونجموا يعني تنجم تحضر على عملية انقاذ سلحفات وارجاعها الى الماء. يعني تم نشاط كبير والسنوات الاخيره يعني قاعدين ينشطوا هو شباب عمل يعني درس الاختصاص هذا وفيهم هواة ايضا وتنجم يعني شباب اخر يتقدم كهواة ويقضي الصيف مع الجمعيه ويقوم بهذا النشاط النبيل
0: بإذن الله. احنا اليوم الرحلة شيقة في المناسير ان شاء الله طبعا صحنا ويصح زادة للسادة. انا ما زرتهم شخصيا والله لم ازرهم، لكن لنا الشرف ان عن طريق الدكتورة بما ان اليوم عرفنا بيهم، وشكرا للناس الكل متفاعلين قالوا بربي تشرفونا في المناسير، شكرا لكم يعطيكم الصحة. وتسلم عليك شاهد بربي تحية كبيرة للدكتورة ثقافة لا متنباهي، شكرا لك يا شاهد ثقافة كبيرة فعلا فعلا نحبوها الدكتورة وواحدة منا توعد من إذاعة تطاوين بما أنه فما تعاون كبير وفما زاد نقول أنا فايدة للسادة المستمعين في كل رحلة من حكايات وطن تجمعنا مع عالمة الأثار الدكتورة هاجر الكريم مديرة المتاحف بالإدارة العامة للتراث. نورتينا دكتورة، شكرا
2: شكرا شرفتوني.
0: عايشك يعطيك الصحة، شكرا لك شكرا.

تحية للجماعة الكل اللي يستمعوا فيها. والله يعطيكم الصحة، أنتم قدشكم طيبين وبهين. والله شكرا إيمان، تحية لك إيمان حبوب بربي، تحية كبيرة كبيرة كبيرة لإذاعة تطاوين. شكرا لك يا سيدي ياسمين بربي، تحية للوالد في جرجيس. شكرا. يلا باش خليك استمتعوا بالأغاني لكم، حكينا شوية ممكن طولنا شوية، أما خليكم استمتعوا زادة شوية حتى موعد الأخبار.

بالله تحية الآية، تحية لك يا آية، وتحية الماجد، تحية لك يا ماجد حداد في بريز الآية والصغرونات اللي معاه، وللمدام وللعائلة الكل وللأهل زادة اللي موجودين في غمراسن. تحية لك يا ماجد.

0: موجز الأخبار.
1: موجز الأخبار من إذاعة تطاوين، أهلا بكم. يتم غدا تنظيم حملة تشجير تشمل كافة المعتمديات والمؤسسات بولاية تطاوين، وذلك في إطار الاحتفال باليوم الوطني للنظافة والعناية بالبيئة الموافق للحادي عشر من جوان. تنظم الإعدادية التقنية بجرجيس وجمعية الشبان والعلم وكافة الإعداديات بجرجيس منتدى التاسع أساسي في دورته الأولى يومي الجمعة والسبت 12 و13 من جوان الجاري بإعدادية لمونسا. تفتح وزارة التربية انطلاقا من 15 من الشهر الجاري المنصة الخاصة بتسجيل في الاختصاصات الفنية لتلاميذ سنوات التاسعة من التعليم الأساسي المتميزين في الاختصاصات الفنية مثل المسرح والموسيقى والرسم. أمضى مركز النهوض بصادرات مذكرة تفاهم مع المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية بمقاطعة هونان بهدف إرساء إطار مؤسسي دائم للتنسيق والتعاون وتبادل الخبرات والممارسات الفضلة في المجالات ذات الاهتمام المشترك وفق ما أعلنته سفارة تونس ببكين. دوليا، توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء إيران بهجمات جديدة وشديدة متهما طهران بالاستخفاف بالعقول في المباحثات الهادفة لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط. وأضاف في تصريحاته للصحفيين من البيت الأبيض أن واشنطن ستوجه ضربات قوية مجددا اليوم كما فعلنا بالأمس على حد قوله. قال من جهته، قال الرئيس الإيراني مسعود بازجكيان أن البنى التحتية الحيوية شرايين حياة الناس والتهديد باستهدافها ليس استعراضا للقوة بل دليل عجز أمام إرادة الشعب. نهاية الموجز، ولنا الرياضة مع كريم حمدي.
2: انفو سبورت.

شكرا عمر، مساء الخير مستمعينا الكرام، اهلا وسهلا مرحبا بكم لاخر المواعيد الرياضيه لهذا اليوم. البدايه بكره اليد وقرعه بطوله العالم لكره اليد للرجال، المانيا 2027 قرعه اجريت منذ لحظات بالعاصمه الالمانيه مينيخ. منتخبنا ضمن المجموعه الاولى الى جانب المستضيف الالماني المنتخب الصربي المنتخب الأوروغواياني. بقي المجموعات، المجموعة الثانية فيها مصر إيطاليا الرأس الأخضر السعودية، المجموعة الثالثة فيها كرواتيا إسبانيا تشيلي وتركيا، المجموعة الرابعة الأرجنتين فرنسا البرازيل الكويت، المجموعة الخامسة السويد النرويج اليونان قطر، المجموعة السادسة البرتغال جزر الفراوي بولندا الجزائر، المجموعة السابعة دنمارك سلوفينيا أمريكا وأنغولا، المجموعة الثامنة والأخيرة إيزلندا مقدونيا الشمالية البحرين واليابان. 32 منتخب موزعين على الثمانية مجموعات، ونذكر أن منتخبنا ضمن المجموعة الأولى ومبارياته إن شاء الله تكون في مدينة مينيخ. في كرة القدم مباراة ودية تقام الآن في فرنسا دورة طولون، منتخبنا أقل من 23 سنة متعادل مع المنتخب الكولومبي سلبيا في إطار الجولة الرابعة للدور الأول لهذه البطولة. مكتب الرابطة الوطني لكرة القدم أصدر اليوم قراره فيما يهم أحداث مباراة الدربي التي جمعت الأتراج الرياضي التونسي بالنادي الإفريقي يوم 10 مايو الماضي، حيث تقرر معاقبة مدافع الأتراج الرياضي التونسي محمد أمين توغاي بإيقافه عن النشاط لمدة 12 شهر ومعاقبة مهاجم النادي الإفريقي في رسوات بإيقافه لثلاث مباريات. إلى أخبار المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم المتواجد بمدينة مونتيريال المكسيكية استعدادا لانطلاقة المشاركة في المونديال. أمس بعثت المنتخب حظيت باستقبال رسمي من قبل حاكم ولاية نيوفوليون وكذلك حضور نائب رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم وبعض الهياكل عن الفيفا، صور رسمية خاصة بالفيفا واستقبال. ثم بعده كانت الحصة التدريبية بحضور حوالي 100 شخص من الجالية التونسية المتواجدة في مونتيري ومواطني مدينة مونتيري للترحيب بالنسور اليوم. وفي هذا التوقيت موعد مع حصة تدريبية ثانية في انتظار توضح الرؤية حول التشكيلة الأساسية قبل 4 أيام من أولى مباريات المنتخب الوطني التونسي ضد المنتخب السويدي يوم الاثنين القادم انطلاقا من الساعة 3 فجرا. نذكر غدوة انطلاقة كأس العالم والمباراة الافتتاحية بين المنتخب المكسيكي المستضيف ومنتخب جنوب افريقيا. المكتب الجامعي وقبل سفر أعضاءه للمكسيك لمرافقة المنتخب يبدو أنه حدد موعد انطلاقة بطولة الموسم القادم وذلك أيام أو يومي 22 و 23 أوت القادم في انتظار الأعلان الرسمي. موعد يأخذ بعين الاعتبار المشاركة التونسية للفرق في الاستحقاقات القارية ومشاركة المنتخب في تصفية كأس أمم إفريقيا 2027. اللاعب السابق للاتحاد الرياضي بتطاوين هارون العياري أمضى عقد بموسم مع فريق مستقبل مرسى، يعتبر هذا ثاني صفقات فريق الجناوية للموسم القادم بعد حالة جندوبة الرياضية محمد أمين بن بريكو. ذكر فريق مرسى ينطلق نهاية هذا الأسبوع في التحضير للموسم الجديد تحت إشراف المدرب عماد بن يونس. الجلسة العامة التقييمية لأمل جربة ميدون تم تحديد موعدها يوم الأحد 14 جوان 2026 انطلاقا من الساعة 6 مساء. حظي الحكم السوماري عمر عبد القادر أرتان باستقبال شعبي ورسمي كبير في العاصمة موغاديشو بعد دعوته من أمريكا إثر منعه من دخول الأراضي الأمريكية وحرمانه من المشاركة في كأس العالم رغم اختياره من قبل الفيفا كأحد حكام المونديال. كرة السلة قرر الاتحاد الدولي منح تونس شرف تنظيم النافذة الرابعة وقبل الأخيرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم قطر 2027. منافسات هذه النافذة ستقام من 27 إلى 30 أوت القادم بالقاعة متعددة الاختصاصات برادس. منتخبنا سيكون إلى جانب المنتخبات الثلاثة المتأهلة عن المجموعة الثالثة اللي تضم المنتخبات الثلاثة المتأهلة عن المجموعة
الأولى. نذكر أن منتخبنا الوطني سيخوض غمار النافذة الثالثة من التصفيات في أنغولا من 2 إلى 5 جويلية 2026، حيث سيواجه منتخبات نيجيريا ورواندا وغينيا. وديت المنتخبات قبل انطلاقة المونديال مواجهة انطلاقا من الساعة 9:45 قد تكون الأخيرة لدون كريستيانو رونالدو مع المنتخب البرتغالي في البرتغال. سيلعب مع منتخب بلاده على أرضية ميدانه قبل السفر مع منتخب البرتغال إلى أمريكا والمشاركة في المونديال. المواجهة ضد المنتخب النيجيري بعد المونديال رسميا. كريستيانو رونالدو سيعتزل اللعب دوليا أيضا انطلاقا من الساعة 10 ليلا. المنتخب الإنجليزي واجه منتخب كوستاريكا. نعود نذكر أن منتخبنا الوطني التونسي لكرة اليد وفي مشاركته في مونديال 2027 بألمانيا اليوم القرعة ومجموعة أولى لمنتخبنا مع المنتخب الألماني، المنتخب الصربي والمنتخب الأوروغواياني في القرعة التي أجريت منذ لحظات. كانت هذه جملة الأخبار هذه في آخر المواعيد لهذا اليوم. أجمل تحياتي عبد الكريم الحمدي، أصير متواصل مع مشيد حداد. إلى اللقاء.

حلوة الأغنية. جماعة عاملين جولة هنا في الكواليس على الأغنية ونفرحوا دائما بالإنتاج الجديد خاصة كيكون إنتاج تونسي. الأغنية عنوانها نبغيك. فنان صياح سعد اليوم يطلع علينا مباشرة عبر إذاعة تطاوين حتى نفرحوا بهذا الإنتاج الجديد وأيضا مبركولة، وهذا ينضاف إلى نجاحاتها السابقة لأن عندها مجموعة من

0: وهذا اللحن المميز وبطبيعة الأداء الرائع بصوتك سعد صياح. حكينا شوية كلمات الألحان لشكون؟
1: طبعا وحاجة قدم الأغنية هي كلمات وألحان الكبير لازهر شعير،
0: يعطي الصحة.
1: توزيع الرائع عدلان شقرون. عديد نجاحات عدلان شقرون، عنده غني مع فنانين يعني
0: طبعا اسم
1: أي اسم كبير. تصوير المروان عبد الكبير اللي هو حقيقة رفيق الرحلة، وكان رائع جدا، والصورة الجميلة اللي سربينا به الغناية يعني كانت مجهود كبير من مروان تحية ليهم الكل. وقدموا زادة اللي كانوا معنا في التمثيل، إبراهيم الطالبي، ملك بن أشهب، محمد علي الدغسني، سيرين الشاوش، فتحي عزيزي، سماع عبد الجواد، والطفل آدم بالأشهب، وانتصار كرافي، هذوما اللي كانوا في التمثيل معنا في الكليب.
0: يعطيهم الصحة الفريق الكل. والله أنا أول حاجة حبيت علاش الأغنية، لأن فما أنا نذكر الأغنية سنين وعدينا هيك تقريبا، الأغنية هذه تقريبا عندها زاد من اللي عديتها عندهاش برشا. جي بعدها الأغنية نبغيك في تصور رائع، تقريبا تصوير في جربة على ما شفت بعض البلايس.
1: التصوير كان في جربة، التصوير كان في جربة، ويعني الحق كان تورناج بريمو تورناج تورناج كبير كيف هذا، ممكن هذا الانتاج الثالث على الشاني تو بتاعي على الصياح. بديت الانتاج الاول اغنيه لميمه، هاي كانت في عيد امهات السنه الفاتة. الاغنيه الثانيه كان سنين وعدينا، والاغنيه هذه جديده نبغيك كيف كيف، معناتها ثلاثه ثوره في جربه لجمال جربه وتعدد وتنوع الحق الاماكن فيها، ويعني نلقى فيها راحتي من المواضيع اللي نخدمها. دونك يعني ساعات الغناي والموضوع هو اللي يهزك للبلاصه، مش
0: هذا هو 100%. حاليا تستنشق نجاح يعني بالاغنيه الجديده نبغيك، وبالله الشاشيه والدنيا عملت الدنيا ذاهية سمحه. انا حسيت في الكلوك منظر زاد رائع، كي نشوف زاد جربه المزيانه اللي نحبوها، فيها قصيه، وكما قلت انا حاجه مزيانه رائعه خاصة بينا احنا جنوبية تونسية رائعة. يعطيك الصحة.
1: هذا انا عمدت الحق، عمدت ان تكون فما خصوصية في الكليب، وحبيت ان نبين لبستنا والشاشية التونسية بتاعنا. وكيف كيف الحق معنا حبيت بين الاختلاف اللي في النغمات، ممكن حتى تسمع يعني الاغنية التونسية ولكن فما روح اخرى فيها مغاربية، يعني في سواء في الايقاع سواء في اللحن معناته والالات كانت موجودة في الاغنية. يعني حابين نمس المغرب العربي الحدان الحق، برشا ردود فعل كثيرة من جاتني من المغرب ومن ليبيا
0: نعم
1: خاصة وتونس. يعني ان شاء الله نفكروا يعني ثم خطة كاملة باش تكون في الاغاني الجاية ان شاء الله، وانتاجات مازالت ان شاء الله
0: باذن الله.
1: وفقت عملنا لعلينا في خدمة مجموعة كاملة، نحب ننصح حد خاطر ثم كثير برشا كان معايا في الكواليس، نشكرهم الكل اللي كانوا معايا. وهو مجهود مجموعة لازم شيء الحق
0: الفنانية صحة لازم
1: برشة في الفنانية، إن شاء الله يكونوا يعني في
0: إن شاء الله لنا موفق بإذن الله. تهاني بربي تحية وشكر زادة على اختيارك لاستضافة فنانة، وتحية لي شكرا يا تهاني، وياريت سمعنا شوية من لميمة. شقولك؟ والله أنا معك على طول الخط يا تهاني. شقولك خلنا عملوها لايف ولو دندنا صغيرة لميمة، وتحية لكل الأمهات اللي سمعوا إذاعة تطمين ولو شوية الأول مرة لايف معنا اليوم سعد صياح. شقولك؟
1: شني اغنيه
0: لميمه اي
1: مش نبغيك اليوم نغني
0: لميمه، ما هو مسالش ما نعرف انا معناها ممكن حاجه في احساس كبير وخاصه على الام.

0: أول اسم انطق، هي أول حب عشقته، هي أول اسم انطق، هي أول حرف كتبته. الله لا يناحي علي، هي أول حرف كتبته، والله لا يناحي علي. يعني بغتني
1: لا لا باهية.

0: نعم بي ممتازة وتحية لكل الأمهات يعطيك الصحة. تحب تسمحهم حاجة من سنين وعدينا ولا نبغيك ولا شنو تحب تسمحهم؟
1: هم مش مسموح على الشركة.
0: أيوة طبعا
1: موجودة الأغاني كلها. أيوة. قد يكون الحق مش هذا بقدرته بشغالي. أيوة. ولكن ما استرش نعمل شوية من
0: سمعوهم شوية يلا.

0: مرسيتك ربط حبيبك حياتي سنيتك انا المهبول الثقاتي. هلا عدني ولكن انا دي من حضنات الحق الايجابيه ومرات الانسان
1: تعيش
0: يحس مشاعر في الدنيا. وهذه على فكره سنين عدينا هي من كلماتي والحان وليد هلال واستديو وجدي بن عبد الله.
1: يعطيهم الصحه الكل مجموعه اللي معاك. ان شاء الله الصيف هذا يتعدلك زاده على اكمل وجه بعد تنزيل نبغيك الاغنيه هذه السنجل الجديد مع ايضا حضورك في المهرجانات حتى نشوف زاده سعد صياح حاضر معانا زاده في مهرجان الربع الجنوب الشرقي وتونس الكل عامه لان ديما يطلبوا الفنان يقولوا له اعطيني انتاج تكون حاضر. شاو الانتاج تو موجود خلي فنان زاده يكون حاضر باذن الله. هكا
0: ان شاء الله ان شاء الله عندنا برنامج كامل لان معايا مجموعه كامله الحق في الكوم غادي في خدمه ان شاء الله بروفيسيونيل. انتجت انا عندي ديجا ثلاث اغاني حاضرين اغني ديجا عندي توصيل ان شاء الله المنتجيه الاغنيه الجايه ان شاء الله. والانتاج موجود الحق انا عندي بلان كامل باش يكون في الجاي ولكن السيف سنا فما تليفونات جاتني يعني في بالنسبه للمهرجانات بعض المهرجانات ولكن نحب نحضر عرض كامل وهو تو في طور الانجاز كي نكونوا حاضرين ان شاء الله يكون عرض حاضر الجمهور باش يخرج نخرج ان شاء الله جابها حله وننور ان شاء الله
1: باذن الله. ان شاء الله يسير ان شاء الله سعد صياح ان شاء الله ديما موفق ديما ناجح نسمع اخبار طيبه عليك ان شاء الله الفتره الجايه نستنوا منك زياره زاد الاذاعه التطوعيه تكون حاضره معنا في استديوهاتنا. اوكي
0: شكرا شكرا مجيدنا
1: ان شاء الله تعيش
0: الاستضافة إن شاء الله إن شاء الله نكون بحضرك مرة أخرى
1: إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله ألف مبروك من جديد نبغيك وإن شاء الله تأخذ الإشعاع الكبير تو حاليا قاعدة نسبة مشاهدة عالية إن شاء الله تزيد أكثر وتنجح الأغنية دور تونس وتفوت العالم العالم كلها دور بإذن الله.
0: عملنا لعلينا عملنا لعلينا والتو الجمهور عنده الأغنية موجودة عشان يتوب سعد صياح.
1: نعم
0: يدخل يتفرج في الكليب ويسمع الاغنيه كامله وشرفني شرفني كل المتابعين ان يشجعونا بكومنتاتهم وهجماتهم وتحية كبيرة برشا لإذاعة التطوين وكل
1: إذاعة التطوين. تعيش شكرا يعطيك الصحة سعد صياح شكرا على قبول الدعوة اليوم معنا تحياتي لك شكرا. نوصل معكم مرحبا بالناس الكل التوقيت الآن 7:22 أنا حبيت السلام على الناس الكل اللي معنا. شكرا الفيروز والله شوف باش نكون صريحة والله الأغنية حلوة أنا عجبتني الفنان قاعد يخدم في خدمة كبيرة للأمانة خدمة كبيرة خدمة مزيانة زاد اللي يخدم فيها إن شاء الله يلقى إشعاع إن شاء الله أيضا المندوبين الجهويين للشؤون الثقافية يبرمجوه زاد في مختلف المهرجانات ما هو إلا لنا زاد رب قرداني من بن قردان فيهمنا أيضا نجاحه إن شاء الله ينجح إن شاء الله يسطع نجمه زاد وإن شاء الله الآتي أجمل وأحسن بإذن الله. مرحبا بكم الناس الكل.

ومرحبا بكم، شكرا للناس الكل اللي يسمعوا فينا ويتبعوا الآن في إذاعة تطاوين. يعطيكم الصحة بربي. قالوا لي رمزي تحية لك يا رمزي، قال لي بربي تحية كبيرة لينا والإذاعة تطاوين. شكرا لك، والله نفرح. بارك الله فيك. أول حاجة الإنسان الطيب يبقى ديما طيب، والله يعطيك الصحة. شكرا ليك، وتحية زادة لصديقنا أحمد، قال لي بربي رانا نحبه برشا برشا برشا إذاعة تطاوين. باهي سيدي، إذاعة تطاوين منكم وإليكم، هذه أول حاجة خلينا نتفقوا فيها. إذاعة تطاوين ديما نحاول نوع، نحاول ناخذ بعين الاعتبار بطبيعة اختياراتكم الكل. إن شاء الله احنا اختياراتنا واختياراتكم طرق للناس الكل. فما زوز اختيارات، فما اختيار أول اللي طلبوا أيمن الدرس، إن شاء الله بعد شوية باش تسمعوها الغناية. فما زاد اللي طلب غناية زاد خليجية تقريبا هكا، يلي قلبك حجر ظهر ليك الغناية اسمها تقريبا. بي احنا هذوما برمجينهم انا برمجتهم تقريبا. نحاول انه باش نسمعوكم الاغاني هذوما، المهم انها تكون اغاني جيده واغاني ممتازه حتى تروق للناس الكل. بي فتحي، وتحيه الفتحي حاضر يا سيدي، تحيه الفتحي حاضر يا سيدي. فتحي هذاك اليوم قائد الرحله، فشكرا. تحيه قالت لي بربي التقوى، اللي تسلم برشا برشا برشا برشا تقوى على الاصدقاء الكل. قالت لي بربي جنه راهي من الناس المتابعين ديما الاذاعه تطاوين، يعطيها الصحه زاده جنه. شكرا ليها وربي يبارك لها باذن الله. شكرا فتحي المقبلي. ايه شكرا هاجر، يعطيك الصحه هاجر، الله ينورك هاجر بن كرم زاد اللي مره كانت معانا زاد حتي ضيفتنا زاد في اذاعه تطاوين. رمزي شكرا ليك، وانت زاد ربي وفقك نسا كل الاصدقاء اللي معانا. يلي قلبك حجر نسمعوها، اش قولك؟ يلي قلبك حجر هي من الاغاني الخليجيه تقريبا، اغنيه باهيه حلوه من اختياركم. قال لكم بربي تسمعوها واعطونا رايكم اليوم ان شاء الله في اصايل الناس الكل اللي يسمعوا فينا ويتبعوا فينا. فشكرا لكم، شكرا للناس الكل.

ومرحبا بكم نسل كل لقائنا في أصايل إلى حدود الثامنة الآن موعد مقدس. مستمعينا الكرام نتوقف لحظات لنرفع إلى مسامعكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، تبعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لتخلف الميعاد. رفعنا إلى حضراتكم أيها السادة والسيدات أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

0: أصايل.
1: إذا ريح الصبا هبت أصيلة، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شدوا الرحيلة.
0: أصايل فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة.

الله الله الله. قلت لي حبيبة، قلت لي ليه ليه ليه ليه ليه قلوبها محجر ذوما. تحية لك يا حبيبة وشكرا لك، وتحية طبعا للناس اللي الكل قالت أحلى تحية لكل المستمعين، شكرا لك. يعطيك الصحة لميا، بربي أغنية أي من الدرسي نهديها لأمي هادية وخالتي منيرة وفتحية في جربة. لميا شكرا فاتن تقوى، تحية لك يا تقوى ونجاة مارس، بربي تحية كبيرة كبيرة لكم أنتم. هذا أي من الدرسي.

0: ومرحبا بالناس الكل. ناخذكم الى الفنانه المصريه اللي كانت معانا مره هيك عبر اذاعه التطاوين، امل ماهر باقي بالحريه اللي رجعت عندها من يومين تقريبا. الاغنيه هذه والله رائعه امل، يعني رجعه كبيره والله كبيره، ويعطيها الصحه. انا نذكر عملنا معها حوار نسوش فتحي ولو شويه حتى دقيقه، كانت معانا هي عبر إذاعة التطاوين. رجعكم شوية الذكريات رائعة. أهلا وسهلا، شنو أحوالك أمال؟
1: الحمد لله لا باس على كلامكم.
0: حلو برشا، سعد جدا طبعا الليلة بمصافحتك الليلة في لما على الأفام مع المستمعين. هذه كانت معنا في لما على الأفام ورائعة، باش نرجعكم الأمل ماهر، لكن ابتدى المشوار بروعة وليد فايد المايسترو الكبير على المسرح، وقديش من عازف كلهم محترفين، أما هي أبدعت في الأغنية هذه في الإعادة.

الله الله على أمال. والله أنا قلت أنا فرحان إن شاء الله إن شاء الله أنا نعدكم بما أنه جمع الكل أثروا نعدكم بانترفيو ثاني يجمعني مع أمال ماهر عبر إذاعة تطوين إن شاء الله الفترات الجاية. حبيت نشكر كامل الفريق, شكرا للمايسترو والله المبدع, أنا نقول فتحي المقبلي في الهندسة الإذاعية مباشرة من استديو 2 يعطيك الصحة. شكرا زملائنا من اللوحة الهاتفية, تحياتنا لكم زملائنا في النقل الإذاعي, زملائنا من قسم الأخبار في المواجيز والنشرات الإخبارية, يعطيك الصحة. هذا يا نغم الختام, هذا يا تونسي تونسي تونسي الفنانة الكبيرة سعاد محسن الرائعة اللي نحب صوتها ديما. فتحية لكم, تحية التقوى, تحية لكل الفريق اللي معانا, سفيان عرفات هتاي شكرا ليك, ملكة شكرا, ديانا, كل الأصدقاء والله تحية لكم, شكرا, صباح الخير.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: من إذاعة تطاوين نحييكم مستمعينا الكرام ونقدم لكم موجزا لأهم الأخبار. تنطلق غدا من أمام مقر معتمدية تطاوين الشمالية حملة تشجير تشمل كافة المعتمديات والمؤسسات بولاية تطاوين، وذلك في إطار الاحتفال باليوم الوطني للنظافة والعناية بالبيئة. تنظم الأعدادية التقنية بجرجيس وجمعية الشبان والعلم وكافة الأعداديات بجرجيس منتدى التاسع أساسي في دورته الأولى يومي الجمعة والسبت المقبلين بأعدادية المواسة. تفتح وزارة التربية انطلاقا من 15 من الشهر الجاري المنصة الخاصة بتسجيل في الاختصاصات الفنية لتلاميذ سنوات التاسعة من التعليم الأساسي المتميزين في الاختصاصات الفنية مثل المسرح والموسيقى والرسم. أمضى مركز النهوض بالصادرات مذكرة تفاهم مع المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية بمقاطعة هونان بهدف إرساء إطار مؤسسي دائم للتنسيق والتعاون وتبادل الخبرات والممارسات الفضلى في المجالات ذات الاهتمام المشترك. في العالم، أعلن الحرس الثوري الإيراني عن استهداف الأسطول الأمريكي الخامس في البحرين بواسطة طائرات مسيرة، وقال إن العملية جاءت ردا على الهجمات الأمريكية التي استهدفت مواقع في إيران. أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أن الحوار هو أفضل وآخر أمل لتحقيق السلام في الشرق الأوسط ابتداء من إنهاء الاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية المحتلة وتحقيق حل الدولتين. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
3: تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها، وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
4: مهما كان الطريق طويل،
5: نطوا النهار مع الليل
4: بشعرنا والمواويل.
5: مهما كان الطريق طويل،
4: جيل ورا جيل
5: تعيش الحكاية والقافلة تسير. مراحيل،
6: مراحيل وجوبة وامطار، ونرحب بالمستمعين نغمة والغاز وأشعار وخرافة محاكي شيابين. نهار الأربعة بنقول للصمار أسهر معاها عروس تطاوين، وفيروز ديما كلامها مختار، وين الجنيدي ناظم الأشعار.
5: مراحيل،
4: رحلة الأدب الشعبي
5: تصحبكم فيها فيروز الجباهي
4: والجنيدي الجامعي.

0: وأنا وحمد الجنيدي موجودين وجاهزين حتى نبدو معاكم اللقاء اللي يتواصل للعشرة متاع الليل في مراحيل سهرة جديدة معاكم مستمعينا أهلنا ناسنا المتابعين وين ما كنتوا تسمعونا عبر موجة إذاعة تطاوين وأيضا عبر موجة البانوراما. يا أهلا وسهلا ومرحبا بكم اللي في داخل البلاد نورتونا وتنورونا، اللي في خارج البلاد المتغربين اللي يبحثوا على الأدب الشعبي والتراث المحلي من خلال يستذكر صور الصغر، من خلال يعيشوا أجواء الأهل والأقارب والعيلة واللمة وقت ما يروحوا في الصيف. وإحنا مع بداية الصيف أكيد فترة قادمة وأهلنا الكلنا يروحوا وإن شاء الله يروحوا على الخير وعلى السلامة، اللي نجم يروح واللي ما نجمش يروح إن شاء الله يلتقي مع عائلته ومع أهله وحبابه بالخير والبركات. دخلنا عليكم إن شاء الله بالخير وإن شاء الله يا ربي نلقوكم الكلكم سلامات وملمومين ومجموعين بالضحكة والتبسيمة والمحبة واللمة الحلوة اللي فيها العزاز والغالين عليكم. نقول يا مساء النور وأهلا وسهلا لكل الزملاء اللي معايا منورين الليلة، زميلي مفتاح الخبير في الهندسة التقنية، زميلي فيصل شوشان في غرفة الهاتف، زميلي الشيباني ذفلة في الاستقبال وهو من المستمعين الأوفياء، هو خوفة إن شاء الله يا ربي كل العيلة اللي موجودة هنا في الأستوديو والعيلة الكبيرة اللي قد مالها تكبر وقد مالها معها المسؤولية تكبر. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكل وحبابنا الكل وعيلتنا وين ما كنتوا تسمعونا. نقول يا سمعين الكلام، طول الزمان يبني ولا يبين، طول الزمان يبين منه شايدات خصالة ومنه العليم زي العسل لقوالة. يا سمعين الكلام، طول الزمان يبين منه شايدات خصالة ومنه العليم زي العسل لقوالة، ومنه كان شينات ياسر عمالة واسأل على صاحبك استغناش، باقي الطبع عمره ما يتبدل ولو بنادم ما تغير حوالة. قالولي الشيخ عارف وكبير وهو اللي دلك بذن الله على الساس ومن حفره على البير، وانتي تو منها شربتي ورويتي بري قداه أفهمي أصل المعنى ومن هكت بالفاظ وشيدي منها ما بغيتي. يا صغيين المعنى، كبيرنا قيمة ثابتة وعلي شانة لحد ضهيه في المكانة، عليه الماضي شاهد وحاكي زمانة والعادات عند مانة يتفكرهم اليوم ويهسوا عليه بكثير من حنانة. الكبير الكبير الله كما يقولوا، وكبارنا مصابيح بيهم ديارنا انضووا، واللي يقصدهم عنا ما يتخلوا، ولو ما كانش في المقام ولا عند الراي ملظوم بتمام يقولوا لا مثالش احنا ما نردوا طالب الحاجة، واللي قصدنا لبواب عليه ما نصدوا ومنخلوه الا ما نتهنوا راهو قدا بر لما نوصل، وباللي نقدروا عليه الغمة والهم نجلوا. كلها تسهيل من عند العالي، وانتم يا سمعين بسمة سموا وعن نبي العدنان زيدوا صلوا. يا سمعين الكلام، هم الزمان كثير واللي بيتبعه والله بيحير، والحل في الصبر والتدبير، والحل من الضعف نديروا عزيمة، وراهو مصير الوقت في تبريمة، والوقت ما يغركش هو يجري ديما ديما، وانت عيش معاه ودير الروحك قيمة. المحاين شدايد والغنايم صبر تقوى به العزيمة، وهلنا لولين وصونا عليه وقالولنا تمشوش تديروا غير زمين، وتو ماكم ما زلتم معاي سهرين والكلماتي مصنطين، المشهد حكاية مع جدي بديتها شيخ عطاها الله العلم وافي، وهني قعدت فيه للكم نقول والقلب وما فيه لا غوش وبذن الله صافي، واللي متابعني للكم ولله السلام وسلامي زايد وكيلة وافي.
1: سلامي علي قد البحر وحجارة، مني قداك توصل الطيارة. سلامي علي قد البحر وحجارة، مني قداك توصل الطيارة. جوابك عزيز عليا، طفى نار كانت في الزواج حي، فيه لفظ جدي من إخلاص النية وحب حق ما فيش غشش لمرار، وهسس عليا الود والحنية وهسس عليا بركم وشوار، وهسس علي بركم وشوار، هسس علي غلاكم وهسس علي بعدكم وجفاكم. تمنيت في العياد راني معاكم، يزهد ليلي القلب يطفى نار. عطاكم المولى ببعضكم هناكم، وانا حدفني في بلاد النصارى. عطاكم المولى ببعضكم هناكم، وانا وحشني في بلاد النصارى. ما حود وحدي براسي في بر فرقه لو وجدت خلاصي. لي وقت على شبحة قبادي، قبادي قاسي، العيون هبطوا دموعهم قطاره. خامس سنة يا عم هاني مباصي في بر ثلج على فوق الديار، في بر ثلج على فوق الديار. خامس سنة بالعدة عديتهم كني سجين الحدة. لحضرت لا لفرحكم لا الشدة، والله مزية عاملة الطيارة. تهز أجوابي للوطن وترد نرتاح ولا ننشوي بخبار. كان الجواب يجيني زهد ليلي شوي ويبكيني. يا نار قلبي يا غباين بيني، من الوحش جاش يدوم تشعل نار. ويمامتي تمنيت ما جبتيني، ولا ذقت من كاس الفراق مرارة. ويمامتي تمنيت ما جبتيني، ولا ذقت من كاس الفراق مرارة. جاني جواب قرأته مكتوب أغلى اسم فيه لقيته. والله جميلة قدوم ما رديتها، ولا ينحسي بالفرد لا بالحارة. فضلك علي فضلك علي في الصغر ما تناسيته، وردفت على الحمل الضعيف الشكارة، وردفت على الحمل الضعيف الشكارة. تردفت فوق حكاري وشرفتني بكثير على المقدار. وشريتني وليت عندك جاري، عبدك مطيعك فعل مش بصارة. ومش عيب كيف نخدم السيد الشاري، وعيب كان كيف نغفل تجيه خسارة. عيب كان كيف نهمل وعيب ننكر منه علي الجمل. انت بديتني بالفضل وانا نكمل، وملزوم مولى الفضل يرجع كارة، وملزوم مولى الفضل يرجع كارة. وهذاي ما ناوي عليه معمل، اذا حب ربي وراد لي فقداره.
2: الكلام حرير والمعنى في التدبير. الكلام حرير،
0: الكلام حرير، كلام المرحوم علي الأسود اللي بدينا به الحلقة معكم اليوم في المراحيل. وطبعا ما بين الشعر والموسيقى والأصوات وتراثنا الشفوي وعاداتنا وتقاليدنا وتفاصيل الحياة، نتجول في المراحيل. وكما سمعتوا الكلام حرير والمعنى في التدبير. والغزالة وين بتهزنا وش بتحكينا اليوم، والمعنى اللي بتقولهونا نسمعوها.
2: الكلام حرير والمعنى في التدبير. الكلام حرير والمعنى في التدبير.
3: غزالة تمشي بين الناس، حكايتها ما لها قياس. لسواها فضة لنحاس، معدنها ذهب الماس. يضوي يلمع يحبس الأنفاس، ويلي في الغزالة تتبع ما تكون لعدوها دساس. خليك ثابت ما تقوي الساس، وزي الغزالة كون لكلام المعاني غراس. وهي معاها عيش الحكاية بحساس. على ولد ساكن بلد، معاه كان ربي ما عنده حد. ومن اللي ولده هو في كبير.

فيد الدين صلاح قال: يا جدي يا مفتاح، انبيني بسرك خليني زيك نرتاح. مفتاح تلفت الوليدة متهنكر والجبة جديدة والسبحة متفارقيدة، قال: تعال نوصيك يا كبيدة، مفتاح الدنيا في هالكلمات، في عقلك احفظهم نغمات، في القلب ضويهم نجمات، اخدم يا صغري على كبري، واخدم يا كبري على قبري. ويا سمعين يلي غزلتكم دوم متابعين، نوصيكم وصاية عارفين، الوقت سيف ما تغرك طول السنين، اجري على كبرك ما دام عظمك متين، وخلي راسك مرفوع الجبين، لا تقول لا عييت ولا تلين، تو في لحظة تفوت السنين، وما يدوم لك مال الجدين، تقعد لك كان صنعت ليدين، تعديك من الوحل والطين، كون انت ديما راس المال، للناس قدوة ومثال، ومهما تتبدل الأحوال وتمشي أجيال وتجي أجيال، تقعد ديما نجمة في المراحيل ما تنطال.

من الغالي اللي يرحل باش يعيش في الحياة وبين الغالي اللي جينا إن شاء الله بالسلامة اللي يمشي وبالسلامة اللي يجي وإن شاء الله ديما اللمة على الخير ولمتنا في الوقت هذايا أيام زمان كي نرجعوا سنين وسنين للزمن هذا والموسم هذا نقولوا يا لمة الأجواد في يوم الحصاد زغراتة جبنا وجينا من كل بلاد المنجل يغرد والقلوب سياد والخير هالل على كل العباد. هذه الموسم متاع الحصاد والزرع والناس وتحتفل به وكيفاش الناس تحتفل به وشنية العادات اللي الناس تحتفل بها. وإحنا في المراحيل كل سهرية مراحيل عندنا احتفال نحكو على الغربة نحكو على أهلنا وجدودنا وعلى عاداتهم وتقاليدهم بالكلمات وبالأصوات وباللحن وبالإيقاع ما بين الإيقاع والقصباية والعود موجودين. كل حلقة هدية منا ليكم مستمعينا والليلة بنسمعوا من عندك محمد وعمالي وعمار ومعنا بالقاسم بن محمود الليلة.

0: الله الله
1: الله الله عليكم وزرعوا حصادة على الكيف وإحنا هزيتونا الأجواء هيك. ظهر لي بالقسم وقبل ما نقول لك عسلامة الحاجات اللي حضرتهمنا ومحضرهمنا ذكرناك وهزيناك شوي الأجواء الحصيدة أيام زمان ولا لا؟ قول قول بالقسم.
2: أكيد أكيد جدا. أنا اليوم أصلاً اليوم أنا اليوم بالذات في النادر.
1: وجيتنا من نادر مباشرة.
2: جيتكم من نادر.
1: قولنا يقولوا نبدأ بسم الله وبسم الله بدينا وعلى محمد صلينا ويا نبي يا عبد الله بدينا والشدة فالله.
2: شدة فالله يقولوا في النادر يقولوا مدت وصلى الله على محمد ورقابها زي جريد تهمد.
1: ما شاء الله
3: ما شاء الله
1: ما شاء الله ما شاء الله ربي يبارك ويزيد لكل الناس اللي في المنادر واللي تلم في النعمة. إن شاء الله ربي يبارك لهم وربي يزيد يا ربي من خير هالبلاد من خير هالبلاد. خلنا نقول لكم مساء النور ومرحبا بكم وأهلا وسهلا مجموعة وعيدة المراحيل الليلة بالأبيض ما شاء الله منورين الاستوديو المجموعة الكل الجديد الجديد الليلة. ما شاء الله عليكم. أستاذ علي مرحبا.
3: مرحبا تحياتي للمستمعين الكل. نبدأ باليمين سي مرتاح
1: أقرب شوية
3: تحياتي لسي مرتاح خبير على جهة تقنية أخويا عمار أخويا محمد أستاذة أخويا بالقاسم والدي اللي يسمعوا فيها عائلتي أصحابي كل من يعرفني خاصة سالي النقلامي وجهة تحية خاصة من المتابعين الأوفياء
1: البرنامج طبعا وكل الناس اللي تسمع فينا وتابعنا عبر موجة إذاعة تطاوين من بينهم مبارك العتوي تقول لي مساء النور وأهلا وسهلا ومرحبا بكم من بينهم الأستاذ والموسيقي حسن العماري معنا في كل حلقة معنا أم شوقي معنا عادل بلطيف معنا المجموعة زين عبدين الحميدي وزوجته وعموس فرجيلي وزوجته وعائلته الكل العائلات اللي يسمعوا فينا الكل وفي كل مرة نقدموا عدد من التحايا. عم عمار يا أهلا وسهلا.
4: يا مرحبتين. السلام عليكم أخت فيروز والأخوة المحاضرين الأخوة التقنيين سي الأخنا مفتاح خبير والجماعة اللي على الجزة كل اللي يأمنوا بث البرنامج.
1: مرحبا.
4: مرحب أخوي بالقاسم اللي جانا معناها من
2: عايشك يا عمار ربي يبارك
4: نور بالقاسم من المدرة نتحق بربي إن شاء الله إن شاء الله بالخير ونزيد إن شاء الله
2: إن شاء الله إن شاء الله يبارك
4: شوية هذا يسمى حاجة بها ياسر.
1: الحمد لله. أخوي
4: محمد مرحبا وإن شاء الله عدوا سهرة رائقة إن شاء الله.
1: إن شاء الله يا ربي إن شاء الله معاكم السهرة تتعدى كما منتظرينها كل الناس اللي تتابع في المراحيل. محمد أهلا وسهلا مرحبا.
5: أهلا فيروز تحية لكم الكل تحية للمستمعين الكل إن شاء الله نعدوا سهرة شيقة يا رب.
1: إن شاء الله يا ربي. بالقاسم جيتنا من ذهيبة.
2: من ذهيبة
1: العائلة يسمعوا فيك وساعة كلنا على أجواء المندرة
2: والله رائع جدا جدا
1: نهار سخون اليوم
2: نهار سخون
1: نهار سخون سخون اما اكيد الاجواء مختلفه في المندرة
2: اكيد جدا اكيد هي عرس
1: ما شاء الله
2: يعني نادر ودريسه وناس تذري وناس تصفي وناس كيما نقولوا احنا تضرب في الكرفه
4: يعني بالقاسم
1: مش تافه ايه
2: مع مهاجة يعني هاجة نهاجوا بالصوت ايه فهمتني ايه
4: عاملين كيف عليها
2: عاملين كيف
4: نعم
2: فهمتني ما نسوي نتزغرط يعني
1: ما شاء الله مصلي على النبي ومصلي على النبي. هاجينا شوي قبل ما نستقبل عم محمد سولة موجود معنا على الخط باش عم احمد سولة مباشرة يعطينا المعلومات. قل
2: هي طبعا في بداية النادر ديما يقولوا مدت وصلى الله على محمد
1: صلى الله عليه وسلم
2: نبدأ بالصلاة على محمد بعدين فيما يخص النادر بالذات يقولوا الريح بحري والدراس حواشي ولم وطوارف هالسبول الماشي
4: نعم سيدي ما شاء الله
1: ما شاء الله
4: الصورة السبحة ايوه بالقسم
2: يقول

0: البحري تواصل طبعا
1: عايشك يا خالد. هبوب البحري طبعا يقول يا هبوب يا هبوب
2: يهب البحري
0: يقولوا يستهبوا في النادر لما وقت يكون يصفوا خاصه معنا في تصفيه النادر ويرقد العون يقولوا يرقد العون
2: انا صحيح
0: النسيم يقولوا يقول لك استهب استهب يعني استنى الهبوب لين يجي استهب وتبدا الناس يعني يقولوا هبوب هبب علينا يا هبوب البحري وهبب علينا يا هبوب البارد فهمت يعني الناس
1: يا نسمة البحري ويا ممكن للناس اللي ما تفهمش كلمة هبوب ولا ما تعرفهاش الكلمة الهبوب هي كأنه نداء للريح باش يتحرك ويجيب لنا البحري تحديدا مش يتحرك ويجيب الغربي ولا القبلي ولا
2: يتحرك فعلا أنا لحقت عليها وعلى الشابين وعلى معناها تبدأ الدنيا مسكتة ويبي يطلب في ربي سبحانه وتعالى بس يا ربي معناها سلك وحلنا يقول له سلك وحلنا كذا على لحظات يجي الهبوب ويجي العون ويجي
1: النية ما شاء الله
0: الحمد لله
1: مليش باش نخرج من الأجواء هذية باش نبقوا في أجواء الحصاد وشنو هو المعلومات اللي يعرفوها المستمعين والمراجع متاعنا من عند المستمعين لأنه فعندنا مستمعين مراجع ما شاء الله في حياة أهلنا وفي تراث أهلنا وجدودنا اللي من بينهم عم أحمد سولة اللي موجود معي على الخط. عم أحمد شحالك؟
3: اهلا وسهلا مرحبا
1: لبس عليك
3: والله بخير الحمد لله
1: الحمد لله. سمعت بالقاسم ينادي في الهبوب؟
3: سمعت يعني باش نرجع عليه حتى شوي
1: هات تقول لنا نسمعوا.
3: نقول سلامي عليكم يا اهل المراحيل يا مفرحين الناس يلي كلكم طيبه واحساس واللي يسمعكم حتى مريض يولي لاباس.
2: الله
3: الله نحكوا على الحصاده وعلى الدراسه واللواح والحباس.
1: ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك يا احمد.
3: باش نمشي للتم جماعه اللي ما قالوش يا جماعه في الحصه اللي فاتت ان السبول فيه ثلاثة انواع
1: اللي هما
3: ثم نوع طويل ياسر هذاك يقصوه بالمنجل يحصدوه بالمنجل وثم نوع متوسط كيف ساعات ينحوه باليدين وثم اقل نوع اللي هو هابط ياسر يسموه احنا نسموه اللموش اللموش اللموش كيظل العام المطر ماناش ياسر والزرع معناه مؤخر وكذا يجي قصير هذاك نسموه لموش الحصاد في البحري كما قال الجماعة حصاد للشعير خاطر يضطر مع الرطوبة مع النديم مع البحري هك الصباح قبل الليل بكري وفي الشهيلي القمح يمشي مع السخانة القمح
1: يعني حسيت القمح حسيت القمح مع الشهيلي أكثر
3: أي مع الشهيلي حتى في الدريسة هكاك نفس الشيء في الحصاد وفي الدريسة حتى الدريسة ندرس الشعير في البحري علاش خطر باش التاجة يسموها التاجة ذاك اللي تخرج الأول بعد الدراسة الأولى يجي التبن متاعه طويل شوي يجي علف صالح معناه يكلوا حتى الحيوانات الكبار وكذا إذا كان بالعكس في البحري ندرسه في الشهيلي حتى يرتاب أصل يولي
1: تبن صفافة والتبن
3: يسموه تبن لكن تبن هكا الرطب ياسر كل الغبر معناه سفاس هذاك هذاك خاصة التاجة ما التاجة العشية يا أخت فيروز العشية باش ندرس الشعير يجي واحد يحل التاجة يسموها ايش معناه يحل معناه يطرح الصبول هكا الفوقاني هذاك يسموه التاجة وتدور عليه معناه الدراسه بعد تالي بنفس الفرقه سموها الفرقه ذاك فيها سنون متاعين حديد يخرج بها التلج البر باش تزرع اذا كان ما تبدا شفاف يسمى نقولوا شرقت التلج شرقت
2: التلج شرقت تعب برشا
3: يعطيك الصحه والتعب بعد تالي بالنسبة للمندرة نمشي طاقة المندرة المندرة هي مقدسة عند جدودنا
1: طبعا
3: وما ندخلها كان حفاية حط الصبات خلوها البرة والكلام النقص من الحديد فهمتي وهاك الحصبة وهاك الدين يقول لك سمر تمر وهاك الجلة وهاك الحكاية واللي يجيها مزاير يقول لهم يا منزل البركة يجاوبوه هم يقولوا له يا وجه الطعام يا وجه البركة
0: وجهك وعلى الحركة يوزع الطعام البرك
3: وجهك وعلى الحركة يوزع الطعام البرك وفي الدراسة وفي الصف وعاد كذا هذاك يقولوا علي ذراعك علي وعلي محمد صلي
1: ما شاء الله
3: وقت جبدي ذري معناه بالمذاه علي ذراعك علي وعلي محمد صلي
1: ما شاء الله.
3: وسمى نوع يا أخت فيروز سمى نوع من النمال يسموه بقطوف بقطوف هذا عالي شوي ويبغي هيك المندر يجي المندر هذاك يقول له يا ابو قطوف هات لنا البحر ملفوف
1: وجيك ما تجيب البحر قالوي
3: يقول له يا ابو قطوف يا ابو قطوف هات لنا البحر ملفوف خاطر الناس ما نقصد شوي وحاجتهم بالبحر. والاخر ينادي يا هبوب يا هبوب هز السفينه وخلي الحبوب
1: حبوب
0: يا نصرة المغلوب هبوب
3: يا نصرة المغلوب هز السفينه وخلي وخلي الحبوب. حاجة الزرع باش باش يدرسوه يلزم يقعد على الأقل شهر بعد الحصاد في المنزل. علاش؟
1: علاش؟
3: باش تسبول يطيب يطيب على قاعدة ما يسويش بعدين. وثم حاجة أخرى وهنا توا ناخذوا حتى الحكمة من صورة سيدنا يوسف وقت اللي يقول تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا معناه تخلوا. علاش؟ خاطر توا نجربوا احنا توا حتى نحطوا هكا ثم ناس انا تزين بديارها باقي بتاع سبول هذاك حتى تقعد ثلاث اربع سنين ما يطرى لحد شيء. ساعات تصب المطر في ماء والزرع قريب يطيب ثم يطلعوا جذور اخرين خضر وفيه يوصلوا لكن الشعير بتاعهم مش طيب على قاعد. إذا كان يتخلط بالآخر في الحصاد وما يبسش في المندر على الأقل 15 يوم شهر يولي يسوس وإذا كان سوس يدر معنا سوست الكل.
2: نعم صحيح.
3: نمشي طوق ده معناها الشاعر يقول الأيام سمحة والربيع مغدر واللي زرع اليوم غدو ينقدر. هذه المندرة
1: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ربي يبارك
3: لي. يقول يا سعد من حصد زرعة وخزعوا له خوته وفي النادر درسه وخزن الشعير في كمبوته
1: الكمبوت والمطمور ما شاء الله كمبوت ومطمور
3: آخر شيء يا أخت نجدد تحيتي لكم
1: ينورك
3: وفعلا نراكم فرهدين ومزهيين
1: والله بوجودك بوجودك عم أحمد
3: عايشك. ثم أصدقائي بالله يطلبوا مني قصيد قديم شوي هو نحب نقرأ له منها بيات
1: قولن
3: يقول عندي عش ومعيزات ويطيح الليل مبك هذه بطفي معي
1: هذه قصيدتك هذا قصيدتك القصيدة هذه قصيدتك عم أحمد
3: لا مش قصيدة
1: المطلع أخذيتها وكتبت عليه
3: يعطيك الصحة عندي عش ومعيزات وين يطيح الليل مبك هكاك كانت عيشتنا تحلى ونجدوا لمتنا يزيد هنانا مع فرحتنا وقت لي جدانا جاد من قلب نخرج ضحكتنا سمعنا شوي حكايات
2: أنا
3: كنا نحس باللي جينا والضيف اللي طل علينا كان الحن معشش فينا أولاد العم تقول أخوات صابتنا من الأرض تكفينا وما الغاب نجيبوا خيرات كانت عيشتنا محلاها بسيطة مقدودة مبهاها عشنا فرحة وشفناها تغير حتى لون سماها وحتى من ضوء الشمعات تولت عيشة مرة تجري ما تلحق على الجرة عيشتنا ولت بالغرة زادت حاكتها المحنات لا تضحك لا تراها مسرة دنيا صارت خود وهات وعندك جوال وطبلات عيش مع جوجل والناس
2: يا ودي
1: احنا نحبوا نرجع نحكم على بعضنا يا عيش
3: محمد الجاسمي الابيات عظمة محمد الخرانيات عظمة اللي في الحضارة
1: تحية لي تحية لي
3: من جديد احييكم تحية واكبر فيكم هذا الاحساس وهذه الطيبة وهذا الابداع اللي تمتعت به كل الناس اللي سمعتكم. واخر شيء نحيي جماعة عظام البحذاك الكل
2: الله يبارك فيك سي احمد
3: ونحيي سي محمد بخلف ابو سره
1: هو بعث لك تحيه توتو
3: وضو لملم
1: طبعا
3: ومصباح ليلي محمود الفنوني وكل من يعرف حمد صالح بن خداش وراهم برشي يلوموا عليه علاش ما حيتناش لكن راني كل مره نذكره شوي ودمتم
2: متعلق
3: متميزين ومواف التوفيق.
1: ينورك ينورك ينورك ويحفظك يا عم احمد. احنا سعيدين جدا بوجودك معنا, ولو كان جت فما الامكانيات راك موجود معنا في الاستوديو كل حلقه, لانه وجودك انت مرجع من المراجع نتاعنا في التراث والادب الشعبي وعادات اهلنا, والبحث نتاعك في كل مره ما فيه الا الافاده والاضافه. فممتنين جدا لوجودك ولكل الناس اللي تحاول في كل مره تبحث وتتواصل معنا, ونحب نعطي معلومه وافاده, وهذايا هو المطلوب اليوم, انه نحافظوا على عدد اهلنا ونعرفوها للي ما يعرفهاش ممكن, وحتى احنا نتعلموا منكم عم احمد سولة وبقيه المستمعين طبعا اللي عندكم الاضافات. شكرا لك عم احمد. يعيشك ياخذ بخاطرك. شكرا لك عم احمد سولة, وتحية من خلالك لكل اهالينا ومستمعينا في بنخداش. حفصية موجودة معنا, مفتاح حفصية موجودة معنا. قبل ما نستقبل حفصية, من الابيات اللي توصلنا, نمسي عليكم يا غوالي الكل ونهدي لكم باقات ورد وفل, اخبار دعوتي فيها الزرع كيف ترالي, و
0: خصب صابر رجع مليالي.
1: ايه قول
0: تعب باي هيك
1: تعب ما شاء الله.
0: خبر
1: الله.
0: دعوتي في هالزرع كيف ترالي, وبعد انخصب صابر رجع ميالي.
4: الله الله
0: الله هذا مطلع قصيد الباباي.
1: والبقية حفظها شوية ولا
0: لا؟ لا ما نحفظش منها, لأن هي في صغرى وفي بدايات قصائد تاع ايام يعني هيك
1: من بين ال
0: ان شاء الله. لازمش نقول لك
1: ان شاء الله ربي يفضله لك بالقاسم, وربي يخلي كل الاباء زرعي درسته والشعيره رحيته وباب الغلا سكر خلاص نسيته من بين ال
2: حلوه حلوه هذا ضمن السلمة العولة
1: ما شاء الله. ان شاء الله ربي يبارك ويزيد للجميع. ومن بين الابيات اللي توصلنا, اكيد نحاول نقرا في كل مره عدد مهم. عم عبد المجيد ابو بريديعه يبعث لنا في عدد مهم كل اسبوع من الابيات. بعد شويه نقرا لكم من بعض الابيات اللي بعثهم لي الاسبوع هذا يا عم مجيد, ولكن حفصيه في الانتظار. حفصيه مساء الورد.
5: لا وسهلا, مساء النور مساء الورد.
1: شحالك؟
5: عايشك لباس الحالك والحال الضيوف اللي معاك. تحيه لهم كبيره, وتحيه لشيخ احمد سولة كفه وفى.
1: شفتي ما شاء الله, وصلي عني بيها لعم احمد
5: ما شاء الله عليه
1: يحيشك. حفصيه نفس العادات عندكم في صفاقس ولا عادات اخرى مختلفه؟
5: لا لا والله متقاربه, مش عارفه احنا تحليه في الريف, انا مانيش نقول خليني نقول لك الساعه المقطع نقول له

0: يا حيشك يا حمصية يا حيش ما عاش مبطلوا
1: سبونا للصبح
0: يا عيشك يا حفصية قوليلي
2: بدي نقول لك على اللي معناها وقت الحصاد ثم حوايج هم خلاها جماعة
0: ايه
2: العبد كيف يظل يحصد معناها يعمل لك الرتيبة
0: ايه
2: يلاهو يحصد تتم ليدا يعمل سبولات يلاهو ثم العبد بيوم يدوز يمشي والله يعني ثم واحد قالوا معناها الغمر متاعنا حصاع أربع أرباعي يقولوا كل سيدي توجع وكل سيدي توجعني من ما تتعباش إيدي أصل من هيك الربيبة اللي يعمل فيه
0: مصلي عني بي مصلي عني بي هذا حصاد حصاد ما شاء الله
3: عندهم طريقة في التربية يقولوا التربيب يا رب بهم معناها إحنا نحصلوا ونديروا تحت إيدينا نقول بين ذراعك وبين السائل العضد هذا
2: بالنسبة لحنا
3: هم لا هم يربوه يعقد كذا شو عمل له يجيب ده شوي وبعدين الأخرى باقي يعلفها كيف كيف وهكذا لين يكبر غمر يسر
0: بالطريقة ما شاء الله
3: مش إحنا ما نجمهاش
2: والعشرة العشرة غمار هم حل والعشر حلل اللي يدروهم يكدسوهم كي يظلوا معناها ما زالوا ما مش جارين السبول للمندرة يعملوهم العشر حلل اللي جو قنفودة نقولوا لهم القنفودة
3: حتى احنا نقولوا قنفودة
2: كده بعضها
3: احنا نقولوا قنفودة
2: الجذور تقعد البرة
3: والسبول من داخل السبول من داخل مقبل كده بعضها الكل
4: تقولوش حاجة أخت حفصية في الحصاد تقولوش أهازيج تغنوش حاجة
2: لا والله يا أخوي ما خلصتش على الحوايج هذه أما أنا نعرف كان
0: هيك
2: في مام يحظوا هني شوي وبعد تالي يمشوا الفريقة
3: ايه الهض يمشوا غادي يهطوا وقلوا هالطاية
2: ايه يهطوا الفريقة يحظوا هني حظوني عليها لكن ما خلصتش عليها
4: فما أهزيج خاصة بالحصاد
2: اي يقولوا راقي السعادي والخضم والعلة والزرع من 20 تاخذ حلة
3: نعم صحيح
0: ما شاء الله ياخذ حلة هذا اللي يخدم الزرع اللي يجي اللي يجي يعاونهم ياخذ التسعة للمول
2: العشر اختي
0: ياخذ العشر ايه التسعة للمول المول والعشرة اللي يخدم معاه
2: ما واحد مشي من هني قال له عندكم مش زرع بالعشر وهو مسكين حتى هو اللي قاعد يحصد قال له نحن عشارة بيدينا يا ولد اهلي
0: صلي على النبي تحيشك يا حفصية شكرا لك على كل المعلومات واضافتك
2: تحيه لسي صادق رابح وتحيه للعادل بالصيف وتحيه لمريم من بن خداش وتحية لكل من يسمع فيه تحية سيد مصباح بقديمة
0: طبعا طبعا عم صباح
2: وتحية لكم انتم واحد واحد واخويا الهز علي التليفون الله ينوره
0: يعيشك فيصل الشوشان زميننا وزميننا مفتاح الخبير في الهندسة التقنية وكل المجموعة الغزالة الهام عبد مجيد آسيا العيلة محمد عم علي عمار بالقاسم وكل الناس اللي مساهمين ويساهموا به بالقليل أو بالكثير في المرحلة 75-78-900 إذا عندنا تليفونات نبدأ في استقبال التليفونات مفتاح وفي حديثنا على الحصاد خليني قبل ما يجوا التليفونات نقول لكم على اللغز متاع الليلة وباللغز هذايا باش نبدو المجموعة الثالثة متاع اللمة الثالثة للمراحيل إن شاء الله ومع اللمة كما حكينا الأسبوع اللي فات من وكالة أسفار بن قردان عندنا هدية عمرة إن شاء الله في شهر نوفمبر عم مصباح بقديمة المستشهر البرنامج اللمة موجودة والهدايا اللي جيبهم لنا في اللمة كل ما يكون عندنا في القائمة 15 انفائز وجاوبونا على الألغاز اللي نقترحوهم في كل حلقة تكونوا موجودين واللي يترشح في القرعة أو يكون موجود في القائمة كلها إن شاء الله تكون موجودة في القائمة النهائية للقرعة لشكون الفائز إن شاء الله في شهر نوفمبر يكون يتحصل على عمرة وإن شاء الله نعرف الناس قديش قلوبها متشوقة إنها تكون موجودة في الأماكن المقدسة فإن شاء الله يا ربي ما تحرم حتى حد قلبه متشوق للحج يا ربي جميعا وإن شاء الله ربي يبارك العم مصباح بقديمة في كل المجهود اللي يقوم به هو في إيمانه أيضا بتراث الجهة مريم حرابي تقدم لنا تحية مبارك العطوي بعثت لنا هبهب عليها يا هبوب الجبلي ونجيك حيلة من السراب القبلي ما ترحلوش اليوم نو عليكم ودزيت للبحر قريب يجيكم وحصاد القمح في الشهيلي باش يتقصول مسمح أيام الريف والزرع والحصاد وين البنات اللي يعزموا ورادة وطبعا برشا برشا أبيات تقالت، احنا نحبوا الأبيات هذية نقولوها ونستذكروها ونخلوها تعيش عبر الزمن، كنت نقلوها من جيل الجيل ومن شخص إلى شخص. التليفونات موجودين، ما زال ما عندناش تليفونات، 75-78-900 هو رقمنا، واللغز اللي لوجوا على الحال متاع الليلة، علي ظهر عبود وكرشة زي القنفود. علي ظهر عبود وكرشة زي القنفود، سهل ظهر لي ولا سهل؟ عرفتوه ولا؟ سهل سهل ياسر شوية، ها تخمام أكيد تعرفوه. علي ظهر عبود وكرشة زي القنفود، 75-78-900 التليفونات، وناخذ تليفونات إذا موجودة عنا، تليفونات من عندكم مستمعينا الكل اللي تابعونا عبر موجة إذاعة تطاوين. احكي لي شوية على النادر، وعلى بديتوا كان اليوم في النادر ولا عندكم أيامات بالقسم؟
4: اليوم إصلاح النادر، اليوم أمس كملوا جابوا الشعير وكل معنا سبول وكل حطوه في النادر،
0: ايه
4: وتحل النادر البارح
0: ما شاء الله،
4: واليوم الصباح معنا درسوه. تحبي نبدا من شني من الحصاد؟ شي يقولوا في الحصاد ولا تحبي؟
0: هو الحصاد ايش فيه؟ فيه الحصاد، وبعتلي فما الدريسه والتصفيه، والتصفيه او التذريه.
4: باهي نبدا بالحصاد. بالنسبه للحصاد نحصدوا ثم ما ثم زاد تقاليد ثم نواميس في الحصاد.
0: ايه
4: الحصادة يقول لك يهزوا خرجة، ثلاثة أربعة من الناس قداش الموجودين هم، يقول لك يهزوا خرجة يسمها الخرجة، مثلا نحن تولى مع بعضنا كل
0: شدوا صف، نبدو بحذا بعضنا كل واحد،
4: كل واحد قداش
0: باش نبانوا في
4: باش ونهزوا خرجة
0: ما شاء الله. ايه ورجعة ولا
4: ايه نهزوا خرجة يعني حتى نكملوا بعد نرجع مع الخرجة الأخرى، تهزها خرجة بخرجة يسمى الخرجة، هذيك المشي مع بعضنا كل تسمى خرجة. خرجة الخرجة اللي هو على من قدر الزرع، معنا اللي قص الزرع قصان، مثلا الزرع قاعد من غادي اللي قص الزرع يسموه السلطان، سلطان
0: الخرجة. أوه سلطان الحساب،
4: أقول لك شكون بيسلطن اليوم؟ سلطان الخرجة، شد سلطان على اللي قص الزرع
0: اللي هو في الطرف،
4: طرفاني من قد الزرع اللي باش يقص الزرع،
0: ايه؟
4: مش طرفاني من قد الطرف، طرفاني من قد الزرع اللي باش يقص الزرع،
0: السلطة
4: باش يقص بين الخرجة والخرجة، هذاك يسموه السلطان في السلطة، فهمتي؟ وتمشي الخرجة يبدو في نبدو في الزرع منين يطول علينا، يطول على الناس الحصاد وتتعب الناس باش تنسي رواحها وباش معنا باش تنشط رواحها، يبدو يقولوا في اهازيج اللي يقول له هذا الزرع وهذا الزرع، هذا الزرع المتكي وماذا يبكي ويبكي، ماذا يبكي من صبية لقمتها زي الرونية، وماذا يبكي من شباني لقمتها زي الركباني، وماذا يبكي من عزوز لقمتها زي القروز، فهمت؟ امردولة امردولة الزرع طايب طاح سبولة، امردولة بالمريد والمنجل داير غريد،
0: يقتل المردين يقتل
4: الولد يشجعوا في بعضهم بالأهزيج. هذه في الحصاد الناس يجوا في أخر خرجة يسمها، في أخر خرجة في الحصاد يسمها خرجة بارك لو، أخر خرجة يسمها بارك لو يعني بارك
0: بارك لله بارك لو، وإن شاء الله بالبركة لهم جميع الناس اللي تحصد. فقط تليفون في الانتظار قبل ما نمشوا للموجز نتاع التسعة. ألو
5: عسلام، تحية لي كل ضيوفك.
0: مرحبا
5: خوك سلامي معك.
0: سلامي عم سلامي، مرحبا بك لك وحشة يا عم سلامي، شحالك؟
5: الله يسرك. تحية ليكم الكل وني ليكم وحشة الكل، كل أهالي تطاوين الكل.
0: ينورك يا سيدي، مرحبا بيك.
5: الله يخليك.
0: بتشاركنا في اللغز ولا عندك معلومات على الحصاد؟
5: لا عندي معلومات على سما كلمة ما قالوهاش الأخوة، هي النادر والدرخة.
0: ايه
5: اللي يسموا هنيك يقول لك يبش نحلوا الزرع الشعير اللي ندرسوه في الليل، احنا بالنسبه لي
0: الكل تدرس في الليل. ايه
5: علاش باش يعمل التاج هكا والنادر؟ خاطر قد ما ينزل السرد قد ما تعطي تاج خير ورطبه اللي ياكلها الحيوان.
0: باهي الدرخ ايش معناه؟
5: الدرخه هذه يقول لك فلان برا حل الدرخه، نعملوا نبدا نحلوا فوق الحلل ما يبدا الزرع مكدس في المندره.
0: ايه
5: نبدا نحلوا وندوروا هكا، نعملوا دوره في الوسط فارغه باش ندور عليها الزروشه
4: الدرخ،
0: يعني هيك
5: نادر كبير،
0: يعني
5: نادر اللي باش تدور عليه
0: يعني زرع المصفوف حذا بعضه وفي شكل دائري هكا تسموه انتم في قابس الدرخه.
5: طب ما الدرخه هذاك الدرخه تبدا تدور عليها الجاروشه ولا واللي يدرس يعني
0: واضح
5: كان بالتراكتور ولا عملت ثانيه بالجاروشه قبل.
0: أيه.
5: وعندك المطمور يعملوا له التاج نتاع الشعير هذه يغلفوه.
0: ايه
5: باش يغلفوه ويحطوا فيه النعمه وبعد يغطوه بالسيف من فوق، ويجب ما يكون في بلاصه متعليه ما يكونش فيها يحكر فيها الليل باش الزرع الصغير هكا يقعد سنين في وسط المطمور.
0: عم السلامي يبارك لك على المعلومات اللي اعطيتهم لنا ومشكور جدا وعفوا منك انه خليناك بشكل سريع. قل
5: كل من يعرفنا وان شاء الله تحيه لاختنا حفصيه تحيه كبيره
0: طبعا حفصيه ربي يبارك لها وشكرا لها هي وليكم الكل المستمعين اللي تسمعونا وتتابعونا وتحاولوا انه تعطونا اضافات في المداخلات متاعكم. اهلا وسهلا ومرحبا بكم انت عم سلامي حفصيه عم احمد وكل المتابعين المراحل متواصله للعشره متاع الليل.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: السلام عليكم وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار. تنطلق غدا من أمام مقر معتمدية تطاوين الشمالية حملة تشجير تشمل كافة المعتمديات والمؤسسات بولاية تطاوين، وذلك في إطار الاحتفال باليوم الوطني للنظافة والعناية بالبيئة. تنظم جمعية تونيبلاس يوم السبت المقبل بدار الشباب بحومة سوق جربة لقاء توجيهي من أجل الاندماج في سوق الشغل الألمانية والتدريب على مهارة التوظيف. تفتح وزارة التربية انطلاقا من 15 من الشهر الجاري المنصة الخاصة بالتسجيل في الاختصاصات الفنية لتلاميذ السنوات التاسعة من التعليم الأساسي المتميزين في الاختصاصات الفنية مثل المسرح والموسيقى والرسم. أطلقت وزارة الصحة مشروعا وطنيا لدعم إدماج الشباب والوقاية من تعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية. في العالم، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن طهران أخذت وقتا طويلا للغاية للوصول إلى اتفاق، مهددا بأنه على وشك إصدار أوامر بهجمات جديدة على محطات طاقة وجسور في إيران. قال فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إن المفوضية سترسل فريقا من المحققين إلى لبنان الأسبوع المقبل لتقييم الانتهاكات المحتملة للقانون الدولي من قبل جميع الأطراف في الحرب الدائرة في لبنان. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: مهما كان الطريق طويل،
1: نطوي النهار مع الليل
0: بشعرنا والمواويل.
1: مهما كان الطريق طويل،
0: جيل ورا جيل
1: تعيش الحكاية والقافلة تسير. مراحيل،
2: مراحيل وجوبة وامطار، ونرحب بالمستمعين نغمة والغاز وأشعار، وخرافة محاكي شيابين. نهار الأربعة بنقول للصمار أسهر معاها عروس تطاوين، وفيروز ديما كلامها مختار، وين الجنيدي ناظم الأشعار.
1: مراحيل،
0: رحلة الأدب الشعبي،
1: تصحبكم فيها فيروز الجباهي
0: والجنيدي الجامعي.

أشخصني كان ربي عطاني ومختار لغزولي. بدينا معها الساعة الثانية من المراحيل، المراحيل اللي موضوعها الليلة مواصلة لموضوع حلقة الأسبوع اللي فات، نحكو على الزرع وعلى الحصاد، الأجواء، العادات اللي مرتبطة به، المعلومات، المعطيات اللي عندكم. إذا عشتوا أجواء الحصاد نكونوا سعيدين أنه نسمعوكم ونسمعوا الحاجات اللي مازلتوا مستحفظين عليها والحاجات اللي تحنوا لها، الصور اللي تحنوا لها. وسمعنا في الساعة الأولى ما شاء الله من المعلومات من عندكم مستمعين ومن عند الحضور معانا عائلة المراحيل، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا. الآن مستمعينا الكرام، موعد مقدس على موجة الإذاعة، موعد رفع أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوينة.

لا إله إلا الله محمد رسول الله. رفعنا على مسامعكم مستمعينا آذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوينة. الأكيد أنه إحنا وياكم مواصلين اللقاء والموعد مع المستمعين ومع الفقرات القارة اللي عنا في المراحيل، وطبعا الوقت هدايا وبداية الساعة

0: هذا الأسبوع كان حافل بالنسبة لي. فقد كما قلت الأسبوع الماضي زارني الفنان رؤوف ماهر وشاهدت ربما اللقطة في التلفزة تونسنا. وبرشة تحيات وبرشة مواكبة ويعطيكم الصحة قول لكل المستمعين والمستمعات. حبيت كذلك نحيي زميلتنا عفاف البرهومي اللي استضافتني في شوية السبت الماضي وحكيت شوية على زيارة الفنان رؤوف ماهر. فيروز حبيت ان نعاود لك اللغز.
1: ايه
0: يعني كنت كيفاش قلتيه اللغز؟
1: انا ايش قلت؟ قلت علي ظهر عبود وكرش زي القنفود.
0: لا
1: مال
0: هذا اللغز يقول ظهر عود
1: ايه
0: وبطن جلود
1: ايه
0: ويعطي ملامح للقنفود.
1: عودنا
0: ظهر عود جلود ويعطي ملامح للقنفود
1: للقنفود. ما هي تختلف
0: نتصور سهل
1: سهل ياسر
0: في متناول المستمعين.
1: انت زدت سهلتها. سهلت للجماعة.
0: اللغز قديم قدمناه قبل يعني من الألغاز المعروفة والمتداولة.
1: ماني أنا نحاول أقصى ما يمكن أن الألغاز تكون في علاقة بالمواسم اللي نتحدث عليها. فالألغاز ما هيش بعيدة باش نقرب للمستمعين وفي نفس الوقت زادة نشجعوهم أنه يشاركوا معنا. أنا
0: حبيت والله نحييهم اللي تدخلوا في بالتليفون للحديث حول الحصاد والزرع وحتى اختيار الحصاد في هذه الفترة بالضبط هو اختيار ذكي جدا. علاش ذكي؟ لأن الحصاد يشمل كذلك حصاد الموسم الدراسي. معناه هذا الكلام اللي يدخلوا في سبتمبر يقروا يحصدوا تو في المتهازية. إن شاء الله بالنجاح لكل التلاميذ في كل مكان.
1: إن شاء الله يا ربي بالحظ والتوفيق لهم جميعا. وإن شاء الله كل من اجتهد وعمل كثير على امتداد العام يكلل المجهود متاعه هو وعائلته، لأنه نعرف الامتحانات أكيد فيها مجهود كبير للأسرة الأب والأم والعائلة الكل. فإن شاء الله كلها تكلل بالنجاحات ونسمع برشا نجاحات عند كل العائلة التونسية. نمشي نسمع الكانو كان عم جنيتي.
0: نسمع كانو كان
1: مباشرة على موجة الإذاعة فقرة الكانوكان الخرافة اللي سمحها لنا كل أسبوع عام جميلتي.

0: أصدقائي المستمعين، خرافتنا الليلة خرافة قديمة ويحكوها جدودنا وجداتنا ولجيالنا. الحكاية هذه بعثها المستمع الوفي ساسي العجال من العرقوب.
1: الكانو كان
0: يا سادة يا مادة، يدلنا ويدلكم للخير والشهادة. يحكوا في قديم الزمان على راجل نية بوهادي، ولكن يستعقدوا فيه الناس ويحنوا عليه ويعطوه الفلوس والفرنك اللي صوره يدسه، وبعد ما يلم كمية كبيرة يمشي للغابة من غير ما يفيق به حتى حد، ويهز معاه غمر حلفه ويختار بلاصة متعلية ويبدأ يهرس في الحلفة بالمدق ويقول هنا والخير هنا والخير هنا. ونهار

نهار تعدى الصياد يا أخي قعد يسمع فيها الراجل وهو يهرز في الحلفاء ويقول هنا الخير هنا الخير. هاي يقول هك الصياد قعد يستنى فيها الراجل اللي يهرز في الحلفاء ومنين راه أروح مشى لبلاصتة الجير الشادة كبيرة اللي يهرز عليها في الحلفاء. هاي يقول هك الصياد قلب بك الحجرة الكبيرة ويلقى تحتها حلاب حلاب منافس بالذهب هز ومشي. ومن غدوة رجع هاك الراجل النية لبلاست الحجرة الكبيرة باش يهرس الحلفاء، لكن كيف شبح مليح للحجرة تفطن ولاحظ مليح الحجرة مقلوبة والحلاب ملقاهش شيء عيونه يبان ليش حد. هاي يقول شبح راجل وعرف اللي هو صاحب العملة. هاي يقول رجع الحجرة لبلاصتها وقعمز يهرز في الحلفة كيف العادة والعواين بدي يقول كان خلاه راه ربي ملاه. هاي يقول سمع هك الصياد وقال صار الحكاية هيك تو نمشي الرجع خليه يتعبى. هاي يقول مول الحلاب بعد شوي وتدرق وهك الصياد رجع الحلاب لبلاصتة طامع باش يزيد يتعبى ومشي على روح. ومول الحلاب رجع هذا أمانته كاملة ومن غدوة رجع عن نفس البلاصة يهرس في الحلفة ويقول اللي يبغيه الكل يخليه الكل. والصياد يشبح فيه ويسمع وخرفتنا هابا هابا العام الجاي يجينا الصابة.

حيث ما نحن

0: هذوما توايف غبونتون نسمعوهم ديما بعد ما نسمعوا الحكايه من عند عم الجنيدي. وطبعا الايقاعات ايقاعات توايف غبونتون عندها خصوصيتها وهي اكيد من التراث المحلي الموسيقي اللي عندنا, ونعتز بهذا كثيرا كما نعتز بعاداتنا وتقاليدنا في كل المواضيع وفي كل التفاصيل اللي نعيشوها ونحاولوا انه نعيشوها احنا وياكم مستمعينا. عم الجنيدي مازلت موجود؟
1: مازلت موجود. حبيت ان نحيي في مصباح بوكتيما ونحيي عبد المجيد ببريدعة, يحيي كل أسرة البرنامج والضيوف. كذلك حبيت نتمنى الشفاء العاجل لولد الشاعر فتح الجوادي, نتمنى له الشفاء العاجل. وتحية لأحمد العطوي وعبد الفتاح, وكذلك نتمنى لحفيداتي ميسم وماريا, نتمنى لهم النجاح في نهاية هذه السنة
0: إن شاء الله.
1: بالنسبة للغز نعود لكم ظهر عود
0: وبطن
1: وبطن جلود
0: أي.
1: ويعطي ملامح ليقنفو.
0: أي واللي قلت أنا من عند الأعمال الكاملة, خذيتها من الأعمال الكاملة للإعلامي والشاعر والأديب محمد المرزوقي. يقول علي ظهر عبود وكرشة زي القنفود, وهي الروايات تختلف من مكان إلى مكان. فظهر عود وبطن جلود وبطن جلود ويعطي ملامح القنفود, كان عرفتوه 75-72-900. عم الجنيدي سهلهولكم
1: تلقي المكلمات بيعرفوه 100%.
0: يعيشك عم الجنيدي, يعيشك تعرف عمرك ربي. شكرا
1: وبقية سهرة ممتعة.
0: يفضلك.
1: وتحياتي لكل المستمعين.
0: يعيشك
1: والمستمعات.
0: من المستمعين والمستمعات اسمعي للنحال ولبنى النحال وكل عائلة النحال في بعمود وفي القصر الجديد, والناس اللي تسمع فينا في البحيرة في بنخداش في المظهر في كل مكان تسمعونا, أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا المستمعين. عم علي العماري كلمني ويقدم تحية لك عم الجنيدي, عم مصباح بوقديمة, لكل عائلة المراحيل, عم مصطفى رجيلي كيف كيف اللي كل عائلة المراحيل. واليوم كلمني عم مصطفى رجيلي ومعاه مستمع اسمه الهادي نجمة. هادي مرحبا بيك, وإحنا سعيدين جدا باستماعك وبمتابعتك وأنت وكل المستمعين. ممكن اللي ما يصلناش صوتهم ولكن ثم برشا محبة عارفة من عند المستمعين, فتحية لك هادي نجمة من حاسي عمر, ومن خلالك تحية لكل عائلتك في حاسي عمر. الهادي نجمة يقول تحية لمحمد الغمد, الأستاذ علي, العم عمار, العم الجنيدي, ولكل عائلة المرحيل. بعض المعطيات اللي يعطيهم لي عم علي العماري قال إنه المندرة اللي يبقى فيها اسم الحصالة وإلا التالقة, والكرفة الكرفة ولا الكرفة كرفة, هم يقولوا كرفة في جابس, احنا نقول لها كرفة. البنتال هو اللي هو كم الشعير ولا القمح, والتكيل يقول احنا ما نكيله كان في الليل ومخر يعني بعد المغرب التكيل, والتكيل بسكات واحد يكيل والاخر
2: يوذروا, احنا نقولوا يوذروا.
0: والكيلة ما يقولوش واحد واثنين وثلاثة, كان تعرفوا الكيلة كيفاش يقولوها في الحصاد, قولونا كلمونا قولونا الواحد واثنين وثلاثة, البركة الأولى والبركة الثانية والثالثة والرابعة وإلى هلين يوصلوا العشرة. فبعض المعطيات هذه اللي عطاها لي عم علي العماري باش نقرأ لكم شوية من بعض الأبيات اللي بعثهم لي عم عبد المجيد ببريديعة. يقول الصبح نحصد والعشية نهرس, ومن سابت السنانة ونعرس, إن شاء الله ربي هني الجميع. إن شاء الله ربي سهل الجميع للناس الكل, وربي هني على الناس الكل. يقول زادة جيبوا المذاري العون هاهو تحرك, صفوا المنادر قعد الشعير يتبرق, دوروا البنتال وبدوا ذروا, وعبوا الغراير وللمخازن جروا, صفي شعيرك ونفضي الحماس, سوقي السويقة وذوقي الناس, زريعة قمح عجيلي وصابتة مقدية, عبوا المطمور وكملوا الرنية. الرنية تعرفها؟
3: الرنية
0: الرنية الرنية الرنية, الرنية. الرنية. الرنية. أنا ما نعرفهاش الرونية ومناسبة نعرفها من عندكم الليلة سواء عيلتي هنا ولا المستمعين 75-78-900 نسمع من عندكم حاجة من الأستوديو. عم الصادق كيوة بعثنا رسالة بعد شوي نقرها لك عم الصادق, وسعيدين جدا بالرسائل اللي توصلنا, الرسائل الورقية اللي من خلالها نستقبلوا إجابات الألغاز اللي نطرحوها في الحلقات, وأيضا نستقبلوا إجاباتكم عبر التليفون 75-78-900. من عندك محمد والمجموعة, أجبش نسمعوا ونسمعوا المستمعين.

وما زلت وين تتعب علي وما زلت وين نتعب علي تهس يا نبض قلبي يا وتدشرع معاك الوجع نشيلها وندس معاك الوجع نشيلها وندس نجحت عليك فعلتي وفرح.

0: ومال الناس ومال غيرك وشوية من الإيقاعات اللي نمشوا بهم الأجواء العيلة ونحكوا فيهم على الأخلاقيات ونحكوا فيهم على الترابط الأسري وعلى أجواءنا وسهراتنا ولماتنا العائلية. الكلمات والألحان هذه غنية جديدة حتى هي كلمات وألحان محمد الغمد وطبعا المرافقة الموسيقية الأستاذ علي الدردوري والأستاذ والعازف طبعا عم عمر الأسود وأنا وبالقسم في الكرة الحكايات متاع الحصاد وانتم واش حكاياتكم واش عندكم من حكايات في الحصاد قولونا وكلمونا على 75-870-900. عم حبيبة غريبة أكيد تحية لك عم حبيبة وكلمني فاصل الأسبوع وما نجمتش نهز عليه التليفون فإن شاء الله تكون أنت وكل العائلة بألف خير ودائما في المتابعة. عادل بلطيف كيف تواصل معايا قبل البرنامج وتحية لعادل ولكل المستمعين الأوفياء في مختلف المجموعات اللي قاعدين يأثثوا وأيضا يمدوا فينا بالمعلومات وبكل الحاجات اللي يعرفوها على التراث وهم مستمعين أوفياء. عم الصادق رابح أهلا وسهلا قال لي هاني من تول كلمني الأربعة والخمسة والعشية قال لي هاني نحذر في العالم تاعتي ومذبية الخمسة والثمانية اتولد ثمانية وبيجي البرنامج هو والعيلة وأجواء عيلته إن شاء الله ربي يفضلهم لك ويونسك بهم طبعا طبعا عم الصدق وكل المستمعين اللي شفناهم واللي إن شاء الله تجي الفرصة ونشوفوهم. عم محمد مديهين يقول لي تحية لكل المجموعة العم مصباح العم جنيدي ولكل العائلة عائلة المراحيل. تليفونات 75-870-900 أكيد نستقبل تليفوناتكم مستمعينا ونحن في بحث على اللغز ظهر عود وبطن جلود ويعطي ملامح القنفود. هذايا اللغز اللي نلوجوا على الحل متاع الليلة وكما حكيت الناس اللي باش تكون فائزة في وتطلع الألغاز باش تدخل إلى عملية القرعة فيما يهم العمرة اللي إن شاء الله باش تكون إهداء من وكالة أسفار بن قردان في شهر نوفمبر وعم صباح بقديمة طبعا في اللمة وهو المستشهر اللي يتبنى حصة وحلقات المراحيل. فأكيد كل التحية لعم صباح بقديمة ولوكالة أسفار بن قردان. طبعا الحديث على الحصاد عم مصطفى رجيلي مرحبا بك عم مصطفى.
1: أهلا وسهلا بخير شني حالك؟
0: بخير الحمد لله. شحالك أنت؟
1: والله لباس الحمد لله. لباس عليك أنت؟
0: الحمد لله أنا لباس.
1: نحيي جماعة لحذاك الكل.
0: يعيشك
2: الله يبارك فيك
1: محمد الغمد
2: يبارك فيك
1: وعمار الأسود
3: الله يبارك فيك.
1: حيا جماعة كل حذاك نحييهم.
0: تعيش تعيش
1: وكبر بالله
0: يعيش
1: وفي جنيد الجامعي
0: وكل الناس اللي تعرفك
1: وكل الناس اللي تعرفني
0: يا عيشك يا مصطفى. أكيد عندك حكايات على الحصاد ولا مشيت بحذا عم سعد؟
1: والله ما قدتش تمشي
0: ما قدتش تمشي كدا عم سعد باش نحكي شوية معاه على الحصاد. قول لي انت شنو تعرف على الحصاد عم مصطفى؟
1: باهي بنحكي لك على الحصاد.
0: ايه
1: الحصاد بكري واحد قال لك على الخرجة.
0: ايه
1: هي هو اول ما نبدو الساعة سمى واحد لكن سموها باش يقص الخرجة.
0: ايه
1: فهمتي؟ إيه؟ واحد اللي من براني هكا يسمى ما يقدش يحصل يا ترى.
0: البراني اللي بحذا التراب ولا البراني اللي بحذا السلطان؟
1: البراني اول الزرع اول الزرع البراني
0: البراني
1: هو اللي جاي اللي بيقص بالخرجة ديرك.
0: ايه
1: هكا يسمى هكو هكو الرايس
0: السلطان. عاد هذا هو السلطان
1: احنا نقوله الرايس.
0: الرايس به
1: ايه يقص بالخرجة وهكو الحصاد الكبير وهكو المتكلم
0: ما شاء الله. ايه
1: هكوني كل شيء حتى وقت يقول بمشي تغدي يقول لهم هو سرحهم هو راه
0: به
1: فهمتي
0: به
2: هو القائد
1: والشباك تو ندوى على الشبكه.
0: الشباك ايه
1: الشبكه راهي فيها السراج وفيها الجام.
0: فيها السراج والجام. ايه
1: ايه السراج واللي لمد الزرع راهو ما قدش يحصد راه.
0: علاش
1: هكا؟ لا هكا يديروه لماد هون يلمد الزرع في الـ في الـ في الـ في, الـ في الشبكة.
0: ايه يجي بعدهم يلمد اللي يلمد الحلل نتاعهم
1: يلمد الحلل اللي عقبوهم.
0: باه واضح.
1: ايه ومنين تبات الحلل؟
0: ايه شو يصير
1: الصبح راهم ما قديش يلمدوها كم بالعصا
2: بتحت الهوايش.
0: ايه لطف على لطف عليكم جميعا. خطرها بارده
1: فهموها يا جماعه، خطر فهموها يا جماعه.
0: ايه خطرها بارده ولا لا؟
1: ولا ولا ثم هوايش يتروح للحل تبتي حتى.
0: اها صحيح،
1: يعني لازم يحتاط يدير عود ثم جلاي مرقه تحت الحله هذا بان
0: ولا بالمنجل، بالمنجل يهز. ايه
1: ها
0: ولا بالمنجل؟
2: ايه
1: لا لا لا، بالنسبه للتلميذ كان بالعصا،
0: بالعصا به واضح.
1: ايه حتى بس يشدها منه ومنه.
0: واضح واضح يا سيتي واضح.
1: ايه
0: عندك معلومات اخرى؟
1: والكرف، والكرف وانا قالوا لي
0: الكرف. ايه
2: في الدريسه
1: وما تنسلز راهو كان الصبح، راهو بالصبح بكري الشبكه راهي ما تنسلز مليح، كان الصبح بكري.
0: ايه
1: علاش؟ خاطر منديه تولي تهز اكثر.
0: تهز ما شاء الله. به واضح، به واضح. يبارك لك، يبارك لك عم مصطفى على كل هالمعلومات، وتحية من خلالك لخالتي زهرة ولكل العيلة اللي يسمعوا فينا وملمومين ومجموعين ديما في الخير. يفضلك يا سيدي. شكرا شكرا. من عندك عم مصطفى رجيلي عنا تحية من عند بركة عطوي، تقول تحية لكل عائلة المرحيل، وتحية لمريم غراب، وفتحية عثماني، وتحية الفتحية لأنها تواصلت معنا أيضا، وعادل بلطيف، وعم مصباح بقديمة، وعم الجنيدي، وكل العائلة عائلة المرحيل. الطاهر بن عبد اللطيف متابعنا من باريس، اهلا وسهلا ومرحبا بك يا طاهر، واحنا سعيدين بكل الكلمات اللي تقولها لنا. عم محمد البشراوي يقولنا مساء الخير وتحيه مسائيه معطره لكم ولضيوفكم الكرام، اتمنى سهره شيقه للجميع. مختار الورغمي الاديب والروائي ابن الجهه، مساء النور، مساء الابداع فيروز وكل المجموعه. عمزين العابدين الحميدي، تحيه لك عمزين العابدين ولاسرتك الكريمه. الدكتور محمود جبله، اكيد مبدعين بوجودك يا دكتور. عم احمد سولا، كرامه البدوي، وتهاني لطيفي، وكل الناس اللي متابعتنا وقاعده تبعث لنا، وعبد مجيد دعمو بيسمع فينا اكيد هو والاسره، ومتفاعلين مع الابيات الشعريه اللي قاعدين يسمعوا فيها من عند بلقاسم ولا من عندك محمد ولا من عند السادة المستمعين. ان شاء الله يا ربي هالكميه بتاع المحبه اللي موجوده ان شاء الله توصل كل الناس، ويا ربي ديما ملمومين على الخير والافراح. عندنا مستمع من المستمعين الاوفياء جدا اللي يسمعونا ويتابعونا في تجان، عم محمد بن عبد الله دادي، موجود معي على الخط. عم محمد الو.
3: وي الو.
0: الو عسلامه.
3: عسلامه
0: احمد او
3: عم بخير.
0: بخير الحمد لله.
3: تحياتي للمجموعه كلها معك
0: يعيشك. يا حبك
2: شكرا.
3: محمد سي محمد خاصه تحيه لي خاصه.
0: يعيشك. معنا احمد
3: بن احمد بحري من قصر السلطان.
0: مرحبا مرحبا يا احمد. مرحبا يعيشك يا حظك. عم محمد بن عبد الله ما نجمش تحصل عليه من تجين، اما اكيد تحيه ليه، وهو شاعر من الشعراء متاع الجهه اللي يكتبوا في الشعر الشعبي، ومذهبيه نتحصل عليه حلقه من حلقات ونسمعه ونسمعكم. احمد انت من وين؟ من هنا من قصر ولاد سلطان؟
3: من قصر السلطان.
0: يا سيدي مرحبا بيك.
3: عايشك.
0: عندك نادر ولا ما عندكش؟ ثم نادر سنة ولا ما ثماش؟
3: ان شاء الله ربي
0: ان شاء الله يا ربي ان شاء الله. احمد تحب تشاركنا في اللغز؟ ان شاء الله. قول لي الحل، عرفته ولا لا؟
3: والله ان شاء الله نعمل محاولة.
0: قل لي.
3: ثور القرداش.
0: انت تقول القرداش.
3: ايوه.
0: وعرفته والا ثم شكون عاونك؟
3: لا لا والله واحد.
0: روحك باهي يا سيدي. مرحبا مرحبا يا احمد، يعيشك وياخذ بخاطرك. سهر انت والعيله ولا سهر تسمع فينا في الاذاعه؟
3: لا سهر راجل من برا هنا.
0: ثم بحري ولا لا؟
3: لا والله
2: هو بحر. وينك احمد شنو حالك؟
3: وين محمد شنو اخبارك؟
2: والله لباس ان حالك انت. لباس الان كله
3: لباس.
2: الله يبارك فيك.
3: سلم المجموعه كله
2: يا ابله.
0: عايش ياخذ بخاطرك، ياخذ بخاطرك احمد. شكرا ليك، ومن خلالك تحيه لكل مستمعينا في قصر ولاد سلطان. مستمعين اكيد باش نبدا في استقبال تليفوناتهم. مريم حربي تسلم على كل اسره المراحيل. كيف واحمد، احمد بدر يسلم علينا من قلب الصحراء. احمد بدر الرعاه نتاعنا، اكيد تحيه لكم جميعا، واحنا سعيدين جدا بانكم تسمعونا وتتابعونا جميعا. يا اهلا وسهلا ومرحبا بكم. اكيد كلماتكم وتحياكم وابياتكم الشعريه من اجمل ما من نجم نقرا كتفاعل مع الحلقه. مريم حربي تقول كان جاب لك العون ذري، ما في الموانات خيره وإن ما جاب لك العون خلي
2: تبنى مغطي شعر
0: تبنى تمنا مغطي شارع. يحييشك يا مريم، شكرا ليك. وهالأبيات لازمنا نحافظ عليهم، لازمنا نحافظ عليهم ونعرفوهم للأجيال اللي باش تجي. تليفون في الانتظار. ألو ألو.
4: يا وين الحر يا بنا وراسين الجيبان لمن عيد يا وين
0: ايه
4: يا وين يا وين الحر يا وين

0: معتوب
1: قول فنيني وين خان اللوكانا يا انا بتيني ما سولودا يا
2: ما
1: وين خان الما

بنو يبانا نخمان الكيلين نابين يموى يوى نسرهان ورطل بايوى سرهان ورطل يبانا ومبرمون وكيان الشارين ويوى يوى نحاكوى

0: يا انا بوخة فيروز.
1: واهلا بك انت.
2: صحيح
0: صحيح. احوالكم
1: بخير؟ شحالك انت؟
0: بس عليك انت والجماعه كلها بربي يقدمي لهم التحيه واحد واحد، فهمتني ولا؟
1: يسمعوا فيكم ويتفاعلوا
0: فردا فردا،
1: يسمعوا فيكم وتفاعلين معاك شويه طبله على شويه قصبايه، وجماعه عاملين برشا كيفوا معاك. عم طاهر شحالك؟ شحال مالك؟
0: الحمد لله. شن احوالكم انتم؟ لاباس
1: الحمد لله. الحمد لله. صحتك انت لاباس؟
0: الجماعه كلهم لاباس.
2: فرك فيك ان شاء الله. شن احوالك انت؟
0: يا ربي ورضاك والله. كل اسبوع نتبع فيكم راي من سهيل بشاهي اذا عدت طويل.
1: ينورك ينورك. وعذرونا عم طاهر،
0: يعني نهار الخميس اني غادي قداكم راي.
1: مرحبا، تنورنا ديما يا عم طاهر. اهلا وسهلا بك ديما.
0: والله غادي مع الاخ الضاوي نقدم له التحيه.
1: مرحبا.
0: شجلت غاديك يعني والخال المنصب عروب.
1: مرحبا مرحبا، اهلا وسهلا.
0: معايا قومه والله حاجه خالقه العاده، وحتى قعدنا مفا وفما ولد زمت له من مدنين محمد الأحمر غزار الله يرحم والديكم ووالديه، وصلني لتطاويل وجابني سي ضاوي فهمت الله، وقعدوا معانا وكركروا الكهرباء فهمت الله، وباقي شيء قعدنا نستنوا فهمت الله جاء الكاميون باش رمركاج روحنا فهمت الله، ومحمد مشي المدنين وجاب الغداء بارك الله فيه. الله يجزيكم خير وبارك الله فيكم الكل.
1: بارك الله فيكم.
0: وقدم التحية العمي الجنيدي إن شاء الله ربي يطول في عمره وسم صباحه قديمة وسعادة بالطيب، وشكر وبارك الله فيكم، وإن شاء الله دائما وبدن إذاعة التطوين ديما طالعة في العلالي
1: إن شاء الله. مين
0: أخي موجود؟ خليني نتذكر اسمها.
1: شكون؟ لا إله إلا الله.
0: عبد الستار المريحي.
1: عبد السيد. عبد السيد.
0: عبد السيد
1: زميلنا طبعا في الاستوديو.
0: نقدم له التحية فهمتني الله، والله يرحم والديكم ووالديك
1: يعيشك،
0: وربي يبعد عليكم الظلام جماعة إذاعة التطوين حتى من اللي يخدم بالتوياش.
1: يعيشك سيدي. شكرا لك لكل الناس اللي تشتغل وممنا بالخدمة، أكيد تحية لهم جميعا. عم طاهر شكرا لك، وإن شاء الله ربي يديم عليك نعمة الصحة، ومن خلالك تحية الكمال هبهبة أيضا من مالف مستمع وفي، وفي كل مرة يكلمني وننسى ما نقدمش التحية نتاعها. تحية لك يا كمال، وإن شاء الله تعذرونا مستمعينا اللي ساعات ما نخلطوش أنه نقرأ كل التحايا. عم الهادي العرف يسمع فينا في المراحيل ومسلم عليك برشا محمد. التحية هاي وصلت يا هادي. يا عم هادي ومرحبا بيك أنت وكل الناس اللي تسمعنا عبر موجات الإذاعة. تليفونات مثلا، عندنا تليفونات. ألو مرحبا.
3: ألو مرحبا، تحياتي بنت
1: فيهم. يعيشك يعيشك يحفظك.
3: عم مجيد بريضة.
1: عم مجيد شحالك؟
3: الحمد لله والله لاباس. معاكم انتم
1: يعيشك.
3: يا عمار قول له العود نتاعك يشبه اللغز الليله راه.
1: لا لا عاد ماهيش
2: ظهر ظهر قنفود العود هذا، قال العود لا قنفود،
3: ظهر عود وبطن قنفود.
2: يرحم والديك
3: المره انا والعود.
2: يرحم والديك. صحيت
1: يعيشك.
3: تحياتي لمحمد الغمد وعمار.
2: بارك فيك.
3: الله يبارك فيك اخوي. العائله المراحيل
1: ينورك.
3: موفقين وكل الدعم وربي يعينكم ويوفقكم من حسن الى احسن ومنورين وان شاء الله ديما.
1: عرفت اللغز معناها عم عبد المجيد؟
3: لغز القرداش غنيها تعرف.
1: انت تقول القرداش به. عيشك ياخذ بخاطرك عم عبد المجيد. شكرا لك.
3: عليكم بربي تحيه من ساش اذا كان ثم.
1: قول قول نسمعوك. اي
3: نحيي عائلتي في الحامه.
1: اي
3: ديما يعاركوا فيه يقولوا يحييكينا.
2: عندهم الحق.
3: وتحية الخوية الحبيب ودرني ونبيع ودرني وعواطف ودرني، والأخت هادي سمايلي، والأخت مريم غراب، والأخ مصباح بوقديمة مجنيدي، وعائلة مرحيل بصفة عامة وإذاعة تطاوين على رأس سيد المدير. وتحياتي لكم منورين وموفقين وكل الدعم لكم.
1: يعيشك يعيشك ياخذ بخاطرك. اذا عندنا تليفون ناخذ اخر تليفون في الدفعه هذه باش نعطي المساحه فيما تبقى لنا من وقت. بالقاسم يغني لنا وزيد يهاجينا في الحاجات اللي ما نعرفوهاش على الحصاد. الو مرحبا.
4: العسام اختي فيروز.
1: مرحبا تهاني شحالك؟
4: ضحى من الحامل.
1: ضحى ضحى مرحبا يا ضحى.
4: يعيشك. تحيه ليك وضيوفك والفريق العامل المائي.
1: يعيشك. استحشنا هالصوت يا ضحى. مرحبا بيك.
4: يعيشك.
1: الحل نتاع اللغز والا عندك معلومات على الحصار؟
4: قرداش.
1: قولي القرداش باه.
4: عندي برشا حاجات تنقول على
1: قولي لنا شوي من
4: عندي امثال شعبيه.
1: اي
4: يقولوا السبوله رفع القسوة.
1: اي
4: والحارس ديما مصاب سني، ولا الحارس دواء مصاب اعوام. واللي عولته في ايده كيفاش نوما يصيد، ويقولوا العوله دول، ويقولوا عشي ليله يدل الحيره، ويقولوا حطوا طبقه رقعتها، ويقولوا الاسم شهير والعشي شعير، ويقولوا كل شبكه قدام احصانها، ويقولوا فلان هز ملمه ولا فما الملمه معناتها الشبكه والجيابه كل واحد يسامح ويقولوا مالي شعير طلبوا الخميره ومالي الصوف طلبوا النار ولا يخر الصيف بلا تبن ولا ربيع بلا البن ويقولوا حسيده ما فيهاش سبو ويقولوا لو تاكل العون ذري وفما نصوص
1: مثلا اعطينا نص من نصوص ضحى
4: يقول لي قلب كندو يا فريسه كنتي وعلم صيف صابته ومهطي
1: ومهطي باه جميل جدا جميل
4: بس عندي ما معش وقت
1: ابعثيهم لنا في جواب ضحى
4: ان شاء الله
1: نقروهم بيه. نقروهم ويبقوا لي الارشيف نتاع البرنامج واكيد
4: بس معلومات باش نقولهم لك
1: نزيدوا حلقه اخرى على على الحصاد نشوفوا اذا كان هكا نولوا حتى حلقه الاسبوع القادم والا نعملوا نصفها في على الحصاد نكملوا مع شويه معلومات اللي عندكم ونمشوا الى موضوع اخر في علاقه دائما بالمواسم هذية
4: على خير
1: يعيشك ضحى شكرا ليك عم محمد بن عبد الله واخيرا ظهر لي تحسن عليه قالوا لي الزملاء عم محمد
5: الو السلام مرحبا
1: وبيك يعيشك يا عم محمد شحالك
5: الله يبارك لك انت والفريق اللي معاك
1: يعيشك سعيدين بان سمعنا صوتك يا عم محمد شحالك
5: الله يبني نعمه
1: يفضلك عم محمد انت من مستمعين الاوفياء للمراحيل في تجان
5: اي
1: وتقول شعر ولا ليه
5: نعم
1: وتقول لنا شويه شعر قول لنا هات قول لنا خلي سمعوك حتى في دقيقة ونوعدك أني نرجع لك في حلقة أخرى من المراحيل خاطر ما بقاليش برشا وقت يا عم محمد
5: قول راس العرب والعين والخروبة
1: ايه
5: والاثنين خلوا وشيرتي مذهوبة
1: لطف عليك
5: قول العين لك انسيناها ألو
1: معاك اسمعوا فيك كمل لنا
5: العين لوت انساناها وقداش مستحس وفربت ماها والي الكلاوي لابدت معطوة وبرخص ثمانية خيف تبعناها نظن رجلتها روسنا مسلوبة كنا نسكن في تجان وحدنا المزرعة بالسلامة احنا
1: ايه وانت كتبت على عيشتكم في تجان اكيد
2: عنده العين الفوق
1: العين الفوق في تجان و
5: اي العين تعزو تجان الخروبة فوق
1: ما شاء الله ما شاء الله الحكاية تحكي هنا حلقة الجمعة الجاية عم محمد ايش قولك
5: يقول رقدنا بلاش وسادة ونتركب فوق الحجر وسنادة
1: ايه
5: وكل يوم تصبح نارنا وقادة وهن تركنا حسن سبوبة
1: ايه
5: وتركت ملك الظاهري وشفارك وفخت وخيت وشد ملعوبة
1: الله الله الله الله عليك يا عم محمد عم محمد الجمعة الجمعة الجاية نكونوا أول مداخلات معاك شو قولك عم محمد ونسمع من عندك برشا أشعار
5: وبارك الله فيك
1: وينورك
5: وسلمي لي على الجماعة كل
1: يعيشك ومن خلالك تحية لولدك الولدك سي البشير دادي اللي كان هو زميلنا مولدي الحسناوي اللي كان همزة الوصل حتى نسمع صوتك يا عم محمد ربي يفضلك وربي يبارك لك في عمرك وفي صحتك يا ربي شكرا ليك عم محمد بنختموا معك بالقاسم في بعض الأصوات نتاع المهاجات إذا ممكن الحاجات اللي ما نعرفوهاش واللي ما يعرفها كان الحصادة الناس اللي تعيش أجواء الحصادة
6: هزيج الحصاد طبعا يعني في الحصيد وقت يطول على الحصادة يبدو يغنوا أهزيج يصبر روحهم وينشط روحهم
1: شي يقول
6: يقولوا

0: يعطيكم الصحة.
1: الله الله عليكم. نحن نطالب بأنه يرجعنا بالقسم المحمود
2: الجمعة.
1: نطالب ويكملنا المهاجات.
2: طبعا كما حكينا بكري فما خرجة آخر خرجة في الزرعة تتسمى خرجة بارك له يقولوا بارك له.
1: وتغني هنا الجمعة الجاية كان عشنا بالقسم.
2: ما عندي
1: إن شاء الله كان عشنا.
2: إن شاء الله
1: جينا وتغنينا بارك له بارك له.
2: الوقت ضيق برشا.
3: إن شاء الله.
2: ويا سيدي تحية ليكم الناس كل بارك الله فيكم مشكورين جدا
3: عليك.
2: تحية لكافة المستمعين. تحية للأخت مريم الحرابي تابع فيها بارك الله فيك يا مريم ديما متابعتني. تحية للأخت حسنة صديق من البحيرة
1: طبعا.
2: تحياتي لأخوتي في الجماهيرية يعني
1: ليبيا طبعا
2: في ليبيا جيراننا بارك الله فيكم على المتابعة. تحياتي لكل من يعرفني يعني دون استثناء الناس كل اللي يعرفوني سيد باش ما نطولوش برشا.
1: وجمعة الجاية بقدرة ربي معانا إن شاء الله كان
2: إن شاء الله حيين يا ربي إن شاء الله حيين
1: إن شاء الله يا ربي على الخير
2: إن شاء الله يا ربي.
1: جيتنا والكسوة اليوم للمجموعة كلها بالأبيض ما شاء الله والمظلة حاضرة
2: سبحان الله يعني من محاسن الصدف كيف يقولوا جيت لابس الأبيض من الجماعة كلها إن شاء الله
3: الحمد لله على القلوب
2: إن شاء الله على القلوب بيضاء سيدي بالله. تحية خاصة سامحوني بعجالة جدا تحياتي لشوفار الكهرباء اللي جابني يا محمد بن حميد مشكور جدا يا محمد بارك الله فيك
1: يعيش البركلة ونتقابلوا عائلة المراحل معكم الكل وكل المستمعين والمتابعين في ساعة سعيدة عبر موجات إذاعة التطاوين لتكم زينب.

0: الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: نشرة الأخبار.
2: العاشر ليلا، هنا إذاعة تطاوين، منها نحييكم مستمعينا الكرام ونقدم لكم نشرة أخبار الليل. والبداية بالعناوين: انطلاق العمل الفعلي بقاعتي العمليات بالمستشفى المحلي بالحمة، منتدى التاسعة أساسي في دورته الأولى ينطلق الجمعة القادم بأعددية المؤنسة بجرجس، وزارة الصحة تطلق مشروعا وطنيا لدعم إدماج الشباب والوقاية من تعاطي المخدرات، وفي العالم الرئيس الأمريكي يهدد بإصدار أوامر بهجمات جديدة على إيران.

0: إلى تفاصيل الأخبار. انطلق اليوم العمل الفعلي بقاعتي العمليات بالمستشفى المحلي بالحامة بإجراء 4 عمليات في الجراحة العامة، وذلك بدعم من المستشفى الجامعي محمد ساسي بجابس. مدير المستشفى المحلي بالحامة فؤاد فرحات يضيف للزميلة هند رزق.
1: بتار مزيان فهمتي، كان في بلوك اوبيراتوار فهمتي معطل من 2012، عنده 14 عام ما خدمش، عملنا فيه لي ترافو الكل، حسناه طورناه، وهذه هي سياسه السيد الوزير، قربوا الخدمات للمواطن. في الحام منطقه كبيره فيها ما يقارب فوت 100,000 ساكن، خدمنا عازمين كنظره استشرافيه، خديناه اوبجيكتيف، خدمناه على قاعده صحيح، طورناه البلوك هذا، صلحناه، عملنا كل شيء، كان الدعم الكبير ياسر من الوزاره والسيد الوزير، وكيف كيف زاد من السيد المدير الجهوي والسلطه المحليه، الحمد لله يا ربي. اليوم ناكلوا في الثمار، واليوم اول عمليه مشكور برشا المستشفى الجامعي بجابس، عطاتنا الدعم اللوجستيكي، جانا الدكتور ونيسي ورئيس قسم فهمت الجراحه بجابس مع الدكتور احمد مروان انستيفيست فهمت، قمنا اليوم ب 4 عمليات جراحه عامه، وجينا للمهم مش نبداو بالشيرجي هذينا امبيلاتوار فهمت، مش نعملوا عمليات بروغرامي بالتنسيق مع السادة الأطباء، ويتم فهمتي إجراءها هنا في الحامة، وناتوندون حتى نتفاعل جراح قسم الجراحة موجود وكذا، يجينا الطباء فهمتي دي ريكروتمون تاع دي ميدسان، أو احنا عاملين دي كونترا فهمتي مع دي ميدسان إن شاء الله، دي كارد ماجورية ودي كارد تاع كونسلتاسيونات، وناتوندون فهمتي إن شاء الله يتم التفعيل فهمتي بأطباء قارين معانا لهنا فهمتي، نوديو نخدمو دي بروجرام، ما عندنا دي بروجرام توا نعملو عملياتنا كوتيديان فهمتي، سيد في البلوك تفعل يزمو يخدم على روحه، والحمد لله يا ربي، هذا أكبر كسب.
0: طلب الاتحاد الجهوي للشغل بتتوين سلطة الإشراف بالجلوس إلى طاولة الحوار الجاد قصد إيجاد حلول مجزية لأعوان وإطارات شركة البيئة والبستنة بتتوين. ودعا الاتحاد الجهوي للشغل بتتوين في بلاغ أصدره اليوم جميع الأطراف المتدخلة إلى ضرورة التدخل العاجل قصد تمتيع جميع الأعوان والإطارات من كافة حقوقهم، كما حذر البلاغ سلطة الإشراف من مزيد تفاقم الأوضاع وتدهورها بالجهة. تنظم الأعدادية التقنية بجرجيس وجمعية الشبان والعلم وكافة الأعداديات بجرجيس منتدى 9 أساسي في دورته الأولى يومي الجمعة والسبت القادمين بأعدادية الموانسة. محمد الشيباني مدير الدورة تحدث عن هذه البادرة في استضافة للزميلة شعلة المشعية.
2: الدورة الأولى لمنتدى 9 وهي أول دورة في جرجيس وكذلك أول دورة في ولاية نجدين، وقد تكون هي الدورة الأولى في تونس عامة، خاطر لحد الآن ما سمعناش بأن ثم جهة نظمت المنتدى هذا. فكرة المنتدى تأتي على غرار منتدى البكالوريا، الفكرة جديدة وكانت جرجيس سباقة لها. الفكرة هذه انطلقت من الإعدادية التقنية بجرجيس، وهنا نذكر مش كانت لامدة التعليم العام هم اللي معنيين بالمناظرة، تعني المناظرة تلامذة التعليم العام والتعليم التقني، فالمواد كلها اللي عدي فيها التلميذ ويجتاز فيها المناظرة، الرياضيات، الفرنسية، الإنجليزية، علوم الحياة في الأرض. نحب نوضح حاجة، إن هي ما هيش عبارة على دروس تدارك أو دعم، هي حصص ذات طابع توجيهي منهجي يأمنها أساتذة عندهم خبرة في تدريس سنوات 9 وعندهم خبرة في إصلاح المناظرات، أساتذة عندهم خبرة كافية نجموا يعطوا للتلامذة بعض مفاتيح النجاح في المناظرة.
0: تنظم جمعية توني بلاس يوم السبت المقبل بدار الشباب بحومة السوق جربة لقاء توجيهيا من أجل الاندماج في سوق الشغل الألمانية والتدريب على مهارات التوظيف. يذكر أن هذا اللقاء يخص شباب الجنوب التونسية. لم يمامي مسؤولة عن الجمعية بفرع جزيرة جربة، ومزيد من التفاصيل في متابعة للزميلة لميا بن غالية.
3: الحدث إن شاء الله بش يكون تحت عنوان اسمع لك فرصة. توني بلاس بطبيعة كما تعرفوا جمعية غير ربحية، هدف نتاعها توجيه الشباب وتمهيد طريقهم إلى الهجرة لألمانيا بطريقة شرعية، والابتعاد على فكرة الحرقة الهجرة الغير شرعية. الحقيقة بالنسبة لتوني بلاس ديما تخدم بالشراكة، والشراكة نتاعنا المرة هذه بمجهوداتنا ومجهودات جمعية ديكادي اللي هي جمعية متكلمي اللغة الألمانية. الحقيقة معاولين على حضور الشباب، نشجع الناس كل باش تحضر باش تعرفوا على الجمعية. إن شاء الله نعود نذكر بالتوقيت وبالمكان وبالزمان، نهار السبت إن شاء الله 13 جوان 2026، بداية من الساعة 9 صباحا في دار شباب حومة سوق جربة.
0: دعت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية كافة المتدخلين والفاعلين الاقتصاديين المعنيين بعمليات نقل وعرض المياه المعلبة والمشروبات الغازية إلى الالتزام بالشروط الأساسية لسلامة الأغذية، لا سيما أمام ارتفاع درجات الحرارة. وشددت الهيئة على ضرورة توفير الحماية اللازمة من أشعة الشمس المباشرة ومن مصادر الرطوبة وكافة مصادر التلوث خلال مختلف مراحل الخزن والنقل والعرض والتوزيع لهذه المنتجات. أطلقت وزارة الصحة مشروعا وطنيا لدعم أدماج الشباب والوقاية من تعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية. المشروع يستهدف الأطفال والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 10 سنوات و25 سنة من خلال تنمية المهارات الحياتية والاجتماعية وتعزيز السلوكيات الصحية ودعم إدماجهم الإيجابي في محيطهم العائلي والدراسي والمهني. تعقد لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد بمجلس نواب الشعب غدا جلسة عمل لمواصلة النظر في مقترح القانون المتعلق بتنظيم ممارسة نشاط التسويق والترويج على المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي. ينظم ديوان التونسيين بالخارج بالاشتراك مع معهد بورقيبة للغات الحية دورة جديدة من الجامعة الصيفية لتعليم اللغة العربية لفائدة طلبة تونسيين المقيمين بدول غير ناطقة بالعربية، وذلك خلال الفترة الممتدة من 2 إلى 31 من جويليا المقبل، وفق ما أعلن عنه ديوان التونسيين بالخارج في بلاغ أصدره اليوم. في أخبار العالم، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن طهران أخذت وقتا طويلا للغاية للوصول إلى اتفاق، مهددا بأنه على وشك إصدار أوامر بهجمات جديدة على محطات طاقة وجسور في إيران. في الأثناء أفادت مصادر بأن مفاوضين قطريين سافروا إلى طهران اليوم في محاولة لإبرام اتفاق نهائي بعد مشاورات مع واشنطن. في المقابل، أعلن الحرس الثوري الإيراني عن استهداف الأسطول الأمريكي الخامس في البحرين بواسطة طائرات مسيرة، وقال إن العملية جاءت ردا على الهجمات الأمريكية التي استهدفت مواقع في جاسك وسيريك وقشم في إيران. قال فولكر تشورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إن المفوضية سترسل فريقا من المحققين إلى لبنان الأسبوع القادم لتقييم الانتهاكات المحتملة للقانون الدولي من قبل جميع الأطراف في الحرب الدائرة في لبنان. أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن الحوار هو أفضل وآخر أمل لتحقيق السلام في الشرق الأوسط، ابتداء من إنهاء الاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية المحتلة وتحقيق حل الدولتين. وتطرق الأمين العام للأمم المتحدة إلى الأحداث المأساوية في لبنان ودعا إلى تسوية دبلوماسية تحترم سيادة لبنان وسلامة أراضيها وقرار مجلس الأمن رقم 1701. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.

0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
1: الشفافية مفهوم ينبني على الوضوح والانفتاح في تداول المعلومات واتخاذ القرارات، وتعد من الركائز الأساسية للحوكمة الرشيدة والمساءلة. وقد نشأ هذا المفهوم منذ قرون في السياقين السياسي والاقتصادي، وتطور بشكل ملحوظ مع الثورة الاتصالية. والشفافية مبدأ أساسي يقوم على الوضوح والمصداقية في التعاملات والسلوكيات، سواء على مستوى الأفراد أو المؤسسات. وتعني الشفافية إتاحة المعلومات الضرورية لجميع الأطراف المعنية، وأيضا تمكينهم من الاطلاع على القرارات والإجراءات بشكل واضح ومنظم. تعد الشفافية من الركائز المهمة لبناء الثقة بين الأفراد والحكومات وبين الموظفين والإدارات في بيئة العمل، فعندما تكون الأمور واضحة تقل الشكوك وتضعف احتمالات الفساد أو المحاباة، مما يساهم في تحسين الأداء وتعزيز العدالة والمساءلة. وفي المجال الإداري تظهر الشفافية في وضوح السياسات وسهولة الوصول إلى المعلومات والإفصاح عن البيانات المالية والإدارية. أما في الحياة العامة فتتجلى في الصدق والوضوح في التعبير والابتعاد عن الغموض والخداع. تلعب الشفافية دورا مهما في دعم الديمقراطية وتحقيق التنمية المستدامة، إذ تمكن المواطنين من المشاركة الفاعلة والمساءلة والمطالبة بحقوقهم بناء على معلومات دقيقة. والشفافية ليست مجرد قيمة أخلاقية، بل هي ضرورة عملية لتحقيق النزاهة والاستقرار والنمو في مختلف جوانب الحياة.
0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
2: الدراجات النارية ما تحميش سيقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياقة الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معهم بحذر، يخليوا لهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليوا بجنبهم المسافة القانونية اللازمة. وما ينساوش أنه سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوف.
3: المرصد الوطني لسلامة المرور.

أكيد ليلة حلوة بكم ومعكم جميلة. مساء الخيرات مستمعينا الكرام في كل مكان, مرحبا بالجميع في لقاءنا المباشر في سهرتنا المباشرة, موعد من مواعيد السهرات اللي تعودتوا بها, سهرة الأربعاء ليلة مع الموسيقى كيف ما العادة, نغوص في ألوان الموسيقى وكيف ما العادة تتنوع لقاءاتنا بتنوع وتلون الموسيقى اللي نتعرضوا لها في كل حصة من حصصنا وفي كل موعد من مواعيدنا وفي كل سهرة موسيقية. أهلا.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم عشاق السهر وسمر، شكرا لكم اخترتم موجتنا الليلة للرفقة والمتابعة. قلت نغوص في ألوان الموسيقى وبتبيع الليلة الغوص الحقيقة باش يكون في الموسيقى وفي البحار. يقول القائل شنو هو الجامع ما بين هذا وذاك؟ ليلة جزءنا الأول من ليلة مع الموسيقى باش يكون في فن يسمى بفن البحار، ربما ما عنديش فكرة واضحة على هذا الفن. الليلة باش نغوص في أعماق البحار مع الموسيقى بطبيعة اللي هي تخص فن البحار، نتحرف عليه أكثر. هذا الفن اللي هو يخص منطقة الخليج العربي، هذا في الجزء الأول كتعريف طبعا وكتاريخ وكأصول وكموسيقى ككل، نحكيه عليها إن شاء الله في الجزء الأول. الجزء الثاني باش يكون مخصص للاستضافات، باعتبار أنه تعرفوا الفنانين خاصة معناها فنانين التوانسة في الفترة هذه كلها هي فترة متاع تقريبا الإصدارات الجديدة، الأعمال الجديدة اللي إن شاء الله باش تكون حاضرة في المهرجانات الصيفية، فأكيد الكلهم معانا إن شاء الله في لقاءاتنا المباشرة في استضافاتنا حتى نعرفوا بهذا الجديد ونحكي على إنتاجاتهم على موجات الأولى والحرة. هذا اللي جهزناه وأكيد ضيفتنا إن شاء الله تكتشفوها معانا في الجزء الثاني. تحياتي لزميلي مفتاح الخبير اللي رفقني الليلة في الإخراج الفني والهندسة التقنية لسهرتنا المباشرة ليلة مع الموسيقى. ليلة برجيلة معكم من أمام

أهلا وسهلا ومرحبا بكم مجددا في سهرتنا المباشرة ليلة مع الموسيقى. الجزء الأول كما قلت نحكيه إن شاء الله في فن البحر في دول الخليج. برشا ربما باش يسأل شنو معناها، هل أنه للبحر فن خاص به؟ بطبيعة هو فن، ويتسمى بفن النهمة اللي هو من أهم أنواع الغناء الشعبي البحري اللي هي معروفة منذ القدم في منطقة كما قلت من البداية الخليج العربي. كان النهام، والنهام هو يطلق معناها الصفة هذه على شخص اللي يقدم هذا الفن، فن النهمة، فيتسمى بالنهام. كان هو اللي يطلق من على سطح السفينة العديد من الأنغام والألحان البحرية تحت ظلال معناها شراع السفينة، وهمة البحارة كانت تزداد ربما أكثر وهم يسمعوا صوته الشجي وصوته الجميل وقت اللي يردد المواويل الشعبية اللي تمدهم بالطاقة، تمدهم بالحيوية اللي أكيد تساعدهم على إنجاز المهام الموكلة لهم في رحلة البحر اللي عادة ما تكون رحلة محفوفة بالمخاطر. وأكيد هذا النوع من الفن هو اللي يساعدهم في أداء العمل متاحهم، وعادة ديما تعودوا أنه يبدأوا دائما بالصلاة على النبي في كلمات جميلة جدا، وكان وفيها لحن معين، الحن معينة تتغنى، وكذلك يعني حتى الآلات الموسيقية آلات معينة تستعمل في فن النهمة، ما هيش الآلات اللي نعرفوها واللي متعودين بها الكل، فما نوع معين أكيد باش نرجعوا له بعد شوية. لكن قبلها خلينا أعطيكم فكرة وجزء صغير من هذه النهمة أو من فن النهمة شو سمعوها. هي فرقة الفنون البحرية اللي ترجع جنسيتها معناها الفنية والموسيقية القطرية. النهمة هذه اسمها يا خوي يا عزيزي، وتعرفوا معناها الإنسان يا خوي يا عزيزي، أكيد الأخ نشد معناها عضده بأخيه، ولا نشد العضد مع بعضنا، يعني أنه نتعاون نمد يد مع بعضنا. فمن هذه الكلمة انطلقت النهمة هذه اللي باش نسمعوها مع بعضنا، ونرجع كيز معاكم للتعليق. تفضل مفتاح.

0: هذا نوع أو جزء من فن النهمة الخليجي، وشفتوا أن البداية ديما تكون بالصلاة على محمد. هو احنا خذينا هذا الجزء اللي هو مسجل معناها في الاستوديو، ولكن أكيد باش نسمع زادة حتى النهمة على أصولها معناها، وهي في السفينة وأداء الأغاني هذه اللي كما قلت أغاني معناها خاصة بالبحر، فن البحر في دول الخليج. وعلى فكرة ما يقتصرش فن النهمة أو ما يشبه من فنون البحر على مجتمع دول الخليج، فقد تسجل زادة انتسابه كذلك يقال للعراق، وخاصة في منطقة البصرة والفاو، موجود في برشا مناطق وخاصة اللي تكون هي على الساحل. وأكيد احنا باش ناخذ فكرة أوضح وأشمل. جميل جدا أنه الإنسان يتحدث، معناها المختص هو اللي يتحدث في هذا الشأن. فأحنا خذينا من بعض اللقاءات للأستاذ خالد القلاف اللي هو أستاذ مادة الأدب الشعبي والتاريخ، يحدثنا على أصول وتاريخ فن البحر في دول الخليج.
1: الفنون البحر أنا أقول لك باختصار مفيد الكويت، دائما أنا أتكلم الكويت وقطر والمنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية والبحرين متشابهين 80% احنا نقول في فنون البحر. فنون البحر كل يعني عمل في البحر في فنون عمل وفي فنون ترفيه. يعني فنون العمل في سحب الأنكر مثلا يستخدمون فن الدواري، هذا موجود في الكويت والبحرين وقطر والمنطقة الشرقية. الدوار اللي هم يمشون لأن هذا يواكب الحركة مالتهم، ينظم الحركة الإيقاعية اللي يسحبون فيها الحبل الأنكر في رفع الإشراع في فن، ويطلق عليه مثلا اللي قلنا احنا قبل شوي الدواري. الحين لمة الجيب أو رفع الإشراع في لمة الجيب، في لمة البومية، البومية اللي هي الخشب اللي تمسك الإشراع اللي يعملونها القلاليف في صناعة السفن، كذلك في شومندي في العود، لمة العود اللي هي باللهجة الخليجية عندنا العود اللي هو الكبير، صح، الشراع الكبير. في لمة الجيب الشراع الصغير اللي وراء الشراع الكبير اللي يسند الشراع الكبير، هذا لفن. كل شيء من عمل لفن. في تشوين السفن هذا الفن مو موجود إلا في الكويت فقط لا غير. اللي هو لما تشوين السفن هو دهان السفينة من الأسفل باللون الأبيض، يمكن شايفين اللون الأبيض من السفينة هذه، هني يعملون مواد يدهنونها القلاليف في نهاية الصناعة قبل تشين السفينة إلى البحر. فيأتون بفرقة شعبية بمصاحبة آلة المزمار أو الصرناي احنا نسميه، فيقولون إيقاع السنجني موسيقيا. إيقاع السنجني ميزانه 64 على 4، 64 انوار على 4، يعني وايد طويل. ويجي بعده فن الشبيفي، هذه كلها مسميات بالكويت، وأسرع يكون شوية. وبعده يصير فن الشابوري احتفالا في تشوين السفينة وتجهيز لتدشينها. عندنا فنون الترفيه للبحارة، يعني بعد الغوص يقعدون في، يعني حياة البحر مملة جدا،
2: صحيح،
1: يعني لا أكل صح ولا شرب صح ولا حتى، يعني لو تشوفين أنا قعدت مع بعض الكبار السن أجسادهم خشنة، فيقول لي إحنا كان اللي يرفه عنا هذه الفنون. يعني أنا أغوص من الصبح ليل عصر، أطلع يعطوني علبة الصغيرة القوطي الصغير في ماء أدهن جسمي بس عن ماء الملح. والأكل شنو الأكل؟ تمر وعيش أبيض بس، هذا أكلهم بالإضافة إلى القهوة الدلة. فيقعدون هني ينفسون عن نفس، يعني يفتشون عن نفسهم في فن الحدادي. فن الحدادي بأنواع المخولف، قطر والبحرين يسمونه مخولفي، احنا نسميه مخولف في الكويت. الحساوي هم نسبة إلى منطقة الحسا في السعودية. كذلك في يعني يا ريت نتطرق عندنا احنا الوقت لقصة الفجيري، فن الفجيري، سامعين عن الفجيري؟ فن من فنون البحر، هذا يطلق على الفجيري عندها البحرين وقطر، وحتى احنا يطلق عليه فجيري ولكن احنا بمسمى اخر نقوله. يعني احنا ما نقول فجيري بس، اكثر شيء يقول ابي اقول فن عدساني، فن حدادي، فن حساوي ولكن الفجر له قصة منتشرة في دول الخليج. لا غناء طبعا إيقاع طبل بحري بالكويت احنا هاون البحرين وقطر ما يدخلون الهاون. الجحلة هذه اللي من الزير احنا نسميها الجحلة. فنفس نفس الميزان نفس الغناء نفس النهام ينهم ولكن اختلاف بسيط قاعد اقولك 80% التشابه. فقصة الفجيري لازم نتطرق لها.
0: هذه فكرة وجيزة أكيد باش نرجع على أكثر لأنه هي متنوعة. الفن هذا متنوع, فن النهمة بتنوع مناطق الخليج العربي كما قلت المناطق اللي تكون أكثر على الساحل. هذا جزء اللي كان قدم هنا الأستاذ خالد القلاف اللي هو أستاذ مادة الأدب الشعبي والتاريخ في فن البحر في دول الخليج اللي يتسمى النهمة كما قلت فن خليجي. ورغم أنه فن النهمة معناها ينتمي المنطقة ربما جغرافية واحدة لكنه يختلف من حيث الأداء من حيث الإيقاعات. نحاول نلخص لكم شوية ربما اللي ما فهمش برشا اللهجة وكلام وحديث الأستاذ خالد القلاف. يختلف كما قلت من حيث الأداء من حيث الإيقاعات. مثلا في الإمارات وعمان يؤدب طبقة عليا شبيهة بالسوبرانو لكن لها ارتباط كذلك بالموروث الأفريقي بحكم غالبية المغنين اللي هما ليهم أصول من زنجبار ومن إفريقيا. حتى أنه أغلب الفنون في عمان مثلا كما كان يحدثنا على المديمة واللواء هي فنون تختلف عن فن النهمة في القطر والكويت. ويعني تكاد تقريبا الفنون البحرية تقريبا تكاد تتشابه في استخدام ربما الآلات الإيقاعية من قبيل الطار اللي هو الدف الكبير, الطبل اللي هو فيه زوز أنواع, اللعوب وظيفته زخرفة الصوت, المخمر اللي هو يشكل وحدة رئيسية للإيقاع, ونغمة الدم والمرواز هو طبل صغير عنده رنين صوتي مميز. آلة التوس أو التوسيات هي مصنوعة من نحاس تجويف في وسطها, والهاون اللي كان حدثنا عليه الأستاذ خالد هو من أدوات المطبخ ولكنه يستعمل كآلة إيقاعية في بعض الفنون. علاوة على الجحلة أو الجحال هي زير ماء من الفخار يستخدم لاستخراج نغمة الدم العميقة. وفن النهمة كما قلت ولا ما يشابه ربما من فنون البحر لأنه مش فقط النهمة فن البحر, هو ما هوش يحكر على دول الخليج لكنه فما تقريبا في الآونة الأخيرة سجل انتسابه لبعض المناطق الأخرى كما البصرة والفاو في العراق. نرجع أكيد بعد شوية لمواصلة الحديث في هذا النوع من الفنون بعد ما تعرفنا على هذا الفن وأنواعه وأجزائه وكذلك بعض الآلات اللي يستخدموها. نرجع نسمع شوية مقطع آخر من فن النهمة مع منصور المهندي ورجعين معه.

يا ناس الموسم طويل، هذه الكلمات اللي يضيفولها هالإيقاعات الجميلة بالآلات الخاصة حتى ربما يصبروا أنفسهم الرحلات اللي يقوموا بها البحارة، عادة ما تكون رحلات طويلة يأخذوا أحيانا حتى أسبوعين وثلاث أسابيع في البحر، فتكون العملية الحقيقة مضنية شوية ومتعبة، فأكيد ظلتهم ما يجدوها إلا في هالنوع من الموسيقى اللي قدموه، هالنوع من الأغاني اللي تغنى اللي هو فن النهمة. فن النهمة زادة معناها يتقسم الأنواع أخرى، مش فن النهمة فقط كما كان يتحدث منذ قليل أستاذ خالد وقال الفجري أو الفجيري، هو نوع زادة من الأغاني اللي يتأدى بواسطة الناس اللي موجودين على السفينة وإلا الغواصين زادة طبعا ديما في الخليج العربي، وخاصة الفن هذا موجود في الكويت وفي البحرين في معناها في الرحلات البحرية، وخاصة وقت اللي يكون الطقس شتاء ويكون الغواصين مازالوا معناها في الفصل هذاك وفي بداية الفصل والمعاناة متاع فصل الشتاء والبرد، وكيفاش تكون عملية صيد السمك وقطع الصخور اللي طبعا البناء والقلافة. البحر الفن هذا اللي هو فن الفجيري من الفنون زاد البحرية اللي تتغنى في من معناها في ربما تحسب للفن كما يقولوا الفن اليابسة، يتغنى على اليابسة وعلى سطح المراكب وعلى السفن رغم ما في الفجيري، ومعناها من كلمات ومن أنغام، ولكن يحرص ديما البعض على أدائه خاصة في اليابسة. علاش هو مربوط كما قلت خاصة في الفصل هذا اللي غنيه دون أدائه على السفن، برغم من الوصلات الغنائية اللي ضمها واللي معناها هي تتغنى بالمجداف وبرفع الشراع، لأنها مجرد تمثيل ربما بليغ لما يقوم به البحارة في مواسم الغوص. والفن هذا فن الفجير يعد من الفنون اللي هي تقتصر على الرجال بالطبيعة دون النساء، ويؤدى على سطوح المراكب ولكل مرحلة غنائها الخاص. هذا فن الفجيري اللي معروفة به خاصة الكويت والبحرين. نسمع أغنية ورجعين.

للبحر خذيناها ماهيش نهمة صحيحة ماهوش معناها فن النهمة ولكن من التراث العماني ولكن بتوزيع جديد. الفن اللي الليلة اخترنا نحكيه عليه في الجزء الأول هو فن النهمة كما قلت أو النهمة الخليجية. تاريخه يرجع للقرن 19 القرن 19 ومع العلم أنه وقع في السنوات الأخيرة وقع إدراجه على قائمة اليونسكو. لكن النتيجة اليوم اللي تأسفوا لها برشا خاصة يعني أصدقائنا وكل معناه منطقة الخليج العربي هو تعرض هذا التراث النغمي والموسيقى الأصيلة متعرضة للنسيان ولا الضياع ولا الانقراض. وبرشا دعوات شفناها أنه معناها النوع هذا من الموسيقى يجد من يتحمس لوضع خطة حتى ربما علمية دقيقة للحفاظ على ما بقى من فنون الأصالة وما تبقى من نغم أو فن البحور أو البحار في الخليج اللي هو النهمة اللي اخترنا الليلة أنه نحكي عليها. صحيح ارتبطت بالنسبة لنا احنا شوية بالطقس ارتفع درجة الحرارة يمكن تحدثنا شوية على البحر ولكن الاختيار كان طبعا للنهمة الخليجية وفن البحار اللي يرجع كما قلت تاريخه للقرن 19. هذا الجزء الأول من ليلة مع الموسيقى نرجع لكم إن شاء الله بعد موجز 11 للأخبار.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار
2: من إذاعة تطاوين، نحييكم مستمعينا الكرام ونقدم لكم موجزا لأهم الأخبار. انطلق اليوم العمل الفعلي بقاعتي العمليات بالمستشفى المحلي بالحامة بإجراء 4 عمليات في الجراحة العامة، وذلك بدعم من المستشفى الجامعي محمد ساسي بجبس. طلب الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين سلطة الإشراف بالجلوس إلى طاولة الحوار الجاد قصد إيجاد حلول مجزية لأعوان وإدارة شركة البيئة والبستنة بتطاوين. تنظم الأعدادية التقنية بجرجيس وجمعية الشبان والعلم وكافة الأعداديات بجرجيس منتدى 9 أساسي في دورته الأولى يومي الجمعة والسبت القادمين بأعدادية المؤسسة. تفتح وزارة التربية انطلاقا من 15 من الشهر الجارية المنصة الخاصة بالتسجيل في الاختصاصات الفنية لتلاميذ سنوات 9 من التعليم الأساسي المتميزين في الاختصاصات الفنية مثل المسرح والموسيقى والرسم. أطلقت وزارة الصحة مشروعا وطنيا لدعم إدماج الشباب والوقاية من تعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية. في العالم، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن طهران أخذت وقتا طويلا للغاية للوصول إلى اتفاق، مهددا بأنه على وشك إصدار أوامر بهجمات جديدة على محطات طاقة وجسور في إيران. قال فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إن المفوضية سترسل فريقا من المحققين إلى لبنان الأسبوع القادم لتقييم الانتهاكات المحتملة للقانون الدولي من قبل جميع الأطراف في الحرب الدائرة في لبنان. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: ليلة مع الموسيقى، إبحار في الموسيقى والغناء في ثنايا الحكايات.
1: لو حكينا يا حبيبي نبتدي منين الحكاية؟
0: ليلة مع الموسيقى، حين تعزف الذاكرة على

ليلة خميس وإحنا بالفعل ليلتنا ليلة خميس. أهلا وسهلا مرحبا بكم، إن شاء الله ليلة سعيدة مباركة. شكرا لكم معنا الليلة في الاستماع، شكرا لعشاق السهر والسمر أكيد اللي موصلين معنا السهرة من خلال ليلة مع الموسيقى في لقاءنا المباشر. باش تواصل معكم إن شاء الله حتى يشم منتصف الليل. الجزء الثاني باش يكون للاستضافات، وكما قلت من بداية السهرة أنه فنانين توانسة الوقت هذا ديما تعودنا أنه الوقت هذا تكون إصداراتهم جديدة، طبعا الإصدارات الفنية، وإحنا نكون سعداء جدا لما تكون فهم إنتاجات جديدة فنية للأعمال التونسية، طبعا الفنانين التونسة في تحذيرات أكيد وقدم على قدم وساق للمهرجانات الصيفية. إن شاء الله الحقيقة إحنا ديما نقول إن شاء الله الفنان التونسي ياخذ حظه وياخذ نصيبه من حضوره في المهرجانات التونسية، لأن تعودنا ديما يعني من خلال حتى لقاءاتنا وحكايتنا وحواراتنا مع الفنانين التونسية الحقيقة ديما نسبة رضا ما تكونش 100% على حضورهم في المهرجانات الصيفية. نتمنى صيفة 2026 يكون

0: مرحبا بالجميع، أهلا وسهلا في سهرتنا المباشرة ليلى مع الموسيقى. وصلنا لتوقيتنا اللي تعودنا نستضيف فيه طبعا مبدعينا وفنانينا التوانسة اللي سعادة جدا وفخورين جدا بكل ما يقدموا. قلت أنه في الفترة هذه هي فترة الإنتاج، طبعا إنتاجاتهم الفنية وإصداراتهم الفنية جديدة اللي إن شاء الله يكونوا بها حاضرين على أركاح المهرجانات الصيفية. إن شاء الله الفنان التونسي يكون موجود بالنسبة اللي طبعا تعطيه حقه في كل المهرجانات التونسية. تعودنا ديما أنه الفنان التونسي الحقيقة معناها نسبة حضوره ما نجموش نقارنوها بنسبة الحضور الفنانين العرب. طبعا احنا منفتحين على كل الموسيقات وعلى كل البلدان العربية والموسيقى العربية والفنانين، ونسعد جدا باستقبالهم، ولكن ديما نتمنى أن نشوفوا فنانين الحقيقة على معناها خلينا نقول على رأس القائمة. علاش لا، عنا أصوات مبدعة ما شاء الله، عنا أعمال حلوة وجميلة، وعلاش لا ما تكونش موجودة في المهرجانات التونسية. ضيفتي سعيدة جدا ليلى باستقبالها، هي من الوجوه الفنية التونسية اللي نجمت أنها تترك بسمة في الساحة الثقافية والإبداعية من خلال مسيرة حافلة بالعطاء، تميزت بأعمالها اللي جمعت بين الأصالة والحداثة، شيء اللي أكسبها تقدير الجمهور وكذلك النقاد على حد سواء. وعلى امتداد مسيرتها الفنية ساهمت في إثراء المشهد الثقافي التونسي عبر مشاركاتها المتنوعة وإبداعاتها اللي عكست حس فني راقي ورؤية متميزة، حتى تصبح واحدة من الأسماء اللي ارتبطت بالإبداع وطبعا الالتزام الفني. ضيفتي صوت من الأصوات اللي اختار الوفاء طبعا للأغاني، هي تواصل بجد وباجتهاد للسير بخطى ثابتة ورسينة. وسعيدة جدا أنها الليلة تكون معنا في ليلة مع الموسيقى، نحكي ساعة نسأل عليها على أحوالها على جديدها، لأنه حضورها الليلة معنا لأنه هناك جديد فني نحكي عليها كيد ونسمعه ما بعدنا. درة بشير مساء الخيرات، نورتني، مرحبا بك على موجة الأولى والحر.
1: مساء الفل، مساء الياسمين، ليلى تحية ليك، تحية لكافة المستمعين،
0: مرحبا،
1: تحية الإذاعة، الإذاعة تطوين العديد على قلوبنا الناس كل،
0: مرحبا، نورتني. واخذينك ذول اللي بعد الحافل مباشرة، ارتحت شوية ولا ليه؟
1: أي ارتحت
0: عيبي. الحافل كيفاش شاء الله تعدى أمور واضحة؟ نعرف حضورك جميل وحضورك فيها احترام برشا لفنك، الجمهورك، للناس اللي تحضر لك، تبارك الله، نتصور حفلة كانت رائعة.
1: أي الحمد لله، برشا غناء، برشا جو، برشا سنتيمون،
0: الحمد لله. الحمد لله. دور قبل ما نمشيو للجديد، هو فما برشا جديد نجمو نحكيو عليه، لكن هي رحله فنيه معناها تبارك الله، معناها طويله متنوعه من الانطلاقه حتىش لليوم. اذا نتحدثوا عليها الرحله هذه ولا نعطيوها وصف، كيفاش نجمو نصفوها رحلتك الفنيه؟ تسمع فيها درة؟
1: نسمع فيك.
0: أي رحلة، قلت الرحلة شيقة. الفنية. أي
1: رحلة شيقة.
0: رحلة شيقة.
1: ورحلة محلاها، محلاها، أنا من نجم نقول كان محلاها.
0: أي
1: بالحلو واللي مش حلو.
0: يعني
1: رحلة ممتازة ورحلة صعبة. ورحلة مثمرة. ورحلة معبية بمحبة الناس وتقدير الناس.
0: الحمد لله.
1: ومعبية بالآراء الناس أي كانت، معناها أنا ديما فقراتي معناها. الحمد لله.
0: الحمد لله، الحمد لله. أبرز ربما المحطات درة اللي تعتبرها مؤثرة يعني في في في مسيرتك.
1: والله محطات برشا، مثلا نجاح غنياتي، مثلا قلبي مشتاق، العزام، بير ماتر، أمانك، لمسة الناس، المسرار، يعني الغنيات اللي تمس الناس أنا نعتبرها محطات مهمة في حياتي. وإلى جانب بيصير المسارح اللي غنيت عليها في تونس كاملة، يعني جميع المهرجانات اللي أنا كنت حاضرة فيهم، بالنسبة لي كل حفلة أو مهرجان فيها بصمة بالنسبة لي.
0: أكيد، وأكيد كل لقاء فيه ذكريات زادة ما فيه شك.
1: ذكريات حلوة مع يعني الجمهور التونسي. أنا نحب الجمهور التونسي مستمع ويحب الأمبيانس ويحب الفن ويحب وكل بلاصة في تونس عندها خصوصيتها.
0: أكيد الجمهور يختلف بطبيعة يعني نتصور أنا وأنت معناها متوجهة لأي مكان في تونس نعرفك رك معناها قارية الجمهور هذاك فهمته وتعرف شنو يحب شنو جمهور ساحل غير جمهور الوسط جمهور شمال غير جمهور الجنوب يعني نتصور راو دراسة كاملة تعملها قبل أكيد ساراتك
1: بطبيعة أبار الأغنيات متاعي الخاصة يعني فما أغاني معينة يحبوهم يعني كل جهة تبدأ عندها أغاني معينة محببة إما أغاني الجنوب مثلا وناس الجنوب عندهم لون محبب متاح مستمر كيف كيف يعني لازم أنا نحييك الجهة اللي نمشي لها بغنية ولا زوز ولا حتى ثلاثة من
0: الجهة اللي انت موجودة فيها اي بتبيعة. تجاربك الفنية متعددة اكيد ومتنوعة يعني في الاعمال اعمال الخاصة بيك درة ربما اقرب الاعمال نعرف هي اعمالك الكلها وتحبها الكلها ولكن نتصور فما اعمال اقرب لك يمكن من اعمال اخرى.
1: والله قلبي مشتاق صراحة اغنية انا الحمد لله فرحانة اللي هي قاعد في ذاكرة الناس ومعتزة بها برشا من أقرب الأغنيات لي وبرشا عندي حاجة تخلينا هكا يمسوني
0: فهمتك
1: وغدار الأخرى
0: أي جايينها بعد شوية أكيد اللي يعرف درة عن قرب يعرف أنها دائمة التفاؤل ودائمة الابتسامة ويعني كلماتك ربما وأغانيك فيها هذا هل هذا هو جزء من من من شخصيتك اللي تحملها درة؟
1: أي بتبيع أنا من
0: يعني أنت كي تختار الكلمة
1: أنا أي على طبيعتي
0: فهمتك معناتها كي تختار أنت الأغاني اللي مش تغنيهم تحسهم هما معناها يحكيوا عليك قراب منك ربما مش حتى يحكيوا عليك تحسها قريبة منك الكلمة هذيك النغمة هذيك تحسها أنها هي متنجم تكون إلا الدرة مش لحد آخر.
1: أي قراب اللي بتبيعها ويحكيوا على حياتي في فترة ما أنا ما نقصدهم شي وجاو قد قدمة منها جاو على حاجات أسهم ملقري اللي هما حاضرين عندهم سنوات أما كيف يعني لقيتهم الغنايات نلقاهم نفس يعبروا علي معنا.
0: فهمتك أي الجديد اللي خلينا توا نحكيه عليه إن شاء الله يا ربي بيه تكون موجودة في برشا محطات فنية صيفة 2026 وأعمال جديدة هي في الفترة الأخيرة احنا عندنا برشا ما تقابلناش في لقاءات وحوارات إذاعية لكن آخر حاجة جديدة إلى حد الآن ومفهم برشا حاجة تحلوين مش نرجع ونسمع مع بعضنا أكيد خلينا نحكيه ساعة على غدار اللي عمرها تقريبا قديش عمرها 10 ايام 15 يوم
1: ممكن اكيد لا اكثر شويه
0: ثلاثة جمعات اي مازالت حديثه الولاده حاجه جديده نحكيوا ساعه على ظروف الاغنيه هذه كواليسها الكلمات والالحان والتوزيع وكيفاش اخترتها الاغنيه در.
1: والله تقابلت انا واحمد المجري الملحن الجميل تقابلنا في إدارة وأحمد احنا حكينا عندها سنوات على تعامل وما واتتش الصدفة فكي تقابلنا سمعني غدار ما خيب طبعك والغدر فيك طبيعة عجبتني ما شدتش روحي ما نجمتش ما نغنيهاش بك الروح لحلوة اللي لحن بيها هو وعلى طول يعني مشينا ديريكت للموزع نزار عبد القادر نوجه له تحيه
0: لصديقنا نزار اكيد
1: واتصلنا بحسين ميلود العازف الناي الممتاز على الاخر حتى هو ما قصرش في العزف وبكل حب وبكل يعني غرام نفذنا الاغنيه بكل محبه
0: اي حسيتك فرحانه بها برشا الاغنيه هذه
1: والحمد لله لقات برشا تفاعل على الفيسبوك وانا شفت برشا بارتاج وبرشا يعني تفاعل من الناس
0: حتى الحضور الإعلامي كان جميل كيفاش قدمتها وغنيتها. وإحنا سعداء ليلة باش نسمعوها مع بعضنا أكيد مع درة. نسمع الأغنية أكيد درة نعود نرجع لك باش نحكي في أكثر تفاصيل ربما في غدار واللي سبقت كذلك غدار. تفضل مفتاح.

0: غدار مخيب تبعك غنيت درة بشير، هذا جديدها احنا نسمعوها اليوم لأول مرة على موجاتنا. جديد إن شاء الله اللي تكون به درة حاضرة في مهرجانات السنة صيف 2026 وغيرها من الأعمال اللي في رصيدها. غدار الكلمة كبيرة برشا درة، والاختيار متاع الأغاني ساعات نحسك غنية تجاوب بها على أغنية أخرى، هما لما حالة ما بيناتهم فما إنتاج آخر. لكن آخر مرة حكيت أنا وياك يظهر لي آخر معناها عمل استضفتك فيه هو شقلابة من شقلابة الغدار، هل السوداوية هذه في الاختيارات علاش؟
1: شقلابة شقلابة عندها
0: أمرها حلوة شقلابة.
1: شقلابة عملت المسرار،
0: عملت المسرار
1: سيدي نقول لك كان نسيت، عملت صحاك الشور بريز، عملت اللي وجعني.
0: لطف عليك يا ريت اللي وجعني تقرب لهم شويه زاد حتى هي راك العناوين الكلها تحس هكا فيها فيها فيها وجيعه فيها. مش اختيار منك ولا جيت بتبيعتها؟
1: والله بتبيعتها انا كي اقترحوا عليا كيكه بتبيعتها انا، بالعكس نحب نختار غنيات فيها هكا طاقه ايجابيه وكل
0: اي. لا هو روحك في الغنيه راهو ما تخليش معناها الغنيه ما توصلنيش بالوجيعه نتاعها كيف من هي معناها غدار اللي حبيت نقول انا غدار، والغدر فيك تبيعه وتحكي على الغدر وانسان كيفاش يغدر، لكن بروحك انت وبسلوبك انت ما جيتش معناها كاسحه الغنيه، عرفت تقبلها تقبلها حتى ولو غدار تقبلها محلاها معناها خفيفه.
1: اما من الغنيه رائعه والكلمات رائعه
0: حلوة،
1: وموضوع الساعة الغدر الغدار
0: بالطبيعة أكيد
1: فيها جرأة قوية أي. الكلمات
0: أي
1: فيها جرأة وكجرأة المستحبة، مش كل جرأة اللي مش كل كلام الجارحة، الجرأة العادية لأي عبد ينجم يقول الكلام هذيك.
0: كيفاش قبلها الجمهور؟ كيفاش قدمتها للناس؟ كيفاش قبلوها؟ يعني رجع الصدى وردود الأفعال كيفاش كانت؟ كيفاش تبعتها؟
1: والله عجبتهم الناس، كل واحد يترتجي فيها على المير متاعه، كل واحد يحكي على قصته وعجبتهم
0: فكرته كل واحد فكرته
1: فيها عجبتهم والله
0: أي.
1: هي أبطار كلمات الروح في اللحن متاعها حلوة الروح
0: أي. صحيح
1: يعني اللحن
0: الإيقاع يغطي على كل شيء حلو،
1: مش كل الجملة الطويلة ولا كل اللحن الكبير ولا اما لكن اللحن تحسه مليان وضامر وخفيف
0: بالضبط، معناها المعنى قوي ولكن الايقاع خفيف، يخففها برشا ويخليها خفيفه تتسمع في كل وقت، معناها تنجم تسمعها في اي وقت بالضبط اي ماهيش ما معناها كما قلت من الاول ماهيش كل معناها بالمعنى
1: ماهيش دسمة طويله
0: مش مقلقه مش مقلقه
1: ولكن
0: خفيفه
1: ضامره محليه
0: اي خفيفه غدار والغدر تبعك اي. انا نحب نرجع معاك الشقلابة خاطر تذكر درة يظهلي اول استضافة وحكينا على شقلابة وبعثت الأغنية وسمعتها وكنت معايا يظهر لي أول مرة كان ما خانتنيش الذاكرة وعجبتني برشا الأغنية، لكن حبيت نسأل علاش ما معناها صداها ما كانش بالحجم اللي كنا ننتظروه رغم أنها حلوة وإيقاعها زادة هي جميل.
1: هي مش متاعي شقلابة، انا عودتها
0: عودتها عملت لها فيرسيون جديده وعودتها
1: اعطاها لي اللي لحنها وكتبها اعطاها لي الشاعر، والله للاسف انا ما نستحضرش
0: اي مسج
1: اسمه السلامي يعني فهمتني اما أغنية حلوة ما انا ما
0: عرفتش
1: اما كي نغنيها للناس يحبوها
0: اي حلوة الأغنية
1: نغنيها للناس تمسهم يعني نغنيها في المباشر واللايف يحبوها العبيد
0: ما خممتش تصورها. نعرف أنه عندك تبارك الله ديما يظهر لي أغانيك الكل مصورتهم درة على طريقة الفيديو كليب يعني مقلة ولا در ما صورتش
1: أي. أما أنا ما نجمش نصور أغنية غيري يعني شقلابة أغنية غيري
0: أي ما أنت مش خذيتها
1: اخذيتها ولكن ديما انا نحترم اللي غناها قبلي مهما كان
0: فهمتك
1: ما ما صورت هاي شيء. صورت ليك مدة لخرانية ليك
0: أي. مدة شو اسمها بعد شوية أكيد ليك مدة أي حتى أنت ليك مدة علينا شو اسمها شو اسمها بعد بعد شوية أي. وخليني قبل ما نمشي ليك مدة عملية واللي يظهر لي في الصيفة وزحح لي كان المعلومة غلطة عملت زادة بوليميك هكا في الوسط الموسيقي الفني ولكن بوليميك جميل معناه ما فيش برشا مشاكل وعرك ومعروك ولكن غنية فيقت بها برشا ناس وكانت ناسيتها هي أكيد من التراث حرك تاجينك خلينا نحكي بربي عليها شوية الأغنية
1: اللي عندها 3 سنين تقريبا كيكا من 4 سنين الدغدغة
0: حبيت تفيق ولا كيفاش الحكاية
1: فدلك
0: أي هي من تورات الغنية مش أغنيتك تورات عملت لها زيادة
1: الغنية وقت تعرضت النقد لذا ونقد
0: صعب ما نقد أنت مش أغنيتك بمعناها أنت فقط عملت لها إعادة وكهو أما والله شفت درر وشفت برشة تعليق معناها بقطع النظر على الكلمات اللي هي قوية شوية لكن برشا يكتبوا ويتبرروا هما في مكانك يقولوا راي هذيك راي مش غنيتها راي غني من التراث وبالعكس راي محلاها وروح درة خفيفة فيها محلاها ومعناها كما برشا ناس كناخدوا كما برشا ناس حبوها الغنية أما نعرفش أنت شو جاك في بالك أنت مش خذيتها
1: الأغنية ذيك أنا سمعتها في على الفيسبوك واليوتيوب سمعت نساء وبناتي يفدلكوا بها ويغنيوا فيها في العروسات معناه يغنيوا فيها وهي ضامرة أغنية ضامرة يغنيوا فأنا من الأول خفت كيف عرضوها عليا شركة الإنتاج شنية هذي حرك تزينك وهناك لحماتي والبساطة هذي قلت المستهدو
0: شكشوك هذي
1: الدعاء هذي صيبوني
0: وبعد كيفاش قبلتها؟
1: بالسيف حبيتها بالسيف حسيلو قنعوني قالوا لي راهي ضامرة والله راهي ضامرة هلم يغنيوا فيها وفيدلكوا بها العبيد وغنيت انا عجبتني الموسيقى نتاعها هي موسيقتها ذامره وخفيفه محلاها
0: اما راهو في بالك معناها نحن في في في في تاريخنا يمكن الموسيقي والفني عندنا برشا النوعيه هذه نتاع الدعاء في الغنيره معناها مش ما جبتش حاجه جديده انت معناها
1: اما الناس لموا عليا برشا قالوا لي انت يعني فنانة اللي غنيت لنا قلب مشتاق
0: يصيرش التنوع مطلوب
1: يصدر منك كلام السعيب هذا وعينك ما ترى النور في التعليق
0: نتصورك عشتها فترة سعيبة شوية وقت خرجت الأغنية ذيك
1: والله لا مش حق خاطر يعني هما يعرفوا اللي انا نفدلك ميس
0: اكيد
1: مش جبتها من راسي مش اغنيتي الخاصة اغنية بتاع تراث
0: فهمتك
1: وكن غنيها في اللي فيستيفالي غنيوها العبيد ويسيخوا بها
0: اي ومطلوبه توا كي تمشي في المهرجانات يطلبوها
1: انا غير نقول حرك تزينك بنارين وهم يكملوا البيت
0: قص البطاطا في شطرين احنا قبيله حكينا زاده في اغنيه اخرى حتى هي حلوه ليك مده خلينا نسمعها مع بعضنا نرجع نحكيوا عليها ابقى معايا دورة تفضل

0: ليك مدة غنيت درة بشير على موجاتنا ليلى. هذه الأغنية تقريبا سنة الفرطة درة.
1: أي
0: سنة الفرطة حتى تسمى ما هيش يعني ما هيش كبيرة برشة في العمر. ما بينها هي سيف عمناول. بعدها هي ما عملت مسرار وبعد غدار.
1: لا المسرار قبل. بعد هي عملت صحاك الشور بريز
0: هذيك. اي صحاك الشور وهذيك زيدة شويه هكا كاينك معناها تهجمت عليها شويه تبعت اخبارك انا من بعيد شويه.
1: هو الناس ما تسكتش بتبعتها انا نجحت وحبوها العباد برشا
0: اكيد
1: العباد بصوت
0: أكيد أكيد
1: أكيد. أما التنبير لابد منه.
0: هذا كما ما ينجمش يغيب ديما موجود وخاصة واحد كيبدأ يبدأ معناها يبحث ديما في حال ويكون ديما في حالة عطاء ويخدم الكل أكيد ما فما ناس اللي غالب ما تنجمش تخلي العباد تخدم على روحها.
1: أما ما فهمتش علاش الجمهور ديما يقلل من الفنان التونسي. علاش مثلا صحاك شو غنيها فضل شاكر مثلا كان غنيتها مثلا فنانة يعني مصرية ولا لبنانية ما عندهاش أصلا صوت
0: اي رام قالوا الله
1: والله
0: ايوه ايوه
1: وكي غنيتها انا برشا قبلوها اما برشا يقولوا غنيتها بصوت مزود انا مفرت كوا معناها
0: اي اي اما انا اللي قلقني اكثر
1: فنان تونسي معناها
0: بتبيع
1: حاجات مفهومة هذه معناها علاش التقليل من الفنان التونسي وقيمة الفنان التونسي احنا في تونس اصوات يعني احنا حتى عبد نعرف حتى واحدة تخدم في بارفمري ولا في فارماسي ولا متغني خير من الفنانين لبنان ولا البرة بالحق فأنا عندي لوم على بعض الناس اللي نعرفش يقلوا من فنان تونسي
0: وهي خاصة توجع أكثر لما تكون من خلينا نقول معناها بصراحة من زميل في الميدان لما يحاربك زميل في الميدان وانت شنو المشكل وقت اللي انت عملت الاعاده نتاع صحاك شو مثلا طريقتك انت باسلوبك انت
1: غيره
0: اي هذيك اللي توجع
1: ثاني هنا ما حبيتش نغني هيلو ولا حاب اعمل لك تعليق انا بالنسبه ليا وقت ندخل كوزين ونغسل زوز احنا نبدا عامل جو ما نحسوش خاطر انا حفظت الحاجات هذيا فما ناس عندهم مرض يعني ما يحبوكش كليا
0: للاسف
1: تنجح ما يحبوكش تقدم وما
0: للاسف رسالتك اليوم دره اللي معناها من خلالها هي معناها تحب توصلها للجمهور معناها من خلال الموسيقى بيان سور اللي انت تقدمها والفن اللي انت تقدمه اليوم جمهورك شنو هي رسالتك؟
1: والله نقول لك نتمنى لهم استماعا طيبا ونتمنى لهم يعني نتمنى تعجبهم أغانية لأنه فيها كل مجهودي
0: أي وأكيد أكيد أكيد كل فنان عنده رسالة أكيد عنده يعني اختار طريق يحب يمشي عنده هدف يعني اللي حبيت نقصه أنا رسالتك معناها اللي تسعى لإيصالها من خلال موسيقاك وين تحب توصل بالضبط شو تحب تعمل بالضبط
1: والله انا نحب نوصل صوتي برشا مواضيع وبرشا اغنيات وكلمات نعبر على روحي ونعبر على غيري هذا هو انا ما عندي ما نطلب من الناس الا انه نتمنى انه يعني صوتي يمسهم يحبوا يسمعوا اغنياتي
0: ما خممتش ترى في نهار انك تنوع تجربتك التونسيه هكا ومعناها وتضيف عليها شويه ربما انتاج مصري سوري لبناني ليبي حاجه من نوع هذايا
1: انا غنيت المصري وغنيت ليبي لكن انا
0: لا حاجات خاصه بيك انت نقصد معناها انتاج خاص لك انت
1: اي والله غنيت عاش من سمع صوتك ليبيه خاصه بيا وغنيت توبة مصرية خاصة بي ووصلت لعباد وسمعوها أما إحنا في تونس يعني إحنا ما لرزمهم يعني في تونس ما يقبلوا من الفنان التونسي كان الفزاني الأكثرية معناها شيء أسف بالحق حاجة قليل يقبلوا من الفنان التونسي الغنياتك الرومانتيك ولا ما نعرفش كيفاش يعني يقبلوا من الفنان الشرقي أكثر منه فلان توسي ديما الإيقاع وديما
0: فهمتك. احنا على ابواب مش على ابواب, احنا دخلنا فصل الصيف لكن على ابواب اكيد المهرجانات تقريبا ان شاء الله, ومن فتره فتحت معناها استقبال مشاريع الفنيه للفنانين التوانسه مشاريعهم اللي يكونوا حاضرين بها في المهرجانات. شنو برنامجك السنه؟ شنو قدمت مشروعك؟ طلبت باش تكون حاضر ان شاء الله في مهرجانات السنه؟
1: قدمت مشروعي بيان سيور, ان شاء الله نكون متواجده في برشا ولايات, واول حفله عندي في ولايه منوبه لو 17 جوان افتتاح تظاهره عيش فن.
0: اي جيد,
1: وكهو البقيه تاتي
0: ان شاء الله ان شاء الله. معناها تقديمك ربما للمشاريع الفنيه, معناها هل انه فما مشروع فني تشتغل عليه, والا هي سهرات وانتاجاتك معناها الخاصه بك, ربما اضافه بعض الاغاني كما قلت انت اللي تحيي بهم كل جهه تمشي لها, مع انك معناها تحاول انك تحضر مشروع معناها كامل متكامل موسيقي تكون حاضره به في المهرجانات؟
1: والله يا انا ما حبش نتفلسف ياسر, انا مشروعي اني نوصل اغنياتي للناس والناس تتفاعل معاه, هذا هو يعني انتاجي الخاص ونوصله للناس كهو, ما عنديش حاجه اخرى, هذا كمشروعي انا.
0: فهمتك. أغاني درة ويمكن شوية أغاني تحيي بهم جماهيرها في مختلف جهات تونس وفقط, أما معناها ما جيش البالك تو, خاصة في الفترة الأخيرة ونين نشوف برشا فنانين يخدموا على مشاريع فنية معناها مش فقط تغني, اليوم يسحبوهم حتى رقصين على المسرح, تكون فما كوريغرافيا, تكون يعني هذا اللي حبيت نقصه أنا, معناها حبيتش تتجه للمشاريع الفنية, وإلا تحب تبقى محافظة على نفس معني حضورك على المسرح؟
1: هي ديما راهي ديما يعني العنصر الأساسي في أي حفلة هو الإنتاج الخاص, العنصر الأساسي أي. في أي حفلة هذيك مكملات هذيك مكملات, إن شاء الله بروسيلمون نعمل بروجي هكاك.
0: أي أما أنت معناها عندك الفكرة في بالك؟
1: عندي الفكرة.
0: أي فهمتك,
1: عندي الفكرة.
0: أي خطر هذي حسيناها أنه اتجاه برشا فنانين في الفترات الأخيرة معناها ولا الاشتغال على مشاريع فنية مش فقط حفلات تقديم أغاني فقط, هذا اللي حبيت.
1: شو ذيك شو اللي هو من توا تاغي على المشهد الفني في الشيء, برشا ناس يحبوا يدخلوه. أما أنا حتى كان دخلت الاسبكتاكل نتاعي كنت طريقة يعني ما يكونش الرقص والواحد عنصر أساسي في الأغنى نتاعي, حب أغنياتي هي اللي
0: لا, هو حضورك أكيد وأغانيك هي اللي هو العنصر الأساسي بالطبيعة, الآخر الكل تزيين معناها للعمل ولا للسهرة ولا للمشروع ولا اللي تحب أنت أكيد.
1: إيه علاش لا طبعا, علاش لا إن شاء الله بسينو.
0: إن شاء الله إن شاء الله, علاش لا في المستقبل. خلي لك كلمة الختام درة, ومرة أخرى مبروك الجديد طبعا غدار اللي سمعناها بكر شوية, إن شاء الله يا ربي نسمعوها في برشا محطات إذاعية وتلفزيونية في تونس, إن شاء الله نسمعوا الأغنية التونسية حاضرة بامتياز في كل وسائل الإعلام التونسية, وإن شاء الله زيدا نشوفوك حاضرة في المهرجانات الصيفية في برشا ولايات الجمهورية التونسية بالطبيعة. كلمة الختام تفضل دور.
1: عايشك نشكرك على المصافحة الجميلة هذه الرائعة,
0: نورني.
1: تحية ليك وتحية لكلمتك الرقيقة.
0: عايشك فضلك.
1: إذاعة التطوين وكيف المستمعين, ونتمنى لهم ليلة سعيدة واستماع طيب.
0: يعيشك ربي فضلك, شكرا ليك أنك كنت حاضر معنا الليلة رغم أنه خذيناك مباشرة بعد إحيائك لحفل, ولكن كنت معنا, يعطيك ألف صحة, شكرا ليك درة, كل التوفيق إن شاء الله ليك والنجاح, ونشوفك إن شاء الله في الأيامات القادمة, ونشوفك إن شاء الله صيفة السنة في مهرجاناتنا التونسية. يا خب خاطرك شكرا لك وليلتك زينة, يعطيك الصحة, شكرا لك. وصلنا لنهاية سهرتنا معكم مستمعينا الكرام, شكرا لكم الكل على حسن الانتباه والمتابعة, إن شاء الله أنسناكم وإن شاء الله قضيتوا معنا سهرة رائقة. أجمل تحيات مفتاح الخبير في الإخراج الفني فيصل شوشين من قاعة الهاتف ليلى بعجيلة, كنت معكم من أمام الميكروفون, تبقوا على خير.

الدمام أسعد الأيام وهنا وأجمل الأحلام قلبي يدعي لك حبيبي تصحى ومن تنام أسعد الأيام.

0: عروس الصحراء. عروس الصحراء إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: منتصف الليل من إذاعة تطاوين، نحييكم ونقدم لكم موجزا لأهم الأخبار. تنطلق اليوم من أمام مقر معتمدية تطاوين الشمالية حملة تشجير تشمل كافة المعتمديات والمؤسسات بولاية تطاوين، وذلك في إطار الاحتفال باليوم الوطني للنظافة والعناية بالبيئة. طلب الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين سلطة الإشراف بالجلوس إلى طاولة الحوار الجاد قصد إيجاد حلول مجزية لأعوان وإطارة شركة البيئة والبستنة. تنظم الأعدادية التقنية بجرجيس وجمعية الشبان والعلم وكافة الأعداديات بجرجيس غدا منتدى التاسع أساسي في دورته الأولى بأعدادية المونسا. تنظم جمعية واتيني بلاس يوم السبت المقبل بدار الشباب حوض سوق جربة لقاء توجيهيا من أجل الاندماج في سوق الشغل الألمانية والتدريب على مهارة التوظيف. تفتح وزارة التربية انطلاقا من 15 من الشهر الجاري المنصة الخاصة بالتسجيل في الاختصاصات الفنية لتلاميذ السنوات التاسعة من التعليم الأساسي المتميزين في الاختصاصات الفنية. أطلقت وزارة الصحة مشروعا وطنيا لدعم إدماج الشباب والوقاية من تعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية. في العالم، قالت القيادة المركزية الأمريكية إن قوتها بدأت في تنفيذ ضربة إضافية على عدة أهداف في إيران، كما وقعت مساء أمس اشتباكات بين القوات الإيرانية والأمريكية في مياه الخليج وبحر عمان قرب مضيق هرمز. قال فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إن المفوضية سترسل فريقا من المحققين إلى لبنان الأسبوع القادم لتقييم الانتهاكات المحتملة للقانون الدولي من قبل جميع الأطراف في الحرب الدائرة في لبنان. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.
1: وثائقيات الإذاعة التونسية.

0: قنطرة محمد بي.
1: كان الماء منذ الأزل وسيظل على الأرجح سرا من أسرار الحياة وأحد أبرز مرتكزات الحضارات البشرية. حوله يتجمع البشر يروون عطشهم، يزرعون، يشيدون، يستقرون. وهكذا هو الحال منذ قرون على ضفاف وادي مجردة، أهم أنهار تونس. حوله امتدت الحقول وشيدت المدن والقرى، وعليه أقيمت الجسور والسدود.
2: صباح الخير. هاي المسين
3: شنده البطاء ولاية منوبة، عنا وثائق نحضروا فيها على القنطرة والسدود على البطاء.
4: القنطرة السد في البطان من أهم المعالم التي أنشئت في القرن 17، ثم معلم فريد
5: من أضخم المنشآت ذات الصبغة العمومية اللي لها انعكاس هام على الفلاحة وعلى الصناعة بصفة عامة.
1: ما يمكن معرفته أيضا عن القنطرة السد بالبطان قبل الوصول إليها ومعاينتها أنها لا تربط فقط بين ضفتي وادي مجردة، بل تربط كذلك زماننا هذا بالقرن 17، عصر الدولة المرادية. معلمنا الاستثنائي في تاريخ تونس الحديث باعتباره جسرا وسدا في الآن ذاته، هو شاهد من شواهد النهضة الاقتصادية والمعمارية التي عرفتها الدولة المرادية زمني السلم وهدوء التنازع على الحكم.
4: الدولة المرادية تعود إلى القرن 17، والقرن 17 هو فترة هامة جدا في تاريخ تونس الحديثة.
0: أحمد السعداوي، مؤرخ، أستاذ جامعي مختص في الآثار وتاريخ العمارة.
5: تميزت الفترة هذه بإعادة بناء الإيالة التونسية بصفة عامة، خاصة بعد الهجمة الإسبانية في نهاية الفترة الحفصية.
0: وجيد السكوحي، باحثة بالمعهد الوطني للتراث.
4: البلاد بعد حكم الديات وعلى عهد ديات الدولة المرادية عرفت استقرار نسبي.
5: والحقيقة العائلة المرادية كان لها الفضل في بناء العديد من المنشآت في كامل الإيالة، وخاصة الحاضرة تونس والمدن القريبة منها.
4: أيضا عنا في الفترة المرادية بعض البيات كانوا من كبار البنائين، منهم المؤسس الدولة الفعلي اللي هو حمودة باشا ولد مراد الأول. مراد الأول ما كانش عنده فعلا الحكم، أعطاه الاسم تاع الدولة ابن حمودة باشا مراد الثاني، وحفيد حمودة باشا محمد باي لبناء السد متاع البطان.
5: حكم ما بين 1675 إلى 1696، له العديد من المآثر والمشيدات العظيمة. مثلا نذكر سوق الشواشين، أعاد بنائها، زاد أحداث العديد من المدن التي استوطنت بها الوفود الأندلسية.
4: ثم بناء تربة البيات المرادية، تحفة فنية. جامع محمد باي المعروف بجامع السيدي محرز، واللي هو جامع فريد في تونس وفي بلدان شمال افريقيا. وكان ينوي كبناء سد البطان والقنطرة تحويل مجردة الى العاصمة، ولكنه لم يستطع القيام بذلك.
1: خلال بحثنا التوثيقي عن معلمنا هذا اكتشفنا تسرب خطأ إلى عدد من الدراسات والمؤلفات حول تاريخ إنشاء قنطرة البطان وسدها، فقد زعمت هذه الكتابات أن القنطرة شيدت في عهد يوسف داي سنة 1616 ميلادي، وبعد حوالي 70 عاما قام محمد باي المرادي ببناء سد عليها. وهذا ما صوبه المؤرخ والباحث الجامعي أحمد السعداوي في دراسة علمية نشرها سنة 2019، جازما بالأدلة أن المعلم برمته هو من إنجازات محمد باي المرادي أواخر القرن 17 ميلادي الموافق لمفتتح القرن 12 هجري.
4: داش مونتي في 1687 وانتهت الأشغال سنة 1690. أكد على هذا التاريخ لأنه فما خلط ما بين قنطرة البطان وقنطرة جديدة اللي هي من إنشاء يوسف داي في 1616، والقنطرة هذه كان فيها بطان يعني طاحونة لغسل الشاشين، هذا اللي باش يعمل الخلط. دونك هذا الخطأ يجب أن نصح ونجده في الكثير من الكتابات. القنطرة من إنشاء محمد باي دليلنا على هذا المصادر كثيرة، منها الوزير السراج اللي كان معاصر لبناء القنطرة، وكان من قربين من البلاد المراد.
0: في سنة 98 و1000 هجري تمم بناء قبة جده، ثم باشر ابتكاره فيما أحدث من القنطرة العظمى بوادي مجدة بمحل يقال له الحثرمين، واخترع به صنعا غريبا يؤذن بعلو قدره وضخامة مجده ورفيع همته ولطيف استنباطه، فجعل للقنطرة أبوابا يتصرف بها في فياض مائها قيدا وإطلاقا واعتدالا وإغداقا. وفي سنة 210 هجري كمل محمد باي عمله بوادي الحثرمين، وبلغ أربه في إجرائه مياهه، وأحاط بنفعه البلدان الخمسة التي أوجدها. بتصرف من كتاب الحلل السندسية في الأخبار التونسية للمؤرخ محمد بن محمد الأندلسي المعروف بالوزير السراج.
4: أيضا عنا بيسونيل رحالة فرنسي جاء في بداية القرن 18 ويذكر أن القنطرة من إنشاء محمد باي، ويعطينا حتى بعض التفاصيل لإنشائها. قام بالقلع الحجارة اللي كانت موجودة في ملعب روماني في مدينة تبوربة القديمة على بعد 3-4 كيلومتر.
5: احنا توا في مدينة البطال، هي كانت في الفترة هذيك في القرن 17 كانت قرية صغيرة محتها. القنطرة هذه تشق واد مجردة، طولها حوالي 122 متر، عرضها 27 متر، وتتكون من 24 قوس، وفي كل قوس نجد باب خشبي ارتفاعه حوالي 5 أمتار، هو اللي يمنع تسرب المياه وتحصيل وتجميع المياه في هذا السد. بالنسبة للجسر العلوي اللي فوق السد هذا، نلقاو العرض متاعه حوالي 9 أمتار، محفوف بسور. نلقاو مهندسين بالطبيعة اللي صمموا هالمبنى هذايا، نلقاو مختصين أيضا في مجال الري وفي مجال الصناعات والبناء، إلى جانب عمال وحتى العبيد شاركوا في إقامة هذا المعلم.
0: كأنه والشمس فيه تشرق، زجاجه يهتز فيها زئبق. ولما رآه محمد باي وشهد تقلبه وتلونه وتصعبه علم أنه الآية المعجبة، فخادعه بأحبولة الهندسة وشباك البناء، وألوى رقبة فظاظته بساعد فأطاع وانحنى، وكان قدما يكاد أن يأخذ كل سفينة غصبا، فضرب له سدا ودق بمرابده كالجبال أوتادا، وقد بلغ مصروفه في ذلك ما قدره 1000 ألف.
1: هكذا تحدث المؤرخ الوزير السراج عن وادي مجردة، وكيف أن مشروع قنطرة البطان وسدها الذي كان بتكلفة 1000 ألف، أي مليون ريال، والتي تعد ميزانية ضخمة أنذاك، يهدف إلى تفادي بطش الوادي لما يفيض، بل يندرج ضمن مشروع تنموي سابق لعصره سطره محمد باي المرادي.
4: البطان هو أنشئ أولا لتسهيل التنقل بين ضفتي واد مجردة في اتجاه تبوربة،
5: من تبوربة للبطان للمناطق المجاورة وصولا حتى الحثرمين والصعيدة،
4: وفي اتجاه دواخل شمال البلاد.
5: السد هذا تشيد في إطار سياسة محمد باي لإصلاح القطاع الفلاحي وإحياء المناطق المجاورة المناطق الفلاحية وتوفير مياه الري.
4: يقع الري بطريقتين، من جهة تبوربة الأرض منخفضة، يتم الري عن طريق الغمر، يفيضوا الماء بتاع مجردة يطلعوه بالبراج وبعد يفيضوه من جهة تبوربة. من الجهة المقابلة عالية وما نجموش يعملوا بالغمر، السقي يتم عن طريق شبكة من القنوات، قنوات الري تمتد حتى لجديدة. أكثر من 10 كيلومترات.
5: الصد ساهم في استصلاح العديد من الأراضي، بعض غراسات جديدة، توسيع المساحات المخصصة لغراسة الأشجار المثمرة، خاصة وأنه تضافرت عوامل أخرى هي وجود الوفود الأندلسية اللي كانت متفوقة في هذا المجال، في مجال الفلاحي. الصد هذايا ملاصق ليه معمل تلبيد الشاشية.
4: في فترة محمد باي ازدهرت صناعة الشاشية وكانت تغطي السوق المتوسطية من اسطنبول، الإسكندرية، طرابلس، تونس، الجزائر، مرسيليا، نابلس. لذلك احتاج للزيادة من عدد طواحين لملاء أفوله.
5: المعمل هذي كان فيه نواع يستغلوها في صناعة خيط الصوف بتاع الشاشية، وأيضا في تلبيد صوف الشاشية، مرحلة من مراحل صنع الشاشية.
4: والصبيغة تتعمل في زغوان، ثم بقية المراحل تتم في أسواق مدينة تونس قبل بيعها وتصديرها للأسواق المتوسطة.
1: ولئن اندثرت الطواحين الأربعة التي نصبت عهد محمد باي على سد البطان، فإن الورشة التي شيدت في القرن العشرين على حافة القنطرة والمخصصة لتلبيد الكبابيس الصوفية قبل تحويلها إلى شاشية، تحيي شيئا ما ذاكرة ما كان يدور هنا قبل أكثر من 3 قرون. وإن تم أيضا الاستغناء عن سد البطان بداية القرن العشرين كخزان للماء، فإن قنطرته الصامدة تذكرنا بأن المعلم استثنائي وحيد العصر الحديث بتونس كجسر وسد في الآن ذاته، وبأن محمد باي المرادي كان من أبرز بناة الإيالة التونسية، رغم أنه توفي سنة 1696 دون أن يتمم مشروعه التنموي أو أن يحقق حلمه بتحويل مجرى نهر مجردة نحو تونس الحاضرة.
0: قنطرة محمد باي من إنتاج الإذاعة الوطنية، إعداد وتقديم أمال شقشوق، أشارة الموسيقية من تلحين عادل بركوس، توزيع محسن الماطري، إخراج رقمي بالحسن الغربي، إخراج إذاعي محمود البصلي.
6: يا مكان،
0: إنتاج الإذاعة التونسية 2021.

0: ناس مليح وبر.
1: أمي قميرة.
0: ناس مليح؟
2: شافة قميرة. لا ناس مليح.
3: ناس مليح. ناس مليح. ناس مليح.
0: أي ليه ليه برا عايشك. رديتوني زهرة فايزة أمي تراكي يرحمها. أي أبدأ أبدأ يا مخرج.
4: أمي قميرة. تأليف لطفي عبد الغفار. توزيع موسيقي عبد الباسط بالجايد. إخراج عيب.

0: أمي خبيرة حذرت لي اللي قلتك عليه؟
1: حذرت لي كل خدام عملوا سرة بتاع سينوش أحلى عددهم هم.
0: يعيشك يا أمي خبيرة ربي فضلك لي يا أمي. خليني نمشي نفرق على الخدامة قبل ما يقوم الصادق شرارة منهم.
1: يا خشبيني مريتوشي مش أنا شايفة مش تفهمنا حتى حد ما يدخل جديد للوتيل إلا ما نحدي عليه هنا القلامة.
0: أي يا أمي خمير هذاك هو أما سهرته البرة وما دخلنا للوتيل إلا ما خفت رجل باش بقى الخسائر ممكنة. شبيك راهو أعطاها للكرهبة جديدة فلقلها مطولها وزاد كمل أعطاها لا تقرأ لا تكتب للثريا الكبيرة بتاع ريسبسيون والفاز الكبير هبطوا عندنا. هذا يخلف الصرف متاع ثنية.
2: عبد الحكيم ولادي كيما لقيت حل السينوج للصادق شراره القالي حلي بعدها لي.
0: شوف عم صالح كل مشكل في الدنيا لقينا له حل الا هي اقضاء ونزل علينا ربي.
1: يا اخي فاش توتت الزوز.
0: لا لا لا لا عم صالح كان يشكر فيك.
1: ليش شكر على واجب
0: وقلت له برا اخدم على روحك اليوم امي خميره باش تعدي القلمه على هاديه.
1: اي صحيح صحيح بالحق انا توا عندي ماده ما تفقدتش البيوت. هيا برا يا صالح اكمنعت اليوم
2: الحاصل وزايد معاك يا القميرة. توا برك كنت نقول سي عبد الحكيم ها كلموش القميرة كل مرة تعد علينا القلامة في الكوجينة يا لندرا عش صار فينا.
1: ايه مالك هكا يا سي صالح ما يسالش ها توا بعد ما نعدي القلامة على هيدية نجيك للكوجينة حتى هي زيدة ونعدي عليها قلامة. هيا عني مشيت
0: جبت هالروحك بابا زيدي خويا تستاهل برعدة تولى الكوجينة وحضر جلدك انت وخدانتك.

0: لي كرامة بوتر سيرفيس، اطلب شو بيك لبيك تلقاني في السويت بنديك.
1: كرامة عليك عليها تبقى بكيسان وفنان جوم شاو فلوس. كرامة عندك جمعة مقوبة.
0: والله ما هو مني انا يا عرب،
1: ما انا من شكون بابا سيدي خويا
0: الصادق صار او كنت هبط من الاسانسور.

0: رجال تحت الباراسول.
1: لا لا ولدي خليني نقعد تحت الشمس.
0: أبي واش بيك؟ تحط ضغط كوتسولين؟
1: لا لا شرب ما عينيش في شيء، خليني نقعد لهنا.
2: أبي
1: واش بيك؟ واش بيك؟ واش بيك جاية من غادي تسوكي تقولي بقرة كاشش عليها الضبع عبرس؟
2: أبي ننزل نعوم في البحر، هاني البس جبتي المرة دي.
1: صحيتي هكا تو انت الزهرة بنت الشافي لانسيان كومباتان واندراك، بري عومي بنيتي وردي بالك تدخلي برشا البحر راهو غدا يعديهاش يعني، وترسي ليك على فماسط للعود.
2: ما تخافش باي، ما ينزم يعديها على اي حد، تراني بنت الشافي واندراك. هاي هاني ماشي، اتوسع لحاجة باي.
1: لا لا بنيتي غير اخرجي ليا كاملة من البحر.
2: اتهنى باي هاني مشيت.
1: اهاي بشوي بشوي هزي معاك خوه.
0: اي بالحق باي، استني نمشي معاك يا زهرة. سيدي جاب باي خايف عليك لا تغرقي.
1: لا لا ولدي لا لا مشني خايف عليها هي لا تغرق، لمك انت خايف عليك انت.
0: كوا كوا كوا باي خايف عليها انا باي؟ سيدي جانا راني عوام برشا.
1: لا لا جرمانة وعوام عليها، هاك العام غرقت في جابية فيها جغمة متاع ماء.
2: هاي عادة الجمعي هاي عين تسابق لك العلم لك. هاي عادتك اللي في الغريب هاي.
1: آه آه آه.

0: كرم كرم ايش انا ايش
1: كرم اوتر سيرفيس اطلب شبيك لوبيك تلقاني تو سويت بنيديك
0: شنو الاغنيه اللي طالع لي بها شنو
1: عارف هذا جينيريك جديد نتاعي
0: يا ولدي يا ولدي راك في وتير مكس القهوه القديم لازمك تعمل كل شيء بالسكات والريال باش ما تقلقش الكليونات
1: كرامة اوتر سيرفيس
0: ربي تو كنت نوصي فيك
1: شبيك لوبيك تلقاني تو سويت بنيديك
0: زيت نيت نمالة دخلت لك الغار برا هاك الرجل هزيد برا
1: وي كرامة أبوتر سيرفيس
0: ليش ايش يا ايش حقا شني حكيت الرجل هذي اللي عيك التو ديما ساكت لكلام لسلام وقت الكل يعديه يا في بيته يا يقرأ في كتاب تي حتى كتسلم عليه يعمل هكا براسه
1: الأستاذ مروان
0: هاي
1: أديب ويكتب الروايات بسخيف البلبرات يكره الحديث برشا والخوذ والهات له بكوش وله أطرش ويموت على السكات
2: يا نادل
0: قال لك يا نادل ما عرفتين تكن هو برالو برد
1: مسكات والرياضة
0: صحيت
1: كرامة أبوتر سيرفيس أطلب شبيك لوبيك تلقاني تلسويت بنيديك
3: كرامة
1: مسكات والرياضة
3: كرامة
1: نعم جمعة منقوبة أما بسكات والرياضة
3: ضمب

0: شفتني يا باي كيفاش ديجا نعرف نعوم؟
1: وانتم خليتوني نشوف حاجة في البحر، انتم تخلصوا منه والموجة علت منه.
0: اخينا يا باي ما حكيتلكش على تاريخي غادي في الفرنسا.
1: عادوه في الاخبار، مش ولازم تحكيلي.
0: تعرف يا باي ثم نهار انفي
1: وشي
0: طفلة صغيرة رمت روحها في لاسين.
1: وشي هادي جابة
0: دي ليه سين هباي سيدي جا وادي شوك فرنسا من شقة المكة، والناس كل قاعدة تتفرج فيها خايفين لا يغرب الناحي الناه دي فاتمون تاعي ونتبلانجا وجب جورتها
1: على شقيك.
0: لا ناجي هباي.
1: هي الناجي ولد عمك هاشي داني غادي في فرنسا.
0: لا هباي لا الناجي سيدي جا معناتها نعوم بالسول، وبدالك الواد هززها ونا في جرتها، هو هززها وناس اللي جا في جرتها باي.
1: وانت تناجي
0: ونا ناجي
1: بالسوري،
0: وما نكون سيدي جا كان مخلصها.
1: فانت من قدامي نغمي فيك، ما ربيتك هكا تحصل في بناوية الناس.
0: لا باي لا نقصد ترابيتها باي، جيلي ترابيت
1: يمنع ديلك هي ربيتها. ايوة ومن بعد
0: هنا عاد سيدي جا خطفتها وهزيت راسي من تحت الماء.
1: قول ليش لا يا الواد كامل جبته سريان تحت الماء؟
0: مش الكل، بعد كل 3 أو 4 كيلومترات نهز راسي نوخر طرف مفس.
1: طلعت لبيك هكاك كنت ناف اللندوشي.
0: واخر مرة باي سيدي جا هزيت فيها راسي من تحت الماء
1: تلقى روحك في مرسي كيف هناك العام.
0: لا يا باي نلقى الديوانة بتاع تونس متعرضت لي في حلق الواد
1: السوري.

0: كرامة؟ يجي هون يجي.
1: كرامة أبطر سيرفيس.
0: قل لي سمير وينه؟
1: توا خليته في البيسين.
0: إيش يعمل في البيسين؟
1: يتفرج في التوريست.
0: نعم؟
1: نقصد يرس على التوريست يغرق شي حد منهم على خاطر متر نجار صباح مريض.
0: مش نبهت عليك أنا باش كتشوف سمير قرب من التوريست خاصة ننسى جيت تقول لي
1: باش نقعد أنا السرح بيه ونسلم في خدمتي.
0: كرامة
1: من غير ما تكمل جمعة منقوبة.
2: ماتر يا ماتر.
1: كرامة أباطر سيرفيس، أطلب شو بيك لو بيك تود سويت تلقاني بين يديك.
2: جيب لي جي.
1: نعم جيب لي جي.
2: ليه برتقال ونحبه فريشك زيدا.
3: علاش التبذير مش كنت تشرب طبع في البرتقال وزيد الكاس هوني بحق باكو كامل من العطار. خلي مش لازم يا كرامة.
1: نعم
3: المدام يقلقها في معدتها.
1: ملا مش لازم نجيب الجي.
2: ليه جيب لي جي.
1: أوكي برتقال.
3: لا ما تجيبش البرتقال.
2: وين قلت نحب الجي؟
1: اي عاد توا شنو توا تحب البرتقال ولا الجي ولا البرتقال؟

0: تفضل مدام تفضل تفضل ساعدني روحك ساعدني تفضل.
1: وينو؟ هاوكا غادي إيه يا بابا غي قد طلع بيفار غير له كيفاش يبحلق بعيدي للتوريست. استنيني يا طب موريك نسيش تعمل يا سامي.
0: ساعد روحك مدام ساعد روحك لا لا تتزحلق الزليز أرطب وانتي سويقاتك وارطب هاتي بيتك هاتي
1: هاي نزحلق شوف مرتب لسانه لشلوشه
0: يا مدام ولا ليه عاد انا نمدلك المنشفه تفضل تفضل ما لاباش متر ناجور هنا
1: ونمدلها في المنشفه زيده كمل عاد هز همشين لابين يجيك وحطها على كرسيها انت صرفت صرفت
0: وقربت الكرسي مدام تفضل تفضل
2: ميرسي
0: من غير ميرسي من غير ميرسي انا موجود لهنا باش نكون من يدك لهذه يدك هذه اشرط اتمنى سمير افوتر سيرفيس
1: يا بابا دللهم هما وانا كانت طش رش
0: مدام مدام عاد نشف خاف عليك يا مدام نسمة الصباح ماضي اللطف عليك اللطف
2: برد ينفضك
0: بسم الله العظيم بسم الله العظيم شكون هادي هوتي العزيزة هيا يجبك ربي كنت ناوي نعمل غطسة هيا طابت معايا الماء في البيسين من بلدنا بشوية بشوية نحي حوايجي ونعملوا غطسة هيا
2: ليه قد بيهم خير تخاف يضربك البرد نسمة الصباح ماضي اللطف عليك
0: سارة انتي كنت تسمع فيها شفتني كيفاش وقفت عند حدها وحطيتها في بلاصتها قلت لها انا مانيش نتاع هذا انا متر نجار وكهو
2: لا اكهو يلزمني نشكرك
0: اش بيك تصبن في حوايجك هادي يكون منك العقل صلي على النبي راني ما راش معود بين البراينيه عايشك عزيزتي
2: ما تخافش مانيش باش نعملك حتى شيء باش نوقفك عند حدك ونحطك في قاع البيسي
0: هادي امك تعرفني ما نعرفش نعوم هادي
2: ما قلت متر نجار
0: ما عادش
3: مع
4: خديجة بن عرفة حميدة الجربي جمال ساسي لطفي عبد الغفار فاطمة الحسناوي علي بن سالم لطفي العكرمي عماد الوسلاتي كوثر بالحاج ألفة الحكيمي عزوز الشناوي إيمان مبروك معز حمزة وحميدة العبيدي
3: في مسلسل أم قميرة تنسيق الموسيقى سامي الدخلاوي تسجيل الموسيقى عبد القادر الجيتني الهندسة الصوتية عبد السلام الشمطوري توظيب الإنتاج إدريس الشريف ساعد في الإخراج علي بن سالم أم قميرة تأليف لطفي عبد الغفار إخراج عماد الوسلاتي

نصوص مؤسسة. نصوص مؤسسة مع منير هلال ومحي الدين المليح.

0: مساء سعيدا مستمعي الكرام، أهلا وسهلا، مرحبا بكم في عدد جديد من نصوص مؤسسة. نسعد كالعادة أن يرافقنا صديقنا محدين بلياح في هذا البرنامج. مساء الخير سي محدين.
1: مساء الخير سي منير، مرحبا بكم.
0: في حلقتين سابقتين أو في ثلاث حلقات سابقة من البرنامج توقفنا عند اسمين عالمين من الفلسفة اليونانية، واعتبرنا جملة نصوصها نصوصهما نصوص المؤسسة، وإن اقتطفنا نصين فقط. وسنواصل هذا النسق مع الفلسفة اليونانية حينما نتوقف عند فيلسوف ثالث هو أبيقور. من هو أبيقور؟
1: شكرا لكم أستاذ منير. أبيقور يعني هو يعني مؤلف رسائل وحكم، وتعتبر رسائله وحكمه يعني في نظر مؤرخ الفلسفة بمثابة اللحظة الثالثة الفارقة في تفكير الفلسفة عموما بعد لحظة أفلاطون ولحظة أرسطو. أبيقور يعني ولد سنة 341 قبل الميلاد بمدينة أو بجزيرة ساموس التي لا تبعد كثيرا عن مدينة أو جزيرة أثينا. والده نيوكلاس كان مدرسا، كان يدرس قواعد النحو. أما والدته كريستراست وهي ربما هنا
0: المفارقة
1: نعم، كانت تمارس السحر والشعوذة، وكان أبيقور الطفل الصغير كان يرافقها في تلك الزيارات التي كانت تقوم بها إلى البؤساء من الناس لتساعدهم كما تزعم كما يعتقدون على استرضاء الآلهة واسترجاع الحظ. وكان يشهد هذه الطقوس، وكانت هذه الزيارات يعني كانت يعني
0: مودية ربما تركت في نفسه أثرا فيما بعد.
1: نعم، وهو يذكر ذلك يقول أن كانت زيارات يعني كانت مودية وكانت تثير اشمئزاز لديه، وربما كما قلت أستاذ منير هذا السبب الذي يفسر يعني العداء الشديد لأبيقور لكل الأساطير والأباطيل، يعني كل ما هو أسطوري وكل ما هو يعني هذه القائم على هذا الشعوذة كان يرفضه منذ البداية، وكان كان يرفض أو كان يريد أن يقدم بديلا لهذه الممارسات القائمة على السحر والشعوذة. وعندما بلغ سن 14 يعني بدأ يهتم بالفلسفة، وبدأ ودخل وبدأ يدرس علم نشأة الكون حسب
0: عند تصور اليونان
1: عند إزيود. وكان زيود كان له تصور فلسفي وتصور كوسمولوجي صح التعبير، كان يعتبر أن كل شيء يتولد عن العمى أو الفوضى لكأوه. هذه الفكرة التي كان يسمعها وكان يرددها زيود وكانت إحدى التعليم الأساسية لم تكن يعني المستساغة أو لم تنل يعني قبولا أو اقتناعا لدى أبيقور، وكان يسأل دائما ويسأل معلمه زيود لكي يفسر الأمر، ولكن الإجابات التي كان يقدمها زيود لم تكن تقنعه، وبالتالي في النهاية قرر أن يغادر درسه، وقرر أن يدرس الفلسفة بمفرده وأن يتعلم الفلسفة بمفرده، وقد ذكر ذلك في رسائله، وكان يفتخر بأنه عصام التكوين. ولكن بعض المحللين اللي يعني الدارسين لهذا الفكر يعتقدون أنه يبينون أنه ليس
0: عصامية التكوين، نعم،
1: لأنه